0: الأمريكية دائما مع المصالح الإسرائيلية. في الشأن اللبناني، أفادت صحيفة يديعو تحرنوت الصهيونية أمس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، بعد أن شنت تل أبيب أمس أكثر من 113 هجوما على لبنان. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أكثر من 113 هجوما أسفرت عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 97 آخرين ضمن عدوان متواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس، مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: أينما يصلكم هذا الصوت، مساء الخير مجددا، أهلا بكل الذين التحقوا بنا في الاستماع في السهر على هذه الإيقاعات وعلى هذه الموجات، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية لكل الأصدقاء الأوفياء الأصفياء، تحية للذين يستمعون إلينا وهم خارج حدود أرض الوطن، تحية الخليل، تحية النجوى في الولايات المتحدة الأمريكية، أجواء غاد كبيرة عاد كأس العالم الكل، تحية لصديقنا في ناجي في ألمانيا، تحية للأصدقاء اللي يكتبونا من ليبيا، من الجزائر، من مصر، من الخليج العربي. سعيد جدا بكل هذا الفيض الجميل والنادر من المحبة. جولة أخرى بين كتابة أصدقاء المستمعين في صفحة البرنامج محبي برنامج في سكون الليل، هكا عنوان الصفحة. حسان يكتب يقول: على متن الحياة بأن يبقى هدوئي هو عتابي الوحيد لكل من خاب فيهم الظن. ويقول من مدونة شمس التبريزي: ولو كنت في أقصى الأرض، ولو كنت في أقصى الأرض، وما لم يكتب لك فلن تناله ولو كانت يدك عليه. أحلام نصري تكتب تقول: الكتاب الأول كالحب الأول لا ينسى، إنه يشكل وجدانك وستظل تبحث عنه بقية عمرك في كل ما تقرأ من كتب. القراءة حالة حب تبدأ بنظرة بلهفة فمواعدة. بعض الناس يستعجل لقي الكتاب فيطالعه في الحافلة أو في الحديقة أو في قاعة انتظار. أنا أطالع الكتب التي أحب في سريري وفي سريري سباي استقبلت زوربا، لاعتقادي أن الكتب التي تشبهني لا يمكن أن ألتقيها خارج البيت كما الغرباء، ولا أن أجلسها في الصالون كما الضيوف، بل علي أن أخلو بها مساء. ما بيننا يقال وشوشة، فثمة سر ما ستبوح لي به لعله يشبه أسراري. من كتاب أصبحت أنت لأحلام مستغني. صديق من ليبيا زهير علي: وفي غمرة الليلة تكتب السطور بل تتنفس، وتستحيل الذكريات غيمات تمطر في الخفاء لتغسل تعب الأيام من ملامح الروح. هناك حيث الصمت أبلغ لغات البوح، تتحرر الفراشات من أسر الحنين، ويعبرون السلام كفجر وليد يمحو العتمة.

تسعدني كثيرا بعض الرسائل احيانا التي ترد في غير موعدها وفي فجأة هكذا كالبرق. حسان العزيز الجميل حسان الهمالي صديقا وزميلا اسعد بكلماتك تماما كما اسعد بصوتك كلما حانت لي الفرصة ومنحني القدر لحظات سعيدة وانا انصت اليك الى روحك الى ثقافتك الى عمقي. شكرا حسن الهاملي.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: مضي ساعة 22 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. ليس بالضرورة أن تكون عظيما لتأخذ مكانا في قلوب من حولك، يكفي أن تكون صادقا واضحا وبسيطا. من صفحة لوحات فنية، الشكر موصول للصديقة العزيزة ملكة شمال.

إنها مفارقة لئيمة أن يصبح غيابهم أكثر شيء حاضر في حياتنا. إنها مفارقة لئيمة أن يصبح غيابهم أكثر شيء حاضر في حياتنا. شكرا على البلاغة، على كل هذه البلاغة أحلام نصري. تحية للصديقة العزيزة ابتسام الغربي، ومن خلالك ومنك لكل أصدقاء في سكون الليل. ابتسام تقول هنيئا لمن لا تفارقهم البسمة وهم للصبر عنوان. تحية أيضا الصديقة راقية من قصرنا، رسالة بيك نورت الصفحة، ومرحبا بيك وكل الأصدقاء الجدد. جمال العيار يكتب يقول: قد أكون بعيدا عنك، لا أراك ولا أستطيع لمس يديك، لكني أحب أكثر من الذين يتواصلون معك، أحبك أكثر من الذين يتواصلون معك ومن الذين يرونك عن قرب. أحملك في قلبي أينما ذهبت، أشعر بك حتى وإن طالت بنا المسافات. رغم كل هذا البعد الذي بيننا، قلبي لا ينبض إلا باسمك. يا سلام على هذا الفيض من المحبة. رحمة محمد بإيجاز وبلاغة أيضا تقول: وقل لي بعيدا متى نلتقي، ماذا لو ينتهي البعد فأحضنك ويهدأ قلبي. جمع الله كل المحبين في الخير يا رحمة.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: مضي ساعة و31 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الأصدقاء الذين يتابعوننا حيث ما كانوا. محطة شعرية أخرى مع شاعرة أخرى، هذه المرة اسمها ريمان ياسين. لا لست وحدك، كلهم يقفون قربك يغزلون على هواك. الحرف والإيماء والتعبير أتباع لغايتك النبيلة، يحملون أمانة المعنى على متن المحبة كي تسير إلى رضاك. الوقت والأحداث والأجواء تتحد اتساعا للتفاصيل المريبة في جنونك حين تفترج المحاكم ثم تقضي في شقاك. الحارس الذهبي ينتصب اتقاء للرياح، إذا هرعت إلى مقابض بابك الشبكي تصفعه بقوة 1000 خيل ثم تنسى مبتغاك. السر قد باع الحقيقة واشترى منك التآويل الضعيفة للطلوع وللأفول وللمضي وللحؤول وللغياب وللوصول إلى مداك. لا لست وحدك، في المسافات اختصار يرتجيك ويجتبيك ويرتضيك ويحتفي بوجودك القمحي فوق سنابل الزمن المجمد لحظة طرفت يداك. لا لست وحدك، كل أبناء القصيدة ينبسون إليك، والأسماء والأفعى حتى كل أوزان الخليل تغوص في بحر انتحابك حين خضت مرارة الشكوى ولم تلزم حماك. من كفك المثقوب تسقط أمنيات وانفعالات ووجه شاحب رضي الملامة واستراح على يد الإهمال واحترم الخصومة واصطفاك. وعلى ملامحك العصية 1000 جيش سائر نحو الضياع، وقائد يمشي برايته الصديقة نحو تقطيب الجبين ليمسح الطور العبوس وكل هم وارتباك. لا لست وحدك، لا تطل نظرا إلى الضوء الشديد فتنمحي الأشكال والألوان، إن العاتمين هنا بقربك يطمحون إلى التفاتتك الأخيرة كي يضيئهم سناك. ومواضع الشك استمالت فكرك المهووس بالتأويل والتخوين والتقطيع والتوصيل والإحلال والإبدال، فارتبكت يقينا صارخا يسمو على كل الهواجس في محاولة افتداك. لا لست وحدك، إنني يا غربة الأحلام والأوهام في قلق السعيد وجوع حظي كم سعيت لكي أراك. ريمان ياسين.
0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين المعمر.
1: مدى ساعة 39 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. جمالك يبدأ من قلبك قبل ملامحك، قبل ملامحك، ومن روحك قبل شكلك. فاعتني بداخلك لأنه الجزء الذي يبقى جميلا مهما تغير الزمن. هكذا اقترحت علينا صديقة راكة. ابتسام تكتب تقول ابتسام الغربي دائما نقول عما مضى بأنه زمن جميل، ولكننا وقتها لم نكن نشعر بجماله، فقط شعرنا بجماله بعد رحيله وأصبحنا نرددها بابتسامة باهتة. كان زمنا جميلا، وليتنا ندرك أن أيامنا هذه أيضا ستكون غدا ماض جميل. مشكلتنا أننا نستشعر جمال الأشياء فقط بعد فقدها. نفتقر جدا لثقافة عيش اللحظة، نفتقر لمبدأ الاستمتاع بأصغر الأشياء، ونبحث دائما عن أكبرها، وحتى عندما نجدها لا نستشعرها. أحلى مصري، مهما رتب الإنسان كلماته ستبقى في نبرته رائحة قلبه.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: مدى الساعة 45 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، جولة أخيرة بين كتابة أصدقاء المستمعين في صفحة البرنامج اللي عنوانها محبي برنامج في سكون ليلك. رحمة محمد: عسيرة هي الأماني على الفقير، خلف جدران مشفى جلس طفل فقير يبكي تمنى شفاء أمه. ابتسام تكتب تقول: في بعض الليالي لا نبحث عن النوم، بل نبحث عن قلب يطمئن هذا الضجيج الذي بداخلنا. نجلس بصمت طويل كأننا نحادث الحياة دون صوت، ونترشف من الذكريات ما يكفي لنخفي تعب الروح. يا أيها الليل، رفقا بمن أتعبهم التفكير، فبعض الأرواح لا يؤلمها الحزن، بل يؤلمها أنها كانت صادقة أكثر مما ينبغي. ويبقى الصمت أحيانا أصدق حديث تقوله القلوب المتعبة.

حسان يكتب إلينا يقول: اخسر ما تشاء، ولكن احذر أن تخسر قلبا يحاول أن يفعل الكثير من أجلك، فهناك قلوب لا تعوض أبدا.

توا الماضي ساعة وسبع وربعين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية تعودنا ديما أنه في ساعتنا الثالثة نمضي ونسهر ونترافق في عبور الليل مع عواصم الأغنى العربية مع الهرم الثامن أحيانا أم كلثوم ساعة سمعنا وردة سمعنا فريد اليوم نرجع لأم كلثوم كما المرة الفايتة طبعا أنا وحمزة نتناقش بكري شكون أم كلثوم شكون أم كلثوم قال لي الليل تحب قلت له باهي جات معاك مزاجك ماشي غادي كاو صديقي حمزة شكرا لك على التفاعل الجميل حب نشكر أيضا الأصدقاء المستمعين اللي صار معنا كتبوا برشا برشا نصوص كتبت أحيانا بعض الأصدقاء يكتبوا أكثر من نص هذاك علاش ما تعذروني نحاول باش نوع الأسماء ثم بعض الأصدقاء ربما لا أتفطن أحيانا لنصوصهم أو ربما هكا تتعدى في الجبد نتاع صبع ولا نعدي هكا في النصوص هكا أنا سعيد على كل حال سعيد بكل ما ورد إلينا سعيد أكثر بالأصدقاء القدامى والجدد نحب نحيي أمي ربيعة في جبنيانة نحيي اللي كتبونا واللي كلمونا في الخاص وفي صفحة البرنامج وسعيد جدا بكل هذه الكلمات وسأكون أسعد بحجم ما بيننا من وفاء وجسور محبة وتواصل دائم إن شاء الله أيامكم كلها محبة وإن شاء الله ديما نسمع هذه الأصوات ونقرأ هذه النصوص التي تعبر دائما على صفاء سريرة الأصدقاء الذين يكتبون إلينا.

شكرا حسن، شكرا لك، ألف شكر لأحلام العزيزة على باقات الورد، برشا ورود جاتنا الحقيقة الليلة. شكرا أحلام، دمتي على هذا الصفاء والوفاء النادر. أحلام نصر صديقة المهندسة بتاع صفحة البرنامج، شكرا. تحية أيضا صديقنا بها، تحية لي سناء، تحية لي مليكة، حسان، سيد فاضل الهمامي، مرة أخرى نقول لك كل عام وأنت بألف خير وإن شاء الله ديما في صحة ولباس. ابتسام والقائمة طويلة راقية، صديقة جديدة، أصدقائنا من ليبيا، زهير صديقة من أم نسيت الاسم، من الجزائر، محجوبة من الولايات المتحدة الأمريكية، من نيو جيرسي هيك ينطقوها هكا في الولايات المتحدة الأمريكية. على كل حال، بعد ساعتين عنا أم كلثوم كوكب الشرق في رائعة ليلة حب، هذه باش تكون بعد موجز اخبار ماضي ساعتين. قبل باش نسمع ونرجع لتونس، سمعنا هذا جويني وسمعنا نبيها الكراولي، باش نسمع مال هذه صابر باعي في غنية شرقية شوية، هي في قاحة لكن الصوت متاعنا صابر باعي. اتذكرك يغمرني شوق الوصال، وتصورك احضن في روحي خيال، باقي كلمات بصوت صابر رباعي.

0: السلام عليكم.
1: تسمع على موجتنا
2: الهادي السملالي.
3: عندي ولدي يا حضار تجين مشرارة من النار. عندي ولدي يا حضار جافي بلا من طفار طلعبي أفهم من لحمة.
4: اسمع عروسي جي الغنية بتغنيها لكم. الأغنية هذه إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل
5: أش نعمل أش نسوي اسمع مخي مقلوب
6: الله أجرح الله داوي
5: باش مطلوب باش مطلوب أش نعمل أش نسوي وخياني مخي مقلوب
0: العبد الحقير هاللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب شيخة.
7: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي رايك تبع فيا ترافو تسخط لي بعمقية قالت راجلها حسبتني في بالها تحب تصالحني
4: تضحك ولا تضحك
1: يا ربي. الإذاعة الوطنية تونسية 100% تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM سوسة والمنستير على 94.3 FM في القصرين على 104.6 FM في القيروان على 94.3 و 105.9 FM في المهدية على 102.94.3 FM

0: استوديو المونديال
1: تحاليل فنية،
0: قراءات تكتيكية،
1: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
0: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
1: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
0: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
1: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. تطوير هياكل الاتحاد الافريقي وتعزيز التعاون والعمل الافريقي المشترك اهم محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد امس لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي سلمى ملك حددي. وزارة الصحة تدعو الطلبة المرسمين في المرحلة الثالثة من الدراسة الطبية للقيام بالتسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات بداية من يوم أمس الجمعة وإلى غاية الأحد 21 من جوان على الساعة منتصف الليل. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تؤكد أمس تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم يومي 24، 25 من جوان الجاري في مدينة الثقافة بالعاصمة الملتقى الوطني للتكوين المهني، وسيتم خلال الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل يعلن في بلاغ أنه سيتم فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويليا يوم الاثنين المقبل على الساعة 8:30 صباحا، مع تحديد سقف تسجيل أقصى في حدود 3 أطفال لكل ولي. في أخبار العالم، موقع أكسيوس ينقل عن مصدر أمريكي تأكيده أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لإجراء جولة محادثات مع إيران. كما نقل الموقع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط للسفر إلى سويسرا، لكن هذه الخطوة لا تزال قابلة للتغيير، ويؤكد أن طهران تشدد على رؤية دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا. كما نقل أكسيوس عن مصدرين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أن لدى الرئيس دونالد ترامب بعض الخلافات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تتعلق خاصة بالكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران، وأنه ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأمريكية دائما مع المصالح الإسرائيلية. في الشأن اللبناني، أفادت صحيفة يدعو تحرنوت أمس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان بعد أن شنت تل أبيب أمس أكثر من 113 هجوما على لبنان. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس 113 هجوما أسفرت عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 97 آخرين ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 3 صباحا هنا في تونس. وزارة الصحة تدعو الطلبة المرسمين في المرحلة 3 من الدراسات الطبية للقيام بالتسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات بداية من يوم أمس الجمعة وإلى غاية الأحد 21 من جوان على الساعة منتصف الليل. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تؤكد أمس تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم يومي 24 و25 من جوان الجاري في مدينة الثقافة بالعاصمة الملتقى الوطني للتكوين المهني، وسيتم خلال الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. في العالم، موقع أكسيوس ينقل عن مصدر أمريكي تأكيده أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لإجراء جولة محادثات مع إيران. كما نقل الموقع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط لسفر إلى سويسرا، لكن هذه الخطوة لا تزال قابلة للتغيير، ويؤكد أن طهران تشدد على رؤية دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا. في الشأن اللبناني، أفادت صحيفة يديعو تحرنوت أمس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان بعد أن شنت تل أبيب أمس أكثر من 113 هجوما على لبنان. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أكثر من 113 هجوما أسفرت عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 97 آخرين ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي. وأعلن سفير كيان الاحتلال في واشنطن أن تل أبيب أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان بداية من الساعة 11:30 صباحا بتوقيت واشنطن. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: هنا تونس، الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة الأحقاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.

سيئاتهم ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق

أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل

0: بها. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ علي البراق آية بينة من سورة الأحقاف. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعنا بكم في أسعد الأوقات مع أعلام الفكاهة من الأدباء الظرفاء في طرائفهم النادرة ونوادرهم الطريفة. نلتقي اليوم.
1: كتاب البخلاء للجاحظ معروف بصاحبه وصاحبه معروف به، فإذا قيل الجاحظ تبادر إلى الأذهان كتابه هذا، وإذا قيل كتاب البخلاء سبق إلى الألسنة اسم الجاحظ. لكننا في هذه المرة سنخالف المألوف ونتحدث عن كتاب آخر عن البخلاء لغير الجاحظ.

0: هذا الكتاب الذي يحمل اسم البخلاء للخطيب البغدادي، وهو من تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي، وطبع في بغداد سنة 1964 لأول مرة. لم يكن الخطيب البغدادي من أعلام الفكاهة، لكنه ألف عنهم هذا الكتاب الطريف، فرأينا أن نتحدث عنه وعن بخلائه. جاء عنه في الأعلام: هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، وكنيته أبو بكر المعروف بالخطيب، أحد الحفاظ المؤرخين. مولده في غزية بصيغة التصغير سنة 392 هجري، وتقع في منتصف الطريق بين الكوفة ومكة، ومنشأه ووفاته ببغداد سنة 463 هجري. رحل إلى مكة وسمع بالبصرة والدينور والكوفة وغيرها، وعاد إلى بغداد فقربه رئيس الرؤساء ابن مسلمة وزير الخليفة العباسي القائم، وعرف قدره. ثم حدثت شؤون خرج على إثرها مستترا إلى الشام، فأقام مدة في دمشق والصورة وطرابلس الشام وحلب.
1: ولما مرض مرضه الأخير وقف كله، أي حبسها، وفرق جميع ماله في وجوه البر على أهل العلم والحديث. وكان فصيح اللهجة، عارفا بالأدب، يقول الشعر، ولوعا بالمطالعة والتأليف. ذكر ياقوت أسماء 56 كتابا من مصنفاته، من أفضلها تاريخ بغداد، وقد طبع في 14 مجلدا، ومن كتبه البخلاء الذي يهمنا في هذا اللقاء، وله أيضا الكفاية في علم الرواية، وهو مطبوع أيضا وموضوعه مصطلح علم الحديث، وله كتاب آخر في الفكاهة أيضا عنوانه التطفيل، وهو مطبوع ولكني لم أعثر عليه. وهذا يدل على أن له اهتماما بالنوادر والطرائف. وللخطيب البغدادي كتب كثيرة أخرى، بعضها مطبوع ومعظمها مخطوط أو مفقود، وقد ألف عنه يوسف العش كتابا عنوانه الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها، وقد ذكر فيه أسماء 79 كتابا من مصنفاته. وتحدث عنه ياقوت في معجم الأدباء، وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة، وغيرهما بإطناب جدير بقيمته العلمية.
0: من هذا الكتاب الذي ألفه الخطيب البغدادي بعنوان البخلاء نختار هذه النوادر التي سنعرف مدى صلتها ببخلاء الجحظ.

أول ما نقتطف من هذا الكتاب الفكه هذه القولة الجادة للرسول عليه السلام مادحا الكرم والسخاء ذاما البخل والشح. قال عليه السلام: إن السخاء شجرة من أشجار الجنة لها أغصان مدلات في الدنيا، فمن كان سخيا تعلق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى الجنة. والبخل شجرة من أشجار النار لها أغصان مدلات في الدنيا، فمن كان بخيلا تعلق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى النار. وقد ذكر الغزالي هذا الحديث في كتاب إحياء علوم الدين.

0: من الشعر الطريف الذي ذكره الخطيب البغدادي في كتاب البخلاء في هجاء بخيل أو السخرية به: زرت امرأ في بيته مرة له حياء وله خير، يكره أن يتخم زواره إن أذى التخمة محذور، ويشتهي أن يؤجر عنده بالصوم والصائم مأجور.
1: وروى الخطيب البغدادي في بخلائه هذين البيتين في بخيل من هذا القبيل: ما يبالي أعينه فارقته أم كسرنا رغيفه فأكلنا، قد نزلنا به نريد قراه فابتدى يمدح الصيام فصمنا.
0: لقد بلغ هذا الشاعر إذ جعل هذا البخيل يستوي لديه سمل عينيه وكسر رغيفه، فقد ذهبوا إليه يطلبون كرمه وعطاءه، فإذا به يحدثهم عن فوائد الصوم فاضطرهم إلى الصيام في غير رمضان.

0: روى الخطيب البغدادي في بخلائه هذين البيتين المعروفين في رجل بخيل يخشى كل ما يدعو إلى البذل والعطاء والسخاء والكرم، ويسد أبواب الإنفاق حتى ولو كانت من باب الوهم والتحريف والتصحيف. فإذا رأى كلمة صيف مكتوبة صحفها فتوهمها ضيفا، إذ لا فرق بين الكلمتين في الكتابة سوى نقطة واحدة، وإذا رأى كلمة خير صحفها فلاحت له خبزا، وهو لا يحب الضيف ولا يجود بالخبز. وهذان البيتان هما:
1: رأى الصيف مكتوبا على باب داره فصحفه ضيفا فقام إلى السيف، فقلت له خيرا رأيت، فظنني أقول له خبزا فمات من الخوف.
0: وهي مبالغة طريفة، لأن التصحيف وهو تغيير معنى الكلمة بإبدال نقطتها، إذا جاز أن يكون في الكلمة المكتوبة فإنه لا يمكن أن يقع في الكلمة المنطوقة.

وروى الخطيب البغدادي هذين البيتين اللذين وقع فيهما تصحيف كلمة الصيف بنفس الطريقة، والبيتان لابن مناذر في رجل بخيل يكنى أبا القعقاع يرتعد خوفا إذا ذكر أمامه الكرم والقرى، وإذا رأى كلمة الصيف مكتوبة ظنها ضيفا بالفعل فقام يصارعه: رأيت أبا القعقاع إن ذكر القرى ترعد خوفا واقشعرت ذوائبه، رأى الصيف مكتوبا فظن بأنه لتصحيفه ضيف فقام يواثبه.

0: قال الخطيب البغدادي: أخبرنا أبو علي المقرئ قال: أخبرنا محمد بن جعفر التميمي قال: أنشدنا أبو علي المنصوري لدعبل بن علي الخزاعي: قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من لزام الباب والدار، لا يقبس الجار منهم فضل نارهم، ولا تكف يد عن حرمة الجار.
1: إن أمر هؤلاء القوم عجيب، فهم إذا أكلوا، وهذا هجاء خفي، فقد جعلهم لا يأكلون إلا لماما، وعند الأكل يتأكدون من أن الباب مغلق بإحكام، ولا يجودون على جارهم حتى بجمرة أو بجذوة المقتبس ليوقدوا نارهم على عادة القدماء في طلب النار لإيقاد النار، على حد قول والدي ليلى صاحبة المجنون لابنته: ليلى، هذا ابن عمك ما في بيتهم نار. وقوله بعد ذلك: جئت تطلب نارا أم ترى جئت تشعل البيت نارا؟ ورغم حرمة الجار فإنه لا يجود عليه حتى بقبس من النار لشدة بخله.

للبيتين السابقين رواية أخرى وهي: قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار، لا يرتجي الجار منهم فضل نائلهم، ولا تكف يد عن حرمة الجاري.

روى الخطيب البغدادي النادرة التالية التي لم أرها في كتاب آخر: حدثنا بعض شباب أهل البصرة أن رجلا كان موسرا كثير المال، وكان ينظر في دقيق الأشياء، فاشترى حوائج له، فدعا بحمال فقال: بكم تحمل هذه الحوائج؟ قال: بحبة، والحبة جزء لا يتجزأ مثل المليم عندنا. قال: أحسن، أي أنقص منه قليلا. قال: أقل من حبة؟ لا أدري كيف أقول. قال البخيل الموسر: نشتري بالحبة جزرا فنجلس جميعا فنأكله. هذا منتهى البخل واللؤم أيضا، يساوم في حبة ويؤكل حمالا في الطريق.

0: هذه النادرة التي يرويها الخطيب البغدادي عن أحد البخلاء رواها الجاحظ أيضاً في بخلاءه، ولا يظنن ظان أن الخطيب نقلها عن الجاحظ. والدليل على صحة هذا القول أن الخطيب يرويها معنعنة كما تروى الأخبار التاريخية أو المسائل الهامة أو الأحاديث النبوية بهذا الشكل.
1: أخبرنا أبو القاسم الأزهري، أنبأنا محمد بن الحسن الدقاق عن جعفر الخلدي قال: حدثنا أحمد بن مسروق، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن الطائفي، حدثني أبو جعفر محمد بن الأصبغ الحارثي قال: سمعت عمي قال: كان زبيدة بن حميد الصيرفي استلف من بقال كان على بابه درهمين ونصف دانق. ونلاحظ أن زبيدة هنا اسم رجل، والدرهمان ونصف الدانق أي وزنهما ذهبا، فقضاه بعد 6 أشهر درهمين وثلاث حبات شعير، أي أرجع إليه بعد 6 أشهر وزنها ذهبا. فاغتاظ البقال فقال: سبحان الله، أنت رب مال وأنا بقال أملك 100 فلس وأنا أعيش باستفضال الحبة والحبتين، وإنما صاح على بابك جمال وحمال فلم يحضرك شيء، وغاب وكيلك فنقدت عنك درهمين 4 شعيرات أي درهمين ونصفا، فتقضي

0: إن هذا البخيل ذو نظر بعيد، ولا يحتقر صغر الأمور، ويحسب للدانق ألف حساب، ويبني من الحبة قبة.
1: هذا هو شأن الخطيب البغدادي، فإنه لا يستصغر توافه الأخبار، فقد وثق هذا الخبر وقدم له بمجموعة من الأسانيد كأنه يروي خبرا عن عظائم الأمور، وهذا يدل على مدى اهتمامه بتوثيق الأخبار مهما كانت قيمتها، فهو مؤرخ مهنته التحقيق والتدقيق لا النقل والتلفيق.
0: في ختام هذا اللقاء نأمل أن نجدده مع هذا أو ذاك من أعلام الفكاهة والأدباء الظرفاء، والسلام عليكم جميعا أينما كنتم.

0: من أعلام الفكاهة حصة يعدها نور الدين صمود.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
1: ثقافة،
3: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

0: عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحملي.
1: وتتقي صولة المستأصل الضاري.
2: أعد لا فض فوك.
1: تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي صولة المستأصل الضاري.
2: المستأصل الضاري.
1: نعم هكذا يا سيدي، ولا يخدعنك في هذا ما تناقله الناس عن حلم أبيك.
2: ويحك، إذا لم يكن كما وصفوه فأيا من الرجال هو عندك؟
1: يرحمه الله، كان الحلم خلقا فيه، ولكنه حلم نصفه دهاء. كان يكسب بالدعة لا بالهيعة، وتدبير الأمور هكذا هبة لا تعطى للكثيرين، بل لولاها ما كنت تتربع سدة الخلافة.
2: صدقت، وأشهد أني لست بمقداره من ذلك الخلق.
1: أعيدك أمير المؤمنين أن تتهمم لشيء كهذا، أنت ابن سيدنا معاوية على كل حال، رجل على قدر زمانك. إن لم يطوعك الطبع على مسلك كان لوالدك اخترت غيره، وما تعددت أبواب التدبير إلا لهذا.
2: أي نعم، قد والله سريت عني.
1: هذا ليس بدعا، فقد شهد به رجل لا تمنع خصومته لوالدك من القول بأنه عاقل مجرب.
2: من؟
1: شهد به علي بن أبي طالب.
2: لم يبلغني هذا.
1: قال له بعض شيء

0: بتاعته وهم يتعللون للانصراف عنه. صرت فينا يا علي بما لم يفعل فلان وفلان من الخلفاء الراشدين. فأجاب: إن فلانا كان خليفة على أمثالي، وأنا خليفة على أمثالك. لكل زمان رجاله يا مولاي، والمبتغى هو ألا تضطرد الأمور على حالة سيئة.
1: إذن أشد اليد على هذا،
0: هو ما أنصح به. رأي نافذ يستراح معه خير من حكمة تبلبل المزاج.
1: ولكن
2: حضر ابن نافع يا مولاي.
1: به حالا.
2: أمرك.
0: سيدي يريد الاختلاء بجليسه.
1: لعلك مللتنا.
0: مع ذا الحق، ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الفراق.
1: وهو كذلك، على أن تعود من جديد، فتمت أشياء أخرى لم تقل بعد.
0: يكون هذا، إلى اللقاء يا مولاي.
3: السلام على أمير المؤمنين.
1: وعلى عقبة السلام. حللت محفوفا بترحابنا يا ابن نافع.
3: هذا من رعاية مولانا، وإني لأستزيد منه في مرضات يشملنا بها رب العالمين.
1: الله، ظن ودعاء، ما أحسنهما. هيا مكانك أولا.
3: شكرا.
1: لا لا لا، بل هنا بل هنا، حذو سدتي وقريبا مني.
3: أكرمك الله، أعزك الله.
1: يا عقبة، عجلنا عليك بالقدوم.
3: هذا من حزم أمير المؤمنين.
1: ونخشى أن أزعجناك.
3: أما هذا فلا.
1: وأنا الخليفة؟
3: ما لأحد عندي دار أو بستان فأنزعج، إنما هو أمرك يستقبل بنفس طيبة، والسمع والطاعة على كل حال.
1: جميل جميل. قل لي، هل سبق إلى خاطرك شيء وأنت تبلغ أمري بالقدوم؟
3: لا، يهمني أن أسمع كلام الخليفة قبل كل شيء، وقد جئتك أذنا صاغية.
1: فلا أقول إني دعوتك للكلام بخصوص إفريقيا.
3: بلاد البربر؟
1: نعم، إفريقيا البربرية. يقينا أني لم أخطأ لاختيار لمذاكرتك في شأنها.
3: لا خبت ظن، ولكن في أي من شؤونها ترغب بالسماع مني؟
1: في أوكدها. أجل، في أوكدها، فيما تراه جديرا بتثبيت العمل الذي بدأه عثمان يرحمه الله، وبتوطيد هيبة خلافتنا. قليل يا عقبة من له دراية بشؤون تلك البلاد كما تعلم، بل لا أعرف فيها لسواك سابقة يزكيها الميراث بنوازع أهلها ومسالك أقطارها. وبين هذا وذاك، لا يخالجني الشك في أنها عندك جناح ما منه بد لمملكتنا. ولكن اسمع، إني أنظر فأجده جناحا لم يستوي بعد على غرار الجناح الضارب في أقصى بلاد الفرس، وإن الطائر يا عقبة لا ينهض بجناح واحد.
3: صدقت أيها الخليفة، صدقت.
1: أضف إلى ذلك ما نقاصي في هذا الجناح من فتن كاسحات تغلي بها مراجل أعدائنا من شيعة وشعوبية وخوارج. لقد أمعنت النظر في شأن إفريقيا، فوجدت أنه حان الوقت ليسير الفتح فيها بوتيرة تضمن استمراره، على أن أستند فيه إلى ما تكدس هنا في المشرق وأصبح ضرره أكثر من نفعه. فما أسمع منك؟
3: أتيت أمير المؤمنين على مبتدأ الأمر وما لا بد له من خاتمة. نعم، الطائر لا ينهض بجناح واحد، وما لم تستوعب مملكة الإسلام أقطار المغرب فستبقى أشبه بميزان غير متكافئ الكفتين. وإن لم يكن في هذه الوجهة إلا الوفاء لعمل صالح بدأه عثمان يرحمه الله فهو يكفي، وتبقى بعد ذلك شؤون أخرى هي الوسيلة وطرائق العمل، فهذه مجال من هناك ولاة وقادة.
1: لكن فإن ألححت عليك بخصوص ما ترى أنت من تلك الوسائل وطرائق العمل به.
3: الخليفة يعلم أن بيني وبين إفريقية 7 أعوام.
1: عارف.
3: ثم إن هذه أمور مما تمليه الظروف، والظروف تتغير.
1: أعرف يا عقبة، إني على اتصال بأبي المهاجر هناك، وهو يبلغني أعماله أولا بأول، ومع ذلك لابد أن أسمع منك.
3: هو كذلك، إنما
1: اسمع، لا يسوء ظنك بنا يا عقبة، إني استنصحتك بمحض ثقتي ورأيي فيك، وما سوى هذين لا شأن لي بهما، فحصن صلتي بك من أن تبتلى بغمزات أصبحت في خبر كان.
3: أعوذ بالله.
1: إني لا أعرف باعتك على هذا التحفظ، أعرف أني كلمتك في أمر سبق أن بدلت فيه جهدا لم يثمر، وذلك لسبب خارج عنك. هذا يا ابن نافع ليس ذنبي، إنما الذنب أن أعرف به ثم لا أتداركه إحقاقا لمسؤولية الفتح ثم جبرا بخاطرك، وها أنا ذا أفعل.
3: جزاك الله.
1: لقد سبق أن عزلك والدي عن ولاية إفريقية، إني أذكر لك هذا لا لأني سخطت تدبيرا أوقعه، وإنما لأنه على حصافته خدع ممن استنصحهم فيك، وأظن أن هذا ذنب الإشارة وليس ذنب المستشير. فلا يبقى من خصوص هذا شيء في نفسك يا عقبة.
3: لا، شفيت نفسي جزاك الله.
1: إذن لننتقل إلى ما هو أوكد، إلى ما استقدمتك من أجله.
3: سمعا مولانا، لقد سبق لي في هذا عمل بنيته على رأيي، وأجدني حتى الآن مقتنعا بسلامة هذا الرأي وسداد ذلك العمل.
1: ما هما؟
3: عرفت البربرة رجال جد وأهل استقامة، ما وجدوا الحازم الناصح، فهم إما اقتيدوا على هذا النحو فكانوا نعم الرعية وأخلص الأجناد، وإما أخذوا بالهوى فكان الاستخفاف وكانت سيئات العواقب. فإعمال الحق والاستمساك بالصرامة فيه هو السبيل إلى تجنب اعوجاجهم، ولن يفلح معهم وال يواربهم في ذات أنفسهم أو يلتوي عليهم في شيء من أموالهم. إنهم قبائل لا تعد، تسكن ما بين برقة وطنجة، لهم العصبية التي لا مثيل لها كالعرف في حاميتها أو أشد، وقد أدوا عن هذه المنقصة ثمنا ما هو باليسير. داخلتهم طواغيت الروم مرة ومرة، واستمر ذلك حتى جاءتهم جنود المرضي عنه عثمان، فخلصت من كان منهم في ذلك النير. فليتعظ ولاة مولانا بهذا، وليفوا بما عاهدهم عليه حتى يسدوا على سفهائهم باب القول بأن العرب جاءت شرهة إلى ما عندهم شأن الروم قبل. إن البلد واسع عريض غامر السكان، فمن دخله إما أن يرشد البعض ثم يقوده لمتابعة الفتح بلا فتور، وها هنا لم يمضي إلا وقت حتى يرى العجب من إخلاصهم وحماسهم، وإما سمع منهم كلمة الطاعة ثم تركهم للبطالة الفارغة، وها هنا لا معول على شيء. فأوصي مولاي من بعثت به أن يأخذهم بالجهاد الذي لا ينقطع، جهاد السبق تجاه من تنطع، وجهاد التعليم وإفهام القرآن تجاه من آثر السلم والدعة. ثم ليعلم مولانا أن إسلام إفريقية فتح عظيم بالنظر إليه في حد ذاته، وهو فتح أعظم بالنظر إلى نتائجه، ذلك أن هذه البلاد تتصل وتتصل حتى تبلغ بلاد السودان، وتمتد حتى تطل على الغرب الأقصى لبلاد النصرانية. فهذه أمم من دون البربر لا سبيل إلى تعريفها بالإسلام. ومن ذلك نرى أنه جهاد طويل صعب، وأن اليد الأولى فيه ستكون للبربر شريطة أن يقودهم من يرغبهم ويستثير حماسهم، وأن يقودهم من لا تثقله أشياء أخرى غير مصحفه وأداة حربه. والله يهدي إلى التي هي أقوم.
1: أسمعتني كلاما حسنا، هو عنوان غيرة وإخلاص، ولكن ماذا بعد؟ أجل، ماذا بعد؟ أتراه مما سيطلب إلى الغير أن يقوم به، أم هو ما ستعاود التحمل به أنت؟
3: الذي يعتزمه مولانا نافذ على كل حال، نافذ بواسطة هذا أو ذاك، وأعيذك أن يخالف عليك.
1: ولكني يا عقبة أريد أن أسمع منك شيئا واضحا. إني في أمر خطير كهذا لا أغض الطرف عمن قال بعد أن سمع ما قيل، أريدها منك حسنة كاملة.
3: مرة أخرى؟
1: ما يمنع، ما يمنع. إنني لن أترك بجانبي رجلا له الخبرة الواسعة وألتمس سواه، إن الرأي من عزيمة صاحبه، ومن يدلي به أقدر على إنفاذه، أما سواه فأخشى أن تفجأني منه تعلات قد يضيق عنها صدري.
3: لا لا لا سمح الله.
1: ثم لا تنس أنك هنا في حل قدر ما أنت ملزم، في حل إن بان لي منك عذر أقبله، أما إن بان لي أن مزاياك ستعطل في غير طائل فلا فكاك لك مني.
3: بصيرة أمير المؤمنين نيرة.
1: اسمع يا عقبة، لو كنت أبغي رجلا لمجرد القتال في إفريقيا لما احتجت إلى كل هذا، ولو كنت أبغي رجلا لقتالي من هذا الذي تعرفه البادية أو العراق أو فارس لتركتك وشأنك، لأني أعرف نفورك من كل قتال عقيم تخترب فيه طوائف المسلمين بعضا ضد بعض، ولكني جددت اختيارك لإفريقية لأن القتال هناك من أجل الفتح لا للعصبية، للذمة لا للمكسب العاجل، وهذا شيء أعرف أهميته عندك.
3: ولكني تقدمت في السن يا أمير المؤمنين.
1: تقدمت في السن؟
3: أجل، فإني عديت على 60، وتراودني رغبة بأن أقضي ما تبقى من أيامي بين محاسبة النفس ومدارسة العلم والسنن.
1: سبحان الله، يا سبحان الله، أعرفك نمطا من الرجال لا يبطئ به شيء عن القيادة، بل إنه من الإجحاف بحقنا وحقك أن تترك مكانك شاغرا. لا لا لا، فإنك من رعيل التابعين بإحسان لأصحاب رسول الله، وحرام يا عقبة أن يغمد سيفك وفي انتظاره ميدان وميدان.
3: فماذا علي أن أفعل؟
1: تستخير الله؟ أجل، تستخير الله ثم تتدبر ما عرضته عليك. هذه 10 أيام، عد إلي بعدها يا عقبة.
3: يفعل الله خيرا. طاب يوم الخليفة.
1: طاب يوم عقبة.
4: كنتم مع أولى حلقات مسلسل
3: عقبة بن نافع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تمام 4 صباحا هنا في تونس. تطوير هيكل الاتحاد الأفريقي قصد وتعاون والعمل الأفريقي المشترك أهم محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى مليكة حدادي. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تؤكد أمس تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم يومي 24، 25 من جوان الجاري في مدينة الثقافة بالعاصمة الملتقى الوطني للتكوين المهني، وسيتم خلال الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. دراسة حديثة أنجزت بالمصلحة الجامعية لطب الشغل والأمراض المهنية بمستشفى شرنيكول تكشف تزايد حالات الإحالة على التقاعد المبكر لأسباب صحية، خاصة في صفوف العاملين في القطاع الصحي والبنائي والنسيج. وبينت الدراسة أن الأمراض المزمنة مثلت الدافع الرئيسي لطلبات التقاعد المبكر، حيث تصدرت الأمراض العظمية والمفصلية والسكري المصحوب بمضاعفات قائمة الأسباب بنسبة 28.1% لكل منهما، تليها الأمراض النفسية بنسبة 23.3%، ثم الاضطرابات النفسية بنسبة 17.1%، والأمراض القلبية بنسبة 15.1%، إضافة إلى السرطان بنسبة 8.9%. في العالم، موقع أكسيوس ينقل عن مصدر أمريكي تأكيده أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لإجراء جولة محادثات مع إيران. كما نقل أكسيوس أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يخطط للسفر إلى سويسرا، لكن هذه الخطوة لا تزال قابلة للتغيير، وطهران تشدد على رؤية دخول وقف إطلاق نار في لبنان حيز التنفيذ فعليا قبل التوجه إلى سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول أن لدى الرئيس دونالد ترامب بعض الخلافات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تتعلق خاصة بالكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران، وأنه ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح الأمريكية دائما مع المصالح الإسرائيلية. في الشأن اللبناني، أفادت صحيفة يدعو التحرنوت الإسرائيلية أمس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان بعد أن شنت تل أبيب أمس أكثر من 113 هجوما على لبنان، وأسفرت هذه الهجومات عن استشهاد 47 شخصا وإصابة 97 آخرين ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي. وأعلن سفير كيان الاحتلال في واشنطن أن تل أبيب أوقفت عمليتها الهجومية في لبنان بداية من 11:30 صباحا بتوقيت واشنطن. هذا وأعلنت أمس وزارة الخارجية الأمريكية عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 من جوان الجاري. انتهى الموجز إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني مثلو حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف يتناول موضوعا مثلثا، وسطه الإيديولوجيا وطرفه الإسلام وخاتمته الحدث. الإسلام، الإيديولوجيا والحدث. ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ حسن بزينية، وهو أستاذ الحضارة بجامعة تونس المنار، وهو في الحقيقة سوف يحدثنا باعتباره مختصا في هذه المسائل، ولكن أيضا نحن نزف إليكم بشرى صدور ترجمة الإسلام بين الدين والإيديولوجيا، بحث عن الحداثة الإسلامية لنادين بيكودو. وهذا الكتاب الذي ترجمه الأستاذ حسن ورجعه رياض الميلادي، سوف يكون حديثنا في هذا السياق، سياق رؤية الغربي ورؤية ربما الباحثين الغرب وحتى غير الغربيين من غير الذين ينتمون إلى الحضارة العربية الإسلامية، لما يطرأ على الإسلام من تطورات باسم الحدث. مرحبا بك يا أستاذ.
3: شكرا سي توفيق، مبارك الله فيك على الدعوة الكريمة، وتحية لمستمعيك الكرام.
2: أستاذ حسن، أنت طبعا اختصاص حضارة، ولكن ما نقرأه من دراسات متعلقة بما تنتجه هي دائرة في هذه الرؤية، ربما التي يمكن أن نقول الحداثية للإسلام، وأنت تتناول حتى قضايا غير حداثية بمنظار لنقول ونستعمل المصطلح الذي استعملته بيكادو، منظار موضوعاتي بالنسبة إلى الموضوعية. هل يمكن في بداية هذا اللقاء أن نتحدث عن موضوعية ونحن نتناول دينا من الأديان؟
3: شكرا. هو في الحقيقة سؤال يهمنا في تخصصنا العلمي الأكاديمي، وكلية الأداب على الأقل في تونس تباشر النصوص المختلفة التراثية والنصوص الدينية بخلفية تحاول أن تكون غير متحيزة ولا تنطلق من مصادرات ومسلمات اعتقادية. في دراسة المسيحية والإسلام أو اليهودية تحاول أو حاولنا وحاول بطبيعة أساتذتنا الأول أن يخططوا أو أن يسيروا في هذا النهج. ونفس القضية نفسها تقريبا تطرحها نادين بيكودو، قضية أن هل يمكن للنصوص المقدسة أن تكون، أو لتأويل النصوص المقدسة، لا توجد نصوص مقدسة إلا بطبيعة في الأفهام والأذهان وفي اليقين والاعتقاد، بالحقيقة هي في صدور الرجال كما قال الأولون. إذن نادين بيكودو ترى أن هناك نقلة حصلت في القرن التاسع عشر، في أواخر القرن التاسع عشر، بتحول الإسلام، بتحول الفكر الإسلامي، بتحول ما كان متعاليا وفرديا إلى موضوع وتسميه objectivation، يعني أن يتحول المقدس والمتعالي إلى موضوع، وموضوع ينظر فيه رجال الدين وغير رجال الدين في الحركة الإصلاحية.
2: شكرا. نريد أن نقدم للسادة المستمعين بسطة عن نادين بيكودو، وهي أستاذة متميزة، ويقول المشارقة هي أستاذة كرسي في جامعة سوربون باريس، لها كتب ولكن سنذكر كتابين. الكتاب الأول عن الفلسطينيين، لباليستينيان ان سيكل ديستوار، هذا صدر عام 1997 في طبعة أولى وفي طبعة ثانية 2003. ثم هذا الكتاب الذي سيكون متن حديثنا وعنوانه الأصلي الإسلام entre religion et idéologie essai sur la modernité musulmane، صدر عن غاليمار في باريس عام 2010. العبارة أستاذ حسن التي تستعملها المؤلفة نادين بيكودو هي الإسلام c'est objectivé. كيف نترجم هذه؟ سندخل في عملية الترجمة، لأن هذه مصطلحات جديدة ليس لها مقابلها القديم، ولكن أيضا إذا أردت أن تشتق لها عبارة كان الأمر عويصا. فهل أن صعوبة الترجمة في هذا الكتاب تبدأ من المصطلحات أم أن الأفكار في ذاتها وطريقة الطرح تتطلب استيعابا من مرحلة أولى ثم إعادة هضم لتلك الأفكار وتقديمها للقارئ العربي؟
3: هو تقريبا كل ما ذكرته حاضر وربما ليست صعوبة بل صعوبات. فبالنسبة للنيولوجيزم المفاهيم الجديدة مثلا استعنا في بطبيعة لم نقفز على مساهمات المجموعة العلمية، استعنا بجميل صليبة في المعجم الفلسفي، استعنا بمعاجم تحليل الخطاب، معجم تحليل الخطاب الذي ترجمه الأستاذان حمادي صمود وعبد القادر المهيري، استعنا بما أنجزته المجموعة العلمية قبلنا في تعريب كثير من الاصطلاحات. الأوبجكتيفاسيون بقطع النظر عن نعم هو مفهوم على الأقل في العربية هو مفهوم جديد، حتى في أعتقد أنه يوجد في التراث الغربي أو اللاتيني القديم. فالقضية كما ذكرنا هو أن يتحول على الأقل الفهم الدقيق لهذا الاصطلاح هو تحول الموضوع إلى موضوع، أي إلى مسألة تقبل النظر العقلي. مثلا بالنسبة إلى الإسلام، بالنسبة إلى الظاهرة الدينية كانت متعالية وفردية، لا أصبحت اجتماعية، أصبحت كامنة من وتتحدثت المؤرخة كثيرا عن الخروج من مرحلة التعالي إلى مرحلة الإيمانونس الكمون. أصبحت الظاهرة الدينية محايثة و أصبحت موضوعا بعد إذ كانت متعالية وخاصة بالفردي.
2: نعم، إذا قلت لك أن تلخص لنا هذا الكتاب من جهة الأهمية، لأن حديث الغربيين وحديث المؤرخين عن الإسلام وحديث ربما الأنثروبولوجيين وحديث كل الفئات ربما العلمية والاختصاصات عن الإسلام ولكن من ثقافة أخرى هذا كثير، ولكن لو لخصت لنا في أمرين قيمة هذا الكتاب وما يتميز به ربما عن الكتب التي أنت تعرفها أكثر من الجميع بحكم اختصاصك في هذا السياق.
3: والله هو الكتاب اكتشفت فيه مزايا في الحقيقة، وما كنت أعرف المؤلفة حق المعرفة كما يقال، واكتشفت فيها باحثة ذات قدرة على الإحاطة، هي مستوعبة لحركة الفكر الإسلامي من نشأتها حتى تطورها مع ما تسميه تسييس الإسلام. فالكتاب إن شئنا ينطلق من الشافعي الذي صنف وأقام علم الأصول ورتب الأدلة التي أثرت في الفقهاء اللاحقين وأثرت في الفكر الإسلامي بأسره، ثم تنتهي مع المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين الذي انعقد سنة 1938، يعني بصراحة يعسر على الباحث أن يحيط بهذه الفترة.
2: لكن النقطة الأولى هي الإحاطة مع الدقة.
3: نعم
2: نعم،
3: فضلا عن الإحاطة لم تكن إحاطة القافز على المواضيع كما يقولوا السيرفولي للتيماتيك، لا، هي معناها كانت دقيقة وكانت نقدية، تحليلية نقدية في تدبرها لحركة الفكر الإسلامي دون إطالة كما قلت ودون تشعيب. قلت هذا في مقدمة المترجم، هي لم تطل ولم تشعب الأمور وأبانت عنا قدرة عجيبة، على قدرة نستحسنها قدرة جيدة على هضم هذا الفكر، وهي بدت لي قريبة من المدرسة الأنجلوساكسونية. هي فعلا كتبت بالفرنسية لكن مرجعيتها وخلفيتها أغلبها أنجلوساكسونية.
2: ما الفرق بين الاتجاه الفرنكوفوني والأنجلوساكسوني في هذا في هذه البحوث؟
3: الأنجلوساكسوني الاتجاه صارم،
2: نعم،
3: ومقتصد،
2: نعم،
3: في الكتابة الأكاديمية. الاتجاه الفرنسي هو اتجاه
2: يتسامح كما يقول
3: يتسامح ويتساهل ويفيض أحيانا في أحيان تجد كتب حتى لأعلام نعرفهم تجد كتاب في كذا صفحة بأكثر من 500 صفحة في الحقيقة
2: يمكن اختصاره إلى 100
3: يمكن اختصاره في 100 صفحة وقلت نعم. هذا عن كتاب جاكلين شابي ومع احترامنا لمساهمتها واللي
2: ما عنوان الكتاب
3: لوسانيور دي تريبي الذي درسته في كتاب نقد الاستشراق الفرنسي.
2: نعم. السؤال الأخير قبل أن نمر إلى بعض مفاصل هذا الكتاب هي تعتقد وتدرس تحول الإسلام إلى إيديولوجيا سياسية بين 1860 و 1930، لماذا هذا التوقيت؟
3: هي تنطلق من تأسيس جماعة العثمانيين الشباة
2: 1860
3: هي تقول النزهة قاموا بنزهة مجموعة سنة 1865 تقريبا قاموا بنزهة في نواحي اسطنبول بعد ارتحلوا إلى فرنسا
2: من هؤلاء؟
3: هؤلاء الحركة العثمانيين الشباب
2: أي لو عرفت تسمى. بهم
3: هؤلاء الجماعة نعم هم الاسم وطبعا مشروعهم هم أرادوا أن في فترة إملاء التنظيمات في فترة التنظيمات التي بدأت منذ 1839 كما تعلم بخط شريف كالخانة واستمرت حتى صدور الدستور بعهد عبد الحميد سنة 1876 إذن هؤلاء الجماعة استشعروا أن السلطنة الإمبراطورية مهددة
2: باتت رجلا مريضا
3: نعم نعم وخسرت في البلقان وفي معارك مع الروس خسرت في القرم وإذن هذه
2: هذا الرجل الإمبراطورية المريض
3: نعم بدأ يدب إليها الوهن وبعض التنظيمات رأوا أنها مسقطة وكانت تحكمها خلفية غربية خلفية غير إسلامية فأرادوا أن أسسوا فعلا حركة العثمانيين الشباب
2: هدفها
3: هو إصلاح لكن إصلاح من إسلامي
2: من الداخل
3: نعم إصلاح إسلامي تقريبا هو مشروعهم مشروع إنقاذ
2: و 1930 ذكرته
3: 1938 هو المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين
2: نعم لماذا ماذا فيه؟
3: المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين تقريبا هو أعاد المبادئ الأساسية التي قامت عليها الحركة الإسلام ديننا ومبدأ البيعة والمبادئ التي نعرفها في الحركات لدى أو نعرفها لدى الحركات الإسلامية وبطبيعة الحال ما زال بعض هذه الأصول حاضر ويؤثر في الحركات الإسلام السياسي إلى الآن
2: نعم بعجالة هذا الكتاب فيه مقدمة المترجم مقدمتك وفيه مقدمة الكتاب الأصلي وفيه القسم الأول التعبير عن الإسلام وفيه فصول ثلاثة ثم القسم الثاني الحكم بالإسلام والقسم الثالث الاستنفار باسم الإسلام بالإضافة إلى جملة من الملاحق نحن سنتوقف عند بعض ربما الفصول حتى نتكلم بشكل مستفيض معك باعتبارك مترجما ولكن أيضا باعتبارك باحثا مختصا في هذه القضايا بعد أن نستمع إلى هذا المقطع
0: الحديث دائما مستمر عن الحركات الإصلاحية التحديثية التي جاءت يعني مخالفة ومناقضة تماما للحركات السلفية المحافظة التي سبقتها والتي تبنت إصلاحا من نوع آخر فنحن هنا أمام يعني موجة ثانية من الحركات الإصلاحية في نفس التاريخ ولكن ليس في نفس الزمن هذه في مجالها ومكانها هو الدولة العثمانية بمختلف يعني ولاياتها وخاصة مصر التي كانت عبارة عن ولاية كبرى في ذلك الحين إذن الآن نتحدث عن هذه الحركة الإصلاحية التحديثية من خلال الدوافع التي أدت إليها لماذا بدأت في الدولة العثمانية وأيضا انتقلت بعد ذلك إلى مصر ماذا وقع في الدولة العثمانية حتى انكبت بهذه القوة وبهذه الكثافة على عملية الإصلاح وإن كانت قد جاءت نوعا ما متأخرة بالنسبة للموجة الكبرى التي شهدها الغرب في ذلك الحين من بين الدوافع التي كانت وراء هذه الحركة الإصلاحية التحديثية بالمعنى العثماني والمصري للكلمة هو هزائم عسكرية غير مسبوقة يعني كانت قد ألمت بالدولة العثمانية وأقنعتها بضرورة يعني إيجاد حل ما وكان الحل هو الذهاب إلى الغرب وأخذ ما وصل إليه من تحديث. هذه هزائم عسكرية تتجلى في فشل حصار فيينا الثاني سنة 1683، والذي انتهى بتوقيع معاهدة مهينة للدولة العثمانية، هي معاهدة كارلوفيتس سنة 1699. الدافع الثاني في إطار العسكري أي الهزائم العسكرية، هزيمة أمام روسيا سنة 1774، والتي انتهت بتوقيع معاهدة أخرى هي كيجوك كينارجي، والتي أيضا يعني أخذت أملاك كثيرة من الدولة العثمانية وأرغمت على توقيع على التنازل عن هذه الأملاك، وأدت إلى وضع غير مريح لهذه الدولة. كذلك ومن بين الأسباب التي دفعت الدولة العثمانية كهزائم عسكرية نحو فكرة الإصلاح هو هزيمتها داخل ممتلكاتها أي داخل المجال العثماني أمام فرنسا في فرنسا الثورية. فرنسا عندما هاجمها نابليون بونابرت هاجم مصر سنة 1798، ولم يعني فشلت الدولة العثمانية على استرجاع هذه الولاية إلا عندما تحالفت مع روسيا وتحالفت مع إنجلترا. إذن هذا على مستوى هزائم عسكرية غير مسبوقة. ثانيا هو اختلاط قوي ومباشر بالفضاء الأوروبي. الدولة العثمانية خلافا للدول الإسلامية الأخرى أو الأقطار الإسلامية الأخرى أنها كانت مرتبطة ارتباطا قويا جدا ومنخرطا خراطا يعني كثيفا جدا في الفضاء الأوروبي التي كانت تجري به عمليات تحديث، فهي لها حدود متداخلة مع أكثر من دولة أوروبية، كما أنها كانت لها ما يسمى بالتقارير الدبلوماسية التي كانت تأتيها، وهي عبارة عن ما يسمى عندهم بالسفارة نامة، تقارير دبلوماسية تحكي وتروي ما يجري داخل الدول الأوروبية من تطور ومن يعني اكتشافات واختراعات. ولذلك كانت أصداء هذا التحديد الذي يقع في أوروبا كان يأتي بكثافة إلى الدولة العثمانية عكس الأمم الإسلامية الأخرى التي هي نوعا ما بعيدة عن العالم الأوروبي. ثالثا من حيث الدوافع هناك ضغوط داخلية وأخرى خارجية كلها تلح على مطلب الإصلاح. هناك دول أوروبية تلح على مطلب الإصلاح لأنها لأجل تمرير مصالحها داخل الدولة العثمانية، وهناك أيضا رأي عام وجهات معينة داخل الدولة العثمانية تلح على عملية الإصلاح وتضغط في هذا الاتجاه. يعني ما يهمنا في هذا كله هو أن الدولة العثمانية كما قلنا أنها قامت بهذه العملية عملية الإصلاح بالمعنى التحديثي للكلمة على مدار قرنين، القرن الثامن عشر ثم التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين، واستغرق ذلك مراحل ستة إذا أردنا يعني التقسيم.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن في حصة مع الأستاذ حسن بزينية أستاذ الحضارة بالجامعة التونسية، ونحن سنتحدث عن الإسلام الإيديولوجيا والحداثة بمناسبة ترجمتي لكتاب نادين بيكودو الإسلام بين الدين والإيديولوجيا بحث عن الحداثة الإسلامية. كنا نستمع أستاذ حسن إلى مقطع فيه حديث عن الإصلاحات في العالمين العربي والإسلامي وحديث عن الحركات الإصلاحية التحديثية، وبالطبع هذا الكتاب فيه هذا الحديث. ما استمعنا إليه هو حديث ربما عن الدولة العثمانية التي ذكرت وعن دور مصر في ذلك الوقت وعن الهزائم العسكرية الغير المسبوقة أمام روسيا وفي حصار فيينا وأمام فرنسا مع نابليون إلى غير ذلك. وفي الكتاب يمكن أن نجد فكرة مهمة عند المؤلفة أن جوهر الحداثة الإسلامية في الحقيقة تقول هي عقلانية، فقد عقلنت الرسالة الدينية لتجعل من الإسلام شرعيا ولكن أيضا لتجعله سياسة للمقاومة. هناك فصل في هذا الكتاب أو ربما فصول في الحديث عن هذه الحركات الإصلاحية، الفصل الثامن حركة الإصلاح والسياسة. هل تعتقد أن المؤلفة قد استوعبت ما ورد من مئات المؤلفات حول الفكر الإصلاحي العربي، وما الجديد الذي تقدمه، وهل أن حركة الإصلاح تميزت بوقعها السياسي فعلا أم هي حركة فكرية لا يمكن أن يكون للفكر فيها فعل في التاريخ إلا إذا اقترن بالسياسة؟
3: هو في الحقيقة بصرف النظر عن عما ذكرته بيكودو الأمران متلازمان. مثلا هي بالعكس، هي نادين بيكودو باحثة غير متعصبة ولا تتبع سبيل الاستشراق التقليدي هكذا، كذلك السلفية الدينية هي تقف حكما وتنظر بعين القصاص إلى هذا التاريخ، وترفض كثيرا من الأحكام السائرة أن الإسلام جوهر ثابت. الإسلام لا، كل شيء تقول راسخ في التاريخ. هو هذه مثلا من المبادئ الحاضرة من أول الكتاب إلى آخره. الفكر هو رهين بالتاريخ وراسخ فيه، لا يمكن الحديث عن الإسلام الآن كما تشبيهه بإسلام القرن السابع. فتأويل النصوص والفكر هو فكر دينامي متحرك ويتغير هذا، ولا تميز في هذا بين المسيحية والإسلام وغير. بالنسبة إلى الإصلاح لها يعني مقاربة طريفة، تعتقد أن الإصلاح لم يكن كله يعني لم يكن الإصلاح كله مسقطا أو بتأثير غربي، وحملة نابليون صار في أواخر القرن الثامن عشر وكذا، إذن هذا أثر بلا شك، لا تنفي هذا، لكن تعتقد أن هناك هبت رياح الإصلاح من دراسة الحديث ومن الأساتذة، الشيخ ولي الله محمد حياة السندي بالمدينة وبمكة، بهذه الأماكن المقدسة التي كان يأمها طلاب العلم من العالم العربي والإسلامي كله، تغذت أو نشأت حركة إصلاح قامت على الحديث النبوي، قامت على الرجوع إلى أصول النصوص. وهنا الإصلاح والسياسة متواشجان ومتعاضلان. فمثلا محمد حياة السندي وهو رمز من رموز الإحياء الحديثي، الحديث نقص الحديث النبوي، أثر كان أستاذ محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب لم يكن مجرد يعني صاحب فكر، بل أسهم وساهم في كما نعرف في التحالف ونشأة الدولة السعودية الأولى.
2: نعم، سنقرأ بعض المقاطع حتى نقرب هذا الكتاب من المستمع. تقول في هذا الفصل الثامن: إذا كانت قضايا صياغة خطاب الإسلام الحديث، هي تقول بترجمتك
3: بطبيعة،
2: التي يرفعها المصلحون في وجه الحصون التقليدية للمعرفة قضايا خاصة بالمجال الديني في المقام الأول، فإنها لا يمكن أن تنعزل عن العلاقة بالسلطة السياسية، فالسعي في تقويض الزعامة العلمية يعني التهديد بزعزعة استقرار السلطة. هذا على الأقل ما أحسه المسؤولون العثمانيون. نحن هنا إذا ربما فكرة تقول هناك زعامتين، زعامة علمية وزعامة سياسية، وكأننا في على محك تاريخ مهم، أن الزعامتين لا تسيران بواسطة الفقه ولا الاجتهاد في نفس الخط، وإنما كأنما نحن إزاء منعرج. إما أن تفهم الحركة العلمية أن السلطة السياسية إزاء التحديات وليست موجودة بالضرورة في ذلك الوقت لتأييدها، وإنما لإصلاح البين إذا أمكن، وإما أن تكون الحركة السياسية أيضا تتفهم أن ما يسمى بين ظفرين بالعلم والعلماء لهم وجهة نظر أخرى في قراءة التاريخ الذي مارسه السياسيون ولم ينجح فيه، على الأقل مع هذا الرجل المريض النجاح الأكبر. هل هذا التصور جديد كطرح بقطع النظر عن وقائعيته في تاريخ الذي تتحدث عنه الكاتب؟
3: هي نعم تضرب أمثلة كثيرة من ذلك. تعتقد أن هذا الحوار والذي كثيرا ما استحال صراع بدأ من محاولة ابن المقفع وما قدمه من مشروع إلى الخليفة العباسي حتى يقوم بتقريبا تقنين الشرع، التوحيد وإذاعة مبادئ سنية موحدة بين رجال الدولة ووسط الأجناد. فتعتقد أن العلاقة تراوحت بين محاولة التأثير والتوجيه، وتعتقد أن رغم فشل مشروع المقفع ورغم المصير الذي لقاه من قتله، تعتبر أنه انتصر لأنه مهد الطريق لكي يؤسس العلماء سلطة رقابة. هذه السلطة تستمد مشروعيتها وشرعيتها من أحيانا من عامة الناس، من في الأوساط الحضارية أو غيرها،
4: ومن قراءة ما للنصوص
3: طبعا، رغم أن مثلا الصراع بين أو الخلاف بين أحمد بن حنبل والمأمون، فابن حنبل كان قويا رغم أنه أوثق وسجن ونجا حين مات المأمون موت فجاء كما يقول، فكما يقولون. إذن فابن حنبل كان يمثل أو كان واجهة، كان أقوى لأنه يعبر عن العقيدة الشعبية صح التعبير، والمأمون حاول أن يفرض فكر النخبة بخلق القرآن وفكر الاعتزال، لكن قوة العلماء في، واستمر في أنهم يستندون إلى قاعدة واسعة، وفي مجال المقدس لا يمكن
4: قاعدة واسعة التي قاعدة لا تقبل الاعتزال،
3: لا تقبل لا ت... نعم
4: لا تقبل الاعتزال باعتباره الاعتزال على أساس أنه طريقة في التفكير مخصوصة
3: وهي نخبوية في نهاية الأمر بين ظفرين. فعامة الناس يميلون إلى التجسيم ويميلون إلى الصور المادية، وإذن المعتزلة ينفون الصفات. إذن استمر هذا، فالعلماء كانوا في كل يعني طور يرفعون راية السنة ويرفعون راية يشعرون كما تقول براندير، يشعرون راية السنة خاصة على ما يرونه فسادا في السلطة السياسية في العهد العثماني وقبل ذلك. فالقضية هي قضية صراع وتقارب وتجاذب، إذن وأحيانا هناك تحالف كما حصل مع الدعوة الوهابية في منتصف القرن الثامن عشر أو بعيد ذلك بقليل، ولازالت أظن هذه المسائل ما زالت حاضرة بأشكال أخرى في عالمنا المعاصر.
4: في مقطع آخر صفحة 215 تقول: وقد اختارت هيئة كبار علماء مصر التي اجتمعت في مارس من سنة 1925 الموقف الثاني، حين صرحت بضرورة أن يعقد مؤتمر ديني إسلامي عام يدعى إليه ممثلو جميع الأمم الإسلامية لتعيين الخليفة الجديد. نحن إزاء فترة معينة تاريخية، والسؤال هو: ما رأيك في اختيار المؤلفة لمراحل تاريخية معينة، وثم ما رأيك في أنها تعيد بعث هذه الأحداث لتقدم لها صيتا مهما قد نعتقد أن العلماء أنفسهم لم يكونوا شاعرين بقيمة تلك اللحظة التاريخية؟ هل يمكن للدارس سواء كان مؤرخا أو غير مؤرخ أن يعيد بعث لحظة معينة قد تكون في عمر التاريخ عادية، ويعتقد أنها هي كانت الأساس الذي حرك ربما التاريخ الإسلامي باتجاه معين؟
3: نعم، هو هذا هو بطبيعة أي بحث يقوم على اختيار. هي مؤرخة وقالت هذا، نسيت الموضع، لكن تقول إنها ستركز على مفاصل، على تحولات أغلبها يتعلق ويمس العالم العربي، لكن مع تعريج على العالم الإسلامي الهند وإيران، وقد أفردت فصلا للفكر الشيعي والتحولات الفكر الشيعي في القرن التاسع عشر، والصراع بين الأخباريين والمقلدة والأصوليين من أنصار الاجتهاد، وهو فصل وإن كان قصيرا فإنه جمع الفوائد، وفي الحقيقة يعرض أشياء ربما يجهلها كثير، لا يعرفها كثير من المثقفين في العالم السني خاصة.
4: نعم، في ترجمتك بعد كلمة تعيين الخليفة الجديد وضعت هامش للمترجم، قلت فيه: لا ريب في أن المرجع الذي تنقل عنه الكاتبة ست تذكره فيما يلي يأخذ عن الرسالة التي بعث بها عبد الله محمد أبو الفضل شيخ الجامع الأزهر ورئيس المؤتمر الإسلامي العام للخلافة بمصر، وقد وردت في كتاب مجلة المنار لرشيد رضا، يضم أعداد مجلة المنار بهذه الصيغة المختلفة قليلا عما أوردته الكاتبة في آخر الشاهد نقطتين، وتذكر وذكرك 215 حتى تتابع معي، ثم تذكر الشاهد: من الضروري أن يعقد مؤتمر ديني إسلامي عام يدعى إليه ممثل جميع الأمم الإسلامية للنظر في أمر الخلافة من الوجهة العلمية الدينية. هذه الطريقة في العمل، يعني تهميش الترجمة، تهميش بمعنى وضع هوامش. هل المترجم يعتقد، لأنك حينما تضع هوامش أنت تخرج عن مجال الترجمة، وأنت تترجم تعتقد أن هناك نقطة ضوء لابد من أن تضيفها، أو هناك تدقيق لابد من أن تشير إليه، هل هذا يدخل في ترجمة المختص؟ يعني لولا اختصاصك بهذه البحوث ولولا معرفتك بهذه النصوص، هل كان لمترجم آخر أن يذكر هذه التدقيقات؟ وسؤالي هنا: هل ينبغي لمثل هذه الكتب أن يترجمها مختص، أو على الأقل يترجمها موسوعيون عارفون بالحقب التي يتحدث فيها النص الأصلي؟
3: والله على الأقل هذا الكتاب بالذات بكل يعني تواضع وتجرد لا يمكن أن يترجمه إلا من تخصص سنوات في الفكر العربي والفكر الإسلامي والفكر الإصلاحي واستوعب هذه الأمور. لماذا؟ لأن القضية ستطرح قضية اصطلاحية، كيف ستترجم؟ هي من عندما تتحدث عن ميسكويه وعن تقسيم ميسكويه للفضاء، القوى النفس كذا، قوى النفس الشهوانية، قوى النفس العاقلة، لابد من أنك تعود، لابد من العودة، لابد من أن تعود إلى ميسكويه حتى تكون دقيقا، لأن الترجمة الحرفية لا تفي بالقصد، وقد تنحرف كثيرا أو قليلا عن الاصطلاح المقصود. فأنت تعيد استنبات ما كتب عن ثقافتك العربية والإسلامية، تعيد استنباته في تربته، فلابد أن تهيئ له جميع الظروف الملائمة حتى ينمو، وحتى يكون أو حتى تبث فيه الروح من جديد، لأنها عودة في الحقيقة. وهناك إضاءات كثيرة لا يمكن أن نفهم الكتاب دون
4: الرجوع الأصول
3: إلى الأصول.
4: نعم نعم.
3: والقضية فكلمة فقط، القضية في الحقيقة هي مرت على مراحل كثيرة وذكرت أعلاما كثيرين، فلابد في مناسبة تدبرها لأعمال ابن خلدون أو الماوردي مثلا، في تقسيم الماوردي لواجبات الإمام وأهل الاختيار، هي تقول ليزيلكتور
4: فمنتخبين،
3: هي ليزيلكتور، لكن في الحقيقة هو الماوردي يسميهم أهل الاختيار، فالذين سيختارون،
4: يعني كأن العبارة الأصلية حديثة.
3: إذا كنت لا تعرف الماوردي وهي تحدث عن الأحكام السلطانية،
4: لا حتى العبارة قديمة، يعني أهل الاختيار،
3: أهل الاختيار
4: ماهوش المنتخبون،
3: وأصلا أنت تتحدث عن الأحكام السلطانية، فلا يجوز علميا وأكاديميا أن تأتي بمصطلح مستحدث وتقول الناخبي. فهذه بعض وجوه الصعوبة.
4: شكرا، نستمع الى المقطع الموحد.
5: Toute la sainte journée que les musulmans sont des islamistes voire des terreaux en puissance. Tu veux la vraie vérité? Eh bien enregistre bien la vidéo pour bien la ressortir le moment venu quand t'entendras encore des conneries sur les chaînes d'info. Parce que le scandale, c'est pas tant ce verset que l'oubli du verset d'avant et de celui d'après. Alors oui, si t'es musulman, tu connais forcément le fameux passage coranique qu'on appelle communément le verset de l'épée, qui dit « Quand les mois sacrés sont passés, les polythéistes belligérants ». Oui, c'est écrit dans le Coran. Et c'est indéniable. Mais attends une seconde, de quoi parle le texte précisément? Ben déjà, clairement, ça parle des chefs de guerre qui croyaient en plusieurs dieux. Parce que dans le verset juste avant, le Coran pose une règle que les polémistes de ces news oublient. Enfin, oublient volontairement à chaque fois. Si des polythéistes ont un pacte avec vous et ne l'ont pas trahi, vous le respectez jusqu'au bout.

0: D'ailleurs, le Coran balise aussi la guerre de façon explicite. Il dit « Combattez ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas ». Ils doivent épargner les vieillards, les enfants, les femmes, les malades, et même s'ils penchent vers la paix, penchent vers la paix. Donc si quelqu'un veut te faire croire que la valeur de la vie d'un non-musulman est secondaire dans le texte, rappelle-lui ce rappel coranique. Tuer une personne injustement est comparé à tuer l'humanité entière, ce qui est un principe formulé d'ailleurs à propos des enfants d'Israël, dans la continuité de l'injonction à la paix que l'on retrouve dans le judaïsme.
1: كنا نستمع إلى مقطع فيه بعض التفسير والترجمة لما سمي هنا بآية السيف le verset de l'épée فيه ربما مع الترجمة شيء من التفسير الملين الذي يقول للغربي إن الدين الإسلامي ليس دين جهاد وقتل بالمعنى السلبي وإنما هو دين للدفاع من الشرح الذي فيه جانب من تبني أن الإسلام ليس بالصورة التي يعتقدها الآخرون أنه دين للتقتيل وللإرهاب وغير ذلك ربما الحديث عن الحرب هنا كلمة حرب هو اختيار لعبارة محايدة لأن المقصود فيما نقرأه وسأقرأ على السادة المستمعين في أول جملة تقول لقد اقترن مسار تحول الإسلام إلى إيديولوجيا بظهور الجماعات السياسية الحديثة بغض النظر عن خصوصيات الظروف وتفرد الحقب كلمة حرب محايدة لايت وكلمة جهاد هي المصطلح فهل تعتقد أن كلمة الحرب هي اختيرت ربما تلطيف أو لشكل مما تسمته هي بنوع من الدراسة الموضوعية للأشياء هذا أولا وثانيا حينما نتحدث عن بعض الوقائع في الإسلام بعبارات غير الإسلامية هل تؤدي معناها؟
2: تجاوبت مع روح الكتاب تجاوبا حسنا ودمت تقرأ حتى أنا سأقرأ مقطعا
1: في أنت ترجمت لك القراءة والكتابة أما أنا فلي للقراءة فقط
2: إجابة على سؤالك تقول في مقدمة الكتاب إن في وصم الإسلام وصما مزدوجا بكونه دين حرب وسياسة لا يزال يتحرج من الفصل بين مجالي الروح والزمن ركونا إلى المقارنة الضمنية بالمسيحية فكأن ديانة المسيح التي نشأت فرقة هامشية في صلب إمبراطورية قوية لم تبارك الحرب باسم الرب خلال القرون القابلة ولا كانت قاعدة لشرعية إمبراطوريات عديدة بدءا من منتصف القرن الرابع مع قسطنطين ومجمع نيقية فهي ترفض في الحقيقة من مزايا الكتاب الأصيلة هو رفض ما شاع وما تداولته الدراسات الغربية بتأثير المجادلين المسيحيين القدامى من الكثير المستشرقون يكررون أشياء كثيرة من الجدل القديم من عهد يوحنا الدمشقي وحتى قبل ذلك الإسلام دين حرب والإسلام كذا فهي ترفض وتعتقد أن الدين كبقية الديانات فيه قليل من السياسة هي بطبيعة تحدث عندما تقول تسييس الإسلام التسييس المضخم والتسييس الذي يعمل منه أو يجعل منه برنامجا سياسيا فلا تركنوا إلى هذه الاختصارات وغير التاريخية والمهوية وهي نجت من ترداد ما خاضت فيه كثير من البحوث الغربية والاستشراقية عن الإسلام
1: نعم في هذا الفصل أستاذ بزينية حديث مركز عن السلطنة المغربية تقول فيه وتمثل السلطنة المغربية بهذا الصدد مثالا نموذجيا إذ لم يغب استدعاء الجهاد عن ثقافتها السياسية وإنما يبدو تفردا في العالم الإسلامي لا يعزى إلى الطبيعة الخاصة للأسرة العلوية كما يعزى إلى ما واجهته على مر التاريخ من تحديات مخصوصة فالعلويون كدأب السعديين من قبلهم قد أسسوا جانبا على الأقل من شرعيتهم السياسية على انتسابهم إلى الأرستقراطية الدينية

0: التي تنحدر من نسل الرسول، أولئك الذين يسمون شرفة بالمغرب الأخضر.
1: شرفة،
0: جميلة العبارة، أنت ترجمت شرفة جيدا. أنا أقرأ وكأن النص كتب بالعربي. أنا أشكرك كثيرا على هذا التوفيق وهذه المتانة في اللغة، ولكن دعنا من الشكر. هل تعتقد أن إفراد المغرب الأقصى والمغرب، إذا كان حتى لا نقول المغرب العربي والسلطنة المغربية، بهذه الفكرة أنها سلطة ظلت تحافظ على مبدأ الجهاد في ثقافتها السياسية، هل هو في ذلك دراسة عينة، أم أنها تسمي هذه بالذات وتفردها عن البقية باعتبار أن هذه العقيدة، عقيدة الجهاد، مثلت في هذا التاريخ من السلطنة المغربية قيمة كبرى ربما تجاوزتها بعض الحكومات أو بعض الإيالات أو بعض الجمعيات السياسية هنا وهناك؟
1: في الحقيقة توقفت ماليا عند التجربة عندما حدث بالمغرب الأقصى، مراك مش المغرب اللي هي.
0: أي والله نحن نضطر إلى نعتذر إلى كلمة أقصى لأنه ما يحبوش الإخوة، ولكن هذه هي التسمية أقصى تعلمناها.
1: أقصى
0: في الجغرافيا، أقصى نحن لا نقصيها.
1: لا أقصى يعني من هو العدوى القصوى، يعني
0: العدوى القصوى
1: ليس وصما، وإنما هو وصف،
0: هو وصف،
1: وصف للموقع الجغرافي فقط. طبعا وهي جزء من عالمنا ومن ثقافتنا ومن لغتنا وتاريخنا، هذا لا شك فيه. بالنسبة إلى النموذج الشريفي تسميه، والمصطلح ما زال مستعمل في المغرب، الشرفة والشريف حتى في الحياة اليومية، إذا تقول أنه التقاء نسب ما يقال عن انتساب العائلة إلى النبي، هذا الشريف، الشرف، والشرفاء حتى في المدينة هم
0: الشرفة،
1: الشرفة والشرفاء حتى في المدينة المنورة هم يعني ينتسبون إلى النبي. ومع الجانب، مع وراثة البركة، هناك الجانب الديني،
0: الشرعية
1: الدينية، إذن التقاء وهو طبيعي للوراث، جانب وراثي وجانب طبيعي. إذن وظف بطبيعة، لا ننظر، هي اهتمت خاصة بدور الطرق الصوفية في القرن 18 والتاسع عشر بالمغرب، وخاصة بالتاسع عشر اهتمت بدعم السلطان العلوي الأمير عبد القادر، وما سببه هذا الدعم من هزيمة إسلي ضد فرنسا، لأنه كان بسبب دعم حركة الجهاد التي قادها الأمير الذي كان مستقرا بالمرة أخرى بالمغرب الأقصى قرب الحدود الجزائري.
0: أقرأ مرة أخرى تقول: نزاع سنة 1928 كشف عن أن التشريعات العثمانية لم تكن موائمة للأحوال، فإذا كان اليهود يريدون أن يعترف بحقهم لم يكن المسلمون مستعدين إلا ليمنوا عليهم بالتسامح. هذه الجملة لو قرأتها وجدانيا كأني لا أقبلها، ولكن حينما نقرأها تاريخيا أن اليهود يريدون أن يعترف بحقهم والمسلمون غير مستعدين، كأن هناك حق والمسلمون ليسوا مستعدين له وإنما يريدون أن يتسامحوا معهم. هذه الجملة طبعا أنت حينما تترجم لا شك أنك تقف عند الجمل وأحيانا تفكر وأحيانا تمحص، وقلت لي ذات مرة إنني أتوقف عند جملة في بعض الأحيان نصف يوم أو وأراجع. هل وأنت تترجم تشعر بقلق تعبير، أم أن الكتاب بصفة عامة لا يثير لدى المترجم المنتمي إلى ثقافة معينة أي قلق؟
1: والله تقريبا هي معناها وقفت على الحياد، الحياد المطلق غير موجود، لأنها تنظر من خارج ثقافتنا ومن خارج عقيدتنا، لكن استطاعت في نهاية المطاف أن تنظر إلى القضايا بعين محايدة منصفة إن صح التعبير، كانت في موقع النصف والإنصاف.
0: جميل.
1: بطبيعه وان لا لم تبلغ الانصاف ولا ولا
0: لا
1: نحن
0: يمكن ان نصل
1: ولا يمكن
0: الانصاف
1: ان
0: مطلقاً.
1: نبلغه باي حال.
0: كل الشكر لك سي حسن، تحدثنا عن الاسلام الايديولوجيا والحداثه، ونحن نتحدث عن ترجمتك لكتاب نادين بيكودو الاسلام بين الدين والايديولوجيا، بحث عن الحداثه الاسلاميه. رجع هذه الترجمه عنك الاستاذ الفاضل سي رياض الميلادي، فله كل التقدير. حتى لا نمر دون ان نسمع الى اغنيه الى نغم، سوف نستمع مع السادة المستمعين قبل أن نتركهم في أمانة الله لأم كلثوم في هذا المقطع. كل الشكر لك أستاذ حسن.
1: بارك الله فيك وشكرا على الدعوة اللطيفة سي توفيق.
0: كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الإذاعة الوطنية مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي أهمية العمل من أجل تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، مشددا على التزام تونس الراسخ بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية وحل محلها الاتحاد الإفريقي. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد تمسكها بتنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني تؤكد ارتفاع عدد الحجوزات هذا الموسم بنسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة، وتخصيص جملة من الخدمات لفائدة المسافرين على متن الناقلتين تانيت وكارتاج لتأمين عودتهم في أفضل الظروف. وزارة الاقتصاد والتخطيط تبرمج أحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27,000 موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق سنة 30 و2000 بمختلف الجهات للحد من البطالة. في العالم، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران. ووزارة الخارجية الأمريكية تعلن عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 من هذا الشهر. ختاماً، استشهاد 3 فلسطينيين في الساعات الأخيرة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة غزة ومنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع. ختام الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومرحبا بكم حيثما كنتم.

الآن أصبح الصيف حقيقة وواقعا ملموسا، أضحى شمسا متوهجة وصباحات راحلة في العبير وشواطئ عائمة في الضوء والألوان الموحية المثيرة. فحيثما نظرنا كان الظل منتشرا في حدائق الورد والياسمين، والعطر متضوعا في الأرجاء، والنسائم مائسة عند الأصيل. إنه فصل الإبداع بلا منازع، يتجلى لا أحلى منه ولا أشهى، لوحات جميلة بديعة مسافرة في الألوان والظلال، تحلم النفس وتحيي الوجدان وتثير الحواس وتدعو الذات إلى رحلة ممتعة في شعاب رائعة ممتعة، كلها حسن وعطر وضوء وإيحاء. أرأيتم كيف تغدو الفصول جزءا من حياتنا وصورة من وجداننا، وواجهة ترتسم عليها أحلامنا المجنحة وآمالنا المتجددة مع كل صباح طالع جديد. فطوبى لنا بالصيف وبكل الفصول بلا استثناء، فلكل فصل معنا حكاية، ولكل فصل معنا مواعيد وأوقات حلوة لا تنسى. مرحى أيها الصيف، مرحى يا كل الفصول.

في الصيف يحلو السهر إلى آخر هزيع لليل، وقد تدلت النجوم عناقيد متلألئة، وانتصب القمر بديعا في أوج العنفوان. في الصيف يمتد البصر ولا يرتد، وترحل الذات هناك حيث لا حواجز ولا حدود، ويتفتح الفكر وتتجدد العواطف، وتحلق الأحلام بأجنحة وردية، وتكون الحياة أحلى والعمر أجمل والسفر في الغيم أشهى. في الصيف يكون البحر عاشقاً ممتلئاً بالبوح، تهمس أمواجه فيطرب، وتناجيه النسائم المنعشة فيهتز للمناجات، ويفيض إشراقاً وبوحاً وإبداعاً. هذا البحر الذي يمتد هازئاً بالحدود افتتن به الشعراء والكتاب والفنانون، ورأوا فيه صوراً شتى من صور الحياة المتجددة، ومصادر إبداع لا ينضب، وجمال لا تؤثر فيه الطبيعة وتعاقب الفصول. البحر العائم في الزرقة، والواحة المسافرة في الإخضرار، جمال وروعة في الشمال، وحسن ومتعة في الجنوب. تلك هي بلادنا، عروس الطبيعة المتوجة بالورد والياسمين، وسيدة الفصول، كل الفصول بلا استثناء. إنها تونس الخضراء، وطنا بديعا، وخميلة فيحاء ظليلة، تأمها الأطيار كل فصل وكل صباح.

قال شاعر التونسي جعفر ماجد في تونس الجميلة: قد سكنت العيون والأهداب وأخذت العقول والألباب، يا بلادي وأنت آية فن أبدع الله سحرها الخلاب. أينما تلتفت تجدها عروسا وترى الحسن فاتنا جذابا، تتدلى السماء فيها بحارا ويمور الضياء فيها هضابا، ويود الصباح لو ظل طفلا في رباها فلا يخاف الذهابا، ويود المساء لو سال تبرا في محيطات مقلتيها وذابا. نحن في أيكها انتشرنا طيورا ونسورا على الذرى أسرابا، نحتسي الفجر والأصيلة ونتلو آية مجد ترددت أحقابا.

وقال الشاعر محي الدين خريف في ذات السياق: بلادي غمام نخيل وبحر زمرد وشوق مدى الليل لا ينتهي ولا يتبدد، بلادي قصيدة وعصفورة هجرت عشها من أراض بعيدة لتنعم بالشمس والدفء والذكريات السعيدة. فمد إليها النخيل يدا واحتواها الأصيل وخضب منها الجناح بلون السماء ولون الأقاح ولون الذهب تبعثره الشمس كل صباح.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، يقترن الصيف بشمسه الوهاجة التي قال فيها أحمد أمين: خلعت من جمالك على الزهر فكان فتنة للناظرين، فجماله من جمالك ولونه قبس من ألوانك وحياته مدد من حياتك، فأبيضه وأحمره وأصفره وأزرقه ليس إلا نعمة من نعمك وأثرا من فيضك، فالوردة الحمراء ليست إلا نقطة من دمك، والياسمين الأبيض ليس إلا لمحة من نورك، والنرجس الأصفر ليس إلا تبرا ذائبا من شعاعك. لقد أبيت على الناس أن يديموا النظر إلى جمالك، فألهيتهم بالنظر إلى بعض آثارك، ولونت الأزهار بألوانك، وأريتهم قدرة إبداعك، فشغل الجاهلون به عنك، وشغف به العارفون على أنه قبس منك، يطالعون جمالك فيه، ويقرؤون معانيك في معانيه.

الابتسامة العفوية الصادقة هي شفاء للنفوس وبلسم للجراح ودرء لليأس والاستسلام للضعف. لنبتسم إذن مهما تلبدت الغيوم في سمائنا، فبعد الغيم تشرق الشمس وتتجلى مباهج الحياة. هذه الحياة التي نهواها ونعشق تفاصيلها الموحية ونتلهف على ثوانيها الممتعة مهما انتشرت الأشواك في شعابها. أرأيتم أصدقائي المستمعين، صديقاتي المستمعات، وردة جميلة فيحاء تقطف دون جراح؟ كلا، فتلك الجراح هي ثمن التضحية وضريبة عشق الجمال. ونحن عشاق الحياة نقبل التضحية، ولا يثنينا عائق عن حب الحياة، مشرقة كانت أو متلبدة بالسحب والضباب. قال إيليا أبو ماضي: كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما؟ يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. لو لم تفح هذه وهذا ما شدا، عاشت مذممة وعاش مذمما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أحبب فيغدو الكوخ كونا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. لاح الجمال لذي نهى فأحبه، ورآه ذو جهل فظن ورجما. لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهم.

حب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزن

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، في غمرة هذا الحب الجارف للحياة بكل مكوناتها، وفي سياق هذا الأمل العارم يتجدد كل صباح طالع جديد، وفي إطار ما يعتمل في نفوسنا من تفاؤل وتطلع إلى المستقبل الأبهى والأجمل، يظل الحب قدرنا وطريقنا إلى الخلاص وسط متغيرات ومستجدات عديدة يزخر بها هذا العصر المتقلب الصعب. قال نزار قباني: يدك التي حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب، عندي تساوي 1000 مملكة، يا ليتها تبقى ولا تذهب. تلك السبيكة كيف أرفضها، من يرفض السكنى على كوكب؟ الشمس نائمة على كتفي، قبلتها 1000 ولم أتعب. نهر حريري ومروحة صينية وقصيدة تكتب. يدك المليسة كيف أقنعها، أني بها معجب. قولي لها تمضي برحلتها، فلها جميع ما ترغب. يدك الصغيرة نجمة هربت، ماذا أقول لنجمة تلعب؟ أنا ساهر ومعي يد امرأة بيضاء، هل أشهى وهل أطيب؟

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: الإذاعة الوطنية التونسية. ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور محمد السالمي.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم بإذنه مع اسم الله تعالى العفو. ماذا يعني العفو في اللغة؟ العفو مصدر عفا يعفو عفوا، فهو عاف وعفو، والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب، وأصله المحو والطمس، وعفوت عن الحق أسقطته. والمعنى الشرعي للعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، والعفو ترك المؤاخذة بالذنب. وتوسع لفظ العفو ليشمل معاني عظيمة. العفو القصد لتناول الشيء، يقال عافاه واعتفاه أي قصده. والمعنى الثاني هذا من عفو مالي، أي من حلاله وأطيبه. والمعنى الثالث أعطيته عفوا من غير سؤال. والمعنى الرابع عفا مال فلان، أي كثرة. أحيانا يكون للإنسان في جهة من الجهات صحيفة مسجلة فيها سيئاته وسلبياته، فإذا أحرقت أو أهملت انتهى الأمر وغدا أبيض الصحائف. العفو هو الذي يمحو السيئات، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. الله باسمه العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من اسم الغفور ولكنه أبلغ منه، فإن الغفران يخبر عن ذنب بينما العفو يخبر عن المحو. مثال لذلك سيدنا يوسف عندما التقى بإخوته الذين كادوا له حينما كان صغيرا وألقوه في غيابة الجب وأرادوا قتله. لما التقى بهم وعرفوا الحقيقة ندموا وطلبوا الغفران، فأجابهم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه مغفرة. لكن عندما قال الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. هنا دقة اللفظ القرآني، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب. هنا نسأل: هل غفر لهم أم عفا؟ ونجيب: لقد عفا. من المعاني الجميلة في لفظ العفو المحو والإزالة. يقال عفت الديار إذا ذهبت آثارها وانطمست معالمها. وعلى هذا فالعفو في حق الله تعالى عبارة عن إزالة آثار الذنوب بالكلية، فيمحوها الله من صحائف أعمالك، بل يمحوها الله من صحائفك عند الكرام الكاتبين، ويثبت مكان كل سيئة حسنة. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الوجه الآخر للعفو الفضل، فالله عز وجل يمحو ذنوب عباده ويتفضل عليهم بفضله، هذا أسموه التخلية والتحلية. العفو والرحمة، يمحو ويكرم، يطهر ويعطر، يشفي ويزكي. إذن معنى العفو معنيان: عفا محا، وعفا أعطى. أعطيته عفوا أي من دون أن يسأل، فمن معاني العفو العطاء. هذه كلها من معاني العفو، فما عليك إلا أن تقول: يا رب لقد تبت إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور محمد السالمي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تطلق مبادرة لدمج الكفاءات النسائية الشابة في القطاعات التكنولوجية والعلمية، مما يتيح لهن فرصا مباشرة للالتقاء بمؤسسات اقتصادية وطنية ودولية تبحث عن كفاءات مؤهلة في هذه المجالات. التوجه نحو إحداث مؤسسات رعاية كبار السن وتهيئتها وفق معايير الحماية والترفيع في عدد الفرق المتنقلة لتقديم خدمات الإحاطة بهذه الفئة والترفيع في عدد المنتفعين من برنامج الإيداع العائلية إلى 430 مسناً مع موفى السنة الجارية، وفق ما أفاد به مدير إدارة كبار السن بوزارة الأسرة عميد العماري. انتفاع حوالي 6 ملايين ساكن من ولاية صفاقس والوطن القبلي وولاية الساحل بمحطات تحلية المياه بصفاقس التي تم تدشينها هذا الأسبوع، وفق الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا. والمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل يعلن عن فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويلية يوم الاثنين المقبل، مع تحديد سقف تسجيل أقصى في حدود 3 أطفال لكل ولي. ووزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم يومي 24 و25 من هذا الشهر بمدينة الثقافة بالعاصمة الملتقى الوطني للتكوين المهني، وسيتم خلال الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. في العالم، ونقلا عن صحيفة واشنطن بوست، وكالة الاستخبارات الأمريكية تحذر إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. وختاماً، الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
6: هي نبض المجتمع،
3: صوت للثقافة،
6: مساحة للترفيه،
3: صدى للخبر.
6: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
3: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: هكا بدينا
9: يوم جديد، يوم سعيد،
8: وعامر عام كبرنا معاكم.
10: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
3: اليوم
8: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
11: الساعة الآن في تونس 6:05.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن 6:07، أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء مع برنامج يوم سعيد لهذا اليوم الجديد، السبت 5 محرم 1448، 20 جوان 2026. الفجر كان في 3:07، الظهر يكون بإذن الله في منتصف النهار 28 دقيقة، العصر 4:12، المغرب 7:44، والعشاء في تمام 9:34 بإذن الله.

والتف بعبد

الساعة الآن في تونس 6:16. أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج يوم سعيد لهذا اليوم الجديد 27 جوان 2026.

فيك الخير نداك الحنين وشيت غناها منير العش. تنجز في الوقت الحاضر مستمعين الأعزاء إنجاز يعني الطريق السيارة تونس جلمة، وقد اقتربت نسبة تقدم الأشغال في شأنها قرابة 50%. التوقعات تقول بأن الانطلاق في الاستغلال يكون قبل موفى سنة 2027، يعني السنة القادمة، أو على أقصى تقدير مطلع سنة 2028. وقد تم تقسيم الطريق إلى 8 أقساط لتسريع الإنجاز. يبلغ طول الطريق 186 كيلومتر انطلاقا من بن عروس مرورا بولايات زغوان القيروان سيدي بوزيد، وسيتم ربطها بولايتي قفصة والقصرين. وباستكمال هذه الطريق السريعة السيارة نحو الحدود الجزائرية وتفرعاتها السريعة، واستكمال التفرعات السريعة للطريق السيارة نحو الحدود الليبية، تكون الشبكة الوطنية للطرقات السيارة قد مست جميع الولايات بكامل أنحاء الجمهورية أو عبر طرقات سريعة.

غنت فاطمة الصغيرة حبيت قلب هواني، وقد تم تسجيلها سنة 1958. نعم، تتواصل مستمعين الأعزاء امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، والإعلان عن النتائج يكون يوم 6 جويلية القادم. إذن هناك 3 أيام لإجراء هذه الامتحانات بمشاركة 32,004 مترشحين، وكما قلت الإعلان عن نتائج بإذن الله يكون يوم 6 جويلية القادم. يمثل المترشحون للامتحان نحو 18% من مجموع تلاميذ سنة 9 من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175,024 تلميذ، فيما تمثل نسبة غير المترشحين 82%، أي ما يعادل 143,020 تلميذ. أما بالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، فقد بلغ عدد المترشحين لهذه الدورة 203 من مجموع 5381 تلميذ. يشار إلى أن طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2027-2026 تقدر بنسبة أو بنحو 3750 مقعد موزع على مختلف جهات البلاد، وهو ما يجعل المنافسة محتدمة بين المترشحين للظفر بمقاعد بهذه المؤسسات التعليمية. الفنان فيصل رشيبة، طبع الوفاء.

غنى فيصل أرجيبة طبع الوفاء. يؤدي وفد إعلامي وصحفي صيني زيارة إلى تونس لمدة 3 أيام انتهت أمس هذه الأيام، وذلك في إطار رحلة صحفية ترويجية ينظمها مكتب ديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين لفائدة مجموعة إعلامية صينية رائدة متخصصة في الترويج للفنادق ووجهات السفر. تندرج إذن هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة الرامية إلى تنويع الأسواق السياحية وتعزيز إشعاع الوجهة التونسية بالسوق الصينية، لا سيما في مجال السياحة العائلية التي تشهد اهتمام متزايد من قبل المسافرين الصينيين. تتيح هذه الرحلة الترويجية لأفراد الوفد اكتشاف مختلف مكونات العرض السياحي التونسي من خلال إنتاج ونشر محتويات رقمية ومقاطع فيديو توثق نمط الحياة المحلي وتبرز ثراء الحضارة التونسية وتنوع معالمها الثقافية والتاريخية والطبيعية. السادسة صباحا و36 دقيقة، شريفة فاضل تغني للفلاح.

الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بمدينة الثقافة الشد القليبي. هذا المعرض الوطني للكتاب التونسي وليس معرض الكرم، باعتبار أنه معرض الكرم هو معرض دولي. إذن الدورة القادمة الجديدة لمعرض الكتاب التونسي تنتظم من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة شدل القليبي. وزارة الشؤون الثقافية أعلنت عن فتح باب الترشح للمشاركة والعرض. الوزارة دعت الناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل غير الاتصال المباشر، لابد أن يكون هذا عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك خلال هذه الفترة. يعني بدأت الاستمارات تصل إلى الوزارة من 15 جوان، وآخر أجل يكون يوم 31 جويلية القادم. هذا المعرض الوطني يعد أحد أبرز التظاهرات الثقافية المخصصة للتعريف بالإنتاج الفكري والإبداعي الوطني، ويدعم قطاع النشر والكتاب في تونس. وقد أحدث سنة 2018 بهدف توفير فضاء يجمع الناشرين والكتاب والقراء ويساهم في الترويج للكتاب التونسي. انتظمت الدورة الرابعة لهذا المعرض من 4 إلى 18 فيفري 2023 تحت شعار الكتاب بيتنا، وذلك بمشاركة أكثر من 80 دار نشر، وتم عرض 20 ألف عنوان مع تركيز خاص على أدب الطفل وتخصيص فضاءات للأنشطة الرقمية والصوتية. الآن مع فيروز، وفي السابعة تأتيكم الأخبار.

شوي وتقربي

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشرة.
3: الدكتور حكيم.
4: الليموناضة المعمولة بالقارص مشروب طبيعي ونافع، أما الردبانة يزم نشربوها في وقتها ما كانش توفى فيتاميناتها وتولي سكر وماء. أما الليموناضة معروضة نهار وليل في الشوارع ما عاد فيها حتى منفعة.
3: الدكتور حكيم.
5: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
8: الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي أبرز عناوينها: رئيس الجمهورية يستقبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ويؤكد أهمية العمل من أجل تطوير كافة هياكل الاتحاد الأفريقي. رصد اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. في العالم، تحركات سياسية لبدء جولة تفاوض بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وغارات إسرائيلية على النبطية فجر اليوم رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مساء أمس. تفاصيل الأنباء. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بقصر قرطاج سلمى مليكة حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكان اللقاء مناسبة جدد فيها رئيس الدولة تهانيه للجزائر الشقيقة على النجاح الدبلوماسي الذي حققته السيدة سلمى حدادي بفوزها بهذا المنصب السامي بالاتحاد الأفريقي. وأكد رئيس الجمهورية أهمية العمل من أجل تطوير كافة هياكل الاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون والعمل الأفريقي المشترك، مشددا على الالتزام تونس الراسخ بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الأفريقية وحل محلها الاتحاد الأفريقي. وأضاف أن تونس المعتزة بانتمائها الأفريقي دعت ولا تزال إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة، مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. كما قال الرئيس قيس سعيد إنه آن الأوان للمساهمة في بناء عالم جديد تتحقق فيه الحرية والعدل وتغيب فيه حروب الإبادة والتهجير والتشريد، مؤكدا أن الحقوق تبقى قائمة ولن تسقط بالتقادم، وأولها الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. ومن جهتها، أكدت سلمى مليكة حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن اللقاء مثل فرصة للاستماع لرؤية رئيس الدولة فيما يتعلق بمعالجة القضايا الآنية سواء على المستوى القاري أو الدولي.
9: أن هذا اللقاء السامي كان مناسبة موفقة للاستماع إلى رؤية فخامة الرئيس في معالجة القضايا الآنية سواء كان على المستوى القاري أو العالمي، وذلك عن طريق إضفاء أكثر إنسانية لكيفية معالجة تحدياتنا، طبعا مع التركيز على ضرورة التضامن الإفريقي ومواصلة مساندة القضايا العادلة. طبعا هنا أتحدث عن الحق الفلسطيني، ولقد استفدت كثيرا من رؤية فخامة الرئيس فيما يتعلق بكيفية معالجة تطلعات الشعوب الإفريقية والشباب الإفريقي وتحقيق الحلم الإفريقي من تنمية، من اندماج، وكذلك من سلم وأمن واستقرار.
8: برمجت وزارة الاقتصاد والتخطيط إحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27,000 موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق سنة 2030 بمختلف الجهات للحد من ظاهرة البطالة. وفي إطار تعزيز آليات الإدماج الاقتصادي للشباب في القطاع السياحي، خصصت وزارة السياحة اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات، وذلك وفق ما صرح به وزير السياحة سفيان الطقية خلال موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة ووكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى. أعلن أمس خلال الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية بالمركب التكويني ببرج سدرية فتح باب التسجيل عن بعد للالتحاق بالدورتين التكوينيتين سبتمبر ونوفمبر 2026. وأعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود برمجة أكثر من 25 ألف فرصة تكوين في السنة التكوينية 2026 وأحدث 6 اختصاصات جديدة.
5: العودة التكوينية باش تشهد العديد من الأشياء المستجدة، منها الرفع من طاقة مواطن التكوين باش تتجاوز في السنة هذه 25300 موطن تكوين موزع على كافة مراكز التكوين المهني، باش يقع إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها مرافق حياة في 5 مراكز تكوين مهني، اختصاصات تقني سامي في كل ما هو الطاقات الشمسية والفوتو ضوئية، كذلك عون في المخابز وهذا في المركز التكوين والتدريب المهني بجربة، كذلك طاقة استيعاب المبيتات أكثر 1700 سرير تكونوا على ذمة المتكونين، وهي في رؤية أن الحياة الجماعية ومسألة الإقامة والإعاشة هي أحد أسباب نجاح المقاربة اللي نعملوا عليها برشا اليوم في تونس، اللي هي استهداف أكثر عدد ممكن من الشباب يجي لمراكز تكوين مهني يتعلم المهن. اليوم العالم ما عادش قائم على الشهادات، قائم على الكفايات، والكفايات هذه نجم يأخذها كان من مراكز التكوين المهني واللي باش تسهل لاحقا الإدماج في سوق الشغل.
8: مع استقبال أول رحلة بحرية للتونسيين العائدين إلى أرض الوطن أمس بميناء حلق الوات خلال الموسم الصيفي 2026، أكدت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني في تصريح لمها الفرشيشي، أكدت ارتفاع عدد الحجوزات هذا الموسم بنسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة، مشيرة إلى تخصيص جملة من الخدمات لفائدة المسافرين على متن الناقلتين تانيت وقرطاج لتأمين عودتهم في أفضل الظروف.
10: في الموسم هذا حققنا نسبة ارتفاع في الحجوزات نسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة، ونأمل باش نحققوا 300,000 مسافر خلال سنة 2026. قمنا بتحفيز المسافرين بتسعيرات مختلفة خاصة في الحجز المبكر، تسرع الخدمات على متن سفن على مدار السنة عن إجراءات الشرطة والديوانة على متن سفينتين كارتاج وتانيت. خلال الصيف يتواجدوا معنا الفريق التقني للشرطة لاستخراج جوازات السفر، تخصيص قاعة ألعاب للأطفال، تخصيص مطاعم بأسعار مدروسة. في إطار الرحلة هذه قمنا باجتماعات واستمعنا جميع المطالب متاع الحرفاء، وسنأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار.
8: تحويل لحركة المرور بداية من الساعة 10 من صباح اليوم السبت من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة الطريق الجهوية رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منه. ودعت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ لها القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة المطار بنزرت، دعتهم إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الطريق الجهوية رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا باب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا وفق البلاغ ذاته. ودعت وزارة التجهيز مستعملي الطريق إلى الانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. في شأن صحي الآن، وتحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع عدد من الهياكل الصحية والعلمية والجمعيات الوطنية قافلة طبية متعددة الاختصاصات يحتضنها المستشفى الجهوي بقرقنا غدا الأحد لفائدة أهالي الجهة، تشمل عيادات وفحوصات مجانية في اختصاصات متعددة. كما تنتظم غدا الأحد قافلة صحية في طبرقة تجمع أطباء متطوعين من مختلف الاختصاصات، ويتضمن البرنامج عيادات طبية وأنشطة توعية وتوجيه ومرافقة للمستفيدين في إطار روح القرب والوقاية والتآزر.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.
8: أخبار العالم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارات طالت قرى في مدينة النبطية رغم الإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والكيان الإسرائيلي مساء أمس حيز التنفيذ. يأتي ذلك بعدما شهدت الساعات الماضية سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة أودت بحياة 47 شخصا وأدت إلى إصابة نحو 100 آخرين بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية. وأعادت الهجمات المخاوفة من تعثر مساعي التهدئة في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لمنع تجدد المواجهات. في الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن من 23 إلى 25 من جوان الجاري في مسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار. أعلنت إيران أن اجتماع سويسرا لم يعد ملحا بعدما جرى التوقيع الإلكتروني على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. وقالت الخارجية الإيرانية إن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النهائي ستعتمد على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها. يأتي ذلك بعدما أعلنت سويسرا إرجاء المحادثات التي كان من المقرر أن تحتضنها أمس بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي. في الأثناء كشف موقع إكسيوس أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للتوجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. زيارة تتزامن مع أخرى وصفت بالنادرة للرئيس الأمريكي، من المقرر أن يؤديها إلى كامب ديفيد مطلع الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات سياسية في علاقة بالمحادثات مع إيران. ويسعى ترامب إلى التوصل لاتفاق نهائي لإنهاء الحرب مع إيران وسط انتقادات لاتفاق مؤقت يقول معارضون إنه يمنح طهران تنازلات كثيرة. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: رئيس الجمهورية يستقبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ويؤكد أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الأفريقي. رصد اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. وفي العالم تحركات سياسية لبدء جولة تفاوض بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وغارات إسرائيلية على النبطية فجر اليوم رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مساء أمس. دمتم في رعاية الله.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. هكا بدينا
13: يوم جميل، يوم سعيد،
12: وعمر عام كبرنا معاكم.
14: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
15: اليوم
12: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
16: أهلا بكم أعزائي المستمعين، نعود إذا إلى برنامج يوم سعيد بعد أن تابعنا أخبار السابعة.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: برنامج يوم سعيد يتوصل إلى الساعة 10 ككل سبت. نعم، نبقى معكم حتى الساعة 10.

0: تغنت سيدة نعمة بمدينة حمام الأنف، إن شاء الله تكون حمام الأنف وبقات كما غنت عنها السيدة نعمة. حمام الأنف خصائله معلومة، بلاد شفاء ومياه معدنية، بلاد خلاعة، شطها رميلته لمعة. إن شاء الله الشطوط الكل مش كان في حمام الأنف تبقى أنظيفة، وهذا باهتمام المواطن بمحيطه وببيئته. لابد أن تتأسس هذه الثقافة، ثقافة النظافة عند التوانسة الكل. هذا كتاب أو رواية تحت عنوان أنت عمري. نعم، العنوان مثير، للكاتب الروائي توفيق العلوي الذي كان أصدر كتب أخرى، نذكر جبل جلود، نيران جاشي، وكذلك نحو الشوارع. الباحث والأستاذ الجامعي الروائي توفيق العلوي، صباح الخير ويومك سعيد.
1: سي الحبيب، شكرا لهذه الدعوة اللطيفة وشكرا للإذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا أستاذ توفيق العلوي، أنت تدرس بالجامعة وتقوم بأعمال كتابية متنوعة خاصة في الأبحاث متاعك الجامعية، ولكنك تهتم بكتابة الرواية. ما الذي يشدك إلى كتابة الرواية؟
1: هو في الحقيقة الذي يشدني أن الإنسان يحاول أن يكتب عن نفسه، فالإنسان حكاء بطبعه،
0: نعم،
1: وروائي بطبعه،
0: نعم،
1: وكلنا في الحبيب نحكي حكاية يومية، البعض يسجلها لتصبح رواية أو قصة والبعض لا يسجلها، هذا هو الفرق.
0: نعم، وبطبيعة الحال كتاباتك تأخذها من الواقع الذي تعيشه.
1: في الحقيقة هذه الرواية يعني مثلت نقلة نوعية في مسار كتابتي الروائية، فبعد تعويف ضعيفة والمجموعة القصصية سعادة خاصة جدا،
0: نعم،
1: وترنيمة مريم التي كنت أصف فيها الحياة اليومية والحياة الشعبية، انتقلت في هذه الرواية أنت عمري إلى ضرب من الخيال الذي يعبر عن الواقع،
0: نعم،
1: وطرقت جانبا جديدا هو بصفة عامة الشأن العام أو الشأن السياسي في جانب متخيل،
0: نعم،
1: مختلف عن كتاباتي السابقة.
0: نعم، وطبعا اعتمدت على عنوان مثير يحيلنا على أغنية معروفة جدا لكوكب الشرق أم كلثوم، أنت عمري. لماذا اخترت هذا العنوان تحديدا؟
1: نعم، أنت عمري تلحين محمد عبد الوهاب وكلمات أحمد شفيق كامل.
0: نعم،
1: في الحقيقة هذا العنوان يعبر عن على مستويين سي الحبيب. المستوى،
0: نعم،
1: الأول هو المستوى السياسي، فالبطل هو مغرم صبابة بالحياة السياسية،
0: نعم،
1: وكان عشقه الكامل لهذه السلطة السياسية. والجانب الثاني هو الجانب العاطفي الموجود ولكنه مرتبط بالجانب السياسي،
0: نعم،
1: ولهذا جاء العنوان معبرا عن حياة باطنية للبطل عربشان الذي أراد أن يمارس السياسة من خلال إعادة التاريخ في تكوين بلدان مثيلة للبلدان العربية، وأراد أن يعيد التاريخ ولكنه أعاده في شكل مهزلة.
0: نعم، الكاتب والناقد محمد الخبو يقول: الرواية نص عجيب، صيغة بأسلوب فكاه ساخر على نحو ما صيغت به نصوص رسالة الغفران مثلا، والبخلاء والمتشائل واللجنة، فما أحوج كتابتنا الروائية اليوم وقد شملها النكد وعم جملتها إلى مثل هذه الكتابة تقرأها فتضحك وتتألم. يعني من يقرأ الرواية أنت عمري يضحك وفي نفس الوقت يتألم.
1: نعم، كما تعلم سي الحبيب هو الأسلوب هو الإنسان نفسه كما قال جورج بوفون. في الحقيقة يعني الكاتب عندما يكتب لا يختار أسلوبه، وأنا أسلوبي أسلوب هازل كما لاحظ النقاد في كل كتاباتي.
0: نعم،
1: وحتى هذه الرواية كتبتها بالأسلوب نفسه لأعبر عن واقع سياسي في العالم العربي، يعني لم أخص دولة أو لم أخص نظام، أتحدث في المطلق عن حياة سياسية أراد صاحبها أن يعيد التاريخ بطريقته ولكنه أعادها في شكل مهزلة، إلى أن صار الإنسان في هذه الرواية حيوانا، أي انتقل من مرحلة الإنسانية إلى مرحلة الحيوانية.
0: نعم.
1: فالأسلوب يعني في الحقيقة هو الذي يحكم الكاتب، هو الذي يتحكم فيه وليس العكس. ولهذا أنا أكتب كما أنا، وأسلوبي هازل ولكنه هازل باكن في الحقيقة،
0: صحيح.
1: لأنه
0: نعم.
1: يتلو واقعا معيشا.
0: كما
1: نعم.
0: جاء في الفصل الأول إن صح التعبير من الرواية، سعادة خاصة جدا، بالتأكيد أعطتك منحتك شيء من السعادة هذه الرواية عندما أتممتها ودفعتها للنشر وخرجت للقراء.
1: نعم، هي في الحقيقة كما قال الأستاذ الكبير رحمه الله الأستاذ المسعدي، الأدب مأساة أو لا يكون.
0: نعم.
1: فعلا في الكتابة ثم معاناة يومية إبداعية لا يعيشها إلا الكاتب، فالكاتب يخلق عالما خاصا به.
0: نعم.
1: الذي يربطه بالقارئ هو هذا العقد الأدبي الإبداعي. القارئ في التلقي يود أن يجد حكاية فيها أمر يتعلق به، فيها مرآة له، يود القارئ أن ينظر نفسه في هذه الرواية.
0: نعم.
1: ولهذا الكاتب أولا يجب أن يكتب بصفة تلقائية، هذا هو في حبيب نقطة أساسية.
0: صحيح.
1: يعني يجب أن لا يكتب بطريقة معينة أو بنظرية معينة.
0: نعم.
1: لأن القارئ سيشعر بهذا التكلف وبهذا التعسف، وقد لا تعجبه الرواية. ولكن عندما نكتب بصفة تلقائية بطبيعة الحال مع مراجعات إلى غير ذلك، القارئ نفسه قد يشعر بهذه التلقائية التي تمثل جزءا من عالمه الباطن.
0: نعم. إذن المجال مفتوح للقراء للقراءة وتناول هذه الرواية أنت عمري توفيق العلوي، وبالتأكيد سيجد متعة عندما يتممها أو أثناء قراءتها. نفس الشيء حصل لك، يعني استمتعت بالكتابة أكيد توفيق العلوي.
1: فعلا الكاتب كما قلت لك يا حبيب، خاصة في الرواية هو بناء متكامل.
0: نعم.
1: يعني فما فرق بين القصة والرواية، لكل خصائص ما، ولكن في الرواية ثم بناء كامل يعيش معك على المستوى البنية الفنية، على مستوى الأحداث، على مستوى التواريخ. إذن هي صورة جمالية لابد للكاتب أن يتدبر أمره ليخرجها إلى عالم إبداعي قد يعجب الكثيرين.
0: صحيح.
1: ولهذا الكاتب كما قلت يعني مطالب بهذا الإبداع الذي لن يجده في الكتب. الكتب
0: نعم.
1: قد يجد فيها معطيات ومعلومات، ولكنه مطالب بأسلوبه وبالتشويق وبسلسلة الأحداث إلى غير ذلك أن يخلق عالما عجيبا. وخصوصية هذه الرواية الحبيب هو العالم العجائبي في هذه الرواية.
0: نعم.
1: في مكانها وزمانها وفي أحداثها وفي سلوك أهلها وسائسها.
0: أنت
1: فالعالم
0: عمري
1: العجائبي
0: ناي.
1: نقطة أساسية في هذه
0: نعم.
1: الرواية. نعم.
0: إذن أنت عمري للكاتب الروائي توفيق العلوي، والناشر دار محمد علي للنشر.
1: نعم، دار محمد علي للنشر، سلسلة فتون التي يديرها الأستاذ محمد القبو،
0: وهذه هي الطبعة الأولى، يعني هذه النسخة اللي عندي من الطبعة الأولى.
1: نعم نعم، الرواية صدرت منذ 3 أشهر تقريبا.
0: صحيح. نعم.
1: فهي الطبعة الأولى طبعا.
0: شكرا الروائي الأستاذ
1: شكرا
0: الجامعي توفيق العلوي، ويومك سعيد.
1: شكرا لكم. شكرا جزيلا.

0: 나오니
1: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية وسرحان الرحالي. يومك سعيد سرحان.
2: نهارك زين، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الوطنية هذا الصباح.
1: أهلا وسهلا، شنو الجديد عندك في الطقس؟
2: جديد في حالة الطقس، نعرفوا لكون وإحنا في فصل
1: هو جديد الصيف. هو الحرارة قاعدة ترتفع،
2: أكيد أكيد نهتموا دوما بالحرارة. علاش؟ على خاطر تعودنا واستنسنا يعني بالتقلبات الجوية المعهودة بالمناطق الغربية للشمال والوسطى وحتى مناطق الجنوب. هذه الخلايا الرعدية عادة ما تعطينا كمية أمطار، أحيانا يعني تبقى في مكانها وأحيانا أخرى تتنقل نحو الجهات الشرقية. هذا ما تم تسجيله إلى حدود يوم أمس، يعني تعودنا بهذه التقلبات، لكن دوما في فصل الصيف ديما الحرارة هي محور الاهتمام، خاصة عندما نلاحظ لكونها فينا سقطة صاعدي، وبالتالي ديما نأمل لكونها ما نسجلوش موجات حر. نعرفه لكونه صحيح نسجلوا درجات حرارة في الظل، لكن اللي نحسوه عادة يكون أكبر وأكثر. اليوم السبت كذلك حتى اليوم الغد الأحد تتشابه الأيام جدا، طقس صافن إلى قليل السحب، درجات الحرارة تبقى بين أرقام تعبر زادة على دور البحر في تلطيف الأجواء، اللي باش تكون القصوى ظهرا ما بين 32 و36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات. طبيعي كونه داخل البلاد تكون أكثر شوي ما بين 36 و40 درجة مع ظهور الشيلي محليا. نذكر زادة غدوة 21 جوان هو الرجوع الصيفي، كان نذكره يعني نسجلوا أطول نهار وأقصر ليل، علاوة على بداية الارتفاع في درجات الحرارة نتيجة لطول فترة تعرض الأرض إلى يعني الشمس. وبالتالي هذا صحيح. علاش؟ على خاطر عندما نشوف الكون اتجاهات الريح تصبح من القطاع الجنوبي، وبالتالي هذا عامل أساسي لهذا الارتفاع. ارتفاع صحيح من حيث الأرقام، ولكن ليست هناك موجات حر كبيرة. عديد البلدان الأوروبية أكيد بتسجل درجات حرارة مرتفعة تقارب 40، وهذا يعتبر يعني ارتفاع
1: صحيح.
2: ملموس.
1: نعم.
2: كبير.
1: نعم.
2: إن شاء الله نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هذه الوضعيات، نتقي حرارة الشمس ما نتعرضوش لها لمدة طويلة. حالة البحر في الصيف يعني مهمة. اليوم
1: هو سرحان قريت أمس في جريدة الصباح والمقال عندي توقعات بارتفاع حرارة البحر الأبيض المتوسط بثمانية درجات في الشهر القادم في جويليا. هذا ما كتبته أميرة الدريدي في الصباح بالصفحة الرابعة البارح.
2: ممكن حسب ما نعرفه، احنا ديما نقوله لشهر جويليا هو شهر الصيف بامتياز. أكيد يعني جويليا هي السخانة، لكن نردوا بالنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هذه الوضعيات حتى وإن كانت هناك موجات حر. ما نتعرضوش لأشعة الشمس. مهم البحر اليوم فيه شوية موجة بمناطق الشمال، خاصة بمنطقة سارات، ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة، يكون هادئ إلى قليل الاضطراب بباقي السواحل. ولكن يبقى شعارنا الحيطة والانتباه ضرورة قصوى في مثل هذه الأوقات.
1: صحيح.
2: في أبعد من ذلك ونختم بيوم الثلاثاء يعني على المدى المتوسط، لنا عودة مع تقلبات الجوية، الأمطار بتكون موجودة بالواجهة الغربية للبلاد. إن شاء الله الكميات تكون طيبة، نستحفظ على رواحنا، تعود الرياح إلى القطاع الشرقي، وبالتالي نحس فما نسائم في الصباح الباكر وأثناء الليل. هذا هو المهم. تمنيتنا بالتوفيق والنجاح لتلاميذ البكالوريا في هذا اليوم،
1: وتلاميذ النوفيام أيضا
2: أكيد. إن شاء الله موافقين.
1: إن شاء الله موافقين. يعطيك الصحة سرحان، إلى اللقاء. فريد الأطرش، يمقبل يوم وليله.

0: الجمعية التونسية للطب العام والعائلي تنظم تظاهرة طبية عن مقاومة آفة الإدمان المتفشية لدى الشباب بصفة خاصة. معنا الدكتورة ربيعة الوسلاتي. دكتورة صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح النور سي الحبيب، شكرا على الاستضافة، تحية ليك وتحية لكل مستمعين إذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك. إذن الجمعية التونسية للطب العام والعائلي، وقتاش بدأت الجمعية هذه تخدم؟
1: الجمعية هذه تخدم من 2017.
0: نعم،
1: هي أكثر جمعية

0: نعم
1: هو الادمان صاحب، ونعرفوا الادمان راه مش كان المخدرات كهو، معناتها الدخان اللي هو تبغ والكحول يدخلوا في الادمان زيادة. وفي الاحصائيات الاخيره اللي اعطتهم لنا لوزاره الصحه تقول اللي 25% من التونسيين مدمنين، هذه من الفئه العمريه من 15 ل 64.
0: مدمنين علاش؟
1: مدمنين معناتها عندهم حاله ادمان سواء التبغ والكحول والا المخدرات.
0: اسمع المخدرات دكتوره، وفما حتى يعني المدمنين على الفيسبوك ما عندهم ما يعملوا.
1: هذيك حاجه اخرى. اذا فما ادمان في الحديد توا عليك اللعب اللي في الاونلاين هذاك والكل هذاك يدخل زاده في الادمان.
0: صحيح.
1: اما باش نعطيك عدد اخر في الحديد، عندنا اللي يستهلكوا المخدرات عندنا ما بين 500,000 إلى 600,000 مستهلك، معناتها نص مليون انسان تونسي يستهلك المخدرات.
0: يا لطيف، يعني العدد عدد كبير
1: ياسر تخوف. كان كملك في الاستهلاك
0: خمنين يجيبوا في المخدرات هذه؟ انا نبهت لما نقرا يوميا ونشوف الديوانه ومصالح الامن قداش تلقي القبض على ناس يروجوا ويدخلوا في المخدرات لبلادنا.
1: اي على غالب هي حاجه خاطرها معناتها كيما اي حاجه في الحبيب الحدود ديما معناتها تنجم تدخل، ما تنجمش تمنع هذا الكل. معناتها الحل مش في انك تمنع دخول هذه المواد، انك تخدم على انه العباد واللي عندهم توعيه انهم ما يستهلكوش المواد هذيك باش نجم تنجح.
0: نعم
1: فوالا. باش نكمل لك عدد اخر سي الحبيب.
0: نعم. هي
1: عندنا الفئه العمريه اللي ما بين 15 و17 سنه، عندنا مثال ب 2016 كانوا 1.5% يستهلكوا الكنابيس اللي يعبر عنه بالزطلة. توا ولاو وصلوا ل 8% في الحديد. ريت الفئة العمرية 15-17 سنة.
0: صحيح.
1: هي يلزم نخدموا عليها، معناتها هي قاعدة في الزيادة مش في النقصان.
0: نعم. والخطير دكتورة ربيعة أنه الإدمان متفشي في صفوف كما أشرت أنت الأولاد الصغار ما بين 15-16-17، في صفوف تلاميذ المدارس والمعاهد، حتى في المرحلة الابتدائية. يا رسول الله، وين الأولياء هنا؟
1: هما والله مش كنت الأولياء ساعات.
0: لا لا، الأولياء عندهم دور في
1: عارف أقول لك سي الحبيب، ما يفيقش به سي الحبيب، خاطر مالوغوزمون احنا التلميذ نتاعنا يخرج الصباح يرجع في الليل، فما هذاك هو اللي باش نخدموا عليه احنا. يلزم الولي، فما حاجات يظهروا عند الصغير نتاعه الولي ما يعطيهمش قيمه.
0: نعم.
1: هي يكون اصلها الادمان.
0: نعم.
1: هذا هو معناته، هذه هي التوعيه اللي احنا نحبوا نوصلوا لها، اللي الولي يثيق بولده واللي هو ينجم يكون عنده حاله ادمان، ودونك نجم نعالجوه يا سي الحبيب. هي التوعيه نحب انا نوصل لك حاجه مهمه، اللي الادمان هو مرض كما الامراض الكل، ماهيش حاله اللي العبد يلزمه معناتها يخبيها يلزمه.
0: اي يعني لابد كذلك من الإحاطة النفسية،
1: ها
0: تعرف كيف. اي نعم نعم.
1: الطرق العلاجية هي جسم ما العلاج، هي فما حلول طبية ونفسية وإحاطة اجتماعية.
0: نعم. مراكز دكتورة ربيعة الوسلاتي، مراكز العلاج موجودة في بلادنا، أقسام الطب النفس نتاع الأطفال والمراهقين موجودة في الرازي، في منوبة، في مستشفى المنجي سليم، سهلول وغيرها
1: موجودين، ما يكفيوش يا سي الحبيب. احنا ما عندناش دي سنتر معناتها سبيسياليزي في الاخلاء عن الادمان.
0: نعم.
1: هذوما اللي ناقصين في تونس، عندنا دي كونسلتاسيون معناتها يعدي المريض ويعطيوه الدواء اللازم. مثال سنتر جبل الوسط هذاك يسمى بالعباد اللي بعد حاله الاقلاع يعطيهم الدواء باش يقعد يتبعهم.
0: نعم نعم.
1: ما سمعناش سانتر اللي رقدوا هكا ويكونوا بالجو كيما اللي موجودين في

0: عارف.
1: صحيح دكتورة ربيعة، من لي وقت من لي بدأ الاهتمام بهذا الأمر المتفشي في المجتمع وفي صفوف الشباب، فما نتيجة ملموسة؟
0: الحقيقة ليه معناتها هي سوى الأرقام تقول لي
1: نعم
0: ما زلنا ما عملنا شيء، معناتها قاعد نزيد الاستهلاك مش قاعد ينقص، هذه هي اللي مفزعة، معناتها يلزمنا نزيدوا أكثر، وأون بليس يلزمناش نركزوا على المراكز اللي
1: أي
0: في العاصمة
1: نعم
0: ولا
1: نعم
0: البلدان الكبيرة، يلزم ندخلوا الداخل معناتها
1: باهي. اليوم الجمعية التونسية للطب العام والعائلة تنظم هذا اللقاء، شكون باش يحضروه؟
0: هما الجمعية التونسية لطب العائلة وطب العام مع شراكة مع الجمعية الطب اللي سبيسياتر دو ليبر براتيك،
1: أي
0: هما اللي باش ينظموا باش نظمنا اللقاء هكاك،
1: نعم
0: والكل يحضر باش يحضر الأطباء الكل واللي حتى مش أطباء، فما عباد أخرين مهتمين بالموضوع هذا، لي بسيكولوج لي باغا، فما حتى دي فارماسيان باش يحضروا.
1: نعم
0: في هذه هي أكثر تكوين حبيت يكون أنا هذه تكوين للأطباء الخط الأول ولا العباد اللي نجموا يتنهاو بالعباد هذوما باش يكونوا باش يبداوا في العلاج،
1: نعم
0: على خاطر تعرف طبيب الخط الأول هو اللي أول واحد يلتجي له المريض،
1: نعم
0: وعندنا صعوبة برشا في تونس باش المريض يمشي ديريكت للبسيكياتر،
1: صحيح
0: إذا
1: نعم
0: هو يجيك الأولاني، دونك أنت لازمك تعرف تتصرف،
1: نعم نعم
0: تدرس معاه بشوية وبعد تبعته.
1: إن شاء الله بعد ما تلتقي يعني وتلموا الأفكار تنشروها وتمدوا بها المعنيين بالأمر باش تقع معالجة هذه الآفة المتفشية في مجتمعنا وفي كل المجتمعات هو في الحقيقة يعني.
0: هي آفة عالمية،
1: هاي نعم
0: أما الحق الحاجة اللي تقلقنا أكثر في تونس معناتها مقارنة بالدول العربية والمجاورة، إحنا الإحصائيات نتاعنا تقرب للدول الأوروبية في الاستهلاك الكحول والتبغ والكل،
1: نعم نعم
0: فهذه سونيت دالارم لازم
1: نعم
0: تقول اللي يلزم
1: ناقوس ناقوس
0: الريبونس
1: خطر ناقوس خطر نعم
0: فعلا
1: صحيح.
0: ناقوس خطر. أي.
1: دكتورة ربيعة الوسلاتي، الجمعية التونسية للطب العام والعائلي، نقول لك شكرا ويومك سعيد وإن شاء الله موافقين.
0: يوم سعيد في الحبيب، وانكور اون فوا شكرا على الاستضافة.
1: إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في إذاعتنا فقط
4: أصوات حسنة،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
4: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
4: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
4: أصوات حسنة. إذاعتنا
3: الإذاعة الأفضل في تونس.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: فلاش سبورت.
7: صباح النور، صباح الخير، مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الأول على موجاتنا مع آخر أخبار الرياضة. المنتخب الوطني التونسي غدا سيخوض إن شاء الله انطلاقا من الساعة 5 صباحا الجولة الثانية من منافسات نهائيات كأس العالم لكرة القدم المجموعة السادسة. بارح كان الموعد مع الندوة الصحفية للناخب الوطني إيرفي رينار إلى جانب اللاعب إلياس صخيري اللي كان حاضر معاه في الندوة الصحفية قبل الحصة التدريبية الأخيرة لعناصرنا الأذن الوطنية قبل مباراة يوم الغد كما قلت أمام المنتخب الياباني في 5 صباحا بتوقيت تونس. المدرب إيرفي رينار تحدث عن هذه المباراة وقيمة ردة الفعل بالنسبة للاعبين في مباراة يوم الغد أمام اليابان لتحقيق نتيجة إيجابية. ونسمع إيرفي رينار.
8: Il faut nous supporter, y croire, avoir de l'espoir. Et la réponse et l'orgueil qu'on doit apporter doit redonner le sourire à une majorité de personnes qui soutiennent cette équipe. On est conscient de notre devoir. Ne pensez pas qu'on n'en soit pas conscient. Il y a un esprit revanchard à aller chercher. Et j'espère que cet esprit fera la différence. Mais comme je l'ai dit précédemment, parler c'est facile, maintenant il faut agir. Et c'est demain qu'il va falloir agir. Je vais vous répondre très simplement, si on pensait qu'on ne pouvait pas gagner ce match demain, il vaut mieux rentrer à la maison.
7: أكيد خطاب قوي من المدرب إيرفي رينار. قال إذا كان ما نمنوش بحظوظنا غدا في الفوز يعني نعود إلى الديار. قال اللاعبين أكيد الكل أيضا عندهم شعور الثأري يعني ما بين ظفرين على المستوى الرياضي والكروي لتجاوز خيبة هزيمة المباراة الأولى, ونحبوا وأنه جماهيرنا تكون أيضا تشجعنا تأزرنا وتكون عندها ثقة فينا. نسمع أيضا إيرفي رينار تحدث كما قلت عن الروح الجماعية اللي هي باش تكون عندها دور كبير جدا في تجاوز المنتخب الياباني. وقال اللي هو ما عندوش عصا سحرية لكن السر كما قلت في الروح الجماعية.
8: entendu magicien, il y a pas de magicien en football, il y a du travail, il y a une préparation et après être bon et efficace au moment opportun. Tout le monde est conscient de ce qu'il va falloir apporter en plus pour être bon demain. Tout le monde est conscient des efforts supplémentaires qu'il va falloir fournir contre ces très équipes japonaises. Une très très bonne équipe, très disciplinée. Notre force collective doit être irréprochable pour pouvoir affronter cette équipe.
7: إلياس الصخيري اللي كان حاضر إلى جانب الناخب الوطني في الندوة الصحفية تحدث أيضا عن ردة فعل الزملاء والمجموعة في مباراة يوم الغد. نسمعوا إلياس الصخيري.
9: Maintenant voilà, il faut aller chercher une réaction d'orgueil, ça passe par tout le monde et en premier nous les joueurs. Donc on a notre rôle à jouer, il faut se remobiliser. Essayer voilà, de rester lucide. On sait qu'on va jouer une très belle équipe, mais ça passera que par notre collectif. Donc voilà, aller chercher, comme j'ai dit, une réaction d'orgueil, un peu de fierté, d'amour propre. Et en étant voilà, concentré, discipliné, agressif lors du prochain match, dans un match de football tout possible, c'est ce qu'on a envie de réaliser.
7: كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني التونسي. أكيد تصريحات أخرى إن شاء الله في موعدنا الرياضية القادمة في فلاش سبور ساعتين غير درجين وفي مجلة المونديال اليوم العشية مع زميلتي نجوى طالبي. أكيد تلقوا كل التصريحات الخاصة بمباراة منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب الياباني اللي باش تكون تاريخية بأن المباراة عدد 1000 بالنسبة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. باش نبقى مع نهائيات كأس العالم لكرة القدم ومباريات البارح في المجموعة الثالثة. المنتخب المغربي فاز على سكوتلندا 0-0. البرازيل فازت على هايتي 3-0. هذا ما يعطينا الترتيب التالي بالنسبة لهذه المجموعة. المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي في الصدارة لكل منتخب 4 نقاط, ثم المركز الثالث لسكوتلندا والمركز الرابع لهايتي. سكوتلندا في رصيدها طبعا 3 نقاط وهايتي في رصيدها 0 نقاط. بالنسبة للمجموعة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية فازت على أستراليا 2-0, وهزيمة تركيا المباراة الثانية على التوالي هزيمة للمنتخب التركي أمام باراغواي 0-0. المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية رسميا كما المنتخب المكسيكي في الدورة الثانية لنهائيات كأس العالم بما أنه يتصدر مجموعته 6 نقاط, ثم منتخب أستراليا في المركز الثاني 3 نقاط, والمركز الثالث للباراغواي بنفس الرصيد من النقاط, وكذلك المركز الرابع لتركيا 0 من النقاط. المنتخب التركي ليغادر منافسات هذه النهائيات، نهائيات كأس العالم لكرة القدم. بالنسبة لمباريات اليوم، برنامج اليوم مباراة تهمنا الستة متاع العشية، باش يقع افتتاح مباريات هذا اليوم بلقاءات الجولة السادسة. في الستة متاع العشية المنتخب السويدي يواجه المنتخب الهولندي، مجموعة المنتخب الوطني التونسي. ثم في التاسعة مساء ستكون مباراة الكوت ديفوار وألمانيا، وكما قلت غدا إن شاء الله صباحا في الواحدة صباحا كوراساو تواجه الإكواتور، وفي الخامسة صباحا غدا الأحد اليابان وتونس. المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله يحقق الانتصار في هذه المواجهة. من أخبار كأس العالم لكرة القدم إلى بقية الأخبار الرياضية، والامتياز طبعا لرياضينا على مستوى رياضة البارا ألعاب القوى. المنتخب الوطني التونسي حقق البارح ميدالية جديدة، ميدالية ذهبية، بعد أحمد المباركي أحرز ذهبية سباق 1500 متر في 4:27.85 بالمئة. والمنتخب الوطني التونسي ينهي هذا الملتقى الدولي اللي دار في ملعب ألعاب القوى برادس انطلاقا من يوم 16 جوان إلى غاية 19 جوان، في المركز الثالث بعشر ميداليات ذهبية، 6 فضية و9 برونزية. في الدوري الماسي لألعاب القوى، التونسي أحمد الجزيري يحرز المركز السادس في هذا الدوري الماسي البارح، وفي سباق 3000 متر موانع حقق توقيت 8:23.47، وبالتالي المركز السادس كما قلت. السباق هذا اللي كان فاز به المغربي سفيان البقالي، فاز بلقب الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع. في الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي البارح في مباراة الودية الثانية ينتصر على المنتخب الإيطالي أقل من 22 سنة بثلاث أشواط نظيفة في التربص الإعدادي الخارجي في إيطاليا للمنتخب الوطني التونسي. باش نختم بالرزنامة اللي ينشرها الاتحاد الافريقي لكرة القدم الخاصة بالمشاركة التونسية، الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي والنادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى دوري ابطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي. مباريات الدور الاول باش تكون 4-5-6 سبتمبر، وهذا الذهاب، والاياب 11-12-13 سبتمبر. الدور الثاني من التصفيات سيكون 16-17-18 اكتوبر، والاياب 23-24-25 اكتوبر. بالنسبة لدوري المجموعات سينطلق الجو الأولى 27-28-29 نوفمبر، ويختتم في جانفي، والربع النهائي سيكون في فيفري، الذهاب والإياب في مارس، والنصف النهائي في أبريل، والدورة النهائي باش يكون في الفترة الفاصلة ما بين 9 و31 مايو. كل التوفيق إن شاء الله لكل أنديتنا وخاصة للمنتخب الوطني التونسي غدا إن شاء الله في مواجهة المنتخب الياباني انطلاقا من الساعة 5 صباحا. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
6: Flash Sport. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
10: هي نبض المجتمع،
6: صوت للثقافة،
10: مساحة للترفيه،
6: صدى للخبر.
10: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
6: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
11: وجود تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل، عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
10: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10:30 النهار.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: الثانية صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي أهمية العمل من أجل تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، ويدعو في هذا السياق إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم بدورها جديدة. تحويل حركة المرور بداية من الساعة 10 من صباح اليوم من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة الطريق الجهوية رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منها. وزارة التجهيز والإسكان دعت القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة المطار بنزرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر طريق الرئيسية الطريق الجهوية رقم 22، كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا باب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا. وزارة السياحة تعلن عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعض المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصادياً ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وورشة دولية مخصصة لقطاع السيارات في تونس تنتظم في 26 من هذا الشهر على هامش الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار 26 و2000، سيتم خلالها التطرق إلى محاور تتعلق بالابتكار والبحث والتطوير والتنقل الكهربائي والاتصال الذكي، فضلا عن الاستدامة والانتقال الطاقي. وفي العالم، الطيران الحربي الإسرائيلي يشن فجر اليوم غارات استهدفت قرى في مدينة النبطية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، رغم الإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل مساء أمس حيز التنفيذ. واستشهاد 5 فلسطينيين في عدة مناطق في غزة خلال الساعات 24 الماضية. ختاماً، مجلس الأمن الدولي يحث على ضرورة ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة آمنة ومستدامة دون عوائق وحماية المدنيين من العدوان الصهيوني. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
13: إذا نستقبل الفنانة القديرة عائشة.
14: أهلا وسهلا.
13: تحية طيبة.
14: شويلك سياسي الحبيب لباس.
13: نسأل عن أحوالك.
14: يعيشك يا سيدي. دخلت لي ذاعة 62.
13: دخلت لي ذاعة 62.
14: عام 62.
13: وشكون لقيت وقتها من الفنانات قبلك؟
14: لقيت من كل، تبارك الله، لقيت نعمة، لقيت زهيرة، لقيت سياسي الحبيب. شو شغل لك؟ أنا مغرومة ما يصير بتونسي. أو نغني شرقي زاد. نغني ونعمل موشحات، نعمل كل شيء. انا كنت في بيت مجموعه ورد صوتي.
13: نعم.
14: ما نسمش مطربه غادي، انا كي نبدا غادي كي العسكري كي ندخل الاذاعه. انا قد نخدم مينيتير
13: من ضبطه يعني.
14: هبط الاستديو، انا الاولى تطقاني قدام من الاستديو.
13: ما تجيش مخره
14: الخدمه، ماماش لعب كي نخدمها
13: على قاعده.
14: على قاعده، والكل مخياني والكل نحبه. يا اخي ما يصير لنا رب العود. انا غنيتها له وقام يبكي، قال لي يا ريتك جيتني قبل 3 سنين. وسجلتها، انا سجلت محال كلمه تبري العله ويا خاينه. حتى في النوم ما يحلاني العين تنحب.
15: المطربة عائشة تتحدث عن زمنها الغنائي وتتذكر البدايات. في موعد الأحد لهذا الأسبوع، لحبي بجغام يفتح الذاكرة الغنائية ويسأل صوتا غنائيا من أصواتنا الأصيلة. موعد الأحد من 10 صباحا إلى 1 بعد منتصف النهار. هكا بدينا
16: يوم جديد، يوم سعيد،
15: وعمر عام كبرنا معاكم.
17: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
18: اليوم
15: مع لحبي بجغام في يوم سعيد تسمع جديد.
19: الساعة الآن في تونس 8 صباحا و6 دقائق.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أجمل تحيات فريق البرنامج اليوم في يوم سعيد، لسعد شبيل بالقاعة الفنية المركزية، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، في الإخراج الفني ألفة بشير، في التنسيق العام حميد الورغي بالمكتبة الغنائية، ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري، ومعكم ككل سبت وجمعة وأحد كذلك حبيب جغام. نهار الأحد، في موعد الأحد بداية من العاشرة، بحلم بيك عبد الحليم حافظ.

0: جمعية نوران تقوم بأنشطة عديدة، فما مؤتمر دولي حول المستجدات في علاج الأورام السرطانية. رئيس جمعية نوران إذن الدكتور غازي الجربي معنا في يوم سعيد. دكتور صباح الخير ومرحبا بك. أهلا وسهلا دكتور. نعم باهي نعود ونتصل به لأنه كنت معاه دكتور تحدثوا على هذا المؤتمر الدولي اللي يقع فيه تباحث المستجدات في علاج الأورام السرطانية، ولقاؤنا بطبيعة الحال في برنامج يوم سعيد يتواصل إلى الساعة 10 من هذا الصباح.
1: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
2: في إذاعتنا فقط
3: أصوات حسنة،
2: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
3: فيصفو له الدم
2: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
3: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
2: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة، أصوات
3: حسنة. إذاعتنا
2: الإذاعة الأفضل في تونس.
0: دكتور غازي الجربي صباح الخير ومرحبا بك.
4: صباح الخير سي الحبيب.
0: أهلا وسهلا. إذن هذا مؤتمر دولي حول المستجدات في علاج الأورام السرطانية. نعم
4: هذا الدورة الخامسة.
0: الدورة الخامسة نعم تفضل.
4: احنا إن شاء الله الجمعة والسبت الجاي باش نعيشوا مع المؤتمر الخامس كما قلت أنت المستجدات الحديثة في علاج الأورام.
0: نعم
4: هذا المؤتمر، هذا مؤتمر كبير على خاطر هو يصير بشراكة مع معهد جوستاف روسي اللي هو أول معهد لعلاج السرطان في أوروبا وثالث في العالم.
0: فين في أوروبا؟
4: كيف سمحني؟
0: وين موجود في أوروبا؟
4: في فرنسا.
0: في فرنسا. نعم
4: في باريس.
0: نعم
4: في فيلجويف.
0: نعم
4: دونك هو أكبر معهد في أوروبا لعلاج الأورام وللبحوث، زاد خاطر هو أول معهد بالنسبة للبحوث في مجال علاج الأورام.
0: نعم
4: احنا الحمد لله عنا الشراكة هذه اللي تسمح لنا باش نجيبوا قريب من 30 خبير عالمي باش يحكيونا ويحكيوا للأطباء اللي باش يحضروا، خاصة باش يكونوا أطباء توانسة وأطباء من البلدان الشقيقة، على شنو اللي حدث جديد، شنو اكتشفنا ما بين سنة 2025-2026 كأدوية كطرق جديدة للعلاج ولا كطرق جديدة باش نكشفوا على الأمراض السرطانية، باش نوفروا المرضى متاعنا طرق جديدة تعطيهم أكثر إن شاء الله نسبة من الشفاء.
0: نعم توا دكتور غازي كمتابع بطبيعة الحال وتشتغل في مجال الطب وتقرأ وتتبع شنو جديد المستجدات الجديدة، فما نتائج قاعدة تتحقق في مسألة الأورام السرطانية؟
4: بالطبيعة احنا توا السنوات الأخيرة نعيش في نجم نقوله اللي احنا نعيش في طورات علمية، خاطر فما علاج السرطان كان يقتصر على علاجات كلاسيكية تقليدية
0: أي.
4: تتمثل خاصة معناتها العلاج اللي يقلق هو العلاج الكيميائي للشيميوثيرابي.
0: أيوة
4: المشكلة العلاج الكيميائي هو اللي معناتها في بعض الأمراض ما فيناش نجاعة كبيرة، وأهم حاجة اللي تقلق المريض هو الأعراض الجانبية.
0: أي ولكن
4: الأعراض
0: دكتور
4: الجانبية اللي
0: نعم
4: سيد الأعراض الجانبية اللي تخلي الإنسان معناتها وقت اللي يقول له راك باش تعمل علاج كيميائي ديما هذيك الخوف متاعه والفجعة الكبيرة متاعه وقت اللي يتقابل هو والطبيب متاعه.
0: نعم
4: اللي ماشي له توافي وهذه الثورة الثانية اللي ولينا ماشيين لعلاجات موجهة، معناتها البحوث ورات اللي فما إخلالات في الخلايا السرطانية ولا في الانفيرونمون، معناتها كيش قولوا الانفيرونمون تاع الخلايا السرطانية ولا إخلالات جينية اللي توا العلاجات موجهة تحاول تصلحها، وفما العلاجات الجديدة زادة اللي تعطي في أمل كبير هي العلاجات المناعية الإيمينوثيرابي. دونك البحوث قاعدة تقدم، قاعدة
0: يعني قاعدة تقدم، ولكن ثم برشا وفيات، يعني أنا نعرف شكون حتى مشى للصين بحثا عن الشفاء.
4: بالطبيعة شنو مشكلة السرطان والخوف الكبير هو الموت، معناتها للأسف السرطان هو قاتل، هو مرض قاتل. المرض قاتل كان بنسب في العصريات القديمة.
0: نعم.
4: توالي فما أمراض اللي نعطيه نتائج تقرب ال 80-90% من التجاوب. معناتها لأنه قاعد يتقدم، المرض السرطان قاعد يتزايد شوية بشوية في العالم الكل.
0: صحيح.
4: وبالتزايد هذا، لكن فما زاد الحمد لله، فما توا نسب من احنا عمرنا ما نقولوا فما شفاء بالنسبة للمريض من السرطان، أما فما معناتها كيش قولوا لا سيرفي، معناتها العيشة بعد علاج الأورام والطويلة في أغلب الأمراض.
0: نعم.
4: ما زالت أمراض مستعصية، ولكن البحوث قاعدة تقدم، وإحنا كأطباء عنا أمل كبير كأنه في السنوات القادمة إن شاء الله تولي عنا أدوية مخصصة لكل مريض.
0: ديما دكتور الأمل ديما الأمل قائم، ولكن تكاليف العلاج أيضا مرتفعة دكتورة.
4: هذا هو هذه المشكلة. الحبيب اللي الأدوية الجديدة هذه الاكتشاف متاحة والبحث متاحة مكلف جدا.
0: نعم.
4: وينطبق عليه أدوية باهظة الثمن، هي تعب الصناديق الاجتماعية، تعب الدول الكل، الدول حتى الدول الغنية، معناتها الأدوية الجديدة باهظة جدا، بس تحاول تتأقلم تعطي للمريض التونسي أدوية جديدة. مشكل بالنسبة للخزينة متاع الدولة.
0: صحيح. كما المشكل في تكاليف غلاء الطاولة في نادي ليلي أو في مطعم باش يتفرجوا ويسمعوا جورج واسوف، الحمد لله أنه الحفل ألغي، معناها كان فما مبرر. أيوة، معناها مش معقول
4: الأدوية أغلى من حفل، معناتها من الحضور في حفل.
0: أي نحكي لك يعني فما برشا معناها إدمان على مصاريف ما عندهاش قيمة، ولكن لابد أن تتوجه الأموال لإعطاء الأمل لناس مصابين بأمراض مستعصية.
4: هو اللي لازم تقوم به كل دولة، ودولتنا هذولي قاعدة تسعى.
0: نعم.
4: والمخابر التونسية قاعدة تسعى، هو نحاول نصنع أكثر ما يمكن من الأدواء في بلادنا.
0: صحيح.
4: نقص التكلفة، نقص معناتها تدفق العملة الصعبة للبلدان اللي تنتج الأدوية هذية.
0: نعم.
4: أي الأدوية الجديدة احنا ما نجموش من الأول نجمو نصنعوها، ولكن تونس قاعدة تواكب، المصنعين التوانسة تبارك الله عليهم يعملوا في إنتاج هايل، حتى وصلوا معناتها يصدروا وعملوا وحدات في عدة بلدان.
0: نعم.
4: يظل الدولة إذا ما تشجع أكثر ما يمكن المصنع التونسي باش نجم من نقص التكلفة هذه متاع الإجمالية متاع العلاج متاع الأورام. معناتها أنا كي عندي أدوية نقص في التكلفة متاعها، من نجم نواجه هذه التكلفة متاع الأدوية الجديدة.
0: نعم. يبقى ديما الأمل كما قلت أنت دكتور قائم إن شاء الله.
4: لا أمل كبير سي الحبيب، احنا رانا متفائلين كثير، المرضى كي جيونا رانا نعطيهم برشا أمل.
0: نعم.
4: حاجتين، أول حاجة اللي التونسي بدأ يكون واعي اللي راهو يلزم يمشي يعدي قبل ما يطلع السرطان، معناتها فما حملات متاع تقصي مبكر.
0: نعم.
4: كان عنده أعراض دي سامتوم ما يلزمش يسكت عليها ويبدأ خايف، معناتها قد ما المريض يمشي يكشف يصير اكتشاف المرض بتاعه في المراحل الأولى، قد ما يكون العلاج سهل ونسبب معناتها تجاوب والشفاء كبيرة.
0: يلزم شوية شجاعة وشوية جرأة من الإنسان من في حد ذاته، لأنه ساعات حتى كيف يحس ببعض الأعراض يقول لا ما ثم حد شيء إن شاء الله لباس وتدور.
4: وهذا هو الخوف.
0: هذا هو
4: الخوف من المرض هذا للأسف بقعد، معناتها هو بالنسبة لأي مواطن في أي بلاد الخوف الكبير لطف يجينيش سرطان.
0: صحيح.
4: سرطان معناتها يعني لبعض الناس الموت، ولكن هذا كان قديم في القديم، لا توا راهو سرطان ينجم يصيب أي إنسان، فما عدة أمراض اللي نجموا نفيقوا بها قبل ما تولي مرض سرطاني ولا في المراحل الأولى، وهذا هو اللي قاعدين نقوم بحملات تحسيسية بالنسبة لهذا. وثاني حاجة فما زاد فما نزم نغيروا حاجات في حياتنا باش نتفاداو الأسباب والمسببات متاع السرطان.
0: شنو هي الأشياء اللي يلزم نغيروها مثلا؟
4: والله هي المنظمة العالمية للصحة قالت فما خمسة حاجات مهمة جدا.
0: أي
4: نبدأ أول واحد اللي معروف هو التدخين، خاطر يتسبب في
0: هذيك آفة كبيرة، هذيك آفة كبيرة،
4: هذيك يتسبب في تقريبا 40% من سرطانات الراجل. معناتها احنا للأسف،
0: ولكن بعض الأصدقاء، حتى بعض الأصدقاء لما أدعوهم أنهم يبطلوا الدخان، يعني أنا ضد التدخين راهو الدكتور، وأنا نفسي ما ندخنش والحمد لله، يقول لك هاو برشا ناس، يعطيك أمثلة لبعض ناس عاشوا 80 و90 سنة وتلقاه يدخن.
4: هذا هو كان كل واحد يدخن أنت فما باش يموت بطبيعة، بسوالي هذية سوالي فما دول باش تمنع تماما من التدخين، ولكن للأسف هو يحرض على ظهور الأمراض، أمراض القلب والشرايين أمراض سرطانية.
0: صحيح.
4: دونك الآفة الأولى هو التدخين.
0: نعم.
4: يلزم الدول كما قاومت الدول المتقدمة قاومت التدخين في الأماكن العمومية. احنا تونس زعما تقاوم التدخين، القوانين موجودة ولكن فماش تطبيق. وباش نوريك اللي الدول المتقدمة معناتها نجحت بالخطة هذه باش تنقص من الإصابة بسرطانات الرية، خاطر قبل كان السرطان الأول في العالم هو سرطان الرية، ولكن بالقوانين اللي خلقتها وتطبيقها في البلدان المتقدمة تو سرطان الرية قاعد ينقص، ولا السرطان الأول في العالم هو سرطان الثدي.
0: صحيح. نعم.
4: هذي
0: إذا نحن ندعو المستمعين باش يبطلوا التدخين، يحاولوا شوية قوة هكا وشوية شجاعة.
4: أنا ندعو سلطات بلادنا باش تمنع التدخين في الأماكن العمومية، مش إنسان يمشي المطعم ولا يمشي المقهى مجبور باش يدخن مع الإنسان اللي يدخن، معناتها
0: صحيح
4: لازم باسيف هذايا، لازم خاصة تلقى إنسان كهل يدخن قدام ولده تلقاه صغير، معناتها حاجات احنا تقلقنا ياسر.
0: ولا تمشي عائلات دكتور لبعض المطاعم والمقاهي، مقاهي يعني فاخره زعما تلقاه معبيه بالدخان تاع الشيشه، وصاحب المقهى يساعد وانه الاخر ياخذ شيشه وانت تاخذ قهوه.
4: بطبيعه هذيك علاش لازم على القليله يعملوا مكان فيه تدخين ومكان ما فيهش تدخين.
0: لا، اللي يدخن وياخذ شيشه يخرج لبرا، يمشي البلفيدار يدخن غادي.
4: هذاك علاش هو تو في بلدان عديده ما تنجمش تدخن في مكان مسكر، ما تنجمش.
0: صحيح. نعم.
4: وكذا السبب المسبب الاول، الثاني هو الكحول. هذا زاد المنظمه العالميه للصحه.
0: هذه افه اخرى عاد.
4: وي.
0: فما شكون يشري قاروره كحول؟ ولما تقول له الكتاب هذاك ب 30,000 يقول لك لا غالي برشا.
4: وهذا هو الادمان بالنسبه للتدخين والكحول وحاجات اخرى.
0: هاي.
4: هذاك هو الادمان اللي يخلي هذاك تولي يحسبها من الضروريات.
0: هاي.
4: ثالث حاجه مهمه توا هو زياده الوزن. معناتها راهو زياده الوزن راهي من مسببات السرطانات.
0: نعم.
4: الإنسان اللي عنده زيادة وزن زاد العالمية الصحة تقول هو عنده عرضة أكثر من إنسان آخر لظهور بعض السرطانات.
0: نعم.
4: وكيف نحكيه على زيادة الوزن نحكيه زاد على النظام الغذائي. دونك السبب الطبع هو النظام الغذائي.
0: فماش نظام غذائي وفما ناس يأكلوا أكثر من لازم، يعني
4: أكثر من لازم ويأكلوا حاجات اللي هي تتسبب سواء في زيادة الوزن كما السكريات كما العجين كميات كبيرة.
0: نعم.
4: هذا يراهو معناتها أكل ما هو صحي ويعطي زيادة وزن، وزوز هذوما يعطيه معناتها عرضة أكثر للسرطانات.
0: نعم.
4: وخامس حاجة تولي ولات مهمة هو الإنسان اللي ما يقومش برياضة، معناتها الإنسان اللي ما يتحركش راهو عرضة أكثر من إنسان آخر باش يمرض بالسرطان.
0: نعم.
4: هذوما الخمسة الأشياء اللي تحاول المنظمة العالمية للصحة تنشرها في البلدان باش الناس تصلح روحها باش تنقص هذه الإصابة
0: صحيح وتتفادى هذه الأمراض. نعم دكتور، المؤتمر ينتظم الأسبوع القادم
4: يوم الجمعة ويوم السبت،
0: يوم الجمعة والسبت
4: نعم بالحمامات.
0: بالحمامات. شكرا دكتور غازي جربي،
4: بارك الله فيك،
0: رئيس جمعية نوران، ويومك سعيد.

هذه الأغنية بعنوان حكمة الأقدار، يغنيها أحسن الدهماني.

0: الساعة في تونس 8:31، برنامج يوم سعيد يتواصل إلى الساعة 10. ديما نعود ونقول يوم سعيد يبدأ 6 تاع الصباح يتواصل حتى 9، ويوم السبت وكذلك يوم الأحد حتى 10. نمشي إلى الجنوب التونسي، معنا السيدة مروة العبدلي، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وهي منسقة مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل. شنو البرنامج هذا؟ شنو المشروع؟ اش فيه؟ فكرة عنه من خلال اتصالنا بسيدة مروة العبدلي. مروة، صباح الخير.
1: صباح الخير سي حبيب، وصباح الخير لكافة مستمعي إذاعة الوطنية.
0: نعم، أنتم في المشروع هذا تتجولوا في مناطق عديدة من الجمهورية، البارح أنتم في تطاوين هكا؟
1: أي احنا البارح في تطاوين، جينا توا عنا بريس 3 أيام، كنا تجولنا في عديد الولايات اللي هما نابل وسليانة وبنزرت والمهدية.
0: نعم.
1: وإن شاء الله احنا ديجا بدينا أول دفعة من الأيامات التحسيسية المخصصة لولاية تطاوين، جينا من نهار 3 بدينا الأيامات متاعنا.
0: نعم، به شنو المشروع هذا في كلمتين؟ يعني شنو هي الفكرة متاعه؟
1: به المشروع هو إسانسيالمون تنظيم حملة تحسيسية كبيرة على التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل. المشروع إسانسيالمون هو تثقيف عقاري الفايت فلاحينا، خاطر كي جينا نشوفوا موضوع العقار وموضوع الأرض، وكما قلنا معناها الأرض هي ذات أهمية كبيرة، وهي معناها مكون أساسي للإنتاج ومكون أساسي للفلاحة.
0: نعم.
1: نلقاو اللي ثم عديد المشاكل العقارية اللي تحول دون حصول الفلاحة على التمويلات، وكل ما نمشيو للفلاحة يقولون رانا معناها كل ما نمشيو باش ناخذوا قرض وإلا حوافز يطلبوا علينا شهادة الملكية. دونك وبرمي الحاجات معاها اللي مثلت عائق كبير هي نقص المعلومة لدى الفلاحين.
0: نعم.
1: هذاك علاش الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اخذ على عاتقه انه يتولى تحسيس وتوعية الفلاحين بمعية خبراء من خيرة معنا في تونس، باش نوعيهم ونوريهم معناها فين يمشي وكيفاش يكونوا دوسياتهم، كيفاش معناها ساعات فلاح تبدا عنده ورقة عندها 20 سنة ما عرفش يقراها، أركو الورقة هذيك كانت تنجم تحلوا مشكلة كبيرة. احنا هذي الكل معناها عايناه، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه مع فلاحتنا باش كي يمشي للإدارة التونسية يبدأ حاضر وما يضيعش برشا وقت.
0: توا نسبة الفلاحين هذوما اللي تبقى عنده ورقة وما يعرفش كيفاش يتصرف معاها قليل، مش موجودين بكثرة يعني، نتصور هكا.
1: والله في حبيب انا خليني باش نقول مانيش باش نعطي نسبه معناها في حاجه سبيسيفيك، ما انا اللي باش نقوله انه نسبه الاراضي اللي ماهيش مسواه هي كبيره.
0: نعم.
1: والفلاح معناها وعاب اهميه شهاده الملكيه، دونك وليت الفلاحه متعطشه للمعلومه ويحبوا يسويوا اراضيهم ويحبوا يستثمروا في عقاراتهم ويحبوا يورثوا معناها ارض سويه لاولادهم.
0: نعم.
1: باش يحميهم من الهجره وباش يحميهم من الحرقه، باش تقعد العبيد معناها في بلدانها وتستثمر في أراضيها، خاطر الأرض هي كنز كما تعرفوا، هي مصدر قوت معناها، وكما نعرفوا معناها احنا البلاد التونسية هي بلد فلاحي بامتياز. فوالا احنا هذه برمي الحاجات اللي عايناها كما قلت لك تحبيب، معناها الأبسط المعلومات معناها معلومة صغيرة لفايدة الفلاح تفهموا حتى الترسانة القانونية اللي معناها أثقلت كاهلهم، البروسيدور الإداري معناها اللي تعبهم، هذا الكل مستحقين انهم يفهموه باش يعرفوا ديريكتومون وين يتوجهوا.
0: نعم، باه قول لهم انت توا مثلا وين ممكن يتوجهوا، وين يتوجهوا؟
1: والله اللي اللي اللي نستدعى الفلاحة، احنا توا ما نجمش نعطي معلومة تقنية بحتة، خاطر كل ولاية وخصوصيتها وخصوصيات اشكالياتها. احنا توا في تطاوين، كي نقولوا تطاوين والجنوب التونسي نقولوا الأراضي الاشتراكية، دونك هي محكمة بقانون معناها آخر معين، يتم معناها تصفية الأراضي عن طريق معناها هيئات مختلفة ممكن على الإشكاليات الأخرى اللي عايناها في بلدان معناها الولايات الشمال الغربي والوطن القبلي. اما انا شنقول نقول بالنسبه للفلاحه نتاع ولايه نابل بنزرت المهديه تطاوين ونابل يكونوا حاضرين معانا في الايام الاعلاميه بس هكاك كل معناها فلاح عنده اشكاليه معينه يعبر عليها وبقدرة ربي يلقى الإجابة متاعه. معناها احنا شنو في الأيامات متاعنا نحلوا نقاش مع الفلاحة وانت خيط معناها لدوسي كابكا الحالات كابكا. دونك اللي يحب معناها معلومة يتفضل بحذانا في الأيامات الأعلامية وبقدرة ربي يلقى الإجابة متاعه معناها.
0: نعم، وبطبيعة الحال الفلاح اللي عنده مشروع لابد أن يكون حتى ينفذ إلى التمويل لابد أن يكون مالك للأرض نتاعو.
1: بالطبيعة
0: يعني مش ممكن يكون مثلا كريهة لفترة معينة لسنوات معينة.
1: والله هني قلت لك تحبيب احنا ما نحبوش ندخلوا ياسر في الديتاي، ولكن معناها حتى ساعات العقود الكراء يلزم الكاري زادة هو بيدو يكون مالك. هذه تعرضنا لها، هذه مشكلة من الإشكاليات اللي تعرضنا لها. ما أنا نحب نقول معناها بالأساس أي حوافز وإلا معناها قروضات الفلاح ما ينجم يتحصل عليها إلا ما يكون مالك للرقعة الجيوغرافية اللي هو يستغل فيها وتكون معناها محددة وواضحة. اللي باش يعطيك معناها القرض ولا المنحة كي تمشي له يقول لك من أنت، من أنت ماهوش في شخصك معناها اسمك ولقبك، لا معناها شنية الرقعة الجيوغرافية وين للأرض باسمك وإلا لا، وتكون معناها محوزة وتكون واضحة حدودها. وعنده الحق خاطر هو يلزم كي باش يعطي فلوس ولا باش يقرض إنسان يلزم يكون هو بيدو ضامن معناها باش يتم استرجاع معناها فلوسه. دوك يلزم تكون الأرض واضحة معناها اللي استغل فيها الفلاح. هذه هي الإشكالية اللي قاعدين متعرضين لها توا الفلاحة.
0: إن شاء الله يسهلوها العملية يعني.
1: والله إن شاء
0: لأنه
1: الله
0: من حق الفلاح اللي ما يملكش الغالب معنا ربي معطاش أنه يملك، ولكن من حقه باش يعمل مشروع.
1: بالضبط إفكتيف ما هو احنا شنقوله فما ديما الفلاح زادا فما فولي آخر قاعدين نخدموا عليه اللي احنا هذية فيما يتعلق بموضوع النفاذ إلى التمويل. فما الفلاحة الصغار مثلا اللي ما يملكوش، وفما المرأة الفلاحة اللي بار اكزومبل ما تملكش. شو نقولوا لهم؟ قولوا لهم يا فلاحة نظموا رواحكم في إطار هياكل مهنية موجود معناها قاعدين نفسروا لهم ونفهموا فيهم إيش معناها مجامع تنمية، إيش معناها شركات تعاونية، إيش معناها شركات أهلية، شنو من الحوافز معناها اللي نجموا يتحصلوا عليها مام في هما ما همش مالكين. كيف معناها فما حوافز معناها ينجموا يتحصلوا عليها عن طريق الهياكل المهنية. احنا ندعو في الفلاحين من خلال الايام التحسيسية هذية باش ينظموا رواحهم ويهيكلوا رواحهم، وهكاكا فما حوافز اخرى ينجموا يتحصلوا عليها حتى اذا كان ما عندهمش معناها ملكية الارض.
0: صحيح نعم. في البرنامج في المشروع متاعكم كما اشرت في الاول معك أنه تنقلوا في كامل أنحاء الجمهورية.
1: أي قاعدين احنا توا مش كامل احنا معناها في الخمسة ولايات هذوما اللي هما سيبلي بالمشروع. ولكن اللي نطمحوله إن شاء الله تكون هذه تجربة نموذجية ننسجوا عليها في بقية الولايات. حاجة أخرى في حبيب احنا فما توصيات ديجا منبثقة معناها على الأيامات التحسيسية، مقترحات معناها كسوة في تحسين الإطار التشريعي. الفلاحة طلبوا منا قالوا لنا ما تكتفيوش انكم تجيونا وتمشيوا، لا واصلوا معانا. وفما فلاحة طالبين التسوية معناها ومادين يديهم. ان شاء الله احنا اللي نحبوا نخدموا عليه معناها ان نوصلوا اصواتهم ونخدموا على التوصيات هذية باش معناها ان نجسدوها على ارض الواقع وتصبح معناها الترسانة التشريعية ولا الاطار التشريعي يصبح حافز ومسهل ماهوش مكبل للفلاح.
0: نعم نعم. مش بلاش انت منسقة المشروع.
1: عايزك سي حبيب احنا في خدمة الفلاحة والفلاح التونسي على روسنا، هذه بلادنا. والمساج اللي نحب نعديه راهي تونس بلد فلاحي بامتياز، وراهي ارضنا هذه كنزنا.
0: نعم.
1: وهذه قوتنا يلزمنا نتكاتف الناس الكل.
0: صحيح.
1: ونشكر الادارات المعنية، الوكالة العقارية الفلاحية، الادارات الممثلة في وزارة الفلاحة، الليكيب متاع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منظورين في الجهات وكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة التحسيسية. نقول لهم أشدوا على أيديكم ويعطيكم الصحة والخدمة اللي نخدموا فيها ذات هدف نبيل، وربي يوفقنا جميع. وراو كي نبدأوا يد واحدة نتكاتفوا مع بعضنا بإذن الله نوصلوا لبعيد. ونشكركم أنتم كإعلاميين اللي أوليتوا الموضوع أهمية كبيرة ومعناها، وكنتوا معنا لحظة بلحظة.
0: مرحبا بك مروة في كل وقت،
1: عايشك، ربي فضلك،
0: ربي يفضلك. شكرا لك، إن شاء الله تكون أكثر، يعني يكون أكثر تحفيز وتشجيع وإحاطة بالفلاح حتى يخدم أرضه، مش هكا مروة؟
1: هذا هو،
0: نعم،
1: باش تخدم أرضك مرتاح. التسوية العقارية هي المفتاح.
0: صحيح، نعم. شكرا مروة العبدلي، منسقة مشروع التهيئة العقارية الأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل.

موجود في مدينة الثقافة، بالإمكان زيارة هذا المعرض تحت عنوان حكاية ألف ليلة وليلة، مش ليلة وليلة، لأنه الفنانة أخذت العنوان هذايا باعتبار اسمها ليلى القاسمي. يتواصل المعرض إذن بمدينة الثقافة، معرض سيفتتح اليوم نعم بالنادي الثقافي طاهر الحداد للرسامة الشابة هيفا تكوتي. المعرض تحت عنوان يزهر فينا. ومعرض آخر زرته شخصيا بصلامبو بفضاعين لمحمد العايب، وهو للفنان التشكيلي اللي عنده مسيرة ناجحة موفقة في مجال الفنون التشكيلية، سيد مختار هنان، اللي تبعت أعماله من سنوات عديدة وحضرته برشا معارض. عنده توا معرض بفضاعين في صلامبو، إذن زوروا هذا المعرض قبل أن يقع اختتامه غلق باب فضاعين للفنان التشكيلي مختار هنان. وطبعا بعد هذا المعرض سيأتي معرض آخر ومعارض أخرى.

الساعة الآن في تونس 8:44. طريق السلامة للناس الكل مع شكري بوزيان.

قيل كلام كثير عن منتخبنا الوطني لكرة القدم في هذه المشاركة في كأس العالم. احنا نتفائلوا خير ان شاء الله المقابلة الجاية تعطي وجه جديد للمنتخب الوطني، ويعيد او يريد اكيد المنتخب رد الاعتبار، وان شاء الله الجماهير تفرح بالاداء، ان شاء الله يكون جيد. عبد الكريم الواتي عنده هنايا تغنيها عالية بالعيد، ان شاء الله زينة. تحية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم.

أردت اليوم في يوم سعيد أبعث بهذه الرسالة، رسالة كلها تفاؤل وحب لمنتخبنا الوطني لكرة القدم. لقاؤنا في يوم سعيد يتواصل إلى الساعة 10، بعد قليل مع موجز 9 تحت الشجر. يا وهيبة محمد رشدي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة السياحة تعلن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعض المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم يومي 24 و25 من جوان الجاري في مدينة الثقافة بالعاصمة الملتقى الوطني للتكوين المهني، وسيتم خلال الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. اليوم وبداية من الساعة 10 صباحا تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لكانيا في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. ووزارة التجهيز تدعو القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة والمطار وبنزرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الطريق الجهوية رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لكانيا باب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لكانيا. التوجه نحو إحداث مؤسسات رعاية كبار السن وتهيئتها وفق معايير الحماية والترفيع في عدد الفرق المتنقلة لتقديم خدمات الإحاطة بهذه الفئة وفي عدد المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي إلى 430 مسنًا مع موفى سنة الجارية، وفق مدير إدارة كبار السن بوزارة الأسرة عميد العماري. في العالم، وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد مقتل جندي لبناني وخمسة أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على لبنان رغم أنباء على اتفاق وقف إطلاق النار. وفي غزة، استشهاد 3 فلسطينيين في الساعات الأخيرة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة ومنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع. وتحركات لبدء جولة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. الإعلام الباكستاني يؤكد توجه وزير الداخلية إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين. والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف توجه إلى سويسرا، فيما من المنتظر أن يغادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتجاه سويسرا لإجراء جولة محادثات لإنهاء الحرب وفق ما نقله موقع أكسيوس. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: في حياتنا اليومية والأعيادنا وفي السنوات في الأيام في الأشهر، فما برشا احتفالات لا على المستوى الوطني وإنما على المستوى الدولي. مثلا برشا ناس ما يعرفوش اللي فما احتفال بالكتاب يكون هذا كل 23 أفريل، اليوم العالمي للكتاب. الكتاب له بعد حضاري، هو خير أداة لتنوير العقول. عجبتني فكرة في المركب الثقافي برادس مقهى القراءات. شنية القهوة هذه نتاع القراءات؟ معنا منشطة هذا النادي عبير الحريري. عبير، صباح الخير.
1: صباح الخير سي الحبيب،
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا يا عبير.
1: يعيشك
0: نعم،
1: وبيك أكثر، بارك الله فيك.
0: هذا المركب الثقافي في رادس،
1: هو قبل كل شيء المركب المغاربي للشباب برادس،
0: المغاربي صحيح،
1: واللي هو تابع وزارة الشباب والرياضة، خطر المركب الثقافي تابع وزارة الثقافة.
0: نعم، وهو من المركبات، نعرف المركبات الكبيرة، يعني كما موجود المركب الثقافي في سوسة مثلا أو في صفاقس، يعني فما مركبات ثقافية كبيرة بالحق،
1: مركبات شبابية في سوسة، في صفاقس، في المرسى،
0: في المرسى كذلك. نعم،
1: كلهم مركبات شبابية مش مركبات ثقافية.
0: هاي شنو هي المحتويات بصفة خاصة؟
1: محتوى الكافي ليكتور، مقهى القراءات. احنا في رادس حاليا نخدم على برشا اكسيون كيما كافي ليتيراتور، كافي سونتي، كافي نوستالجي، منها الكافي كافي اللي باش نعملوا الاكسيون تاعها ان شاء الله اليوم الاربعاء نتاع العشيه.
0: اليوم الاربعاء نتاع العشيه، شنو هي الفكره؟ يعني كيفاش جات الفكره؟ شنو هو المقصود؟
1: بالنسبة للفكرة، احنا باش نقول لك سي الحبيب،
0: نعم،
1: نخدموا طبقا لبرامج وآليات ومشاريع وزارة الشباب والرياضة لفائدة الشباب،
0: نعم،
1: انطلاقا من محاور استراتيجية وطنية للشباب.
0: نعم،
1: في الكافي ليكتور وفي الاكسيون كافي كافي باش نخدموا على المحور الرفاه الاجتماعي وانماط العيش السليم، وعلى محور الابداع والابتكار والتجديد.
0: نعم، في المقهى هذا فما كتب، فماش
1: فما كتب
0: فضاء يعني خاص بوضع الكتب حتى تكون في المتناول؟
1: بالطبيعة فما فضاء وين حاطين فيه برشا كتب متعددة المجالات.
0: نعم،
1: مع قراءة الكتب باش يستمتع القارئ، نترشفوا قهوة
0: أي.
1: ومن خلال هذا انطلقنا معناتها من فكرة كافي كافي. اليوم إن شاء الله مع
0: نعم عبير، يبدو أنه الخط انقطع، تليفون انقطع. نعم، أشير إلى معرض موجود حاليا بدار الفنون بالبلفيدير، برشا ناس يتعدوا خاصة في سياراتهم أو حتى مترجلين قدام دار الفنون بالبلفيدير ما ينتبهوش، اللي هو فضاء أو مرسم لعروض الفنون التشكيلية. في الفترة الحالية فما معرض تحت عنوان تاريخ كرة القدم بين إيطاليا وتونس، هذا يدخل في إطار التعاون بين المعهد الإيطالي الثقافي بتونس وسفارة إيطاليا، وكذلك هذا الفضاء الثقافي دار الفنون بالبلفيدير. المعرض هذا وثائقي يمزج بين البعدين الرياضي والثقافي، ويقدم هذه الحوصلة التاريخية الرياضية. يتواصل المعرض لمدة شهر تقريب إلى 23 جويلية، يهدف إلى تقديم قراءة بصرية توثيقية لمسار كرة القدم بين البلدين عبر استحضار محطات تاريخية بارزة. أعود إلى رادس، معنا عبير الحريري مجددا. عبير، إذن نواصل اللقاء معك، مقهى القراءات.
1: نعم، بارك الله فيك سي الحبيب. عبير الجريدي.
0: نعم،
1: عبير الجريدي سي الحبيب.
0: الجريدي، نعم.
1: والله حبيت قبل كل شيء نحكي على بدايات الفكرة، خاطر ما نجموش نحكيه على الحاضر قبل ما نحكيه على التاريخ. بدايات الفكرة هي كانت انطلقت من مدير المركب الشبابي الوقت هذاك بالمرسى، اللي هو ديجا مدير المركب الشبابي تو في رادس، مدير نعاد الجواجي. بدأ بالفكرة في 1995.
0: نعم،
1: في سوسه زاد هز الفكره لسوسه وقت اللي شاد مدير غادي في مركب الشبابي بسوسه اون
0: نعم
1: 2000،
0: نعم
1: وثم مشى بها الفكره زاد في سيدي بوسعيد بوندون 3 سنين من 2017 حتى 2020.
0: نعم
1: ثم جا بها الرادس اون 2024 بروميير اديسيون في رادس، كان تبادل شبابي مع فرنسا وين عملنا اقتبال وافاد من خلالها. ولينا مومبر في الشبكه الدوليه لمقهى القراءات في كليرمون فيرون.
0: نعم نعم عبير عبير، فما اقبال من طرف الشباب بصراحه يعني
1: pendant les actions فما اقبال.
0: اي نعم
1: كيما اون 2025 اون 2024 وقت اللي صار الاقبال والافاد معناتها الجروب جاي من فرنسا بالحق سجلنا كما نقولوا مومبر كبير نومبر كبير نتاع شباب. في 2025 زاد زميلاتي معناتها خذوا لاكسيون اللي هي كافي ليتيراتور بالحق معناتها ياسر فما اقبال نتاع شباب في لاكسيون هذيك نجحت بالكدا بالكدا وين صار تقديم كتب زاد كيف كيف كما نقولوا سينما عروض نتاع سينما كذا. لا فما سجلنا شباب برشا شباب
0: كما تعرف عبير، نسبة القراءة بصفة عامة ضعيفة في بلادنا حتى في العالم يعني فما في بعض بلدان برشا ناس تقرأ حتى في وسائل النقل توا كيف يشوفوا في تونس واحد في دو كتاب يقعدوا بهتين أو يمشي يشري جريدة يعني يعتبروا هذا حاجة قديمة، ولكن هما القدم في تفكيرهم مع كامل الأسف، ديما يبقى الكتاب كتاب ديما ينير العقول وديما عنده قيمته الحضارية وقيمته المعنوية بالطبيعة باش يفتح لك الآفاق وتعرف اش فما في الدنيا، مش كان من الفيسبوك. الفيسبوك فيه الشاطح باطح
1: ابسولومون، قيمته المعرفية زاد الكتاب ما يعوضه حتى شيء.
0: اي نعم
1: باهي. بالنسبة لبرنامج اليوم كان نحكي لك عليه سي الحبيب،
0: اي وقتاش تبداو اليوم انتم؟
1: نبداو الاربعة من الاربعة للسبعة ان شاء الله.
0: ايوه
1: والله حبينا نخدموا نلمسوا برشا جوانب منها.
0: نعم.
1: الجانب الاكاديمي مع سي هشام درويش،
0: اي
1: هو غني عن التعريف وبهالمناسبة نتمنى له الشفاء التام يا ربي
0: ان شاء الله لاباس. هشام الحكواتي، نعم
1: الحكواتي سي هشام درويش،
0: نعم
1: غني عن التعريف،
0: نعم
1: الجانب الحسي اللي هو ديغوستاسيون مع لوم دافير فوزي بن طالب.
0: تذوق شنو هي الاطباق؟
1: تذوق قهوه عربي على الرمل. هي الماكينه فيها الرمل. اي ما شون ايماجين لو جو، انا اول مره ديجا باش نشربها باش
0: نكتشف. باهي ملا ملا يا عبير ذوق وقل لي
1: ونقول لك ان شاء الله.
0: نعم
1: به نتمنى له زيد النجاح لولده في الباك سي فوزي يعطيه الصحة، والله يبذل معنا برشا برشا برشا مجهود.
0: نعم
1: عندنا الجانب الفني مع زميلتنا كريمة الحطري طانت، هي زميلتي هي أستاذ الشباب وطانت. عندنا رسم بالقهوة.
0: أي.
1: والجانب الترفيهي اللي هو باش يكون كوتي تكنولوجيك.
0: نعم.
1: خاطر احنا نخدموا على التكنولوجي زادة في ميداننا اللي هي مسابقة كوفي تايم. فما متسابقين يصوروا سيكونس مثلا كيفاش يعملوا قاعدة متاع قهوة، مثلا يقوموا الصباح يصوروا كيفاش يترشفوا القهوة دو 30 سكوند السيكونس هذية. وتدخل الفقرات هذه الكل الجانب التنشيطي من أغاني أمثال وأقوال تشنشينات كويس حول القهوة مع زميلتي سهام السعيد، إن شاء الله نوجه لها كل الشكر وبارك الله فيها على وقتها.
0: نعم.
1: معايا
0: يعطيك صحة عبير جريدي، بارك الله فيك ديما وين يبدأ عندكم نشاط وكذا تعلمونا اتصلوا بينا في كل وقت. مرحبا بكم عبير المركب الشبابي المغاربي برادس. كلمة أخيرة ليك. عبير
1: شكرا لك سي الحبيب على الاتصال وعلى الاهتمام بهذا الجانب من ناحيتك انت.
0: نعم.
1: ان شاء الله زيدا في مناسبات اخرى راه مش باش يقف حتى الكافي كافي لو كلوب كافي كافي ليكتور، مازلنا ان شاء الله في المستقبل عندنا كافي نوستالجي مع قدماء رادس اللي هما كانوا منخرطين اون 1963 خلال التدشين نتاع المؤسسة الوقت هذاك. ان شاء الله في جويلية يكون عندنا الكافيه
0: ان شاء
1: نوستالجي.
0: الله ان شاء الله. عبير نعمه عندها اغنيه ما نعرفش تعرفها ولا لا، فيها حكايه الكتاب، اما كيف انه الكتاب هذا حاجه اخرى. كل يوم تجيني بحكايه من كذباتك، الفت كتاب. تفضل يا عبير اسمع.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة
2: إذاعتنا،
1: الإذاعة الأفضل في تونس.

0: إذا نستقبل الفنانة القديرة عائشة.
1: أهلا وسهلا.
0: تحية طيبة.
1: شويرك سياسي الحبيب لباس.
0: نسأل عن أحوالك.
1: يعيشك يا سيدي. دخلت إذاعة 62.
0: دخلت إذاعة 62.
1: عام 62.
0: وشكون لقيت وقتها من الفنانات قبلك؟
1: لقيت من كل تبارك الله، لقيت نعمة، لقيت زهيرة، لقيت سي الحبيب. شو شغل لك؟ أنا مغرومة ما يصير بتونسي أو نغني شرقي زاد، نغني ونعمل موشحات، نعمل كل شيء. أنا كنت في بيت مجموعة ورد صوتي.
0: نعم.
1: ما نسميش مطربة غادي، أنا كي نبدا غادي كي العسكري كي ندخل الإذاعة. قد نخدم من يدار.
0: من ضبطة يعني.
1: هذا الاستديو أنا الأولى تلقاني قدام الاستديو.
0: ما تجيش مخرة.
1: الخدمة ما مش لعب. كنت نخدمها
0: على قاعدة.
1: على قاعدة. والكل مخياني والكل نحبه. يا أخي ما يصرنا رب العود. أنا غنيتها له وقام يبكي قال لي يا ريتك جيتني قبل بثلاث سنين. وسجلت هنا، سجلت محال كلمة تهتب للعلة ويا خاينة. حتى في النوم ما يحلاني العين تنحب.
2: المطربة عائشة تتحدث عن زمنها الغنائي وتتذكر البدايات. في موعد الأحد لهذا الأسبوع لحبيب جغام يفتح الذاكرة الغنائية ويسأل صوتاً غنائياً من أصواتنا الأصيلة. موعد الأحد من 10 صباحاً إلى 1 بعد منتصف النهار.
3: الدكتور حكيم.
4: الليموناضة المعمولة بالقارص مشروب طبيعي ونافع، أما الردبانة يزم نشربوها في وقتها ما كانش توفى فيتاميناتها وتولي سكر وماء. أما الليموناضة معروضة نهار وليل في الشوارع ما عاد فيها حتى منفعة.
3: الدكتور حكيم.
5: يوم سعيد.
3: يوم سعيد مع الحبيب جغام.
6: أسات لنا 9:30 في برنامج يوم سعيد. مش نتعرفوا اليوم على اليوم العالمي للشمس. شنو في هذا البرنامج اللي وضعته مدينة العلوم وتحديدا إدارة فضاء الكون؟ بعد قليل. مصطفى الشرفي يا بنت الشمس والقمر.

0: خفيف الماتينال.
1: أشرت قبل قليل إلى اليوم العالمي للشمس، شنو اليوم العالمي؟ ما المقصود بالاحتفال به؟ معنا سيدة سارة سنوسي، رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم. سيدة سارة، صباح الخير ومرحبا بك.
2: يعيشك، صباح النور، وتحية ليك وتحية لجميع المستمعين.
1: أنت جيت قبل بالطبيعة، ولكن أول مرة تجي بعد هذا التزويق
2: تجديد.
1: وهذا التجميل وهذا التجديد،
2: حاجة حلوة
1: في الأستوديو، وهذا ما تلقاش كيفه في تونس بالكل، في الإذاعات الكل، أجمل استوديو في الإذاعات في تونس.
2: لا بالحق، حلو برشا.
1: وفي فضاء، يعني فضاء كامل. إذن اليوم العالمي للشمس سيدة سارة.
2: أي اليوم العالمي للشمس، اللي هو كل تعتيدة مدينة العلوم تحضر برنامج فيها، لأنه بمناسبة الانقلاب الصيفي.
1: نعم.
2: اللي هو شنو الانقلاب الصيفي؟ بداية فصل الصيف، واللي هو باش يصير ان شاء الله معناتها فلكيا نعرفوه بالضبط وقتاش يدخل فصل الصيف، اللي هو غدوه ان شاء الله 21 جوان.
1: احنا دخلنا الصيف توا مده.
2: هذاك صحيح، لكن هي توا في وضعيه.
1: نعم.
2: الكره الارضيه تخليها في وضعيه اللي هي تكون منحنيه في اتجاه الشمس، واللي هي تكون شمس عموديه على خاصه النصف الشمالي للكره الارضيه. دونك باش تكون فيها نهارتها مسار متاع الشمس يكون اطول نهار، وتاخذ اعلى ارتفاع في السماء.
1: نعم.
2: دونك غدوه ان شاء الله، غدوه بالتحديد، خاطر بعد كل نهار نزيدوه ينقصك الارتفاع هذاك وينقص طول النهار. دونك غدوه اطول نهار تقريبا 16 ساعه ودقائق وبعض الدقائق.
1: نعم.
2: وباش تكون في اعلى ارتفاع اللي هو 77 درجه من تونس عند لول، ونقول عند لول معناتها عند الزوال، باش تكون في اعلى ارتفاع 77 درجة. هذاك علاش نختنموا الفرصة احنا باش نعرفوا بالشمس والنشاط متاعها الشمسي، خاطر برشا عباد ما يعرفوش اللي هي عندها حياتها وعندها زادة نشاطها.
1: نعم.
2: واللي هي نجمة مثل بقية النجوم
1: وعندها
2: الأخرى،
1: وعندها دورانها، وعندها
2: يعطيك الصحة تدور حول نفسها وتدور. نعم. حول في المجرة، وعندها حياة متاحة الخاصة بها، وعندها العمر متاحة.
1: نعم.
2: هذا كله باش نقدموه للمستويات الكل عبر برنامج اللي حضرناه غدوة في مدينة العلوم، اللي هي فيه محاضرة، فيه ورشات، فيه رصد للشمس.
1: نعم. بطبيعة الحال من طرف متخصصين اللي باش يتكلموا.
2: بالطبيعة دونك احنا حضرنا هذا البرنامج مع المدرسة العليا للهندسة إسبري، والمبادرة الدولية للمناخ الفضائي. هذه دراسة جديدة في المناخ الفضائي، دونك باش تجينا بروفيسور أنا كريستينا أموري مازدوفي، اللي هي باحثة في السيناريس.
1: منين هي؟
2: باحثة في السيناريس اللي هو المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية. ومتطوعة زادة كيف في مخبر الفيزياء البلازما، في وسط الشمس فهم برشا بلازما، دونك متطوعة في المخبر هذايا في جامعة بيير ماري كوري، باش تقدم لنا محاضرة بعنوان الفضاء، المناخ الفضائي. هذه ما نعرفوهاش معناتها المناخ الفضائي، هذا اللي باش تفسره لنا، والعلاقه ما بين الارض والشمس. تعرف معناتها المناخ الفضائي؟ ندرس كل ما هو الظواهر اللي تنتج على النشاط الشمسي. الشمس ناشطه، كل احنا بالعاميه كل بورما الداخل تبدا فيها
1: تغلي
2: يعطيك الصحه. فيها اللي راوهم الرياح الشمسيه، العواصف الشمسيه، الانبعاثات الشمسيه.
1: شيلي
2: شيلي هذاك نتاع السخانه، اما هذه حاجه اخرى.
1: منين جايه السخانه؟
2: اي الهب، ريتك الالسن اللهبيه، اكل النار اللي خارجه من الشمس هذيك تاثر على الارض وتتدخل حتى في الاقمار الصناعيه، تبرتشر بهم اضطرابات حتى في الانبعاثات الراديويه، معناتها الاتصالات الراديويه، في الاتصال في الشبكات زاد الكهربائيه، دونك هذايا عنده دخل. هذا اللي باش نفسروه، ريت كي تعرفوه ونتنبؤوا له نجموا نتفاداوه.
1: نعم.
2: وطبعا كله باش تحكي عليه غدوه ان شاء الله.
1: اشعه الشمس والحراره نتاعها تسبب في حرائق كذلك.
2: في حرائق صحيح.
1: توا فكرتني سيده ساره، في المنزل السابع فما حديقه جميله هيأتها بلديه اريانا، ولكن في الاشهر الاخيره اهملتها العشب الكل اللي كان اخضر ونوار محلاه بالشمس، ولا كله محروق. فرجاء من بلديه اريانا معناها تهتم بأمر هذه الحدائق اللي تعطي جمالية لشوارعنا ولفضائتنا المدينة ككل. إذن الشمس بعيدة برشا على الكواكب الأخرى.
2: الشمس هي في الوسط والكواكب
1: لأنه
2: الكل
1: إذا تقرب تحرق.
2: يعطيك الصحة، وهذا اللي حكيت أنا ديجا، قلت لك ريت الشمس مصدر الحياة نتاعنا ولا لا؟ مصدر الطاقة، هي باش تكون مصدر نهايتنا زاد.
1: يا لطيف.
2: هي خاطر في داخلها فما تفاعلات نووية، يجي وقت يوفى التفاعلات النووية، الهيدروجين هذا يتحول اليوم هو اللي يخرج في الطاقة، كي توفى الطاقة هذه باش تدخل في مرحلة أخرى وتكبر الشمس. تكبر باش
1: العلماء حدوا

0: تكبر باش تمس الكره الارضيه باش تقلب الكره الارضيه بدرجه حراره كبيره 4000 درجه ما نتحملوهاش.
1: صحيح
0: باش تذوب الكره الارضيه. ذاك علاش العباد العلماء قاعدين يفركسوا في حياه اخرى في كواكب اخرى مع نجوم اخرى.
1: معناها ناويه انت تمشي لكوكب اخر سيده ساره.
0: احنا الحمد لله مش في نخلته لكن هاير هذاك 5 مليارات سنين.
1: أي. الحمد لله. قداش المسافه الفاصله بين الارض والشمس تقريبا يعني؟
0: 150 مليون كيلومتر.
1: 150
0: اما مره ساعات قريبه راهي خاطر هي الارض تدور في شكل معناتها اهليجي. دونك مره قريبه مره بعيده لكن موين 150 مليون كيلومتر. وبالوقت معناتها بالضوء 8 دقائق. تبعد علينا 8 دقائق
1: يعني الأشعة تنطلق من الشمس
0: يعطيك صح
1: لكي تصل إلينا تبقى
0: 8 دقائق
1: أو 7 دقائق
0: 8 دقائق
1: 8 دقائق
0: هذه المسافة بالضوء.
1: أي
0: مو احنا يونيتي أسترونوميك هذيك ما نستعملوهاش في الواحد نوليو نحكيو على السنة الضوئية.
1: نعم
0: ما خاطر بعاد برشا السنة الضوئية اللي هي 10000 مليار كيلومتر.
1: أنا هي البلدان على الكرة الأرضية اللي هي أقرب منا احنا للشمس وبالتالي تكون فيها الحرارة أقوى.
0: كلهم على نفس المسافة.
1: كل
0: نفس. لكن هنا شنو اللي يختلف؟ الانحناء متاع الكرة الأرضية عن اللي يدور حوله المحور دوران الأرض هو منحني ب 23 درجة. وقت يجي منحني في اتجاه الشمس وقتها نصف الشمالي باغ اكزومبل نصف الشمالي باش يجيه أشعة الشمس عمودية. هذاك علاش تسخن عندهم باغ كونتر نصف الجنوبي باش تجي متجنبه الاشعه. لهنا اللي هي تختلف كيفيه الوصول اشعه الشمس.
1: اي
0: مش المسافه، المسافه ما تتبدلش. الكره الارضيه في نفس المسافه، نقاط الكل نتاع الكره الارضيه في نفس المسافه مع الشمس، لكن اللي يختلف لهنا طريقه وصول اشعه الشمس.
1: نعم
0: اللي هي كي تبدا منحنيه مش كيما تبدا منحنيه. صحيح. في الاتجاه الاخر
1: وطبعا باعتبار الحجم نتاعها ايضا عندها
0: حجم الكره الاشنو الشمس بالطبيعه. الكرة الشمس اللي هي نجمة واللي ما يعرفوهاش ساعات يقولوا كوكب ما هي راهي نجمة، في وسط النجم نحط مليون كرة أرضية.
1: شوف يا سيدي
0: مليون كرة أرضية تصورها أنت. حبيت نقول لك هذايا من ناحية الحجم
1: باش تقدر قداش كبيرة. هي
0: والقطر نتاعها نحطوا تقريبا 109 كرة أرضية.
1: فما كواكب أكبر أو نجوم أكبر منها
0: بالطبيعة. هي متوسطة الحجم، مصنفة من النجوم متوسطة الحجم. فما اللي أكبر منها وفما اللي أصغر منها.
1: أي.
0: أنت هذا كله بالمقارنة. أنا وريت نقارن النجوم الكل بالنسبة للشمس.
1: شفت ربي سبحانه وتعالى.
0: لكن هي أقرب وحدة لنا وأكثر وحدة باش تضرنا وأكثر وحدة نفعتنا.
1: أكثر وحدة تنفع فينا.
0: بالطبيعة.
1: أما بربي نقص شوية سخانة.
0: كهو بهذيك سينو لا تستمر الحياة.
1: أي. توفيق الناصر سنعود. معاك سيدة سارة. توفيق الناصر عنده أغنية حلوة تقول قالت لي يا محل الشمس الشمس تتغزل بالشمس نسمع.

0: إذن محل الشمس قالت لي يا محل الشمس غناء توفيق الناصر غنية عاطفية حلوة يعني شفت الشاعر كيفاش عرف كيفاش يتغزل بحبيبته من خلال الغزل متاعها نحو الشمس.
1: الشمس. الشمس بالنسبة لنا احنا حاجة كبيرة وحاجة حلوة مزيانة.
0: نعم.
1: ذيك علاش دونك عندها تأثير على الكرة على كوكب الأرض وعلى بقية الكواكب.
0: نعم.
1: لكن احنا نحسوها برشا سواء في بدايتنا أو في نهاية الكوكب.
0: نعم.
1: الأرض.
0: حتى نفهم سيدة سارة كما قلت لي توا واحدة نسمع في الغناية لكي نعرف أين نحن لابد أن نعرف الشمس وما يحيط بها التي معناها تحيط بنا هي.
1: هو الأهم حاجة كونك تعرف أنت موقعك في المجموعة الشمسية. كي تعرف أي. موقعك في المجموعة الشمسية مهم زادة كونك تعرف شنو اللي قاعد يدور حولك
0: أي.
1: من ظواهر فلكية.

0: خاصة اللي باش نعيشوهم، وخاصة دونك مانيش منعين منهم، وحلوين برشا كي نعيشوهم، خاصة الكسوف زادة والخسوف اللي ان شاء الله باش نراوه زادة باش نعيشوه في 2 أوت 2027، اللي هو حلوة برشا، واللي في عز النهار باش ما عادش نراو الشمس لبعض الدقائق دونك هذا مهم برشا كونا نعرفوا الظواهر الفلكية اللي دور، لأن حياتنا مربوطة برشا بحياة الشمس، هذا الأهم. وإحنا غدوة حضرنا برنامج حلو برشا نحكيو فيه، خاصة كيفاش نقيسوا المسافات، مسافة ما بين الشمس والأرض، كيفاش نتعرفوا على قطر الظاهري للشمس والقطر الحقيقي للشمس. أنت من مكانك تنجم تعرف حاجة بعيدة عليك قداش القطر متاحة هذايا، وكيف كيف من خلال رصد الشمس باش نتعرفوا على النجم ونشاهدوا البقاع الشمسية اللي موجودة فوق الشمس، واللي هما نتيجة لنشاط الشمس.
1: نعم،
0: حاجة قاعدة تصير في وسط الشمس وقاعدة يخرجوا فيها البقاع، هذو مش نتعرفوا عليهم غدوة، واللي من خلالهم زادا نعرفوا ونفيقوا اللي قاعدة الكرة الشمس، معنا الشمس قاعدة تدور على روحها في تقريبا 26 يوم، وقاعدة زادا كيف قاعدة تقوم ب
1: قداش تبقى من يوم لما تقوم بدورة كاملة حول نفسها مثلا؟
0: 26 يوم وتقعد تدور زادا كيف 26 ألف سنة تقريبا في المجموعة الشمسية، معناتها في المجرة
1: الدرب. هي ما تستحقش المولدات كهربائية عندها،
0: هي اللي تعمل في المولدات الكهربائية، وهي اللي تصنع في الضوء.
1: صحيح.
0: والضوء هذاك اللي خارجنا والطاقة اللي وصلت لنا هي خارجة نتيجة تفاعلات نووية موجودة في قلب الشمس، لأن درجة الحرارة كبيرة برشا 15 مليون درجة مئوية.
1: أي.
0: فما أكثر باش تصيرك الهيدروجين اللي موجود، الغاز، خاطر هي كرة غازية، الهيدروجين اللي مش في وسطها يتحول يولي هيليوم، وهذه تفاعلات نووية تخرج طاقة كبيرة برشا، تخرج عبر الطبقات اللي موجودة في وسط الشمس، لأن الشمس هي عبارة على بصلة، ريتك الكوش الطبقات اللي موجودين هذيك هي الشمس، يخرجوا عبر الطاقة تنقلها الطبقات هذوكم وتوصل لنا احنا في شكل ضوء.
1: شنو الكوكب اللي تحبه انت
0: سيدة؟ كوكبنا احنا الكوكب الارض هذاك اعز كوكب عنا احنا.
1: نعم.
0: هو الوحيد اللي فيه الحياة في الكوكب.
1: ان شاء الله يعم السلام
0: ان شاء الله.
1: هذا هو. نعم. يعني فما بعض عقول وبعض دول تفكر كما تفكر الشمس انها تحرق غيرها.
0: اي
1: صحيح، انت قلت لي توا هذا واضح من الشمس انها تبعث الحياه ايضا
0: بالطبيعه. كان ما راوش الشمس هكريت انت فما على الكوكب الارض سواء في القطب الشمالي او القطب الجنوبي يجي مده طويله ما فيهاش الشمس، العباد مرضت.
1: اي الرومان يحب الشمس
0: الكل الكل بالحياه هي الشمس.
1: اي ما باش تطيب الرمانه
0: بالطبيعة قويل الرمان
1: اي نعم. في فضاء الكون بمدينه العلوم عندكم التجهيزات ووسائل الرصد الكافيه باش الشباب واللي يجيو؟
0: عندنا وسائل رصد الشمس الخاصه بالشمس اللي هو البي اس تي، اللي هو يخلي تتفرج في الشمس بطريقه امنه، ما يقلقش انت، ما تقلقش العين. وتورينا في برشا، معناتها
1: يعني ممكن انه الاشعه هكا
0: تقلق بطبيعه
1: تتعب العين
0: بيان سور تحرق اصلا، تحرق العين كان انت تغزر لها ديريكتومون بالتلسكوب مش مجهز بالفلتر.
1: صحيح،
0: فهمت. لكن احنا عندنا تلسكوبات مجهزين بالفلتر اللي هما يخليونا نتفرجوا بطريقه امنه، وعندنا زاد كيف تلسكوبات اللي هما خاصين بالشمس.
1: نعم. اذا اللقاء اليوم بفضاء الكون بمدينة العلوم في الساعة
0: إن شاء الله من 10 متاع الصباح إلى غاية الساعتين.
1: أي بعد شوية تبدأ تظاهرة حتى؟
0: لا مش اليوم، غدوة إن شاء الله نهار الأحد 21 جوان.
1: أي.
0: أنت لقى من الساعة 10 صباحا حتى الساعتين.
1: طبعا نزيد نذكر غدوة في موعد الأحد.
0: أي مرحبا بهم يجيوا. نعم. خاصة اللي مهتم بالشمس ويحب يتعرف على العديد من الأنشطة اللي تقوم بها الشمس وتأثيرتها على الأرض، يتفضل بحذانا يجي مرحبا به، وخاصة المحاضرة باش تكون مبسطة جدا، وهي بصحيح باش تكون بالفرنسية لكن كمان تعرفوا ولادنا صغار دونك تو يفهم يفهموا كل شيء.
1: صحيح.
0: دونك مرحبا بهم واحنا موجودين زادا غاديكا باش نزيدوا نفسروا، وخاصة حضرنا ورشات للمستويات معناتها مختلف المستويات باش يشاهدوا معنا الشمس ويحسبوا المسافة الفاصلة ما بين الشمس والأرض.
1: أي نذكروا بموقع مدينة نعرفها مدينة العلوم ربي يسلم لي على اللي القاعد على الأريكة هذاك
0: أينشتاين.
1: أينشتاين
0: يستنى فيك هك ما جيتش من مرة الأخرى.
1: أي. إن شاء الله الشمس ما
0: متأثرش عليه.
1: متأثرش عليه. مدينة العلوم موجودة في الطريق الروتيكس.
0: روتيكس طريق المطار.
1: أي طريق المطار. نعم. أي. شكرا سيدة سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم.
0: يعطيك
1: ومرحبا بك.
0: يعطيك الصحة.
1: هاك اليوم جيت وشفت
0: الأجواء الجديدة.
1: أي في الأستوديو. شكرا لك.

بالقاعة الفنية المركزية فتحي العبيدي، في الإخراج في الإخراج الفني ألفة بشير، بالقاعة الفنية لسعد شبيل، سمية الزواوي، في الإخراج الرقمي حميد الورقي، في التنسيق العام بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي نسيب الماجري. نلتقي غدا بإذن الله في 10 صباحا في موعد الأحد مع تحيات حبيب جغام.

0: إشهار.
1: أنت اللي تسمع فيها. أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك الرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنجري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون. نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
2: بينا بون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار.
3: اتصال تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصال تونس الكلنا على موجة الفرحة.
0: إشهار.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مؤسسة فيداء تضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروطها وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. وتضيف في بلاغ اليوم أنها ستنشر خلال الأيام القليلة القادمة على صفحتها الرسمية قائمة الوثائق والمستندات المطلوبة. اليوم وبداية من هذه الساعة، تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. ووزارة التجهيز تدعو القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة المطار بن زرتة إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية طريق الجهوية رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا ببعليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا. وزارة الصحة تدعو طلب المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية لاستكمال التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات عبر الرابط التالي specialist.msante.tn، وذلك إلى غاية يوم الغد 21 من جوان الحالي على الساعة منتصف الليل. إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل تعلن في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء أنه سيتم فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويلية المقبل، وذلك يوم الاثنين 22 جوان ابتداء من الساعة 8:30 صباحا. في العالم، رغم تجديد الهدنة أمس، غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان اليوم تسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم عسكري وفقدان آخرين في حصيلة غير نهائية. والجيش اللبناني يؤكد أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان. ووكالة الاستخبارات الأمريكية تقول إن هجمات إسرائيل في لبنان قد تعرض اتفاق سلام بين واشنطن وطهران للخطر. وتحركات لبدء جولة مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. الإعلام الباكستاني يؤكد توجه وزير الداخلية إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين. والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف توجه إلى سويسرا، فيما من المنتظر أن يغادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتجاه سويسرا لإجراء جولة محادثات لإنهاء الحرب، وفق ما نقله موقع أكسيوس الأمريكي. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
8: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم.
9: أصحاب الهمم في الموعد كما كل نهار سبت من 10 نص نهار وديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. هذا البرنامج اللي تابع كل مشاغل ذوي الإعاقة في تونس. نحكيه عن اختلاف، ولكن اختلاف صنع نجاح مضاعف. نحكيه عن قصص نجاح، عن إرادة، عن عزيمة، عن تحدي لا حدود له. نحكيه عن برشا عندهم إعاقة ولكنهم توفقوا وتوصلوا، وصلوا إلى بر الأمان. وقص على ذلك باقية القصص إن شاء الله نجيبوها ونستضيفوها في هذا البرنامج اللي كالعادة باش يكون فيه مجموعة من الفقرات وباش تكون فيه مجموعة من المتابعات. هذا البرنامج اللي زادة نحتفيه به وفيه بأصحاب الهمم اللي عندهم إرادة باش يعاونوا غيرهم، اللي عندهم إنسانية وعندهم أخلاق وعندهم برشا حاجات مزيانة في قلوبهم تخليهم يعاونوا غيرهم. مرحبا بكم في هذا البرنامج اللي في مفتتح الحصة متاعو نحب نوجه شكر وتقدير، مش أنا، هذي النواب المحليون من ذوي الإعاقة والمشرفون على الملتقى الوطني للنواب من ذوي الإعاقة اللي هما في نابل تحديدا، اللي وجهوا لبرنامج أصحاب الهمم وكافة العاملين بالإذاعة الوطنية شهادة شكر تقديراً لمجهودهم المبذولة ولمساهمتهم القيمة في إنجاح فعاليات الملتقى الوطني اللي كان انعقد في أيام 5 و6 و7 جوان 2026 بالمركب الشبابي بنابل. أحتفي ونفرح برشا بالتكريمات من نوع هذا. شو معناها؟ معناها صوت البرنامج وصل وصوت ذوي الإعاقة وصل وما زلنا مواصلين بقدرة الله. مرحبا بكم في هذا الموعد اللي بالحق فريق برنامجنا وفريق الإذاعة الوطنية التونسية والإذاعة التونسية لكلهم يستحقوا كل التكريم لهذا البرنامج، على خاطر هما عندهم مبدأ وعندهم رسالة أنه اللي عنده اختلاف نعاونوه، ولكن نحسوهوش بذيك أنه نوصلوه، أنه نساعدوه ونقدموا له إلا معلومة سيغتو كي يبدأ مستحق أنه يكون باش يتعدى من ممر خاص بذوي الإعاقة. على كل حال نوجه لهم تحية، وتحية خاصة اليوم للي رافقوني في البرنامج: حميد الورغي، سمية الزواوي، محمد الغول، وحسام الدين الهمامي. كوثر بن دلالة تقول لكم حصتنا توا بدات وبقدرة ربي فيها برشا طاقة إيجابية. مرحبا بكم.

0: كان هذا لطفي بوشناق، بدينا به حصتنا وموعد اليوم من برنامج أصحاب الهمم. هما ديما يبقاو صناع الأمل، المجد لكل إنسان عنده اختلاف وصنع منه وقود للنجاح. المجد لكل إنسان عنده إعاقة وتحدى الإعاقة هذيك ونجح وعلى رأي تونس في العلالي. المجد لكل إنسان عنده اختلاف وصارع من أجل أنه يحلك الإشكال اللي يعترضه في حياته اليومية. نحكي عن نائب من نواب وعضو من أعضاء المجلس المحلي بالحريرية. نحكي لكم عن منطقة الحريرية كيفاش وليت رائدة في تهيئة الفضاء لذوي الإعاقة وإسناد الناس اللي عندهم اختلاف. الحكاية يوم فيها وبارش تفاصيل باش تبعوها في فقرة انتي الصوت.
1: أصحاب الهمم انت الصوت.
0: هو ما اكتفيش انه يوصل الصوت فقط، بل انه مشى وتابع وجاب لنا برشا اخبار ايجابيه. نحكيو عن الحريريه نموذجا، وهو سي فيصل المستوري النائب بالمجلس المحلي بالحريريه. شرفتني سيدي، مرحبا بك. اهلا وسهلا.
2: حسلامه مدام كوثر.
0: مرحبا سي فيصل المستوري، باش نحكيو من بعد على تفاصيل وكواليس لقائي بيك ومعرفتي بيك انت. اليوم نحكيو عن الحريرية. لا أبالغ إن قلت إنه الحريرية رائدة في مجال إسناد ذوي الإعاقة في إيصال مشاغلهم وإيجاد حلول. الحكاية كيفاش؟ وقت لي أنا حليت الواتساب وانت بعثت لي مجموعة من الصور ومن الفيديوهات، لقيت اللي الحريرية وبلدية الحريرية مثلا، خاطر احنا باش نجيبوا التفاصيل بعد شوي، بلدية الحريرية اعتمدت لغة الإشارة. أوه ما نحكي لكش كيفاش طرتيراني خوي، يعطيكم الصحة أول حاجة. ثاني حاجة، كيفاش كانت المبادرة؟ كيفاش كان تبليغ المطلب ولا استجابة للمطلب هذا؟
2: مشكورة مدام كوثر. فيصل مستوري نائب بالمجلس المحلي بالحريرية. نحب نحكي شوية على الحريرية، اللي هي الحريرية هي تمتاز خاصة فيها عديد الأنشطة، خاصة الأنشطة التجارية. فيه الزيادة عدد السكان متاعها ما يقارب 220 ألف ساكن. عدد الأشخاص ذوي الإعاقة هم ما يقارب 3500 شخص ذوي الإعاقة
0: في الحريرية.
2: في الحريرية احنا اذا كان باش نحكوا عن النسبة متاع تونس الكل، توك عندنا 15% من الاشخاص ذوي الاعاقه، لكن في الحريريه عندنا 3500 شخص ذوي الاعاقه. هذيك علاش انا كعضو مجلس محلي ومع اعضاء المجلس المحلي متاع الحريريه نشكرهم، لانهم هما متبنين زاد افكار للعمل خاصه على الاشخاص ذوي الاعاقه، وكيف كيف معتمد الحريريه ودائره الحريريه ولا بلديه تونس. هذوما مشكورين لأن الأفكار هذوما خاصة اللي هم الأشخاص ذوي الإعاقة متبنينها. باش نحكي على تهيئة دائرة الحريري. اعتمدنا خاصة على نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هم 3500 شخص ذوي إعاقة، وهم يتنقلوا خاصة في الحريري غاديك ويتلقوا الخدمات من الدائرة البلدية. قلنا علاش ليه؟ نشوفوا الدائرة أشنية تستحق. الدائرة هي أكسيسيبل، كي تعملوا زيارة تلقاوها فيها كل شيء مهيئ فيها اليوم. قلنا علاش ليه ما نزيدوش إضافة جديدة اللي هي نترجموا الخدمات متاع البلدية بلغة الإشارات. أي. كيف كيف الجيشي متاعها، كيما التعريف بالأمضة، النسخ مطابقة الأصل، مكتب الاستقبال، برشا خدمات يتلقاوها الأشخاص ذوي الإعاقة في الإدارة. قلنا علاش ليه ما نترجموهمش بلغة الإشارات، كي يدخل شخص ذوي إعاقة سمعية ما يستحقش شخص آخر يوجهه مثلا للبلاصة دي، يمشي ديريكت وقال يشوف الخدمات شنية توفرها البلدية. هذوم الخدمات اللي تم اعتمادهم غاديك. بلدية دائرة الحريرية مشكورة كيف كيف بلدية تونس على الفكرة هذه اللي
0: بعد تنجيوها بلدية تونس، ولكن بلدية الحريرية المبادرة كانت من كنتي.
2: المبادرة كانت مني أنا، فهمتني.
0: صار سي فيصل، وانت عندك إعاقة عضوية، شني علاقتك بفقد السمع والنطق؟ هل هما نقلوا لك مشاغلهم واللي انت
2: والله انا صاحب رساله الكلهم مشاغلهم يعرفوا لي ان عضو في المجلس المحلي. ونخدم برشا خاصه في مجال الاعاقه، ونعرف برشا من لي بيرسون اونديكابي، معناها انا في الدومين هذا من 2012، يعني عندي برشا علاقات بهم. هذيك علاش يبعثوا لي المشاغل نتاعهم خاصه في الادارات، يقولوا راه كي نمشوا معناها باش نلقوا معلومه، معناها
0: معضله وليت الحقيقه. يا خساره
2: ليش مثلا الافكار هذه تجي من المجالس المحلية باش نحاولوا احنا في اقتراح، لأنه دور المجالس المحلية بالعمادات اللي هم اقتراح المشاريع.
0: برافو.
2: المشاريع هذوما وزادة يلزم الناس الكل تكون متبناها، خاصة قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنهم هم زادة جزء مواطنين زادة موجودين نتعايشوا مع الناس الكل مع بعض. هذا علاش جت الفكرة هذه، معناها خذت حظها بالباهي خاصة في دائرة الحريرية. الخدمة موجودة إلى حد الآن، ديما موجودة،
0: موجود الفيديو وكيكا
2: الفيديو، الفيديو ديما محلول في في القاعة غاديك، أي شخص يمشي يشوف الخدمات. كيف كيف زاد النسخة الثانية اللي هي في المعتمدية.
0: برافو برافو.
2: معتمدية الحريرية،
0: الحريرية كيف كيف واللي فيها معتمد الحقيقة رجل دولة بامتياز. أنا قلت مش نحكي على كواليس اللقاء بيك وتعرف عليك سي فيصل. مباشرة بعد ما مررنا وضعية بنية كفيفة تحتاج إلى الشغل، هي وضعية اجتماعية الحقيقة، وتحتاج أنه أي إنسان أي تونسي يتحرك لها. البنية معناها ما عندهاش راتب أو جراية ويتيمة. فكان الاتصال مباشرة من قبل سي فيصل المستوري اللي هو نائب المجلس المحلي بالحريرية وتولى الموضوع، ومن بعد اتصل بي سيد المعتمد معتمد الحريرية سي فوزي، وكان معناها سألني على تفاصيل البنية هذية والكل، والحمد لله تم تأمين عمل للبنية هذية، وكان سي فوزي أحرص مني أنا على توفير شغل للبنية هذية باش كل واحد نعطي حقه. طلب رجل أعمال وبلغ صوتها وحطني اون كونتاكت معاه لضمان وحفظ حقوقها وتشغيلها. فحقيقة كل الشكر موصول لسي فوزي معتمد الحريرية.
2: نشكر سي فوزي لأنه زاد متبني قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه هو من المبادرين خاصة في التهيئة في المعتمدية متاع
0: متاعه، لأنه هو قضية سيد
2: يعني تحس صاحب قضية. معناه حتى كل أنا كخدمت العمل في البلدية قال علاش المجلس محلي هو موجود في المعتمدية واجتماعاته والقرارات والمقترحات متاعه في يجي علاش لي نحن زادة كمعتمدية علاش ما تكونش مهيئة زادة فيها الخدمات خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: هذا الاجتهاد
2: قام بتركيب إشارات في جميع البيروات متاع متاعه في الإدارة في المعتمدية بلغة الإشارات، مثلا أي شخص باش يمشي مثلا لدار تبع شؤون اجتماعية شؤون سياسية مكتب العمد، هذوم الكل تم ترجمتهم بلغة الإشارات، معناها فيهم إشارة اللي يدل على البيرو هذه. كيف كيف عمل إكرون كبيرة فيه الخدمات، برشا خدمات في المعتمدية ما يقارب 51 خدمة اللي هي تعتمدها معتمدية الحريرية، هذوم تم ترجمتهم ووضعهم في إكرون كبيرة. معناها أي شخص يشوف الحريري المعتمدية الحريرية شنية الخدمات توجهها للمواطن.
0: برافو برافو. وقص على ذلك في إطار العدوى الإيجابية برشا مؤسسات واللي قاعدين يتبعوا في نفس التمشي، وإنه معناها يحفظوا حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات هذه العمومية،
2: خاصة معتمدية الحريرية. احنا مضابين الفكرة هذه تتعمم في برشا بلديات وبرشا عمادات. عندنا زادة إدارة الخدمات جديدة اللي تحلت في الحريرية.
0: برافو.
2: اللي هي فيها التليكوم، فيها سناسيس، فيها كنام، فيها البلدية، هذوما زادة. لأنه احنا المبادرة صارت في المعتمدية وفي البلدية، كي صارت الإدارة الجديدة نتاع الخدمات، معناها فيها عديد التهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة، فيها الإعاقات عضوية معناها يتحرك بسهولة، فيها الإعاقات السمعية الإشارات نتاعهم، معناها موجودين الخدمات هذوما. هذوما احنا خاصة احنا كمجلس محلي بالحريرية نشكرهم واحد واحد، معناها متبنين الفكرة هذه والقضية هذه، وقاعدين الناس الكل معناها نضربوا على الفكرة خاصة حول نفاذ للمعلومة أو كبنية تحتية باش تكون مهيئة في جميع المشاريع اللي تم إنجازها في الحريرية.
0: ممتاز ممتاز. يعطيكم الصحة الكل، سواء أنت سواء أي إنسان معناها تبع تمشي إنه يوفر خدمات ولائقة بذوي وذوات الإعاقة. سي فيصل المستوري وانت نائب المجلس المحلي بالحريرية زرت دول، مجموعة من الدول، كنت تناقش قضايا ذوي وذوات الإعاقة، كنت تحكي على مشاغلهم، عملت أكثر من دورة تكوينية وغير، وظهر عندك استيعاب لحقوقهم وواجباتهم. زاد على كل حال اليوم كي نقارنوا دولة أجنبية بالحريرية بدينا في الطريق الصحيح.
2: صحيح
0: نلقاو خدمات باهية،
2: صحيح نحن ديما نقولوا راهو تونس باهية، وخاصة طبق تونس معناها خاصة في الخدمات الجديدة والمقترحات تقبل معناها الحاجات الجديدة لأني تحب تطور خاصة في المدن متاعها.
0: ممتاز.
2: مش تكون مهيئة للناس الكل. ممتاز. صحيح أنا زرت برشا دول فيها برشا حاجات للي بيرسون هانديكابي متوفرة. أما زادة راهو ديما نركزين خاصة تويك لأنه سيد الرئيس عطي صلاحيات للمجالس المحلية باش يقترحوا مشاريع. ديما المجالس المحلية ماذا بينا إذا كان باش نركزوا في العمل والتشارك بين الناس الكل يلزمنا زادة نعطوا زادة برشا حظ للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في مجال التنمية متاعهم. وعنا خاصة يمكن زادة كانت تحب نحكو عنا مشاريع أخرين زادة
0: وهو قدمنا. كذلك باش نحكي على الحريرية كيف بديت بشوية بشوية وكل إدارة قاعدة تنافس في أختها وشكون اللي وفر خير. أخيرا إدارة الخدمات الرقمية هذه قلت لي ما عندكش ملاحظات عليها تلمون وفرت كل شيء للي عندهم اختلاف.
2: ما أنا ما حكيتش عن لأنهم هم تبنين الفكرة معناها
0: يعطيهم الصحة
2: كل شيء معناها
0: أي كلمة شكر ليهم هما وفي حق كل إنسان قدم الإضافة واجتهد فأصاب. ما زلنا مش نحكيه على سي فيصل المستوري كيفاش قدم مشروع لتهيئة شارع قرطاج. كيفاش التهيئة؟ عنا مجموعة من الصور الحقيقة مزيانة نتمنيه وشارع قرطاج الروه بك الصورة هذيك ويضمن حقوق الناس العاديين والناس اللي عندهم اختلاف. الحكاية وما فيها نوصلها بعد الفاصل.
1: أصحاب الهمم
0: وضيفنا سي فيصل المستوري نائب المجلس المحلي بالحريرية شارع قرطاج. وكيفاش كانت مشيت غاديكا ربما ما لقيتش هكا لكسي ساهل وإلا ما تحركتش بالقدي اللي انت معناها ببيكيات مش
2: وي.
0: مش بكرسي متحرك فما بالك اللي عنده كرسي متحرك كانت فما صعوبة في الولوج للشارع قرطاج.
2: وانا بنيت الفكرة لاني انا عندي اصحابي معناها برشا من الاشخاص ذوي الإعاقة يعتمدوا المترو في برشلونة.
0: اي
2: المترو في برشلونة المحطة ولت مهيئة معناها أي شخص ينجم يتحرك فيه. لكن يبقى الإشكال معناها في الطريق اللي باش يخرجوا منها باش يدخلوا لشارع حبيب بورقيب. احنا زوز ثم زوز شوارع اللي هما رئيسيين ينجموا يدخلوا بهم من برشلونة حتى الشارع حبيب بورقيب اللي هو شارع هولندا وين سفارت فرنسا والشارع هذيك الكل. وعندك شارع قرطاج شارع البرماريوم وهو حتى اللي يخرج زاد لبرشلونة. عندنا البنية التحتية متاعهم لي ترتوار لي ترتوار هما الإشكال الكبير خاصة اللي يعانوا منه لي بيرسون هانديكابي فيها برشا حوادث
0: شفتوا اللي عندهم إعاقة عضوية
2: ولا إعاقة بصرية إعاقة بصرية لأنه أنت كي تمشي في لي ترتوار وترقى برشا حواجز معناها تعرضك ما تنجمش تمشي مثلا بالكروسة لأنه بتم برشا حفر برشا معناها ماهيش الطريق ماهوش مريقل لهنا باش تلقى صعوبة. هذيك علاش جت الفكرة تهيئة مسلك معناها يكون مهيئ للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: أي وأرفقت صورك اللي قبل وبعد كيفاش ممكن يكون الشارع
2: حطيته تم اقتراحه على بلدية تونس.
0: أي.
2: مشكور السيد دلدول اللي هي كاتبة العامة بلدية تونس لأنه هي كحكينا في الفكرة معناها قبلتها. تو حاليا نستنوا في موعد باش نهبطوا نعملوا تشخيص لانه نحن نعرفوا المشاريع هذه يلزمها يتم رصد التمويلات لها باش نعملوا دراسه للزوز انهج هذوما باش باذن الله مستقبلا معناها يتم انجازهم. احنا نحاولوا ديما نسرعوا ديما نحكوا فهمتني وان شاء الله نكونوا
0: المساله ماديا ممكنه على خاطر انا قاعده نشوف الحقيقه في صور معناها حاجات بسيطه على الاقل معناها نكون ممر واتي يكون فما الالوان هكا الخط الاصفر ربما باش هكا يسهل مرور ذوي الاعاقه باش حتى الانسان السوي يعرف اللي هذاك ممر خاص زاده بذوي الاعاقه ماديا مساله ممكنه
2: مدين لا ممكن معناها مش ممكن خاطر هو اذا كان هي باش تحدد مثلا احنا نعرفوا البلديه عندها ميزانيات للتهيئه نتاع لونج كل مثلا يترصدوا كل عام والا نجم مثلا هي اذا كان باش تهيئ النهج هذيك تعتمد معناها المعايير النفاذ هذوما لانهم هو هذوما معتمدين في تونس معناها لانه ثم قانون وثم منشور معناها يقول ومعناها يلزم اي نهج باش يتهيئ والا اي فضاء يكون معتمدين معايير النفاذ هذوما.
0: كيفاش كان التجاوب معاك قبل المشروع اللي هو الحقيقه مفصل بعث بتصاور بعث بالتحديد الاهداف بالنتائج المتوقعه بالشركاء في المشروع دونك
2: يعني
0: انت وفرت
2: هو انا ما كتبته معناها بالتفصيل واعطيت فيه كل حاجه شكون حتى المتداخلين باش يكون فيه، لانه أي. مش البلديه برك باش تكون متداخل، عندك تجهيز، عندك شركه النقل، لانه مهمه هي صحيح. في المشروع هذا يلزم الناس الكل تكون مع بعضها شريكه في المشروع هذا،
0: لانه ان شاء الله ان شاء الله
2: احنا نقولوا ان شاء الله يتحقق المشروع هذا، وان شاء وباش نبقوا باش ديما نحكوا عليه، وان شاء الله الايامات اللي جايه نهبطوا نعملوا له تشخيص
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، وتكون البشره خير معنا احنا والهني عبر برنامج اصحاب الهمم. سي فيصل مستوري، نعرفك ما شاء الله شاب تبارك الله عليك، طموحك ماهوش محدود ولا حدود ليا، طموحك بدينا بالحريريه باش ندوروا على شارع قرطاج، وانت نائب في المجلس المحلي بالحريريه، ومعناها قوه مقترح للمشاريع. شنو هي طموحك في قادم الايام؟ اليوم كي نقدم لك انا لك الميكرو ونقول لك شنية لازم أوكد الأولويات لتحقيق كرامة والحد الأدنى من كرامة ذوي الإعاقة في تونس، مش الحد الأدنى، كرامة ذوي الإعاقة في تونس.
2: احنا الشخص ذوي الإعاقة هو متميز رو في برشا حاجات، يعني النجم إذا كان باش نقيسه الناس الكل معناها ثم مستويات معناها كبيرة برشا، وعن خبراء ودكاترة
0: ما شاء الله عليهم،
2: وذوما الكل عنا احنا في خاصة في تونس. يمكن العائق الوحيد اللي هي في تونس اللي هي البنية التحتية، تنجم أنت تكون معناها دكتور وتنجم تعمل أي حاجة، لكن يعيقك ثم حاجات اللي هي نحن أنا كشخص دولة نشوفها بسيطة معناها للدولة اللي هي تنجم تعتمد، اللي هي كبنية تحتية كتهيئة نفاذ المعلومة اللي في الإدارة باش أي شخص دولي عاقي يمشي يلقى المعلومة بسهولة. يمكن هذوما النقطتين اللي هم يعانوا منهم برشا لي بيرسونال ديكابي، اللي هي مشكله البنيه التحتيه اللي هي النفاذ للمعلومه. صحيح توك بدينا في الانجازات قاعده تخدم ومقترحات باهيه معناها باش نجموا احنا نوصلوا للمعلومات اللي نحبوا عليها. هذوما يمكن ما نعرفش نحن ماذا بينا حتى كنقولوا 2000 خاصه في المخطط التنموي 2026-2030 على الاقل نقولوا رانا عملنا حاجه معناها للاشخاص ذوي الاعاقه. صحيح هو مخطط تبارك الله فيه عديد المشاريع اللي باش تتم تنجز، اما تكون زاده دور مهمه خاصه زاده من المجالس المحليه الاخرين باش يحاولوا يضربوا على برشا مشاريع يكونوا فيهم الموجودين الاشخاص ذوي الاعاقه.
0: حمل الجميع عريش بشوي بشوي نحقوا كل الـ الـ الـ الاشياء ربما، وكل الحاجات اللي تخلي اللي عنده اختلاف مرتاح يمشي مرتاح يعيش حياته اليوميه، خاطر سورتو اللي عنده اعاقه عضويه راهو ما لازمناش نخليوه حبيس الجدران. وانت بكر حكيت لي على مثلا التحول المناخي وكيفاش معناه يعرق الاي يعرق الـ الـ الـ الـ خاصه اللي عندهم اعاقه عضويه، كيفاه في الفيضانات ما جمش يخرج والا وغيره. دونك هذه هي المطالب اللي حبينا نوصلها. مش خلي لك كلمه الختام، شنو هي اليوم تحب توصل وتزيد تحكي عليه؟
2: يمكن ثم حاجه باش نحكيها اللي هو مشروع باش يتم انجازه في معتمديه الحريريه، اللي هو
0: اخويا على الحريريه هنيئا اليوم
2: حمايه الحريريه من الفيضانات، اللي هو عندها زوج شوارع اللي هو شارع الحريريه وشارع النخيل، باش يردوهم نموذجيين. قدمنا مقترح كيما مقترح متاع شارع تهيئة شارع قرطاج وشارع هولندا للإدارة الجهوية للتجهيز، بعثنا لها معناها مكتوب فيها المشروع كيفاش قبل وبعد كيفاش يزمه يكون للي بيرسونال ديكابي. نتمنى يمكن طلب بين الإدارة العام الإدارة التجهيز
0: وزارة التجهيز
2: الإدارة التجهيز ووزارة التجهيز خاطر الزوز بعثنا لهم معناها يتجاوبوا معنا في المشروع هذا
0: إن شاء الله،
2: لأنه أنا عنده مدة معناها من بعثنا لها من المقترح هذا
0: من قد وقت إيش
2: ما يقارب عنده شهر
0: باهية
2: شهر معناها تم تقديم المقترح متاع المشروع هذا، لأنه هو حماية الحرارية من الفيضانات مشروع في البداية باش يدوم مدة عامين على الأقل في العامين هذوم، وإلا في العام الأخراني في التهيئة متاعه بعد من يكملوا كل شيء يكونوا موجودين حاجات اللي بيرسون دي كابيل، لأنه الحريرية كما قلت لك فيها عديد المرافق التجارية، فيها مستوصف، فيها بنوك، فيها يتنقلوا للأشخاص ذوي الإعاقة غاديك، هذيك علاش يلزم على الاقل لترتوار البنيه التحتيه نتاعهم تكون ملائمه للاشخاص ذوي الاعاقه.
0: هنيئا للحريريه بك انت سي فيصل بكل اولادها البارين اللي قاعدين في كل مره يجتهدوا وبطبيعه الحال ببناتها باش تكون بالحق نموذجا في انها تحفظ كرامه وحقوق ذوي الاعاقه. وقص على ذلك ان شاء الله بقيه المعتمديات والبلديات والمؤسسات الرسميه وغير الرسميه في تونس. وديما راهو فما ملاحظه نسوقها زادة بكل لطف انه راهو هذا مش دور الدولة فقط بل دور الناس الكل لحماية حقوق ذوي الإعاقة. وقت لأن نهيأ له ممر خاص بهو باش يتعدى وفما سهولة كدولة قمت بواجبي وإلا كقطاع خاص وفرت هذا في مؤسسة يجي إنسان ولا إنسانة يحط الكرهبة متاعه قدام أكل ممر هذاك ويسكر. وتعمدت أني نستعمل كلمة إنسان باش لهنا ديما هكا نمس الجانب الإنساني في أي إنسان خط الاختلاف هذية راهو ينجم يصير لأي إنسان. نشكرك برشا لتلبية دعوتنا لحضورك بحضنا اليوم. ننتظر منك مستجدات أخرى يا ربي وإن شاء الله ديما فما كان الخير للحريرية ولبلادنا الكل. سي فيصل المستوري النائب بالمجلس المحلي بالحريرية كان ضيفنا اليوم وحديثنا كان حول وضعية ذوي الإعاقة اللي هما في صلب اهتمام المجلس المحلي بالحريرية بين نقل المشاغل وصناعة الحلول. فاصل ونواصل حكايتنا ونحتفيه باختتام السنة الدراسية وين يا جماعة في حي التضامن كيفاش التفاصيل بعد شويه.

0: إشهار.
1: اتصالي تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالي تونس لكلنا على موجه الفرحة.
0: إشهار.
2: أصحاب الهمم.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. هذا برنامج أصحاب الهمم ديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. نتحدث بكل فخر عن ناس عندهم اختلاف، عن ناس عندهم زادة همة يعاونوهم ويعاونوا أبنائنا وبناتنا باش يوصلوهم إلى بر الأمان. نحتفيوا مؤخرا بعدد من حفلات اختتام السنة الدراسية في مجموعة هامة من المراكز والجمعيات. احنا راوك الحفلة وكالتنشيط وكاللبسة المزيانة والألوان المبهجة، ولكن وراها برشا برشا برشا مجهود، فنثمن هذا المجهود بطبيعة الحال ونتابعه بكل فخر وفي فقرة من القلب. من القلب نحكي عن حفل اختتام السنة الدراسية بمركز رعاية المعوقين بحي التضامن. الحكاية وما فيها يقدم هنا سي شكري البدوي، هو منشط مسرحي في مركز لرعاية المعوقين اختصاص تياترو. سي شكري أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، تحياتي ليك اختي كوثر ولكل مستمعيك ولاصحاب الهمم.
0: يفضلك سيدي، شكرا جزيلا ليك. وانت زيد راهو عندك همه ما دامك تعاون في الصغيرات هذيا، نحاولوا نوصلهم الى بر الامان. تو نحكيوا على التياترو واهميته زاد في تاهيل ذوي الاعاقه وادماجهم، ولكن هات بدايه خلينا نقيموا حفل اختتام السنه الدراسيه، ابرز الحاجات اللي جاوا فيه اللي ربما اليوم نفخر انه نقدموهم للراي العام.
1: بالنسبة لي نحن كجمع

0: Atine, dalle bëjnë e fakarat, që e këmanë dhe dhe gjëmajet e bësar, që e më alëfësaha, dhe kënë të më shërë kënë të shumë në të mejë dhe gjëdën këvedik, në shkuru më në e bërë mënesbe, u e kënë hafër dhe këtë më të mejë dhe gjëdën.
1: Hamtul, shëkhna, arafta këllë, elli arafta në nëfësia mehtëjë hafër këmë në këke, wëhid jimëshi u jistëmta.
0: Mehtëjë khasë në këtë këtë të këtë të يعتبروه هو مولدنا من الدورية اللي احتياجت الخاصة يعتبروه معناها فرحة كبيرة برشا بعد النجاح هذاك بعد التصفيق نتاع الجمهور على كل لوحة كدموع في عينيهم واللي يحسوا روحهم انه عملوا انجاز انجاز كبير وناس تتفق عليهم
1: اكيد انجاز
0: تطور معاهم دونك هذاك اللي يهمنا
1: اكيد اكيد انجاز ونجاح ورانا فخورين بيهم وفرحانين زاده بيهم ان شاء الله يكونوا بعدنا في اقرب وقت. هو راهو سي شكري قوس نفتحوه وانت معناها ولد التياترو وتعرف معناها قديش مهم انه الانسان يخرج الطاقه السلبيه اللي فيه، ولكن وقت تابع عرض واحتفال من النوع هذايا قد الانسان يحس انه بالحق انسان انه يتخلص من طاقته السلبيه وقد يعيش معاهم بك الصفاء وبالصدق اللي فيهم.
0: أكيد أكيد أكيد هذا مما لا شك فيه معناها، وهاني قلت لك أنا خاصة كترى الفرحة في عينيهم
1: الحمد لله،
0: خاطر هم ولادنا لكم الحقيقة ما يكذبوش ما يخبيوش، كل شيء ظهر في العينين معناها ما عندهمش سامحني في الكلمة ربما التفكير السلبي ولا الخبث اللي عندنا.
1: صحيح بالضبط،
0: هما اللي في قلبه على لسانه وعلى عينيه على وجهه على الجريماس نتاعو، وهذاك اللي تراه هذاك اللي يفرح.
1: اي وقت اللي تراه كالتعنيق وكالقبولات والكل راهي هذيك صادقه راهو ما يمشيش لاي انسان. بيسي شكري هو الجمعيه
0: كما تقول، سامحني كما تقول عليا الله يرحمها اذا حبوك ارتاح.
1: ارتاح والله بالحق هما بالحق صادقين ومحليهم. هو الجمعيه شنو هي نوعيه الاعاقات اللي تحتويها وتسندها؟
0: احنا عندنا اعاقات مختلفه معناها، خاصه اللي موجودين عندنا هما الاعاقه الذهنيه.
1: الذهنيه اي
0: بطبيعه الاعاقه الذهنيه مختلفه من البروفون اللي جي مختلف الاعاقات معناها موجوده عندنا السمعيه ايضا عندنا البصريه لانه التضامن كما تعرف معناها منطقه شعبيه كبيره ومعناها الكثافه السكانيه كبيره وسنتر واحد معنا موجود في حي التضامن اللي هي معنا تشرف عليه جمعية تأييد وإدماج المعاقين التضامن دونك ابريتور كلهم وليداتنا
1: اكيد اكيد. وراه مهم ملاحظتك انك قلت حفل مزيان وحفل مبهج، خاطر اللي عندهم اعاقات راهي ضعيفه ومتوسطه وعميقه راهو بالحق مش سهل انك تسيطر عليهم. هو كلمه سيطره ربما مبالغ فيها، اما انهم معناها يقعدوا واقفين ساعتين يقعدوا يغني ويقعدوا معناها يعملوا كل الفقرات نتاعهم. ايضا شاركوا في مهرجان الشباب في حي التضامن، وما شاء الله عليها حي التضامن تبارك الله على المستوى الانشطه الثقافيه.
0: انا نسميه التضامن العظيم معناها.
1: كيفاش التضامن؟
0: قلت لك انا نسميه التضامن العظيم.
1: اي التضامن العظيم، استعير منك الكلمه زيدها. اوكي اوكي.
0: شاركوا قلت لك في مهرجان الشباب بالتضامن اللي تنظمه وزاره الشباب.
1: اي.
0: الافتتاح بلوحه مميزه جدا تو الناس تحكي عليها يعطيهم الصحه ولادنا الكل. هي لوحه تحيه العلم، لوحه تحيه العلم هذه فيها قصه.
1: اي.
0: كانت العاده انه نحطوا العلم ونحييوه. فقلنا علاش ما نعملوش كونسيبسيون جديده في تحيه العلم. يكونوا هما اللي يوصلوا لنا الميساج. شنو هو الميساج اختي كوثر؟ اللي هو القائد الفرد الكرتجني حنا بعد يجينا من مكان معين يخرج لنا وكانه خرج من العدم، يستقبل الشعب التونسي وكانه باهت يشوف شنو هو الحكايه يفكر شنو ثم، فيجيب لنا رساله. الرساله هذيا ياخذها واحد بنيه معناها من الشعب اللي يستنى في الحدث هذايا، تاخذ الرساله الرساله هذه في وسط العدم، فياخذوا مجموعه ياخذوا العدم والبنيه تقرا من الرساله. الرساله تقول معناها بال اللهجة ديجون الكارتاجينية ومترجمة للإنجليزية والفرنسية.

0: الفرنسيه والعربيه والمعنى نتاعها في بلاصه هاك العام في الحرب النوميديه الحرب بريتول الحرب بين روما وكارتاج وقت مجلس شيوخ روما خارج بلين دا كارتاج يعني بينو دمر كارتاج حنا بعد يقول عاشت كارتاج العظيمه عاشت تونس العظيمه وتترجم ببرشا لغات كما قلت بالانجليزيه بالفرنسيه وبالعربيه ايضا ثم يحلوا بقيه الشعب يحلوا العلم ويخرج النشيد الرسمي التونسي.
1: برافو برافو. اللوحه دي شكون هي؟ بامضاء شكون؟
0: بامضاء وليداتنا معناها الكل.
1: اي شكون اللي صاحب الفكره وعطر؟ شكري البدوي.
0: انا شكري البدوي.
1: برافو سي شكري. تعرف انت تحكي عليه حتى معناها والله لحمي قشعر. انا كل حاجه تم تونس خاصه في وليداتنا محلاها حاجه مزيانه برشا. به مادامك انت معناها فتحت الموضوع وبما انك مختص في التياترو مهم التياترو يستوعبوه وليداتنا اللي عندهم اختلاف وبنياتنا.
0: اكيد اكيد يستوعبوا بون بعد اكيد لما كان يستوعبوا معناها بالعكس
1: تعب في تحفيظ النص نتصور سي شكريه
0: اي في النص حتى في معناها في الاخراج في الحركات حتى التياترو مكتب جامعه معناها
1: صحيح
0: حاجه جامعه واحنا بدينا مش تجربه جديده مدام كوثر احنا من 2004 جمعيه تغيير النجم واقين بدات التجربه هذه بدات في مسرح الادماج والمسرح نتاع الانتيغراسيون معناها الدين الاسوياء معناها وليداتنا من ذوي الاحتياجات الخاصه من 2004 وكان ثم مجموعه نتاع تجارب مسرحيات شاركوا فيها وليداتنا دارت الجمهوريه التونسيه كل لقد الجوائز دونك الحمد لله والتجربه متواصله المسرح السيده نتاعو كبيره برشا كما الموسيقى كما الموسيقى العلاجيه كما المسرح العلاجي كما دونك هذوما الكل كانوا سيدة كبيرة بالنسبة لوليداتنا لأنه في الحركات بركة نوليو نحكيو على المانيبيلاسيون نوليو نحكيو على الأعضاء نتاع الجسد كيفاش تخدم في الحضور الذهني في النطق في كل شيء معناها المسرح مهم جدا
1: طبعا
0: في هذايا وخاصة من بعد كي تبدا تحضر معهم أنا في عمل وكما قلت لك يكمل العمل ويحس روحه انه هو عمل انجاز معناه هو ما عادش على يمش المجتمع بل بالعكس هو مشارك في المجتمع ومساعد ويقدم في حاجه للمجتمع وهذا الاهم يعني هذا المهم
1: وهو كذلك والله تعرفش باش نقول لك انا نفسيه محتاجه ك عرض مسرحي وين نشارك فيه مثالش اي دور تعطيهولي انا موافقه
0: حاجه تشرفنا برشا
1: والله خاطر بالحق الانسان يعمل فيه ديفولمون المسرح ويجري فيه ويتكلم ويعبر ومعناها ويعلم معنى الالقاء والخطابه المتميزه
0: صحيح. وخاصه انا مهموم
1: انا فرحانه بيك سي شكري الحقيقه خاطر انت اليوم عندك بصمه وانت من اصحاب الهمه والضمير الحي انك وصلت وليداتنا الى بر الامان ان شاء الله والقادم خير بقدره الله
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله القادم خير وقدام المستقبل انا ادعو الفرق المسرحيه والجمعيات باش يجيو وحدنا ويشوفوا احتمال يستحقوا منهم برشا ممثلين جدد يشاركون في اعمال اخرى مرحبا بهم
1: وش خاص وتكون مثلا اعمال رمضان فيها مساهمه لذوي وذويات الاعاقه راه مهم جدا باش نوصلوا لهم صوتهم سي شكري انا ننتظر الفيديو اللي حكيت لي عليه ربما ان شاء الله تكونوا صورتوه كان صورتوها
0: أي
1: خلينا نعديوه ان شاء الله الاسبوع الجاي حاجه مهمه ما نجمو كان نثمنوها في انتظار انك نستضيفوك بحذانا لهنا وتجي بحذانا ونعمل لنا قدامك مشهد مسرحي وتعطيني قديش معد
0: شرف لينا
1: يخليك خويا
0: نكونوا حابين معاك
1: يفضلك
0: بارك الله فيكم على اهتمامكم بذوي الهمم وخاصه الاهتمام الثقافي معناها في البرنامج نتاعكم بارك الله فيك انت بارك الله في كل الفريق التقني اللي معاك الاذاعه الوطنيه اذاعتنا العزيزه الغاليه
1: يفضلك
0: ان شاء الله يحفظكم وبارك الله فيكم شكرا جزيلا
1: يفضلك شكرا جزيلا سي شكري البدوي منشط مسرحي في جمعيه ادماج وتاهيل المعوقين بالتضامن هالمنطقه هذه التضامن العظيم وانا نستعير الكلمه من عند سي شكري الحقيقه خاطر بالحق قاعد يوفر في عروض ثقافيه متميزه جدا انشطه صيفيه اهالي حي التضامن هكا به وقت اللي يكون عندهم ملاذ هالانشطه هذيا وانهم يمشي ويشاركوا بكثافه. دونك مش غريب على حي التضامن ومش غريب على سي شكري انه يوفر عروض مسرحيه راهي تساهم بشكل كبير في ادماج بنياتنا وليداتنا. انا كما قلت لكم نحتفيوا بالناس اللي يعملوا ويقدموا حفلات اختتام السنه الدراسيه. اللي ما استدعناش بلوتو اللي استدعانا رانا نمشيو له بقدره ربي ونحضروا، واللي ما استدعناش رانا ناخذوه ونقوموا بالمتابعات اللازمه على خاطر نعرف اللي فما مجهود كبير كبير كبير خارق للعاده الحقيقه، ما نبالغش في الكلمه، مجهود خارق للعاده وراء اللوحات هذيك نتاع اختتام السنه الدراسيه. ربي يوفق الجميع، هذوما وليدات وبنيات تونس اللي نحبوا نستحفظوا عليهم ونحبوا نخرجوا احسن ما فيهم، ويا ربي من فما كان الخير لاولادنا وبناتنا وبلادنا. فاصل ونواصل رحلتنا، بعد شويه باش تكون استضافه مميزه باش نحكيوا عن البكالوريا وحقوق ذوي الاعاقه السمعيه، شنو هي الحلول الاشكاليات المرتبطه باستعمال السماعات، باش نحكيوا في كل ما يتعلق بابنائنا وبناتنا من فاقدي السمع اللي باش يشاركوا في الامتحانات الوطنيه القادمه، مثلا نحكيوا على السيزيام مثلا والا اللي تعديت. على كل حال بين هذا وذاك بالاخبار باش نواصلوا، ولكن ايضا نحب نلفت الانتباه ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل اللي باش يستقبلوا نتائج البكالوريا، وان شاء الله يا ربي نفرحوا معاكم ونسعدوا معاكم. فاصل ونواصل. Thank you.

0: إذا نستقبل الفنانة القديرة عائشة.
1: أهلا وسهلا.
0: تحية طيبة. نسأل عن أحوالك.
1: يعيشك سيدي. دخلت إذاعة 62.
0: دخلت إذاعة 62.
1: عام 62.
0: وشكون لقيت وقتها من الفنانات قبلك؟
1: لقيت من كل تبارك الله، لقيت نعمة، لقيت زهيرة، لقيت سي الحبيب. شو شقول لك، أنا مغرومة ما يصير بتونس، أو نغني شرقي زاد، نغني ونعمل موشحات، نعمل كل شيء. أنا كنت في بيت مجموعة وردة صوتية.
0: نعم.
1: ما نسماش مطربة غادي، أنا كي نبدأ غادي كي العسكري، كي ندخل إذاعة. قد نخدم مانيتير
0: من ضبطة يعني.
1: هذا الاستديو أنا الأولى تتقاني قدام من الاستديو.
0: ما تجيش مخرة.
1: الخدمة ما مش لعب. بدي نخدمها
0: على قاعدة.
1: على قاعدة. والكل مخياني والكل نحبه. يا أخي ما يصير لنا رب العود، أنا غنيت هاي الوقام يبكي، قال لي يا ريتك جيتني قبل بثلاث سنين. وسجلت هنا، سجلت محاركة المتاتب للعلة ويا خاينة. حتى ذي في النوم ما يحلاني العين تنحب.
2: المطربة عائشة تتحدث عن زمنها الغنائي وتتذكر البدايات. في موعد الأحد لهذا الأسبوع لحبيب جغام يفتح الذاكرة الغنائية ويسأل صوتاً غنائياً من أصواتنا الأصيلة. موعد الأحد من 10 صباحاً إلى 1 بعد منتصف النهار.
3: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
5: متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز. وزارة الصحة تؤكد مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، 49 منها تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. الوزارة تنشر على صفحتها النقاط المعنية بتجنب السباحة داعية المواطنين إلى احترام التوصيات الصحية واعتماد الشواطئ المراقبة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. الأخصائي في جراحة الأورام ورئيس جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية الدكتور غازي جربي يؤكد أن التدخين أبرز أسباب السرطان ولا بد من منعه في الفضاءات العمومية، مشددا في يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية على ضرورة تطبيق القوانين في تونس. جامعة قرطاج تعلن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل. المنصة تعد حاليا القناة الرسمية الوحيدة لإيداع ومعالجة مطالب التحقق من الشهادات الجامعية، حيث تتيح هذه الخدمة التثبت بسرعة من صحة الشهادات الصادرة عن جامعة قرطاج. مؤسسة فداء تضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. الأكاديمية البرلمانية تنظم الأربعاء 24 من جوان الجاري يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية. مقترح القانون يهدف إلى استعراض مختلف الجوانب القانونية والتشريعية ذات الصلة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما يواكب التطورات التكنولوجية والرقمية والمتغيرات التي يشهدها قطاع الإبداع الثقافي والفني. في العالم، غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان اليوم رغم تجديد الهدنة أمس تسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم عسكري وفقدان آخرين في حصيلة غير نهائية. الجيش اللبناني يؤكد أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان. وسط غموض يلف موعد انطلاق المحادثات بين أمريكا وإيران في سويسرا، وزير الداخلية الباكستاني يصل طهران للقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إسلامباد فيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
4: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
4: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
4: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة، أصحاب الهمم.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. ما زالت متابعاتنا والجزء الثاني من برنامج أصحاب الهمم، ديما هما صنع الأمل وديما اللقاء على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. مرحبا بكم وين ما كنتوا. برنامجنا اليوم نتابع فيه الإشكاليات اللي تعترض فئة فاقدي السمع والنطق في تونس لدى اجتياز الامتحانات الوطنية. رينا بارشا صور وتفاعلات مع الفئة هذه وقت اللي اجتازت امتحان البكالوريا. بين الصحيح والغالط باش نوضحوا، ولكن للتنويه فما برشا حاجات قاعدة تنتشر هي شائعات، دونك لازمنا يا إما نقولوا صحيحة وإلا غالطة. صحيح من الغالط نتعرف عليه في فقرة انتي صوت
1: أصحاب الهمم. انتي الصوت.
0: الصوت اليوم بإمضاء سي عاطف البوبكري، هو رئيس الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس ويتولى ترجمة لغة الإشارة. أهلا وسهلا بيك سي عاطف، شنو حوالك؟ صافا صحة لاباس؟ لا أنت تتلهي بجماعتك وتنساني أنا لهنا راني فئة مضطهدة وليت. شنو حوالك؟ صحة لاباس؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. ضيفنا أيضا سي محمد علي الجنحاني، عضو الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس، وأيضا سيرة ذاتية ثرية جدا. مرحبا، أهلا وسهلا.
2: عايشك يا رب، بارك الله فيك.
0: شرفنا بالحضور، مرحبا.
2: عايشك، خليك.
0: شكرا لتلبية الدعوة. ضيفنا أيضا سي غسان صابري، هو ناشط في المجتمع المدني وهو أصم دونك لهنا سيتولى الترجمة سي عاطف. قولوا على السلامة سي غسان، شنو حوالك؟ شرفتنا، أهلا وسهلا بك.
3: قالك أنا فرحان. الحمد لله، ميرسي بوكو على الدعوة. الفكرة هذه مهمة وموضوع مهم، وإن شاء الله معنا نتواصل ونحكي فيها
0: ونوصل الصوت به. هو غسان ما حضرش من فراغ باش يوصل الصوت باش نحكيو برشا حكايات، ولكن هات بداية معك أنت سي عاطف. كنت تسمح أنا بعثت لك تدوينة متاع فئة الصم اللي تقلقوا لدى اجتياز امتحانات البكالوريا. يقول لك أنا حاطت سماعة والمراقب اعتبر أني أنا قاعد نغش بالسماعات. صحيح من الغالط باش ناخذوه معك أنت سي عاطف، دونك والتفاعل أيضا باش يكون مع غسان مع مراعاة فرق التوقيت، خاطر فما ترجمة لغة الإشارة.
3: بون، اللي خذيت المعلومة من عند مسؤول
0: في وزارة التربية.
3: وزارة التربية اللي قالوا راه ماهوش صحيح، هو ماهوش أصم.
0: أي
3: اللي مركب سماعه ينجم يكون هو يحب كاش نقولوا كلمه يحب يتحايل باش يستعمل بلوتوث. وهذا علاش هما قالوا ماهوش اصم، نحاول اري من ودني باش يخليه يعدو حسب ما شفت في التدوينه.
0: وهو استظهر بطاقه اعاقه ولا لا؟
3: ما هذه الحكايه ما نعرفوش استظهر ولا ما استظهرش، ما خديش معلومات الكامله، اما قالوا هو ماهوش اصم. مازال كي خذيت لاباري عنده 6 شهور قبل ما يعدي باك الكبيره، واللي يقول هو نعرفوه شكونه تابع شكون والله اعلم.
0: على كل حال انا ديما ادعو الناس الكل للتريث باش ما تبارطاجيش حاجات ربما تكون اشاعه وربما تكون غالطه، وراحوا لهنا يكونوا محل تتبع قانوني وتوصل معناها للمحكمه وتتبع قضائي. ونعرفوا اللي صار مثلا معناها محاكمات من نوع هذا اللي بارتاجا حاجات غالطه. هذه الاولى. الثانيه، برشا من فئه السم اللي تفاعلوا مع التدوينه هذيك هما اللي راسلوني ودعوني باش نحكي على موضوع الامتحانات الوطنية ومشاركة ذوي الإعاقة. نخليه الكلمة لغسان باش يجاوبني شنية تقول في الموضوع. غسان،
3: الموضوع شنو باش يقول؟
0: موضوع الامتحانات الوطنية ومشاركة ذوي الإعاقة السمعية، كيفاش الأصم يكون مرتاح لدى اجتياز الامتحان الوطني؟
3: موضوع أصم الباك مش كان في الباك، الموضوع أصم صحيح بنحكيه على الباك، أما فما مشاكل من اللي هو من في المكتب حتىش للباك. دوب ما يدخل المكتب أتصور أنت أصم باش يدخل القسم، قال معناها اسكو القسم اسكو أدابتي القاعة للصم الفاقدي السمع. اش معناها هون؟ معناها مثلا هو كيل بالسماعة ولا مركب لامبلون، هو نورمالمون لازم يكون قاعة فيها عازل الصوت باش ما يصيرش فما حاجة كالتشويش. تعرف انت لابس سماعة لازم تكون بلاصة مهيئة كيما
0: الاستوديو مثلا،
3: كيما هوني في الاستوديو حاطين عازل الصوت باش ينجم يركز ينجم يعدي. هذا أكثر اكسيسيبل معناها. هوني باش تخليه انت تعطيه طريقه باش ينجم يحس روحه مرتاح، ينجم يعدي زعما مرتاح ما فيش برشا حس، يحس روحه أليز. وذاك هو شنو نحب نقول اسمه محيط مهيئ ادابتي للصم. هذه اكثر موجوده هذه في بلدان البرة، اما في تونس كمان مازلت ناقصه. مثلا مش نحكي موضوع اخر اللي هي صديقتنا سماء، جاتنا للجمعيه مشكلتها هي عدات في الباك، عدات في الاكزاما، هي مركبه زراعه القوقعة. وتعرف اللي هما يستعملوا زراعة قوقعة عندهم باتري تتحط معناها تتبدل، كان يطيح شارج مش باش يشارجي، عنده باتري ثانية باش يبدل. وقتها في هي تعدي في الاكزاما باش تبدل، وقتها ثم أستاذ اللي هو يراقب في الامتحان قال وقف شنو قاعدة تعمل، هذه كاينة فما حالة الغش ولازمك ما تمس حتى شيء وتقف غادي. وقتها مشى اتصل بالمدير ومدير جاي حضر، وعندهم كجهاز سما ذاك الجهاز يشوف اسكو ذاك فيه السينيال ريزو ولا لا. عمل الاكتيف لاباري باش يشوف فما حاجه توصل ولا لا، قال ما فما حتى شيء.
0: فما شيء.
3: قال لهنا شنو صارت؟ بالنسبه للتلميذه اللي عدت الباك حست روح متقلقه
0: طبعا،
3: نفسانيا تعبه، تقول كان نهار نعدي الباك
0: شوشره واربيه
3: شوشره بالضبط، والناس الكل تيغدروا لها وما تنساش. ما تنساش حتى هو، ما تنساش انت حتى لو كان هو ما عندوش اعاقه ولا ما عندوش حتى انسان يعدي في الباك، كان تصير له حاجه ولا كذا نفسانيته معناه يتقلق
0: طبعا يكون هش.
3: قال فما بالك اصم تولي تدوب بالقال، وهي معناها بنيه ماهيش وليده، وبنيه ماك تعرف
0: حساسه اكثر،
3: وهي حساسه اكثر هي بنتها.
0: نحب نسال غسان في الاجراءات ما قبل الامتحان سواء وطني ولا امتحان عادي، فما حاجات يستظهر بها الأصم وقت اللي باش يجتاز الامتحان مثلا من قبيل بطاقة إعاقة وإلا يقدم كتفاصيل وتقرير طبي عن محتويك القوقعة هذيك وإلا السماعات؟ ديما نذكركم
3: أي قال
0: اللي عاطف يتولى
3: ترجمة. وحتى السادة يجب أن زادة حبينا المهم برشا قبل ما تبدأ الامتحانات يجب يكون فما توعية كما حاجة ورشة للسادة باش يعرفوا إذا هو باش يراقبوا التلاميذ اللي عندهم سماعات ولا كذا، يلزموا يفهموا ويفرقوا، خاطر برشا بروفيت في حاسم يعرف ما يعرفش شنيا السماعة اللي مركب في الودنية، يشوف حاجة هو قال لك نسينا نورمال، وما يعرفش معناها الامبلون زراعة القوقعة، دونك لازم حاجة كيما نقولوا باش توعيه باش توريه اللي هذيك راهي سماعة بالسمع وهذيك مضخم الصوت، هذيك فهم الأنواع نتاع لي زاباري باش ما يقعدش هو في شك ويقول لك هذه بالك شي جابها حاجة نتاع باش تخش بها. هذه يسمى فرق، هذه يسمى فرق بين إدماج والدمج.
0: باهي غسان باش كمل ايضا جاوبني على الحاله الاجتماعيه اللي حكينا فيها، البنيه هذه بكالوريا شنية كيفاش من بعد كي رجعوها تقرا، هل واصلت امتحاناتها بشكل طبيعي والا لا تعرضتش لتضييقات اخرى؟ دونك وفي تقديرك شنية الحلول الممكنه باش على الاقل نجنبوا وليداتنا وبنياتنا هالارباك اللي ربما قد يصير، واللي زاد الاستاذ ولا المربي في حد ذاته معذور، راهو ولينا خايفين من حالات الغش اللي تقريبا 1000 حاله غش السنه.
3: أهم حاجة قبل ما يبدأوا يعديوا الباك معناها قبل ما يشازوا لازم الوزارة التربية تخمم الآليات قبل واستراتيجيات الوطنية باش تكون ثم الدمج واضح وباش يعرفوا اللي ثم أنواع الإعاقات الكل ويكون أدابتي، مش معناها يجي في آخر لحظة وهو ما عندوش فكرة ويجي في آخر لحظة وتصير اشكال وتصير حاجه كما نقولوا في اخر لحظه وما عندوش علم بحكايه هذه.
0: تعرفوا
3: وانتم ما تعرفوا معناها قبل ما تعديوا الباك تعرفوا اللي فما عباد شكون باش يعدي وفما اعاقات سمعيه بصريه كذا، انهم ما يبداو يعرفوا ولازم يتخموا على فما انواع اعاقات وتعرف كيف تستعمل معاه،
0: كيفاش تحكي كل معها. كل حاجه خصوصيه واضح
3: كيفاش تواصل معاه، باش يكون هو مهيئ نفسانيا.
0: البنايه اللي صارت لها الوضعيه هذه واصلت امتحاناتها ما تعرضتش لتضييقات اخرى؟
3: هي توقع حاليا متقلقه شويه، سي نورمال سي نورمال، وهي بنت كبيره وزيد هي طفله.
0: انا نقول ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله هكا اربيك اكسيدون صغير وان شاء الله تنجح ونسمع عليها اخبار زينه يا ربي. نشكرك غسان صابري، ناشط في المجتمع المدني، ان شاء الله تعاود تجيب حذايا والوقت نتاعك يسمح، عنده التزامات بطبيعه الحال باش يغادرنا غسان، ولكن حديثنا مازال متواصل حول هالامتحانات الوطنيه والامتحانات بصفه عامه وفئه فاقدي السمع والنطق في بلادنا. فاصل ونرجع للبلاتو.
2: أين مانيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة، تحديت بها الدنيا. أنا معاكم، كونوا معايا.
0: نتفاعل في الاستوديو، تبارك الله عليه غسان، سيرة ذاتية ثرية جدا. طبعا بعد نرجعوا له ان شاء الله. على كل حال انا نعتبر فئة فاقدي السمع والنطق من اكثر الفئات اللي تنقصها خدمة، على خاطر وقت اللي يبدا فاقد للسمع ما ينجمش يقرا، دونك ما ينجمش يكتب، فما صعوبة كبيرة في التعامل بينه وبين الناس الاسوياء خصوصا في الادارات. مواصلين حديثنا، نذكر بضيوفنا سي عاطف البوبكري رئيس الاكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس، وضيفنا ايضا سي محمد علي الجنحاني عضو الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس. نذكر سي عاطف يتولى الترجمة، وسؤالي سي محمد علي شنية كيفاش تتفاعل مع موضوع الامتحانات وامتحانات الوطنية؟ أنا ما نكذبش عليك سي محمد علي، وقت اللي نكون أستاذة مراقبة في القسم باش ما تظلمنيش وتحملني أكثر من طاقتي، راك عامل أباريكي من الكيكة، نخاف أتوجس يا أخي، نعرف اللي أنت أصم مثلاً، لازمني نتأكد. دونك باش تسيرك الشوشرة باش معناها ما نحملوهمش أكثر من طاقتهم المراقبين،
4: باش يكون على علم احنا طوب نتحط في موضوع مهم برشا. أنه الوضعية اللي سمعناها بقى قد نستغرب بالحكاية دي، نعمل ما أن الوزارة التربية على علم أنه عندهم ملفات متاع الوضعية الأصم والأصحاب الإعاقة، سواء كان إعاقة سمعية أو إعاقة بصرية أو الإعاقة العضوية، مهضومة تتكفل بهم الإدارة الجهوية أو الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية. أيه. وهي ملمة بالوضعية بتاعها. الحقيقة بالنسبة للأصم، الأصم يبدأ في عمره علاج أبغتي من 3 ans، يفيقوا به ولا 2 ans هو ما يسمعش أو عنده تشوهات خلقية. بالنسبة لما هو ما يسمعش يستعملون يدولوا تفونيس، ياخذوا له سماعات، والسماعات دي فيهم التقليدية وفيهم النوميريك اللي هما متطورين تعتمد على الذكاء الاصطناعي. دونك فيهم برشا أنواع، والحقيقة السماعات هذوما وقت يفيقوا بهم هما صغار يقع تدريبهم على النطق بسبب تأخير في فترة معينة اللي هو كان يسمع ولا ما عادش يسمع.
0: أنت قلت لي نسألك علاش هو فاقد للنطق؟
4: فقد النطق على خاطر هو ما يسمعش
0: بالضبط.
4: وقت اللي قتل الانسان، وقت اللي هو بدا طلب صغير او ما تسال ام وابوه، خاصه الطفله كي تبدا تسالها امها تقولها تقول ماما وتعاد تناديها باسمها وتقول ماما. هي او متجاوب الطفله دي مع الغريزه تقول اكثر البا تقول بابا
0: بابا.
4: والولاد بالعكس يقول ماما. دونك هذه اول كلمه يسمعها الصغير
0: ويستوعب وينطق،
4: سواء كان مريم، أحمد، يوسف. في اللحظة من الأثناء ذاك الصغير هو بطبيعته قاعد يكبتي والمخ قاعد يفرز مبني على السمع متاعه. كيف يقع فما حالات وقت اللي هو يمرض بالسخانة، وقت هو يمرض بالسخانة واللي قالوا ضعف الأعصاب أو فما تشوهات خلقية تظهر بعض في الودن متاعه. شو يصير ضعف الأعصاب أكتعته يمر بفترة، معنا فتمت فترة محدودة، ممكن يكون شهر شهرين ثلاثة، ممكن يكون عامين ثلاثين. يفيقوا بيه فما روتار في كوميونيكاسيون. علاش احنا الصغار يفيقوا بيه من دون ما تولدوا، من دون أبارتي من 6 موا، أو ما يجيبوا الوالدين يدربوهم. يدربوهم باش يدربوهم، أو ما حاجة يحطوا له مراية يشوف وجهه على اليمين على اليسار، يعملوا فاسيونيزاسيون، بالموسيقى يدوروا على الودن اليمين ويدوروا على الودن اليسار. هو شو يعمل؟ واللي يدور وجهه على اليمين اللي فما موسيقى على اليمين يدور وجهه على اليسار فما موسيقى على اليسار.
0: اي به هذا اختبار
4: فما تدريب هو تقع من هو صغير باش يفيقوا به. هو قبل هذاك فما برشا حاجات تتعمل عن طريق الاطباء خاص بالنساء نتاع التوليد وكل شيء فما حاجات اخرى. اما نحكيو على
0: لي
4: سي
0: لي زابيسي اللي ممكن للاولياء
4: هذا التدريب يتعمل حتى في الذوق حتى في كل شيء من هو صغير. تحطوا طرف قارص يقول لك هكا تحطوا حاجه باش تعرف اللي انت اندرا تدربوا على حاجات بالالعاب تحطوا كي برشا تحطوا فمش اكتيفيتي فمش هكا متابعه فمش فمش ديفو في حاجه. هذا هو حاجه الاولى. في قبيه تاعات هما ماشيين قام رجل بعد ابارتي من 2-3 سنين تلقى يصيروا كريس مثلا مرض بسخانه وقالوا ضعف الاعصاب واللي ما عادش يسمع. اما يقال الوالدين يفيقوا بيه فماش تطور في التواصل مع ولده او بنت. فك اللحظه ذيك مش طبيب الاختصاصي مش الطبيب العام جينياليست ولا جينياليست يبعثوا الاختصاصي والاختصاصي يفيق بيه
0: شخص
4: اللي هو عنده مشكله في الوراي وقتها يمشي المختص نتاع الوراي اللي هو لوتوفونيس اون باراليل يقيسوا السمع نتاعو بالتقنيات المتطوره. حتى البيبي ما نجموش يقيسوه بالتدريب على الصوت مثلا حسب درجه الصوت
0: ما نجموش طبعا
4: ابريت متطور باش يعرفوا يعطيوه سماع على قياس الودن نتاعو. هذايا في فتره وجيده نتاع ابارتي من شهرين حتى العام عام ونص ما يفوتش على خاطر اذا كان ما تفيق بيه انت تو بعد ينجر عليه انخفاض مستمر في ضعف السمع لان العروق نتاعو يموت.
0: باهي ضعف السمع ياثر اوتوماتيكمون على النطق على خاطر السمع يولي
4: اقل
0: وما عادش يكون عنده معناها سلاسه في الاتصال وكا
4: بعد الفتره هذيك اش يصير؟ فما جمعيات كيما جمعيات أدا جمعيات أكاديمية كذا شو يعملوا لما تغير عبد؟
3: عطاس وطاس
4: يفيقوا بهم أن باراليل مع لوتوفونيس يقع تدريبهم على النطق وفي نفس الوقت جمعيات يقع تدريبهم على النطق في نفس الوقت على التحضير.
0: إيه
4: علاش التحضير هذا يتم؟ التحضير البيداغوجي. ب ما سا ولا شيفر ولا الفابي وكل علاش باش يحضروا قبل 6 سنين باش يدخل في إدماج. والادماج يتم بالتنسيق مع وزاره الانشمائيه ووزاره التربيه.
0: وزاره التربيه ولهنا يتعلم يكتب بخط اليد هكا ولا لا يسمع الحروف
4: بطريقه اداء في جمعيات
0: ادماج. شنو هي الفائده من الادماج وقت اللي انا تحطني في قسم في برشا اسوياء والمعلم مثلا غير قادر انه يسيطر يقول لك
4: انت وقت اللي انت تقعد تدريبه على السماعات هذيك وتعلمت كل شيء اون فوا ولا يعتمد على فما قواعد
0: طبعا
4: به قواعد وقت انت ولا يسمع ولا يتمدى ولا يفرح كل كلمه ولا يجاوب وتحسن هذا في مدرسه معقي بعد كيف 6 سنين وليحطوه في ادماج مع ناس طبيعيين. هو فكر الامك
3: يدمج حتى نحن طبيعيين احنا كل طبيعيين
4: لا طبيعيين معناتها
0: يقرر عدد ساعات دونك الكلمه بحسابها معناتها
4: مع في ادماج في ماده عاديه
0: اللي ما عندهمش اختلافين نقصدوا هنا ساعات سمحنا
3: براسك لا لا جيش سلام
0: واضح لا لا نراعي الامور هذه.
4: فكر هذاك هو يولي يندمج معاهم ويولي يتكلم معاهم ويتعامل معاهم. لكن في فتره امتحانات المربي اللي كان يقري فيه جمعيه او اللوتوفونيست اللي كان يخدم معاه في امتحان ويوجهوا علاش يوجهوا باش يمكنوا بالمسار السليم باش هو خاطر النجم هو في الفتره ذيك تعدي امتحان سواء كان اورال او كريتو ما يفهمكش ولي مربي فسر لك الاسئله ذيك خاطر بحكم هو مسانس به حتى اللي يعتمد على نفسه.
0: اي به في حالات الامتحانات الوطنيه شنو هي الحل معناه في تقديرك تو غساني حمل المسؤوليه لوزاره التربيه نشوفهم بعد عاد
4: بالنسبه للحاله انا بالنسبه لوزاره التربيه فما تعليمات وتعطى تعليمات للمراقبين الاطراف ممنوع التعامل
0: للاداره مثلا
4: تعليمات معروفه تعليمات احنا في الباك وفي السيديام وفي كل ممنوع التعامل هاتف الجوال
0: مثلا به
4: ممنوع التعامل لكتور نتاع هاتف الجوال. هما عندهم ملفات الا في حاله القطوة ممكن يجي مريض عنده 6 شهور 7 شهور خاطر بالتحليل انه المريض انسان لبس عليه بشي شيء سماعه راهو انت هذه سماعه سماهم مضخم الصوت تحطوا السماعه الانسان عادي واللي يسمع الدوبل.
0: ما احنا يا سي محمد علي لقينا حاجات غريبه راهو في عمليه الغش والتحليل راهو معناها هكا تلقاها سماعه داخله في الوذن الداخل فطبيعي جدا انه انا نتوجس
4: نوعين تمام اي بيمتبع نوع فما لاباري اللي هما الانتريور
0: ايه؟
4: اللي هما نتاع الضعف السمع الخفيف
0: اللي هذيك وليت تخوف تو
4: لا ايه؟ بلا خطف الترك
0: الانتريور
4: الانتريور الانتريور اقل من الميكروتور نتاع الايفون نتاع السامسونج هذوما لاباريت نتاع الضعف السمع الخفيف
0: ايه؟
4: بالنسبه للمتوسط يستعمل لاباري اللي ميني هذوما اللي يستعملوا بالكونتور عادي
0: كيما اللي سيتك
4: والموديل بي تي يو اللي عندهم بروفون وانتوس بروفون اكبر حجم ولكن بالليزامبو
0: فهمتك
4: هذوما ثلاثة مختلفين وما باش عنوا
0: ايه
4: بالنسبة للسماعة راهو ما تعطى السماعة الا باش بالامور الطبية شهادة الطبية عبارة انت شريت تشري سماعة راهو فيها ماتريكول
0: ايه
4: وتمشي انت المختص باش يشتريكم من عنده سماعة وسماعة مش تلزم الناس كلها دونك انت كي شفتوا عنده سماعة او ما تطلبوا قولوا استعمل قول لك انا ما نسمعش
0: ما نسمعش
4: ما نسمعش خليه
0: وهنا المفروض تقرير طبي لاداره تكون معناه في الاسناد باش على الاقل نقول لك راهو التلميذ هذاك عنده اختلال
4: عنده سماع تعمل فيه تقرير تطلب المسؤول اللي هو المراقب او استاذ يطلب المسؤول اللي يشمل المجموعه
0: مفروض.
4: الاقسام هو كانه ادرى منه هو
0: بيه.
4: كان ما خدش فيه قرار وقتها يطلب الاداره نتاعه
0: باهي
4: انه انتان يواصل الامتحانات نتاعو ما يقفش قد ما تجم تحكم على الانتان سواء كان في الباطن أو في الحق
0: عاد أنت توا تحكي على وضعية اجتماعية كان غسين معناها وقفوها على الامتحان وشوف كالوقت اللي ضيعته وكالشوشرة اللي صار بيه خليني نسأل سي عاطف في تقديرك معناها بشكون نبدأ باش على الأقل نضمنوا لهم امتحانات مريحة وكيفاش معناها أنتم كأكاديمية الرياضة الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس شنية معناها حلولكم على الأقل باش نديرك وباش عمل جاي ما يصيرش نفس الأخطاء
3: وكما قال غسين قبيلة يجب كل اي حد باش يراقب اي تلميذ موجود في القسم
0: أي.
3: يعني اللي لابسين سماعات راهي ديك سماعات طبيه
0: طبيه اي تبدا من المدير سي عاطف والا لا من المدير والاطار التربوي غاديك والا معناه تقرير على الاقل قدام اسمك المعني بالامر راهو اصم مثلا
4: لازم تنفق من الصوره
0: اي لازم الحقيقه
4: اي
0: يولي في استدعاء البكالوري على الاقل النص على
3: هو قبل ما صارت شكك قبل يعديه
0: تو عاد كثر الغش
3: وكثر خطر تو فما كدخلاء صنفونا احنا معاهم كما انت قبيله قلت لي ثم هذيك حاجه صغيره تتحط في الوذن وتكثرت وقاعدين يتباعوا هذوكم عباد صنفونا احنا معاهم لا احنا خاتينا عندنا حاجه اسمها سماعات طبيه هذيك باش تعاون باش نسمعوا مليح باش حتى اللي ناقص برشا سماع باش يلبسها باش يحس روحه متوازن راك تنحي سماعي يولي
0: ماهوش متوازن انت فكري قلت استوديو وصدى الصوت والكوشنية فايدته معناه مع سماعات يقلق
3: هو حسب حكايه غسان قال غادي برا بالتجارب يقول لك راه واحد ناقص شويه سماع والا متوسط ولا كذا ماذا بيه يقعد في بلاصه ما فيهاش حس ما فيش حس كراها ما فيش حس حس ولازم يكون هما غادي البرا حاطين عازل الصوت باش يبدا مركز يسمع صوت مع شخص
0: باش ننطلقوا الموضوع مهم جدا ما يقلش اهميه باش نخليوا له على الاقل وقته اللي هي مساله السماعات والتغطيه الاجتماعي عندك اضافه سي محمد قول قول
4: بالنسبه للموضوع كما قلت يا عاطف مهم برشا بالنسبه للتلميذ لو اتضح عنده بطاقه اعاقه وتظهر بها ليس من محق المراقب او استاذ او ما كان تيتو ايقاف
0: هذه بالقانون ده. واضح
4: اذا ثبتت عنده بطاقه اعاقه
0: راهو
4: تحال اليا الى التحقيق
0: تفصيله مهمه جدا مهمه جدا به
4: اليا الى التحقيق
0: تحقيق به
4: شو الذنب هذا التلميذ
0: هو بطاقه الاعاقه راه مش مكتوب فيه زاد نوعيه الاعاقه
4: احنا ما نعرفوش احنا
0: ما نعرفوش
4: اما شو الذنب هذا التلميذ يقع ايقافه او ينزع السماعه الضرر النفسي والمعنوي والمادي وترجع بذلك الضرر للعائله نتاعو يخسرك العام هذاك اكل عام هذاك شو باش يعوضه له
0: صحيح به قلت لي بكري انه مش اي انسان يركب سماعه ربما تحكي على التكلفه الماديه وانا مش نحكي على
4: التكلفه الماديه تبدا من حوالي 4000 دينار الى حدود 15000 دينار
0: من 4 ملايين ل 15 مليون
4: كل 4 سنوات
0: وشنو هي حكايه ال 15 مليون شنو هي اللي فيها
4: بالنسبه للسماعات فيهم انواع القوه قوه هي نفسها لكن اختلاف هما سماعات تقليدية احنا نسميها انالوجيك سماعات تقليدية انالوجيك باش نفسرها لك تقريبا هي سماعة هي مضخمة الصوت تختلف عن السماعة المتطورة واللي بعدها بالذكاء الاصطناعي اللي بالذكاء الاصطناعي المتطورة هي فيها ليزوبسيون تتمثل بالبلوتوث انديكاتور دو بروي انديكاتور دو فون هي تحمي
3: بالعربي يقول خلينا نقول بالعربي
0: مؤشر الرياح
4: العادل على العادل تاع الصوت هو يفرض انه تبدا في منطقه فيها باش حس يعمل ايزولونت تخليك تسمع كين صوت
0: كلام واضح
4: كي تبدا انت في ديسكوتاك في
0: في في بلاصه فيها اي
4: وفما برشا انيماتور جو ويجيك التليفون تتمكن يكلم فيك
0: داكور
4: تتمكن يكلم فيك مي اللي يسمع فيك يسمع كنت تتكلم وفي نفس الوقت يسمع في الجو تاعك
0: عمال وين نتطور وبيه
4: هذايا الجانب علاش على خاطر انتن يستعمل السماعات راهم عباره انتن ركب البيله في القلب هو تما راهو قطعه تحطت اصطناعيه
0: مش تعال
4: دونك التماعات الطبيه راهي فيها احاطه على حتى على مستوى المخ
0: قلنا من 4 ملايين 15 مليون نعم. التغطيه الاجتماعيه قديش
4: التغطيه الاجتماعيه في تونس مع الاسف مخيب الامل مخيب الامل حاليا احنا نحكيوا على التغطيه الاجتماعيه من ابارتي من لاني 94 93 كان في عهد السابق حبيب بورقيبه في الزمن السابق كان التغطيه الاجتماعيه 90% الولي يدفع 10% والدولة تكفل ب 90%
0: به
4: كانت تسوى وقتها في الوقت هذاك السماعة توصل ما بين 800 و 1000 دينار
0: ايه
4: معنى انت تصور انت تسوى 800 دينار تدفع 80 دينار ولكن كل 3 سنين
0: ايه به
4: عندك حق
0: به هكا الدولة تعاوني هكا مساعدة به
4: ايه وانا شخصيا كنت نتعمل اون باراليل تقولي علاش كنت انا كل عام ونص نستعملها ولا كل عامين ونبدل نضرب بالحساب خاص وناخذ من بريتوفشاش علاش على خاطر سماعه كيما السياره كيما الكهرباء انت كي تشري الكهرباء جولف ولا مرسيدس ولا تحب انت كي تشري انت اون بون ايتا بالبكوه وتسوق به ابخي دو زون تو تو زون ما احنا كياساتنا محفره وعنا اشكاليات وعنا كذا فيش تقع الكهرباء
0: صاي تعبت
4: التروتينات العجالي شندو ريسبسيون كذا يطيح لكن الكهرباء تمشي كهرباء حتى ما عندهاش تعطي هي وسيله مواصلات بالنسبه للسماعه اذا كان تحت 20-30% انا ما ساعدنيش وقت زميلي ولا زميلتي تقول لي محمد علي قول بربي سوقك عاودني لا لازم انا اكون في كاتيجوري 100%
0: معناها عندها اجيال نتاع صلوحيه فما وقت
4: وتتعب فيه هي في العامين في الثلاثه تسقط بمرور الزمن القوه نتاعها حتى على مستوى الكابتور علاش على خاطر بالعوامل الطبيعيه لوميديتي البوسيه الغبره والحاجات هذوما والهواء والتلوث وكل ياثر
0: داكور
4: دونك يدمي قد تجديد دونك احنا اقصى تقدير في السماعه اللي هو حسب امكانياته هو اربع هو ثلاثة اثنين احنا في الظرف الحالي ولات معك ثلاثة اثنين ولات اربع اثنين زادونا اربع اثنين وزاد نقدونا في 13 انا مثلا انت مع اكزامبل انا شربت 12 مليون
0: اي سمعت ان توضى 12 مليون
4: 12 مليون
0: اي
4: فا اوبسيون تاع العادل صوت بلوتوث عادل الهواء ينفخ فيك هواء يعمل لك تزفيف ولا يقلقك
0: طبعا صحيح
4: ولا يعمل لك تزفيف في نفس الوقت ولي سماعة زنزر
0: صحيح
4: مثلا انت تحكي ولا تلعب ولا حاجة تعرق تولي الزفر وحدها دونك هذاك التزفيف قلقك يأثر على المدارك العقلية
0: به
4: تقولي فما الضغط نفسي تقولي انت في حالة تشنج وكل شيء التماعات الطبية المتطورة تحميك بينما التقليدية لا اللي هي التقليدية السعر متاعها تبدأ من 1000 دينار حتى شيء 2500 دينار
0: واللي هي التعب
4: والتعب الفرق ما بين التقليدية والنوميريك والبذكاء الاصطناعي هي فرق ما بين كاسانكات والمرسيدس
0: بيه هكا باش نقربوا الصوره ده. على 12 مليون قديش التغطيه الاجتماعيه
4: 685 دينار كل 4-2
0: انا طور انا موظف عليه من 90% طاحت النسبه ليه ساعات
4: ها او نرجع احنا بنقولوا الصحيح احنا مع بعض 87
0: اي
4: المؤسسات الدوله بصفه عامه من القطاع الصحي القطاع التعليمي القطاع التربوي اللي بيتطور اي جميع القطاعات اللي في تونس كلها وقعت تهميشه لم تتطور حسب النطق النمو
0: بل بالعكس تراجعت
4: لا خلاها كما هي
0: لا عاد انت قلت لي كنت تاخذوا في 90%
4: لا خلاها كما هي الدنيا تطورت بل خلقوا قطاع اخر موازي هو حبوا باش يعملوا نوع من الاستثمار ركزوا على الاستثمار باش يكونوا اللي كيما النوع من الرأسمالية اللي هما باش يشجعوا الناس على الاستثمار باش يبنيوا وطلة باش يبنيوا كذا كان بكي احنا عندنا وتيل ملك الدولة بعد ولا وتيل خاص البيتي جي كان عنده وتيل بعد ولا عمل وتيل خاص شريك أجنبي بعد اليوم المستشفى العام أو مدرسة ابتدائية ولو عملوا مدارس خاصة. علاش عملوا مدارس خاصة؟ عملوا نظام دفعر. اي وقع اقتطاب الموظفين اللي كانوا وقت كان ياخذ في معناتها في مع طريق الدولة 800 دينار ولا ياخذ 1500 دينار في القطاع الخاص. وفما اللي يخدموا باراليل وغير وغير. اي شو ضرت فيها؟ ضرت فيها الدولة. اي الناس عملت فلوس من القطاع الموازي والقطاع الخاص قعد كيما هو. تحت رقابة يصبوا فيه ميزانية متاحة بالقطرة بالقطرة. مش حتى التطور في بنية تحتية.
0: اليوم إذا كان حاولوا نديركوا وربما نحاولوا نحقوا مطالب جديدة، شنو هي المطلوب؟
4: احنا المطلوب منا أنه باش نكونوا احنا باش نلزمنا نعادوا فما إصلاح يتقع في المنظومة التحتية، منظومة التكفل بالمصاريف.
0: إيه.
4: راهو الأسهم نسبة كبيرة في تونس. وديت ظهرت ظاهرة جديدة اللي بعد من الفاكسان تاع كورونا دارت نسبة كبيرة أخرى.
0: طبعًا.
4: مع التطور البنية التحتية ومع الحياة اليومية. والمشاغل المجتمع والضجيج والحط وكل شيء هاو حتى الناس عاديين ولو يمرضوا بطبيعتهم ولو يقع في النقص. شنو هي احنا؟ يلزمنا ان منظومه نتاع نظام التجاره المصاريف اللي هي قطاع مثلا في الكنام او سي ان بي اس وسي ان اس تراجع على الاقل على الاقل تغطي تتمثل في 70-80% او بالطريقه بتدرج. راهو مش معقول راهو الاطم اذا كان ما يسمعش وما يستعملش ليزاباري وحتى تكون الناس مش يسمع 3 ملايين و 4 ملايين. انا تو مثلا اللي بوهم ويخدموا انا شخصيا مثلا انا شخصيا حتى نقول على الحقيقه انا تمتعت بالامتياز امتياز الدوله في الزمن السابق ولكن تمتعت بتفتي والدين تاعي اللي هو بابا امي بتفتي والد كان فانكسيونير في الوصيه. وقت اللي والد ام بابا امي تعبوا عليا يمشيوا يهدوني لوتوفونيس يهدوني المثال البروفيسور باش يعملوا لي معاينه وتقرير. انا سيد مدير العام سي كوموندون دو لايباد المنتير الوالد كان يخدم في مطعم في لوبات طبقا هي الوصيه. وقت اللي دخل السيد مدير العام وتأذن منهم أنا سيد في البيرو نتاع كوموندون دو لايباد السيد مدير العام باش يطلب إدارة نتاعه في تونس. والنقابة نتاع اتحاد تتمثل في مطار داخله في موضوع شخصي. قالوا راهو عندنا في موظف زميلنا يخدم ولده مريض راهو هكا وهكا يمشي تعبه وياخذ أوتوريزاسيون مرة ياخذ مرة ما ياخذش. قالوا مش معقول. شنو طلب منه السيد مدير العام؟ بتتقل سامحوني شكون بلان فلان وانا صغير نلعب وسطهم. قالوا محمد علي قالوا اسمعوني شوف الكفاءه والناس الوطنيين تهدي مشاوي على يدكم بالخير وتهدي شعبين انه نكون وحتى الممثلين اعضاء النقابه اللي جبدوا اسمي انا قال احنا هذاك ولدنا احنا عندنا بيرمانونس احنا عندنا سيرفيس سوسيال احنا عندنا سيرفيس ترونسبور. البو يمشي يخدم مرتاح والام تخدم مرتاحه احنا نتقبلوا بيه نتقبلوا فيه فيه اللي باش يمشي ريكاردوري باش يمشي الروضه الكهرباء تجي الدار الولد والولاد يمشيو نمشي انا ندير روضه بعد يمشي نعمل كونترول عند متنا وتروح بيه وبعد تقول لي شو تحب تمشي تروح الدار ولا تمشي بعد الولد نقول له مثلا في اخر وقت الولد بزالوا ساعه قول هدني بعد بابا
0: كنت فما عينيه كنت فما
4: رعايه كامله
0: باش نخلي كلمه الختام كان تسمحوا في اقل من دقيقه. سي محمد علي وسي عاطف هات سي محمد علي اليوم شنو هي كيفاش نجموا نخلطوا وزاره التربيه مدعوه انها تتحرك في اقرب وقت ممكن على الاقل على وليداتنا نتاع السيزيام
4: اذا ثبت ذلك على وزاره التربيه انه تنظر في الملف هذا
0: واضح
4: وتعمل مراجعه وتفتح معها
0: كل اي به
4: اي وإذا ثبتت أن التيد هذايا مرض عنده 6 شهور باللي استعمل تماعه وعنده بطاقة إعاقة حتى لو ما عندوش بطاقة إعاقة عنده شهادة طبية تثبت ذلك تكفي
0: واضح واضح. سي عاطف في انتظار السي ان اس تتحرك على السماعات
4: لا لا بالطبيعة وبالتنسيق مع الوزارة الشؤون الاجتماعية
0: الاجتماعية بالضرورة. كلمة الختام معك أنت سي عاطف فيما يتعلق بالامتحانات بصفة عامة وإلا بالتغطية الاجتماعية للسماعات ولفاقدي السمع بصفة عامة.
3: كما حكى فيه محمد علي توا الآلات السمعية جديدة حديثة تكنولوجيا نتمنى أنه ياخذوها صغار احنا تعرف اللي يقراه في المكاتب على كل كلمة يتعلمها على كل حرف يسمعها حاجة باهية توا اللي ياخذوا فيه ليزاباري هذوما اللي حديثة اللي باهية ياخذوا فيه كان كبار العمر كبار اللي يخدم ولا اللي عنده امكانيات باش نجم ياخذ سماعه مش حس روحه يسمع كل شيء. لكن لازم يتراجعوا يشوفوا حكايه بريزون شارج ماذا بيا بريزون شارج يتبعوا معناها تكون يحسنوا عليه خاطر انا باقي نقعد ديما نغزر القدام نحبوا صغار يتعلموا نحبوا صغار يسمعوا
0: مليح اكيد
3: حتى هو يبدا في القسم يسمع اي ماده يسمع حتى

0: طرف فعال في المجتمع، عم يكونوا اما فعال في المجتمع او عبء على الدوله.
1: لا لا ان شاء الله فعال بحل... اليد في اليد. انا سي محمد علي اللي اقترح علي الموضوع، مجموعه من فاقدي السمع بما فيهم اماني شبح اللي هي بنت الاكاديميه، وجبتوا هذه انتوما دونك لهنا مادام عندنا مشاغل احنا قاعدين اليد في اليد باش نوصلها ونوصلوا صوت بقدره ربي فما الحال.
0: ان شاء الله
1: نشكركم برشا،
0: بارك الله فيكم. ان شاء الله نكون مع اعضاء مجلس النواب بتنسيق ورتيد رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربلا، نتمنى نكون مقابلته حاليا في مراجعه المرسوم اللي هو اصلاح المنظومه الشؤون الاجتماعيه في مخطط ذوي الاعاقه.
1: انا نعرف باش تجي بحدنا مره اخرى
0: ان شاء الله،
1: وان شاء الله نزيدوا نوصلوا صوت فاقدي السمع والنطق في بلادنا. شكرا جزيلا ليك. ضيفنا سي محمد علي جنحاني، عضو الاكاديميه الرياضيه والتربويه للصم بتونس، سي عاطف البوبكري رئيس الاكاديميه، وانا ديما عامله فيك وكتجي ترجم لي لغه الاشاره ونقول لك جيب لي ضيوف اللي هما باش يتفاعلوا في الموضوع باش نزيدوا نتفاعلوا بقدره ربي. شكرا جزيلا لكم. فاصل ونواصلوا متابعتنا، ابقوا معنا.

0: كلمتي حلوة تهني إن شاء الله يا ربي ديما كان بالقبول يا ربي يا كريم. مرحبا بكم من جديد، ما زلنا مواصلين حكاياتنا ومتابعاتنا وفقرة خدمات باش تكون في الموعد الآن. خدمات نحكيو عن الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي، نحكيو في الإطار العام وأيضا في الإطار الخاص وإدماج ذوي وذوات الإعاقة. لأكثر تفاصيل معنا مباشرة السيدة مفيدة بونوار رئيسة الملتقى. مرحبا بك مدام مفيدة، أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: شني حويلك لاباس؟
1: الحمد لله.
0: نحضروا قاعدين في الملتقى على قدم وساق هكا ولا ليه؟
1: أي. إن شاء الله تحضيرات كبيرة
0: أكيد نعرف، وبقدرة ربي نجاح عليكم خاطر نعرف مدى الاجتهاد. دونك الملتقى هذا وين باش يصير؟
1: الملتقى هذا إن شاء الله باش يكون في مخيم الدويرة، مركز الاستياف الشابة.
0: أي.
1: منطقة طبيعية مزيانة برشا الحقيقة، كل عشاق الطبيعة باش يكونوا موجودين معنا.
0: أي.
1: في دورات استثنائية وفي عروض استثنائية وفي حاجة مختلفة تماما اللي كنا نشوفوا فيه. أي. في طيلة السنوات الدراسية.
0: هو أنا مشيت الحقيقة لحد اللي فات لولاية المهدية، كانت فما خرجة تابعة مجموعة من الجمعيات، وولاية المهدية محلها في أبها حلة وكنظافة اللي فيها والكل. دونك لهنا أنت قاعدة تزيد تغريني أكثر مدام هك مفيدة.
1: طبعا أفساق المهدية الكل، هي المدينة مزيانة برشا ومدينة متميزة، وإن شاء الله باش تكون في مستوى راقي في الملتقى المغاربي البيداغوجي التربوي لمربي الطفولة. بين فيها تبادل تجارب بين مربيين التونسيين والجزائريين. دونك إن شاء الله باش نكونوا موجودين الناس الكل، وباش نكونوا معناها نشرفوا تونس ونعطيوا مثال باهي على تونس، وإن شاء الله معناها

0: تزورونا يعني نتمنى تكونوا معنا موجودين للتغطية
1: أكيد
0: الإعلامية.
1: بقدرة ربي أكيد.
0: إن شاء الله يا ربي.
1: الموعد باش يكون من 1 إلى 5 جويليا.
0: باش يكون من 1 إلى 5 جويليا،
1: أي
0: وباش يكون معناها فيه هو التوصيات، تم تأكيد حضور وفد جزائري قيم
1: أي
0: من المربيين ومن المختصين في مجال الطفولة طبعا، خاطر هو خاصة موجه للناس اللي تمسك الأطفال، سواء كانوا مربيين منشطين وإلا مؤثرين زادة اللي أثروا في المختصين في المهنة. دونك هيك الدعوة موجهة لكل من يهم طفل تونس من بنزرت البن قردان.
1: الموعد باش يكون من 1 إلى 5 جويليا 2026، دونك زادة باش تكون فما محاضرات علمية متخصصة، فما أنشطة جماعية وتنشيطية وثقافية، فما فقرات ترفيهية، فما مجموعة الحقيقة من الفقرات هي متميزة جدا تهم بصفة عامة التعاون التربوي البيداغوجي. كي نقولوا تونس الجزائر مهم جدا، احنا ربما نشتركوا في مجموعة من النقاط في الإطار التربوي البيداغوجي، وباش نحكي خصيصا مدام مفيدة على مسألة الإدماج ذوي وذويات الإعاقة. هل باش تكون من بين الحاجات المطروحة؟ نعرفوا اللي برشا من اللي عندهم وليدات وبنيات اللي عندهم إعاقة يدمجوهم مباشرة سواء في رياض الأطفال وإلا في المدارس.
0: بالطبيعة هو فما تو كما سمعتوا انتم فما الإدماج موجود سواء في المدارس وإلا في رياض الأطفال. هو في رياض الأطفال الحقيقة أسهل برشا،
1: اي
0: في المدارس باش يكون أصعب، وخاصة أنت تعرف معناها خاطر في الروضة احنا اللي يتكونوا في قطاع الطفولة سواء يتكونوا ولا خريجي الجامعات التونسية درمش ولا التربية المختصة ولا بير البيت، دونك عندهم مواد بطبيعتها تتناول موضوعات طفل ذوي الاحتياجات الخصوصية. معناها عنا احنا حتى في مراكز التكوين المختصة في تونس اللي يعملوا بي تي اس وبي تي بي يكونوا عندهم دراية كيفاش يتعاملوا مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية بصفة عامة، سواء أطفال توحد وإلا الصم والبكم ولا حاملي الإعاقة زادة. مي إلا حاجة برك ما نجموش نحكيو عليها هي طبعا الإعاقات العضوية، هذيك فما تكوين خاص فيها هبطته الوزارة، دونك ما نجموش نحكيو عليها، ما دوك حاجات يكون فيهم تكوين آخر لمدة عامين أو أكثر.
1: أي.
0: مي بالنسبة للأطفال اللي حاملي إعاقات حسية أو طيف التوحد تنظم تكون تشملهم، معناها الدورات هذه تشمل الناس اللي باش يشرفوا عليهم بيان سو، يعني المؤثرين نتاعهم أو المربين نتاعهم.
1: أي ممتاز.
0: احنا معناها الحاجة الباهية في الملتقى هذا حاولنا ما نكونوش معناتها المواضيع نتاعنا كان على الأطفال العاديين، خاطر ما شاء الله في تونس عندنا تكوين اساسي وعندنا زاد كما قلنا تكوين جامعي شامل وكامل في الموضوع هذا.
1: ايه.
0: مي في اطفال التوحد احنا عملنا اضافه، ديجا مركز المهارات قابل يعمل في دورات تكميليه اللي هو معانا زاد داعم للمهرجان، ومش يكون حاضر معانا بورشه مزيانه برشا بالشراكه مع مدربه دوليه لاطفال التوحد. ما نحبش نشوقكم اما مش تكون بالحق ورشه فيها الجوانب الكل كيفاش المربية تتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات في حين معناها يكونوا مدموجين في المؤسسات ما قبل المدرسة ولا زادة في المدارس.
1: بالحقيقة برافو، أنا بإذن الله باش يكون النجاح حليفكم. دونك لهنا الدعوة موجهة لشكون؟ طبعا لوسائل الإعلام لتغطية الحدث مهمة جدا على الأقل
0: للتغطية ولتشجيعنا ولنشر المعلومة بكثافة. زادة موجهة يقولنا للمختصين الكل، كل من يهم طفل تونس وكل من يمسك في أطفالنا سواء في الرياض ولا في المحاضن ولا في المحاضن المدرسية ولا في الأقسام التحضيرية ولا المعلمين متاع السنوات الأولى والثانية والثالثة، دونك ينجموا يكونوا راهو باش يستفيدوا، خاطر هي شفت تبادل تجارب واسمه تربوي بيداغوجي للمربي.
1: أي.
0: خليناها للمربي نحن، معناها ما تقتصرش على حتى حد، البارون بيدو مربي.
1: أي.
0: انت توا انت بيدك وانا والكل اللي عندنا صغيرات الكل راهو باش نستفيدوا برشا من الورشات هذه. وانا والله نوجه الدعوه حتى للاولياء اكثر، خاطر بالحق احنا الولي هم الصغير وتوا وحطوا في روضه وعملنا كان على المربيات الطفوله.
1: صحيح.
0: ونحبوا نلوموا عليهم هما برك ولا المباشرين الاطفالنا المختصين. انا نقول من المنبر هذا الولي البو زاد قبل الام،
1: اكيد
0: خاطر الام ما شاء الله تعبه، خاصه الام التونسيه توا مناضله.
1: أي.
0: تخدم وتتلهى بصغارها وبالحق مش مقصره، مي البو ساعات نشوفوا دي بارون معناها يكون البو ماهوش قريب للصغيرات وبرشا وماهوش عارف كيفاش يتعامل معاه، سواء طفل توحد ولا حتى طفل عادي. احنا تو في بالك في الروضات نتاعنا، وحتى انت قاعده تشوف حتى في عائلاتنا عندنا صغيرات كل عندهم تشتت الحركه.
1: صحيح
0: الحركه الفرس نقولوا احنا وفما اللي ما عندوش التركيز وصعوبات التعلم، هذوما الكل من شنو معناها من شنو نقولوا احنا الحاجات الالكترونيه كما البورتابل والشاشه والتلفزه والكل وقاعدين نعملوا على الحاجات هذه ومسايبين صغيراتنا لا نحكيو معاهم لا نسردوا لهم قصه لا نخرفوا لهم كما كانت ماماتنا قبل خرفنا خرافه.
1: صحيح.
0: لا نعطوهم الغاز لا نلعبوا معاهم العاب شعبيه لا حتى شيء. انا محاوله في الملتقى هذا باش تكون دون الدورات التكوينيه مع المختصين والخبراء، ثم زاد المحاضرات العلميه اللي باش تكون في اخر نهار مع دكاتره واساتذه ومختصين في مجال الطفوله، وزاد باش يكون عندنا زاد في وسط الملتقى يعني في الايامات يعني 2 و3 و4 جويليه باش تكون ثم عروض وورشات
1: جديده. مدام مفيده للناس اللي تحب تتواصل معاكم تحب تزيد تتاكد ولا تطلع على البرنامج، احنا حديناه تو في الاخراج المرئي المباشر، ولكن كيفاش نجم تتواصل معاكم تزيد تاخذ تفاصيل؟
0: اللي يحب ياخذ اكثر تفاصيل يتصل بينا على 53 750 371، نعطوه اكثر التفاصيل. وكذلك زاد موجه دعوه لمؤسسات الطفوله في ولايه المهديه وما جاورها الكل، نجم يكونوا حاضرين زاد هما بعروض بمداخلات حتى هما مش يستفيدوا، راهم يستفيدوا ومستفيدوا
1: ما شاء الله عليك.
0: الجزائريين بيان سير هما اللي ضيوفنا، احنا مش نحاولوا زاد نشركوهم هما باش يعطيو زاد التجارب على في الجزائر ناجحه، وكذلك باش تجارب تونسيه ناجحه باش تكون موجوده زاد.
1: كل التوفيق يا لاله، وان شاء الله يا ربي نزيدوا نتابعوا الموضوع هذايا في ايامه اللي باش تكون من 1 إلى 5 جويليه 2026. وكما قلت لكم مدام مفيده تنجموا اتصلوا على 53 750 371. السيده مفيده بونوار رئيسه الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي، وهذا حديثنا عن الاسوياء واللي عندهم اختلاف. ان شاء الله يا ربي فما كل الخير لوليداتنا وبنياتنا. ومع مدام مفيده وهذا الملتقى نصل لختام حصه اليوم من برنامج اصحاب الهمم، ديما هما صناع الامل، ان شاء الله ربي يحفظهم، ان شاء الله ديما ناجحين، ان شاء الله نسمع الاخبار الزينه يا ربي على امتحاناتهم الوطنيه وين نبارك لهم ونعمل كل ما لازم باش نفرح بيهم، هذا هو برنامجهم. وان شاء الله يا ربي مش نوصل لهم مشاغلهم ومشاكلهم فقط، بل وايضا نجاحاتهم ومساراتهم. وان شاء الله يا ربي الديار التونسيه الكل اللي فيها بكالوريا تعمر بالزغاريت والفرحه والبهجه. سي محمد الغول نختموا بعد الحليم حافظ وحياه اب قلبي وافراح، وك محمد الغول سبق لكم الخير، ان شاء الله يا ربي نفهم كل الخير. شكرا سي حميد الورغي، شكرا سمي زواوي، شكرا حسام الدين الهمامي وكثر بن دلاله، تقول لكم في امان الله.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%،
0: تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة وفق نتائج مراقبة جودة مياه البحر، ووزارة الصحة تنشر قائمة الشواطئ المعنية بمنع السباحة وعددها 49 شاطئا. مؤسسة فداء تعلن عن جراية تكميلية لجرح الثورة واستمرار صرف الجرايات لبعث المشاريع لمدة 3 سنوات. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم يومي 24 و25 من جوان الجاري في مدينة الثقافة بالعاصمة، الملتقى الوطني للتكوين المهني، وسيتم خلال الملتقى اختتام مسابقة المتكون المبادر لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. الأكاديمية البرلمانية تنظم الأربعاء 24 من جوان الجاري يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية. مقترح القانون يهدف إلى استعراض مختلف الجوانب القانونية والتشريعية ذات الصلة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما يواكب التطورات التكنولوجية والرقمية والمتغيرات التي يشهدها قطاع الإبداع الثقافي والفني. وفي الرياضة، العداء التونسية إيمان الساعي تتوج بالميدالية الذهبية في سباق 10,000 متر مشي ضمن منافسات البطولة العربية الأولى تحت 16 سنة والثالثة تحت 23 سنة التي تحتضنها مصر إلى غاية 24 من جوان الجاري. في العالم، رغم تجديد الهدنة في لبنان أمس، الكيان الصهيوني يواصل شن غارات مكثفة على جنوب البلاد تركزت على قضاء النبطية وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة العديد في حصيلة غير نهائية. وسط غموض حول موعد انطلاق المحادثات بين أمريكا وإيران في سويسرا، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتوجه إلى سويسرا، فيما من المنتظر أن يغادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراق في اتجاه سويسرا لإجراء جولة محادثات لإنهاء الحرب وفق ما نقله موقع أكسيوس. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي موجود أيضا في سويسرا للمساعدة في الجوانب الفنية للمحادثات النووية قبيل الوصول المحتمل لكبار المفاوضين. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: في العتيق، حويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
4: إيه يا حسرة. اللي تعدى
0: وفات زعما يرجع. وعلى بنا وعلى بين البارح واليوم.
5: بين البارح واليوم.
0: والكل في العتيق. كل سبت
5: من نصف النهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
6: مع معز الغربي
5: في العتيق.

0: الله ما شاء الله، ان شاء الله الزغريده ذي نسمعوا في برشا بيوت يا ربي، في انتظار نتائج البكالوريا اكيد قلوبنا مع ابنائنا وامهاتنا واباء الاولياء طبعا للي بش... والله عيني زغلت سبحان الله. ان شاء الله ربي ينجح الجميع ان شاء الله يا ربي. ما نعرفوش وقتاش النتيجه لانه برشا ناس كل واحد اللي يقول لك نستناو في الاس ام اس، المهم وقت اللي باش تجي مرحبا بها، ووقت اللي باش نسمعوا النتائج ان شاء الله يا ربي نسمعوا نسب مئويه هامه، وان شاء الله اللي خدم واللي تعب يجني هل الحصاد نتاع النجاح. اسطنبول انت عديت السيزيام عام قداه؟
1: انا كعبال
0: يا اخوي. المهم ما شاء الله الصحه لاباس
1: الحمد لله
0: وتبارك الله اسمك يعني
1: الحمد لله
0: لامع في مجالك وفي عالم الصناعه التقليديه. مرحبا بك سي محمد اسطنبولي.
1: اما والله يا سي معز
0: قلت مرحبا بك قبل كل شيء.
1: يرحم والديك وربي يبارك لك ونشكر الجمهور كله ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله من كل قلبي ان شاء الله كل عائله في تونس تفرح يا ربي، نتمنى من ربي علاش خاطر وليدي تراهي فرحه الباك حاجة ان شاء الله نشوفوا كل شيء.
0: هو فرحه الباك مهمه، لكن هذا ما يمنعش انه البكالوريا هي محطه مهمه في حياه كل انسان يجتاز البكالوريا باش يمشي للجامعه وبعد الجامعه يمشي لعالم الشغل. لكن فما برشا نجاحات ناس نجحت في الدنيا ينجم يكون ماخذش الباك، ماهوش بشرطه البكالوريا هي محطه مهمه، وما نجموش ننكر انه هي تحلك برشا ابواب، ولكن ماهيش نهايه الدنيا كل إنسان ما يحصلش على البكالوريا باش نكونوا عمليين، وإلا يتأجل لدورة المراقبة. شوية صبر الأولية، ماذا بينا زادا نهزوا برشا مورال أولادنا، نعرفوهم في أعمار 18 17 18 19 سنة مازالوا صغيرات ومازالوا يتأثروا في ساعة، وأكيد كما قال سي محمد إن شاء الله نسمعوا الزغاريد هذه في برشا بيوت يا ربي. مرحبا بكم الناس الكل، شرفتونا في هذا اللقاء اليوم 20 جوان 2026 برنامج في العتيق، الحلقة قبل الأخيرة لهذا الموسم، وإن شاء الله يا ربي نرجع في المواسم القادمة بإذن الله في برنامج في العتيق اللي تعودتوا عليه، برنامج العادات والأصالة والتقاليد. اسمه محمد اسطنبولي 12 نهج الموج سليم
1: 10
0: آه سمحني غلط 12 في العشرة
1: 10
0: 10 نهج الموج سليم. محليك في البلو يا أخوي شي تسمى ذا التركواز هذه تو في سيدي بوسعيد
1: قمرية قمرية.
0: إيجا أقول لك تو أنت في سيدي بوسعيد فنجان القهوة قدامك مزهرة ومشموم الله الله، وأنت فك البرج الفوق يعني في تطل على الميناء الترفيهي
1: تو أنت وجعت لي قلبي أنا نتفكر سيدي بوسعيد ونحب سيدي بوسعيد.
0: أسمع المايوف في الكهرباء
1: والله في الكهرباء
0: ما نسمع ما الساعتين تنجز البحر
1: والله العظيم البحر الدوائر يا ولادي ننصحكم كي تمشوا البحر ما تخرجوش من المية، أنا صدقوني تضحكوا عليه ولا تقعدوا كي الحوتة نقعد بثلاث سوايع في وسط الماء ما نستعرفش بالرمل الماء هو الكل الماء يهدي العصاب.
0: أو حميد شقالك قالك حميد ما يسكن في الكرم قالك تعدي لي الكرم نهزوا الدلاعة مع بعضنا ونهزوا كسكسي تهزوا كسكسي الدلاعة وكسكسي تصور واحد كسكسي ودلاعة في البحر يا معلم
1: لا منستعرف كان بالماء الماء يرويني مية يا عمري على البحر
0: يا شرفتنا سي محمد كالعادة. الجبة ذي خرجت من قرطاسة
1: والله من قرطاسة والله إلى البس أحد
0: هذي شي تسمى القماش هذي
1: والله القماش
0: هذي جديد ما نعرفوش القماش برشا يعني أول حاجة سامح له
1: ايه
0: يبرد
1: يبرد صحيح
0: والتطريز هذي تعرفوه يدوي ولا
1: ايه يدوي
0: الله لا ويكلمني يقول لي راني مازلت ما حضرتش وراني على اعصابي
1: والله العظيم والله العظيم البارح برك حاضر تقسم بالله
0: سيدي ربي يبارك لك
1: يعيشك بالخير زين نحبوا ننوروا احنا
0: الالوان ديما عندك في
1: الالوان والله العظيم القمريه تو متخير عليها حتى
0: انا نشكي
1: قمريه بالخص قمريه تبدا بيبا
0: تو هذه البلوسيل هذه متشين المناسبه نجموا يلبسوها يعني
1: والله
0: تو هذه مثلا تنجم في كتبان صداق في صحراء في وطيه في كذا تنجم يحضر بها يعني
1: والله معناتها باش تمشي تحوس في بقعه ولا تبدا عندك مناسبه
0: ما تعرفوش عمل هذا شهر ونص التالي كيكه في قلب باريس بالجبه يدور وناس تتصور معاه وهو يعني بي زمانه كما نقولوا احنا
1: في الجامعه وصلت لبس سته من الناس والامام نتاع الجامعه اقسم بالله الامام نتاع الجامعه فرحان يبوس فيه قال لي كيفاش تجرأت وجيت بالجبه والشيشيه التونسيه
0: قلت له
1: نموت على درب تونس
0: الحمد لله. مرحبا بك سي محمد اسطنبولي، اليوم ما شاء الله عندنا عدد من الضيوف الحاضرين معنا. اسمه سليم شعبان. اي سليم مرحبا بك سي سليم. مرحبا شنو احوالك؟ ايجي ايجي هوني ايجي قدام الميكرو قدام هذا الميكرو نتاع البنوت. مرحبا بك.
2: وبيك عايش.
0: شنو احوالك؟
2: الحمد لله.
0: محمد ياسين عدى الباك؟
2: هذاك باش يجي الاول.
0: في الباك عندك شكون ان شاء الله سنه؟
2: لا لا.
0: ان شاء الله ربي ينجح الجميع.
2: عايش. ان شاء الله ربي ينجح الجميع ان شاء الله نسمعوا الصغاريت.
0: ان شاء الله.
2: بكل دار.
0: عملت غطسه ولا ما زلت؟
2: عملت.
0: فين؟
2: في نابل.
0: خويا مغروم بنابل لاحظتوا كي مشينا مع الاخر نابل يعرفها بلاصه بلاصه.
1: يعرف
0: تبارك الله عليه. سليم مرحبا.
2: في نابل.
0: سليم شعبان كالعاده سليم برود يوثق كل شيء بالصوت والصوره تلقاه ايضا على اسطنبولي مود. فاروق زيري ايضا في الديجيتال في استوديو نبيل بن زكري وليد كليلي الله يرحمهم وايضا محمد الغول في الهندسه الصوتيه وحميد الورغي في التنسيق العام لفقرات موعدنا المباشر من برنامج في العتيق. بسرعة قبل موعد الأذان مش نستقبلوا ضيفتنا الدفعة الأولى. عسلام مدام شحوالك.
3: عسلام.
0: مرحبا. الاسم؟
3: درصاف سيسي.
0: مرحبا بيك. من جيتنا يا درصاف؟
3: من المرسى.
0: من المرسى. مرحبا بيك. بنوتها؟
4: عسلام. مرحبا بكم. سوار سمراني جيتكم من مقرين.
0: مرحبا بيك سوار.
5: عسلام. مرحبا بكم. أنا رانيا زغدود جيتكم من تونس العاصمة.
0: من تونس العاصمة. اختصاصك؟
5: اختصاصي صنع حلويات.
0: حلويات. تو الموسم تاعكم عاد
5: الموسم تاعكم
0: موسم الافراح والنجاحات والطهورات واعياد الميلاد والمناسبات
5: الكل
0: اختصاص حلويات تونسيه يعني
5: اختصاص حلويات تونسيه وحلويات فرنسيه زاد كيف كيف زاد لي جاتو كل شيء لي بسكوي كل شيء
0: تكوين اكيد تكونت في الموضوع هذا
5: تكونت قريت عامين وتخرجت وقعدت نخدم وتو الحمد لله
0: يعني قبل نحكيو في الاوف قلت لي من الطفوله نتاعك مركزه مع العالم هذا
5: من طفولتي ملي عمري 12 سنه كانت الوالده نتاعي تخدم الحلو في الدار نقعدوا بحذيها فوق الطاوله ونبداو نرشقوا في المشموم نرشقوا في القناريه عمرها ما تكش علينا بالعكس تاخوها الكعبه وتعاود تصلحها وتقول لك برافو زيد عاود من هنا بدات الرحله زاد الوالد نتاعي الله يرحمه شجعني برشا يشري لي السلعه يقول لي اخدم تتهلك يقول لي نسالش
0: والغرام
5: والغرام يسخطوا الغرام
0: الغرام انت بنوته في عالم
4: الشوكولا
0: اهلا وسهلا
4: توسكي فن الشوكولا
0: اهلا وسهلا الشوكولاته خويا انتم النساء والفتيات عندكم عشق للشوكولاته
4: ديجا يعني مشروعي اسمه لاغ دو شوكولا ما شاء الله فن
0: قداش عمره مشروعك
4: عنده بريسك تاو 3 سنين
0: 3 سنين ماشي الامور لاباس
4: الحمد لله
0: الحمد لله مدام انت مشروعك هو
3: غرامي
0: اسمه غرامي
3: غرامي
0: اختصاص
3: زرير وبسيسه ودقله فخسي
0: تو سوتو على الولادات والافراح هو زير ما عادش يتوزع كان في الولادات
3: ولا ولا ياكلوا الناس الكل على الفيغ ياكلوا صغار الكبار نساء رجال الناس الكل
0: لحظات ارفع الاذان لصلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جوارها واكيد باش نواصلوا معكم هذا اللقاء من البرنامج في العتيق نذكروا محمد الصنبولي ايضا مدام ساسي مدام سوار ايضا رانيا كامل فريق اللي ايضا عندنا ضيفات الاخرين ان شاء الله باش يكونوا معنا بعد شويه واكيد باش نكتشفوا هالعالم هذا عالم الحلويات وهالغرام اسطنبولي عاشق للحلويات
1: والله زرير نحبه برشا انا عليه واحد ياكل من غير زرير على الصباح
0: يتقنع
1: والله يعمل كيف والله
0: والبسيس
1: بسيسه حد ما قال حد
0: اسوء تو بسيسه تصور كويس بسيسه بالثلج الله الله الله
1: والله العظيم تو عندنا الراجل في النهج مجسلين كل صباح يعمل حلبه ومخلطة البسيسة بالله نعمل كويس نشيخ بيه نطلي من نعمل والله يتعدى بالحومة نضيف الراجل
0: صحة وبشفاء
1: بسيسة وحلبة
4: صحة وبشفاء
0: صحة عليكم وبشفاء سيدي محمد مرحبا بكم ناس كل إذن الزرير الشوكولاتة والحلويات التونسية بعد شوية مش نكتشفوا العالم هذايا في انتظار أنه أيضا ما زلت عنا اختصاصات أخرى باش وعنا الأخت جاتنا من المونستير من حومتك عالم زاد الملاحف والتطريز والعالم هذاك وأيضا عنا عالم النحاس هذايا ما شاء الله سي العربية تبارك الله عليها سي العربي الشريف تحية ليه وأكيد برشا أجواء تستنى فيكم في انتظار إن شاء الله نتائج البكالوريا توصلنا علاش لا إذا وصلت بتبيع احنا ما زلنا ما نعرفوش الأوقات اليوم العشية غدوة الصباح يعني إن شاء الله اللي باش يكتب ربي المهم
4: إن شاء الله بالفرحة
0: قلوبنا معاكم وإحنا معاكم إن شاء الله يا ربي بالنجاح للجميع في هذا اللقاء المباشر من برنامج في العتيق موعدنا يتواصل معكم حتى الماضي ساعتين وأكيد أجواء المونديال أيضا اللي تواكبوا فيها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية والفريق الوطني التونسي وكل الفرق العربية المشاركة والفرق الإفريقية وكل الفرق المشاركة. أكيد فما فرجة كبيرة في كأس العالم، صحيح الوقت مخر شوية ساعات، لكن من أجل البارح كما طرحوا المغرب صارنا ناس كل تفرجنا في المروك مع طبعا اسكتلندا، وفازت طبعا المغرب بهدف للصفر. تحية لأشقائنا المغاربة وكل الأشقاء والإخوان من المغرب العربي، من مصر طبعا والسنغال كوت ديفوار الجزائر بتوعنا المغرب العربي تونس المغرب والجزائر. به موعد الأذان مازال ما قربش، مازال دقيقة على موعد الأذان، ونواصل هذا اللقاء في برنامج في العتيق. به مدام المرتبات، انت شفتك عامله هكا دي
5: بوكس صغار،
0: اي بوكس صغار هذوما اللي هما مطلوبين، يعني مثلا كل واحد شنو يحب،
5: كل واحد وقديره معاه، كل واحد شنو ينجم ياخذ. فما شكون ينجم ياخذ برشا، فما شكون يقول لك نحب شويه، معناها نحن التوانسه معروفين نحبوا العشويات وحاجات الحلو.
0: تصور انت قهوه فيها شحلو، يعني ما عندها
5: حتى
0: ولا كاسترونات،
5: ما تتعديش. انا واحده من الناس ما تتعديش قهوه العشيه، ما غير حلو.
0: تسمع واسمع وعرف نعنيع مطيش في وسطه، الله
4: بنده بنا بنا
0: يلا موعد الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوالها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يدل على تقديمه بصفاته توا

وسناكره من صورة تملأ الفضاء وأعداؤه مقهورة ساقها القضاء فقد نال من رب العلا غاية الرضا تمكن في عز النبوة

لم نعرف صلاة وحجة، لقد زجه جبريل، لقد زجه جبريل في النور زجة، تلألأ بالأنوار فازداد بهجة، تلألأ

0: العتيق.
1: في العتيق نص نهار 35 دقيقة شيخ عبد المجيد بن سعد، الصوت الرائع ذي اسمع لها بعد موعد الأذان لصلاة الظهر. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. لقنا يتواصل في العتيق، نرجع للبنوتة، ذكرني في الاسم،
2: رانيا
1: زغدود، مرحبا بك من جديد. اسم الماركة نتاعك تاع المرطبات؟
2: ميزون زغدود.
1: ميزون زغدود.
2: زغدود.
1: به اليوم عالم الحلويات، العالم ذلك فيه غرام كما حكينا في البداية، وفي نفس الوقت فيه تعب، لأنه اللي يخدم الحلويات تحسوا الغاية متاعه بجانب المادي، ما نجمون ننكروا أنه إنسان يخدم باش يصور فلوس، لكن غايته أيضا إرضاء الناس. يعني كي أنت واحد يقول لك شرام عندك الحلو ويكلمك بتاريفه يقول لك الله يبارك لك، بالنسبة لك أنت كان خذيت أموال الدنيا.
2: بالنسبة لي أنا هذيك حاجة بالدنيا، إذا كان واحد يطلبني يقول لي يرحم والديك ولا يعطيك الصحة في اللي تعمل،
1: وإلا في مناسبة الحلوة ذي منين يعيشك ويقول لك أنا مشيت الفرح الفلاني وكريت الحلوة يعني سعادة كبيرة.
2: أنا حاجة سعادة كبيرة، فخر كبير، ونقول تيان التعب متاعك كنت صغيرة ما مشيش خسارة، وهو غرامي قاعد يكبر معناها بشوية بشوية. نفرح كي عبد يسجعني يعطيني يطلبني في التليفون يقول لي يعطيك الصحة كالحاجة هذيك، حاجة تفرحك أكثر من الفلوس أكثر من كل شيء.
1: قبله مثلا واحد يقول لك والله كعك الورقة المرة هذه جاي حلوب زايد، يعني
2: بيان سور
1: قبل النقد، يعني
2: سور
1: النقد هي هو اللي يخليك تكمل تصلح روحك.
2: بيان سور اكيد النقد هو اللي يخليني نصلح روحي ويخليني ان نخدم ما خير، على خاطر انا مش نخدم ليا انا كهو، نخدم للعباد، نخدم لك انت للعباد الكل نخدم لهم. دونك واحد يقول لك الحاجه زايده السكر وكالحاجه اللي راهي المره هذه ما جاتنيش بها،
1: فملي يطلبوا منك مثلا يقول لك لو العائله نتاعنا ما يحبوش برشا حلو، يعني الماكله الحلو السكري برشا يعني نقص لي شويه في اختصاص ولا جمله
2: سان سكر. اي بالطبيعه فما شكون زاد اللي يقول لي نقص لي راهو
1: ويولي ما عادش اسمه حلو.
2: لا لا والله لا والله
1: لا نحكي اسمه حلو على خاطر هو حلو
2: صحيح، اما والله ريتك
1: سويت
2: يبدا هكا ينقص شويه السكر، والله بنين ماهوش خايب ديجا تذوق الحلو نتاعي من بعد تعطيني رايك، خاطرني نخدم ديما نقص السكر.
1: يعني من الاول انت يعني
2: من الاول نخدم ناقص السكر من الاول، خاطرنا بابا مريض وكل شيء، دونك ديما نعملوا حاجه ناقصه السكر، قعدت هكاك ديما نعمل حاجه ناقصه السكر.
1: الباك اللي قدامك كذا شوف، فما بقلاوه،
2: هذا فما بقلاوه، فما كعك ورقه، فما
1: جوست قدام باش نشوفوا الكاميرا،
2: فما حلو مخلط، وفما عشب بلبل بالشوكولا.
1: اليوم الـ الـ الـ الفاكهه اسمها سيل فاكهه،
2: سيل فاكهه
1: يعني ارقام
2: ارقام
1: يعني
2: خياليه،
1: ترقد تقوم تلقى الفاكهه
2: ارقام خياليه
3: ومدام الزبده
2: ارقام خياليه زبده ما قال حتى حد مش موجوده
1: وذاك علاش بالنسبه لك انت الفاكهه هي الباز يعني في الخدمه نتاعك، يعني ما تصور حلو يعني يطلب البندق الفاكهه والفستق واللوز وزوز وزوزه والبوفيه
2: ولازمك بون كاليتي ديجا ما لازمكش اي كاليتي،
1: خاطر فما ساعات للاسف الشديد يمكن برشا ناس تمشي شويه كما قلنا
2: اقل سوم،
1: أقل سوم والا يعني اقل سوم ساعات ذوق المطعم تاع الدار
2: تبدا
1: يعني الفاكهه اللي ملد يعني
4: ما تخدمش على الكاليتي،
2: ما تخدمش على الكاليتي. انا مثلا قبل ما نشري البوفريوه نقسمها في اثنين وانا مازلت في وسط المحل باش نشوفها اسكو منديه ولا لا، سينو ما نشريهاش.
1: وديما نقولوا هذه بعض الضيوف نتاعي خاصه اللي يعملوا الحلويات، يا خويا الحلويات هذه باش ناكلها انا وياكلوها اولادي وعائلتي، يعني كي باش نبيعها للناس سي رحمه الوالدين مهمه، كيقول لي انا الله يرحم والديك صحيح هو باش يخلصني، ولكن ايضا كي رحم لي على والدي بالنسبه لي انا
2: بالدنيا.
1: خلصت
2: خلصت خلصت بالحق الفلوس هي ما عندهاش قيمه.
1: صفحتك اسمها
2: ميزون زغدوت،
1: جاوبوا على اللي يبعثوا لكم لي
2: كوموند،
1: على ذكر تو لي كوموند احنا في فتره الصيف فتره الافراح والمناسبات والنجاحات ان شاء الله يا ربي. اسطنبولي عنده شكون نجح في الباك يكلمك يقول لك عندك حلو تنجم توفر له؟
2: نجم نوفر له بيان سور، معناها يطلبني
1: يعني انتم ماذا بيكم ديما قبل بوقت
2: بيان سور ديما يطلبني
1: الوقت باش تحضر يعني
2: ديما يسخطوا تبدا فما افراح كبيره ولا اي حاجه ديما يطلبني قبل الوقت باش انا نحضر روحي، خاطر مش السلعه الكل تكون متوفر. عندي موجوده متوفره مثلا كيما الكعك الورقه ما يصبركش معناها باش تعمل وتخلي كونتيتي ماهوش باش يصبر لك، فهمت؟ بقلاوه زاده كيف كيف، دونك ديما يكلمني قبل بمده باش تكون انا نوفر له سلعته معناها.
1: والشوكولاته هذه ذوب في سفر
2: ولا يسخطوا الشوكولاته تتعب برشا مسكينه خاطر لازم تحضر بالوقت.
1: سوار سمراني اهلا وسهلا.
4: السلامه مرحبا بكم.
1: انت من عائلة عبد الجليل؟
4: اي عبد الجليل السمراني
1: زميلنا الصحفي عبد الجليل السمراني تحيي سليانه، اذا
4: اي
1: سليانه تحييكم. عايشه سيدينا. مرحبا بك بنتي. سوار اختصاصك الشوكولا؟
4: اي
1: لا غير، يعني الشوكولاته
4: شوكولا وزوزه، مي زوزه فيها التوش نتاع الشوكولا، دونك زوزه بيرسوناليزي امبالي شوكولا. وما قعدتش محصوره بالزوزه كلي من داخل العاديه نتاعنا الكراميل، لا نوعتها وحطيت فيها ديغو اخرين شوكولا برشا برشا جوستومون برشا انواع.
1: الشوكولاته هي تفرق على كيما قلت، اعطيني العينه اللي قدامك هذه فما نشوف الشوكولا نوار وال
4: توا بور لو مومون عندي شوكولا نوار وشوكولا اولي
1: بالحليب.
4: اي و ميم طون نخدم زيد شوكولا بلون بيرسوناليزي، نخدم تو سكي معناتها افراح مناسبات سوا فيس سوا تهور بطبيعه اللي يحب.
1: خاطرهم الشوكولاته عاده كيما قلت تتقدم هي هديه يعني
4: جوستومون،
1: يعني تنجم انت ماشي باش تهني شخص.
4: توا بور لو مومون صحيت ما عادش محصوره في كادو معين سورتو في اللي في دي مير ما شاء الله خدمت معناها اي جوستومون في عيد الحب في ال
1: هذوما المناسبات تبدا فرحانين فيهم
4: احنا نبداو نستناوهم احنا نبداو نستناوهم الوغ كو احنا بالنسبه للشوكولاته تفرق في الجو بطبيعه ما نخدمش الشوكولا معناتها الشوكولا تبدا الجو نتاعها كلها زبده خاطرها تبين مطعم معناتها حدث ولا حرج. دونك بالنسبه للكاليتي نتاع الشوكولاته نخدم شوكولاته من الجوده العاليه. بالنسبه اللي جو يفرق بسم الله ما شاء الله عندي معناتها بلوزيور غو، نخدم شوكولا سيترون سوا سيترون سوا كروكون فيها زيدك، ونخدم شوكولا دبي كنافة بيستاش، نخدم نوازيت بيستاش، فما برشا انواع برشا
1: باهي برشا. الشوكولاته كيما قلنا نحكيو وانت قبل سالتني قلت عندكم ثلاجه، قلت لك قلت كاميرا ومكيف به في الاستوديو. مشكلتها انه في السخانه ما يصحابي وسخان.
4: اي اكزاكتومون صحيح. بالنسبه للحل هذايا انا نحاول ديما لو ماكسيموم انه الانسان اللي باش يعدي كوموند معناتها عباره ما تك تك باش نعطيه هكا يقعد مستحفظ عليها ويقعد يحاول ديريكتومون يحطها في بلاصه كيما قلت انت مكيفه بلاصه مهيئه باش انه تقعد تستحفظ على الشوكولاته.
1: عندك صفحة على الانترنت؟
4: بيان سور بتبيع. مرحبا بكم الناس الكل على صفحتنا على صفحتي على الفيسبوك والانستغرام تيك توك لارد شوكولا. نخدم زيدا دي تابليت دو شوكولا بيرسوناليزي بلاسيمي سورتو بالفروي سيك
1: معناتها بتونسي شويه نحكيو برشا بلاصه اذاعه وطنيه
4: معناتها فيها الكلها فاكهه. نخدم شوكولاته الكلها فاكهه اي والانواع نتاع الشوكولاته الكل
1: كلها فاكهه تكلفها برشا.
4: مش بالضرورة، علاش مش بالضرورة؟
1: شو
0: أنا والله الشوكولاتة نحير في الشوكولاتة، علاش أحفادي يحبوا الشوكولاتة وما نقعدش نهار ما نشدهم الشوكولاتة؟
4: هذيك هو أنا اللي خليني أنا من عشقي بصغري، هذيك هو اللي خليني باش نحل المشروع خاطر أنا من اللي صغيرة.
1: واحد يسافر اكثر حاجه
3: يوصيوا
1: عليه يوصيوا عليه ولا حتى هو سورتو في الروتور يعني في الفري شوب قعدوا له شويه اوروات ولا دولارات ولا غيره
0: شوكولاته
1: يشري بهم شوكولاته للصغيرات والعائله وكذا على الاقل باش يقول ما يدخلش يداي فارغه
4: يعني يداي فارغه
1: بالنسبه لي هما خير من تجيب لهم لا عطور لا واحد
3: يعطيهم شوكولاته. الناس كل تسال
0: كان كي جيت من فرنسا اللي يسال لي وين الشوكولاته وين يعطوا فيها
1: وما ولات غاليه حتى في فري شوب
3: اي فري شوب ولات غاليه
1: يعني اسوام هي بالطبيعه.
0: اما والله في فرنسا فيها فما اسوام باهي.
1: على كل بنتي مرحبا بك اكيد شنرجع لكم بعد ان شاء الله. نمشي لمدام ساسي الزرير وما ادراك ما الزرير
3: المحشيه ونعمل مدموجه وسي
1: المدموجه يعني الحاجات التونسيه الزمنيه اللي هي ايضا مكلفه
3: اي ما الحمد لله
1: تعتمد الفاكهه وتعتمد
3: الفاكهه والزبده والعسل
1: الزبده
3: المشكله دي ما نقاوهاش مش متوفره
1: غاليه ومش متوفره
3: مش متوفره هذيك المشكله هذيك
1: والحمد لله
3: بدات الحليب فهميش الحمد لله نعملوا زرير نعملوا بسيسة انا ديجا البسيسة
1: القوه هذيك قداش فيه
3: هذايا انا عملته اهو هو غرامي صنع بحب
1: اي قداش الوزن فيه
3: الوزن 200 غرام عملته سوم مناسب للتونس الكل يعني سوم
1: وبتبيع فوقه كرشه الفاكهه
3: انا عامله توش دوغ ذهب غلي وموان الراوش
1: على الاقل
3: توش دوغ هذه بسيسة بوفريوا كلها فاكهه زاده في وسطها يعني بالبوفريوا ونزيد الفاكهه
1: زيد الفاكهه
3: اي هذا زرير
1: زرير اللي هو الباز نتاعو جلجلان
3: جلجلان وبوفريوا قد البوفريوا نخدم قد

0: بسيست شوكولا للصغار.
1: ايوا تنافس فيك ها، سمعت قعدتك عملت بسيست شوكولا.
0: اما كلها فيك كلها فيك كلها فيك يعني كلها، باش الصغار زاد تقويها، مش ياكل شوكولا برك وما فهمش.
1: انت تسكن في اسبانيا؟ تسكن في اسبانيا؟
0: لا انا
1: خاطر لا جماعه الفاكهه الكل غادي
0: في المرسى.
1: لا فادك عليك عايشك. صفحتك على الانترنت
0: غرامي زرير.
1: غرامي زرير
0: ايوا مرحبا.
1: والدقله الفارسيه اللي هي
0: الفارسي
1: ايوا زاد عامل لها شكل، عامل
0: شكل
1: تاع هديه زاد يعني.
0: اي هديه ولا أي. نعمل فيونساي ولا صديق ولا كادو.
1: اي ولو برشا يوزعوها
0: اي في الصديق برشا، احنا في المرسى يعني نعملوها
1: في برشا جهات،
0: الجهات الكل يعملوها في الصديق بالكدا.
1: كل نهار زاد حضرت في صديق في الجامعه كيف كيف يعني.
0: وباهي الدقله يعني باهية
2: صحية
0: باهية ونحبوها توانسة. دقلتنا باهية عندنا دقلة النور باهية.
2: هو ديجا معناها كنا قبل يبداو يفرقوها الدقلة كي
1: شعرها. السؤال هذا من وحي اللحظة، وربما أنا قلتها قبل في البرامج نتاعي، أما نشوفوا يعني نعمل لكم اختبار صغير. الدقلة أصل الكلمة منين؟ نقولوا تمر، نقولوا يعني، أما الدقلة اللي هي نوع من التمور في الجريد يعني التونسي، نقولوا توزر وقبلي ودوز وقابس وخاصة الفوار وبرشا جهات يعني في تونس اختصاصها الدقلة. الدقلة في عراجينها قال
0: لا
1: سي محمد الدقلة.
3: الدقلة من نفطة
1: تيدي مش على أصل الاسم. أصل الاسم
2: أصل الاسم
1: علاش اسمها دقلة؟ بسهل برشا. دقلة هي دجلة من العراق ونهر دجلة والفرات ونعرفوا العراق يعني مدينة أو عاصمة التمور يعني بغداد ودجلة يعني هي الدقلة. احنا ولت عندنا احنا تحرفت شوية ولا الدقلة، ولكن كل المصريين يقولوا دقلة والفرات يعني دقلة.
0: اي دقلة معلومة واحدة.
1: اي معلومة هكا كيف باش تبيع.
0: اي والله بالحق
1: والله. على كل شرفتوني مرحبا بكم، نستقبلوا ضيفاتنا اللي باش يقعدوا معنا على الاقل نكملوا قبل ماضي ساعة ونرجعوا بعد اخبار ماضي ساعة. تغادرونا نسمعوا نغم محمد الغول ونعود فيما تبقى من الوقت قبل اخبار ماضي ساعة.

0: جوه برنامج في العتيق تتواصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم ناس كل في هذا الموعد المباشر قبل الأخير من هذا الموسم الإذاعي برنامج في العتيق حتى المساعتين. تقعدوا معنا أكيد برشا أجواء ما زالت في انتظاركم. نمشيو للسي العربي الشريف. أهلا وسهلا. مرحبا.
1: الله يسعدك.
0: مرحبا شرفنا
1: بك يا سيدي عيشك.
0: من جيتنا سي العربي؟
1: من تونس.
0: من تونس. اختصاصك هو
1: أرتيزانال.
0: ارتيزانا قدامنا النحاس هذا. اي
1: النحاس صناعه تقليديه في النحاس هاي.
0: والنيكل ولا كله
1: نحاس؟ نحاس.
0: نحاس اي. شوف الان المهراس. شوف
1: هذا اي هذا الحلاب. هذا الززوه
0: اي.
1: هذيك الفتيله اللي كانوا يستعملوها قبل
0: اي
1: اي زمنيه. هذه الززوه العربي القديمه نتاعنا.
0: به والمرش هذاك هات
1: المرش. اي تفضل سيدي.
0: شو ما شبهك المرش يعني؟ هذا المرش يعني كي واحد في حضر يحضر في كتبان صديق كالزهر العزيز الغالي بدأك تشم في ريحة محلها.
1: عنا فهم حتى دي كوموند البرة في فرنسا.
0: اي ممتاز برش. الكل نحاس.
1: نحاس نحاس
0: نحاس. باش نرجعوا لك اكيد مدام اسمى سلامة. مرحبا
2: بيك. مرحبا.
0: منين جيت يا مدام؟
2: من مستير.
0: مرحبا بيك. من المنستير بلاد سي محمد. عاد
2: سي محمد اي ولد بلاد شرفت.
0: مرحبا بك. اختصاصك؟
2: اختصاصي خياطة وصناعة تقليدية. يعني حاجات تقليدية وحاجات مودرن يعني
0: أي
2: ملاحف منادل
0: يعني كلهم يعني
2: لابيت
0: يعني تعسل كمان تخدمهم ولا
2: لا؟ نخدم وحدي. نختار القماش من أحسن الكاليتي قطن. نخدم عصاتان قطن ولا قطن
0: هذوما المخدد
2: للملاحف كامل ملحفة والقوس متاحة. نخدمه صغار نخدمه كبار. عرايس جاهز. عرايس
0: ممتاز برشا.
2: ونخدموا زيادة على القمراية ما تموتش متاعنا الحاجة. القمراية
0: قمراية ما فيهاش نقاش.
2: حاجات تراديسيونيل كروشين. نخدموا التيال العربي.
0: يعني تعلمت وحدك ولا قريت؟
2: غرام حالت عيني نلقى أمي تعلمت قرات من في تونس العاصمة قبل.
0: شديت الغرام تاعهم.
2: شديت الغرام متاعها.
0: ولاباس والحمد لله.
2: لاباس الحمد لله. عندي تو فوق ال 15 عام.
0: نشارك في المعارض ديما.
2: نشارك في معرض سوسة ومعرض الساحلين الحقيقة في تونس.
0: سيدي عبد الحميد هذاك.
2: اي تاع سيدي عبد الحميد. والحمد لله. والساحلين اي زاد خدمت فيه.
0: باهي برشا. صفحتك على الانترنت واسم الماركة نتاعك؟
2: حلمة.
0: حلمة
2: على الانستغرام. حلمة اس ال 24.
0: حلمة.
2: حلمة.
0: مرحبا بيك شرفتنا. باش نرجعوا لك اكيد. نمشيو للبنوته. اسمك؟
3: عسلامه. عايشه العبيدي.
0: مرحبا.
3: عايشك وبيك.
0: مرحبا عايشه. قد شعمرك؟
3: 29.
0: صغرونا. شنو 29؟ مازال صغرونا. مرحبا بيك بنتي. عايش. عالم الشموع انت.
3: اي عندي
0: الشموع المعطر.
3: اي نعم زيد ديكوراسيون تاع تحطها في الدار والا نعم زيد تاع فيس نتاع نتاع عطيه نتاع تخرج.
0: يعني كل مناسبه عملت لها جو.
3: كل شيء عملته جو.
0: قد عمره المشروع نتاعك؟
3: ما عنديش برشا. بديت تعملي ولا اكتوبر هكاك.
0: لا باس الامور
3: الحمد لله.
0: شديت ثنيه
3: الحمد لله.
0: شو تكوينك في الجامعه؟
3: انا عملت سيريز موديليزم.
0: اي
3: ومن بعد حبيت
0: لو زاد عالم محلاه هذيك.
3: كل شيء في
0: الفن.
3: في الفن صحيت.
0: به صفحتك اذا اسمها
3: ليفا ستوديو. ليفا ستوديو.
0: ليفا ستوديو. مرحبا بيك شرفتني بنتي. نمشيو المدام هادي عارفاوي. اهلا وسهلا
4: وبيك.
0: مرحبا بيك.
4: تشرفوا. انا فرحانه برشا. عارفاوي انا فرحانه بيكم اللي انا في الاذاعه الوطنيه.
0: شرف لينا مدام.
4: فرحانه بك انت زاد سي معز.
0: بارك الله فيك.
4: فهمتني وجيت
0: انت من الاسره الرائده.
4: من الاسره الرائده مع مدام مفيده ملي كنت صغيره زاده والكل. صارت لي كاغ توفي لي ولدي كلي رجعت بالتوالي. نخدم بالباركوموند بالتليفون.
0: انت اختصاصك هو
4: اختصاصي كروشيه.
0: هذه الحقائب اليد وال
4: الحقائب اليد ذوما والقفاف والدراجي زاد
0: نخدم باللون الموف ثاني.
4: والله هو صدفه خاطر لا جات جايه مزروبه.
0: المهم
4: عندي كنت تي صغيره في الدار خاطر اللي يحضر يجيوني كليونات
0: ان شاء الله ديما ربي يجيب القسم
4: بالتليفون. ما عملت شكل الباج. مانيش
0: المهم الناس تعرف خدمتك.
4: يعرفوني يعرفوني من مقرين انا
0: تعرفوا بي
4: ومعروفه في مقرين كل يعرفوني لو هاديه نحب كذا وكذا. نحضر لهم للبنات للكاش مايور برشا حاجات
0: برشا ذوما الحقائب هذه تو يعني
4: ذوما السنين زاد نخدم الكروشيه.
0: وتعلمت ملي صغيره.
4: ملي انا صغيره نقرا في الابتدائي نهز الابره معايا الكروشيه والغرام التو حتى كبرت في العمر هذايا انا جده
0: ربي
4: وعايشك وفي العمر هذايا ما نرقدش الا ما نشد الابره. الله غالب.
0: لا مش الله غالب بالعكس هذا
4: غرام نقول انا نقول انا الدواء نقول انا الدواء قبل نرقد لازم نعمل هكا الصيف اثنين
0: ربي بارك
4: اما لي. نخدم بارتو كل شيء نخدم حتى الدراجين نخدم كروشي
0: ربي يبارك لك
4: حلوه يعيشك يعيشك يبارك في عملك يعيشك
0: بارك الله فيك مدام هادية عايش نرجعوا لك اكيد نرجعوا للسي العربي النحاس يفرق يعني اليوم النحاس غالي زاد
1: غالي
0: النحاس يعني صرتوا مارس هذاك توصلتوا مطلوبين في المناسبات والعروسات
1: وما فماش دار تونسيه ما فيهاش المهرات
0: شكون حس محليه صرتوا السلطه المشويه فيها حس خاص يعني
4: يرجعوا
1: هذا الحلاب التراديسيونيل نتاعنا
0: شربت الماء هذا يعني ماء بارد في الحلاب هذا يعني
1: نحاس ومقصدر
0: في السوق العربي انت في الاسواق
1: في السوق العربي ايه
0: سوق النحاس يعني
1: سوق النحاس لا احنا في البركه بالتحديد
0: في البركه
1: سوق البركه بالتحديد
0: يعني قداش عمره مشروعك توا؟
1: قريب ال 15 سنه
0: 15 سنه ما شاء الله تكونت شكون علمك يعني
1: تعلمت صغير دخلت الارتيزانال اي تعلمت في الارتيزانال كملت قرايتي دخلت الارتيزانال تعلمت الصناعات هذه عملت مشروع اتيولي
0: ولاباس
1: الحمد لله
0: فما وليدات تكون فيهم ولا؟
1: اي عندي وليدات تكون فيهم اي
0: برافو برافو
1: عندي وليدات
0: هذه شنو هذه؟
1: هذه القفه لوح
0: بسم الله قفه لوح كيفاش؟ هذه العنبر او تفاح العنبر قال
1: هذيك سبحه عنبر
0: اي كيفاش قفه لوح قبل الاخبار في شعر؟ في شعر؟
1: قفه لوح مغلفه بالنحاس بالارتيزانال
0: بالنحاس
1: اي قفه ارتيزانال هكا
0: محلاها كاينه خارجه من مسلسلات العروي هذيك
1: ايوه عندنا برشا
0: موديلات جو العروي يعني
1: اي عندنا برشا موديلات الموديلات هذه وصلت حتى لبرا
0: برافو
1: خدمناها في الجزائر دي كوموند في الجزائر خدمنا كوموندات في فرنسا
0: يعني ابتكاراتك الخاصه
1: اي ابتكاراتي الخاصه اي ابتكارات
0: باهي نرجع لكم بعد اخبار ماضي ساعه اكيد عندك صفحه على الانترنت
1: عندي
0: اسمها
1: بيجو ارتيزانال بربير ارتيزانال بربير
0: ارتيزانال بربير مرحبا بك شرفنا باش نرجع لكم بعد اخبار ان شاء الله واكيد اللقاء يتواصل موعد اخبار الواحده ونعود

0: الدكتور حكيم.
1: الليمونادة المعمولة بالقارص مشروب طبيعي ونافع، أما الردبانة يزم نشربوها في وقتها ما كانش توفى فيتاميناتها وتولي سكر وماء. أما الليمونادة معروضة نهار وليل في الشوارع ما عاد فيها حتى منفعة.
0: الدكتور حكيم.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
6: وفي أبرز عناوينها: واقع الإدمان في تونس وكيفية تطوير أساليب التكفل والعلاج موضوع متابعة في النشرة. أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة وفق نتائج مراقبة جودة مياه البحر، ووزارة الصحة تنشر قائمة الشواطئ المعنية بمنع السباحة. في العالم، رغم تجديد الهدنة 16 قتيل في غارة إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان، وترقب لمفاوضات سويسرا وسط تحذيرات من تقويض إسرائيل الاتفاق مع طهران. نظمت الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسيين الممارسين بالقطاع الخاص اليوم بالعاصمة يوما علميا حول الإدمان، الفهم والوقاية والتكفل، بمشاركة أطباء مختصين في طب النفس والطب العام والعاملين في مجال الصحة النفسية والإدمان. مواكبة خولة سليتي.
7: تصنف منظمة الصحة العالمية الإدمان بوصفه مرضاً مزمناً يصيب الدماغ والسلوك، وليس مجرد ضعف في الإرادة أو انحراف أخلاقي. فكيف يمكن الانتباه إلى أعراض الإصابة بمرض الإدمان؟ رئيس الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين بالقطاع الخاص الدكتور سهيل بن نور يوضح:
8: تلقى دجوغ الإدمان تبدل نظير المامتعه، من جهة أخرى نستعطيه الثيرابيت في السلوك، يولي يكذب بشي خبي بشي كونسومي بشي دبر الفلوس، مش حاجة سهلة. طريقة معاملته مع عائلته تنقص منها الشفافية، ونجم يعمل أكثر ديبريسيون من الحالات هذيا. وقت اللي لمو احنا ديزاغبيمون مع الشك تاع لي بارون اللي هو عنديني أهم من هذا كل، خاطر البارون عايش معاه في قبيه.
7: وتشير آخر أرقام الإدمان لسنة 2021 إلى تفاقم استهلاك المواد المؤثرة عقليا في صفوف الأطفال، وفق المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح.
9: مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة تضرب في 4، استهلاك بتاع الأقراص تضرب في 4. الأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات. ارتفاع ما نجم نعرفه كبير كان ما تكمل إن شاء الله الدراسة اللي باش تقع بين السنة وعام جاي، اللي هي باش تمس جميع الشرائح العمرية.
7: كما يشير الدكتور بن صالح إلى تزايد إقبال المدمنين على عيادات طب الإدمان التي وصل عددها إلى 18 في كامل تراب الجمهورية.
9: وصلنا تقريبا 18 عيادة، وما زالوا عيادات أخرين باش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية، ثم قبال قاعد يتكثف شيئا فشيئا، وكذلك ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين في كل إقليم ثم مركز.
7: في الأثناء، تشدد ممثلة الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة الدكتورة ربيعة الوسلاتي إلى أهمية تكون طبيب العائلة في المجال للإحاطة بالطفل المصاب بالإدمان.
10: لي باسيون تاعي نتبعهم اللي هما صغيرات ملي يتولد، كلهم أولادي. كيجيني واحد بحكم انه عنده ثقه فيا انا والكل يقول لي دكتوره راني وليت نستهلك الزطله، انا بيدي اذا كان ما عنديش فورماسيون نجمش ناخذه بشوي يضيع الوليد هذيك. كيفاش تقول له هاني باش نبعثك لطبيب اخر باش يدلها بيك؟ ماهوش يمشي في اغلب الاحيان.
7: لكن كيف يمكن الوقايه من مرض الادمان؟ الدكتوره ربيحه الشهاني عن جمعيه الاطباء النفسانيين تجيب:
11: قبل ما تفقد السيطره تحكي لعائلتك الاقرب ناس ليك، ولا تستعين طبيب العائله ويوجهك ويفسر للعائله. الولي نقول له اول ما تفيق تقف مع صغيرك تسمعوا، بالعكس انت تخاف عليه وتجي تفسر له راه هذا مرض وما تخافش وهني معاك، اما سياسة الردع وتخاف انت وتخوفه هو، بالعكس اثبتت التجارب ماهيش هذيك الطريقة الانجع.
7: يشار الى ان الادمان انواع، اخرها ادمان الشاشات الالكترونية، نوع تصنفه الدراسات العلمية ضمن اخطر مواد الادمان المتعارف عليها وفق المختصة ربيحة الشهاني.
6: اختتمت اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، وشهدت هذه الدورة مشاركة نحو 32 ألف مترشح على أن تعلن النتائج يوم 6 من جوليا القادم. ببادرة من أكاديمية العباقرة للحساب الذهني، تحتضن القاعة المغطاة برادس غدا فعاليات الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني بمشاركة 1200 طفل، إضافة إلى حضور أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية. عن أكاديمية العباقرة للحساب الذهني نادية غانمية تضيف:
12: البطولة باش يشاركوا فيها بإذن الله 1200 طفل على 20 ولاية تونسية، إن شاء الله باش يكون عندنا ضيوف زادة شرفيين، باش يشاركوا فينا أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية. المشاركة هذه من أطفال مختلف البلدان الشقيقة تمثل لنا فخر كبير لينا، على خاطر البطولة ولات عندها بعد عربي مش كان وطني، وهذا إن شاء الله يعزز التواصل بين الأطفال العرب ويخليهم زادة يتلقاو في العلم والذكاء والتحدي الإيجابي. بالنسبة لنا هي الخطوة هذه زادة هي مهمة برشا، باش تكون تونس هي مركز زادة إشعاع عربي في الحساب الذهني. البطولة باش تكون في نسختها الخامسة وان شاء الله باش تكون مميزة، خاطر وليت اكبر واقوى من ناحية التنظيم وعدد المشاركين، مناسبة باش نعيشوا فيها فرحة الانجاز ونكرموا فيها باذن الله جهود ابنائنا المتألقين اللي شرفوا تونس.
6: تنظم مدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية في علوم الفيزياء من الأول إلى الثالث من جويليا القادم، المكلف بالإعلام بمدينة العلوم حسن الطهري.
13: خلال شهر جويلية تنظم مدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية في الفيزياء أيام 1 و2 و3 جويلية، موجهة أساسا لتلاميذ السنوات 7 و8 و9، أساسي تضمن ورشات وتجارب علمية تساعد التلاميذ على اكتشاف المبادئ الأساسية في الفيزياء بطريقة أساتذة التعتير في مدينة العلوم بتونس.
6: بيّنت نتائج مراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة وفق ما أعلنته وزارة الصحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع النقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها، إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. ونشرت وزارة الصحة على صفحتها على الفيسبوك قائمة النقاط المعنية بتجنب السباحة، داعية المواطنين إلى احترام التوصيات الصحية واعتماد الشواطئ المراقبة حفاظا على سلامتهم. وأضافت أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة. في خبر آخر، أعلنت مؤسسة فداء ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. وأفادت المؤسسة بأنها ستنشر خلال الأيام القليلة القادمة على صفحتها الرسمية قائمة الوثائق والمستندات المطلوبة. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة الموافق لل 23 من جوان من كل عام، نظم مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين اليوم بمقره بالعاصمة تظاهرة احتفالية. ويأتي الاحتفال هذه السنة تحت شعار الذكاء الهندسي، ويهدف إلى الاحتفاء بإنجازات المهندسات وتسليط الضوء على دورهن في الابتكار. رئيس المكتب الأعلام بعمادة المهندسين محمد أمين القريشي:
14: في عمادة المهندسين دائب التو عنده سنوات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة. اليوم هذا عنده قيمة معناها كبيرة برشا عنا. في اليوم تقريبا 45% من المهندسين الفاعلين على ساحة الهندسة في تونس هما من نساء، وتقريبا معناها تونس عندها ثاني أكبر راسيو نتاع مهندسات في العالم بارابور المهندسين المتخرجين، احنا في المرتبة الثانية. دونك هذا كل يعكس نجاح السياسة التعليمية في تونس، تخرجنا في عدد نتاع مهندسات محترم جدا قرابة 4000 مهندسة في السنة. وكذلك يبين أنه الساحة الهندسية في تونس ماهيش ساحة مقتصرة على الذكور فقط، بالطبيعة عدد المهندسات في تونس قاعد يمشي ويكبر، لكن الحاجة الأهم من ذلك أنه يغطي تقريب جميع المجالات وجميع القطاعات، وهذا الشيء بالطبيعة باش نزيدو ونحطوه اون فالور.
6: في الرياضة تتجه الأنظار غدا الأحد 5 صباحا إلى ملعب مونتيري بالمكسيك الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي اليابان وتونس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026، في لقاء يشكل محطة بارزة في تاريخ المونديال كونه يحمل الرقم 1000 في سجل مباريات نهائيات كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930. ويتطلع المنتخب التونسي إلى تعويض خسارته أمام السويد 1-5 والعودة إلى دائرة المنافسة على بطاقات التأهل. وأكد مدرب المنتخب الوطني في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أن العمل الجماعي والانضباط والروح العالية تمثل مفاتيح عودة المنتخب إلى أجواء المنافسة. دائما في الرياضة توجت العداءة التونسية إيمان الساعي بالميدالية الذهبية في سباق 10,000 متر مشي ضمن منافسات البطولة العربية الأولى تحت السن 16 والثالثة تحت 23 سنة التي تحتضنها مصر إلى غاية 24 من جوان الحالي.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: لبنان، ورغم تجديد الهدنة أمس عاد الكيان الصهيوني غارته على جنوب البلاد اليوم مستهدفا بالأساس بالقضاء النبطية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة آخرين في حصيلة غير نهائية. الجيش اللبناني أكد أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان في وقت ينتظر أن تعقد جولة محادثات 5 مباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن في 23 من جوان الجاري. وبشأن التطورات الدبلوماسية في الحرب الإيرانية الأمريكية، يتواصل الغموض حول موعد انطلاق المحادثات المقررة بين الجانبين في سويسرا بعد تأجيلها أمس. المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف توجه اليوم إلى سويسرا للالتحاق بمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر الموجود في سويسرا، كما ينتظر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى سويسرا اليوم. وفق مصدر مطلع صرح لموقع أكسيوس بأن هذه الخطة لا تزال قابلة للتغيير. يأتي ذلك فيما حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية إدارة ترامب من اتخاذ رئيس الوزراء الصهيوني خطوات من شأنها تقويض جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران في ظل تعرضه لضغوط سياسية داخلية شديدة لمواصلة الحرب في لبنان. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي لنهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجز لكم في عناويننا. واقع الإدمان في تونس وكيفية تطوير أساليب التكفل والعلاج كان موضوع متابعة في النشرة. أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة وفق نتائج متابعة جودة مياه البحر، ووزارة الصحة تنشر قائمة الشواطئ المعنية بمنع السباحة. في العالم، رغم تجديد الهدنة 16 قتيلا في غارة إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان، وترقب لمفاوضات سويسرا وسط تحذيرات من تقويض إسرائيل الاتفاق مع طهران. ونترككم الآن مستمعينا الكرام مع النشرة الانتخابية الخاصة بدائرة الكبارية. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
4: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية، دائرة الكبارية، ولاية تونس.
15: مستمعينا الكرام تحية طيبة.
4: أخبار الحملة.
15: تتواصل الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية من ولاية تونس إلى غاية 26 من شهر جوان الجاري، وأكد المترشحون في برامجهم الانتخابية ضرورة تعزيز النقل والبنية التحتية في المنطقة وصيانة وتجهيز الوحدات الصحية.
16: محمد صالح الثاني مترشح للانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة الكبارية رقم 1 في القائمة، شعارنا هو اليوم كبارية تتغير بالمحاسبة والتنمية والكرامة الاجتماعية، النقل والبنية التحتية هي أولوية قصوى، قام بتكثيف سفارات المترو الخط رقم 1 و6 وتجديد العربات وفتح خطوط الحافلات المباشرة للمناطق الصناعية والجامعية والجامعات مع صيانة الشبكات الصوتية لحماية المنطقة من الفيضانات الشتوية، المجال الاجتماعي والصحي صيانة وتجهيز المستوصفات وتوفير أتباع الاختصاص بانتظام، إلى جانب رقمنة المساعدات الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية وكرامة.
17: دكتور حاتم الحمداوي، العمل بتاعنا هو المساهمة في لفت النظر وفي مقترحات منطقة الكبارية. منطقة الكبارية هذه اللي أنا نذكرها من 30 و40 سنة، شو اللي كان توا منطقة الكبارية أصبح فيها ما بين 125 ألف سكن، كان حي بن سينا هذايا ماهوش موجود تقريبا، ثم كان حي الكبارية. الإنجازات اللي صارت إنجازات كبيرة واحد بعمره ما ينكرها، لكن التحولات الاجتماعية والتحولات مع الزمن وتحولات طموحات الشعب هي اللي تخلينا احنا باش نجاريو هالتمشي هذايا العصري، وباش نحاولوا نساهموا في لفت نظر في تقديم مقترحات.
18: ريم البرهومي رقمي 5 في الانتخابات الجزئية لدائرة الكبارية ولاية تونس، برنامج واقعي، خدمة أكثر ما هي باش تكون كتابة، معناها عمل أكثر ما هو باش يكون فيه أقوال، على خاطر أنا باش نخاطب ديريكت الحياة اليومية للمواطن التونسي. كان باش نحكيو على المشاريع الصغرى باش نلقاهم أبواب مفتوحة للإحتياجات الكثيرة، كان باش نحكيو على المجال الاجتماعي كيف كيف أبواب مفتوحة زيدة وناس تتشكى، كان باش نحكيو على البنية التحتية وأخص بالذكر معناه البنية التحتية خاصة في دائرة الكبارية.
15: ويشار إلى أن الانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية ستجرى يوم 28 من الشهر الجاري في 17 مركز اقتراع.
4: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية ولاية تونس.
19: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
20: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع. في العتيق، تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
21: إيه يا حسرة
22: اللي تعدى وفات زعما يرجع.
20: وعلي بني وعلا بين البارح واليوم،
23: بين البارح واليوم.
20: والكل في العتيق، كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي،
23: مع معز الغربي
20: في العتيق.

0: أما خير أما خير أما خير أما خير.
1: من العينين نعود من جديد. محمد أحمد طبعا فناننا الكبير الله يرحمه، ولقانا يتوصف العتيق حتى المصاعتين غدارجين، محمد الغول، حميد الورغي، فاروق الزارعي، كامل فريق برنامج العتيق، سليم شعبان، وأيضا محمد اسطنبولي، هذا الفريق اللي يحييكم في هذه الحلقة قبل الأخيرة لموسمنا لهذه الفترة، وإن شاء الله ربي نرجع بعد موسم وفصل الصيف إن شاء الله. إذن نرجع لضيفاتنا وضيوفنا اللي شرفونا بالحضور. عربي الشريف، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا. النحاس مطلوب مازال يعني؟
2: مطلوب.
1: مطلوبة
2: كان ساعات كصناعات تقليدية مطلوب.
1: مطلوب
2: رجعت أو النحاس يخدم بالكدا
1: للأفراح، المناسبات،
2: للأفراح، مناسبات الاستعمال الشخصي في الدار، زادة كالمهريس، كالمرش، الحلاب، زادة فهمتني،
1: والشكل الشباب زادة
2: كالقفة،
1: وفي نفس الوقت
2: كالقفة الززوة زادة. عنا الززوة الكوميرسيال، وعنا الززوة اللي نستعملها في الدار يعني
1: في الدار
2: تاع القهوة.
1: فهمت. قلنا النحاس غالي، وانت تخدم ببداياتك.
2: بداياتي نخدم بدايه.
1: كيفاش تلقى المعادله انه ما يزبكش تغلي على الحريف؟ يعني تحاول باش ما تعطيش، ما تجيش كلش اسواق مرتفعه يعني باش تخدم على روحك.
2: هو اصلا في الشركه النحاس غالي. الكيلو
1: هذا ايش حبيت تقول غالي، لكن عشان الحلاب هذا كي تحطه انت بسوم معين وتربح نسبه معينه خير من اللي تحط بنسبة عالية، وانا كحريف اقول لك لا راه غالي علي، ما شو باش تحسب لي السوم يعني، لكن انا مش عارف اللي هو تكلف لك.
2: يتكلف فاي هو كماتير، ماتير نوبل. ومن قبل يعني جدودنا وجداتنا يعني يستعملوا في القصعة، يستعملوا في البومبنيير، يستعملوا
1: في النحاس يعني
2: فهمتني، كروانات في النحاس، كلهم
1: نحاس. توجيه القيروان عاد يعني مدينة النحاس. على كل ذكرنا بصفحتك في الانترنت.
2: الصفحة متاعي أنا كنت مسميها بجودو باربير. فهمني، توا أرتيزانال دو باربير.
1: أرتيزانال دو باربير. قلت يتكون في وليدات صغار.
2: يخدموا مع وليدات.
1: فما إقبال من الوليدات يعني يحبوا يتعلموا؟
2: فما اللي يحبوا، فما اللي ما يحبش.
1: شنو النداء اللي تقوله للناس اللي ما كملش قرايته، ما حبش يكمل في القراية ويلزموا صنعة وحرفة؟ هذه الصنعة هذه توكل الخبز.
2: توكل الخبز.
1: تنجم تعيش منها.
2: تنجم تعيش منها، أما النحاس غلاء.
1: النحاس غلاء.
2: غلاء. كما طير ما تبش يمشي للسوسيتي الشركه
1: باش تقول يخدموا باتقان ويخدموا زاد بضمير يعني ما لا قدر الله حاشاك ما يغشش فيه يعني.
2: هو نحس
1: نجم فما شكون ينجم يغش فيه؟
2: فما اكيد. فهمتني، الغش في كل شيء، في الماتيريات الكل. نحس كي تخدمه يعطيك، كي تخدم حاجه باهيه تنجم تبيع.
1: ربي يبارك لك
2: اجمعين ان شاء الله.
1: اكيد. نمشيو لمدام ساسي درصاف، اهلا وسهلا.
3: مرحبا
1: من جديد. كما ذكرت قبيله في حديثي على الحلويات مع
3: بنوته
1: رانيا، ماذا بيك انت شكون نقولوا احنا يعلمك من قبل على الكوموند باش تلقى عندك الوقت باش تحضر؟
3: خاطر انا ديما خدمتي جديده يعني لا زرير ولا سيسه ولا دقله فخسي، ديما تخدم قبل خاطر
1: يعني وليد. تقريبا مثلا اللي انا عندي مناسبه مثلا في الجمعه الاولى نتاع جويليا نكلمك مثلا من طوا.
3: نعمل كوموند ونحضر روحي وكل شيء، نقيد لي كوموند ومن بعد كنحضر. لازم كل شيء بالتقييد.
1: صارت القيد. انك ما تحضرش في الوقت؟
3: الحمد لله. لا
1: هي صعيبه.
3: صعيبه
1: يعني صعيبه. كنا نحكي
3: خاطر
1: تعطي الحريف تاع سبت هذيك غالي عليه
3: ومعمل عليها،
1: انت ما يسمكش لا قدر الله تنغص عليك.
3: معمل عليها يعني كما تقول فرحان يستنى فيها سوا
1: هذاك عليه زاد. انه الانسان اللي يبدا قنوع، علاش حكينا قبيله مع البنوته رانيا، مثلا كلموني ثلاثه كوماندات في تاريخ واحد، نقبل كان كوماندات واحده باش نعرف روحي اني انا التاريخ هذاك نوفره. صحيح الكمانتين الاخرين فيهم فلوس بالنسبه لي، لا كلمتي اهم من الفلوس.
3: كلمه قبل كل شيء، خاطر الناس فرحانه كي مره روحي انا نستنى في حاجه شتجيني كيما العبد يستنى في حاجه شتجيه. كيف كيف
1: صفحتك على الانترنت؟
3: عندي على الفيسبوك، عندي على الانستغرام وتيك توك، غرامي زرير.
1: غرامي زرير. فريع الورغي، اهلا وسهلا.
4: عسلامه.
1: الورغي الكيف.
4: الكيف
1: اللعب
4: سقيت سيدي يوسف.
1: اي البلاد الجهه العزيزه الغاليه.
4: عايشك
1: فريع. انت تمثل
4: مدام ريم حربيبي.
1: تحيه لمدام ريم.
4: عايشك.
1: و احنا اسم الماركه نتاعها
4: فيالا كرياسيون.
1: فيالا كرياسيون هي كلها ملابس يعني.
4: كلها ملابس
1: اللي انت لابسه منها.
4: ونخدموا زاد حاجات برشا، حاجات تراديسيونيل. اما موديرن لي جون اللي يحبوا يلبسوا توا الحاجات التونسيه القميش التونسي الخدمه اليد التونسيه
1: مواكبه للعصر يعني
4: مواكبه للعصر
1: شو اكثر الاقمشه اللي تستعملوهم يعني
4: الحايك برشا نخدموا الحايك برشا انا برشا موديلات في الحايك مزيانه برشا متروزه باليد نخدموا برشا حاجات اما نخدموهم للي سورتو للي جون اللي توا خاطر كنا ولينا نحبوا نلبسوا توا الحاجات تراديسيونيل
1: يعني اي مهمه برشا
4: حتى في ايامتنا العاديه
1: فما رجوع كبير
4: حتى في ايامتنا العاديه مش حتى في المناسبه
1: تبدا لبسه
4: تبدا لبسه فرمله من فوق متروزه وتبدا لبسه كاب متروز يعني ياسر مركزين مع الحاجات هذيك نخدموا زيد لي اكسسوار انا لي بوشيت زيد الحايك المطروزين باليد نخدموا حاجات زيد سور ميزور
1: فصل الصيف والبحر وكذا فما حاجات
4: برشا حاجات
1: الشتويه
4: برشا برشا انا برشا حاجات العروسات الطهورات
1: كل مناسبات
4: اي المناسبات الكل
1: عندكم صفحه على الانترنت
4: اي عندنا صفحه على الفيسبوك والانستغرام وتيك توك ريم حربيبي كونسيبت عندنا بوتيك في النصر واحد وعندنا ستون في المنار سيتي
1: اوك عاد تعملت شهر للمنار باهي على كل مشكل
4: مرحبا بكم
1: المهم انه انتم يعني كما قلت نحكي مع مدام ساسي ومدام رانيا البنوته رانيا انه ماذا بكم قبلنا على يعني
4: بالطبيعه يعني. سورتو احنا في الحوايج ساعات لازم تنجم تجي هكا نتاع روتوش خفيفه نتاع هو نجم ساعات يعدي كوموند وهو في تاي يوصل للمناسبه نتاعو ويزيد شويه ينقص شويه
1: تو هي على ذكر التاي يعني ساعات انا بدي نتفاجئ مثلا تلقى مكتوبه ال ولا اس يعني لارج سمول اكس ال فما اللي تبدا تتلائم مع برشا احجام يعني
4: تاي ستاندر
1: اي ستاندر كي برشا هذيك بالحق يعني
4: ثم تاي ستاندر يمشي مع المورفولوجي اي مورفولوجي نتاع بدن وفما كيما قلت لك ماذا بينا ديما قبل بوقت وديما عندنا كروتوش قبل ما يهز قطعته لازم قبل
1: اللمسه
4: اي لازم باش يرجع يقيس خاطر ثم شكون تزيد في الميزان فما شكون تنقص فما شكون لازمنا كي نعطيوها قطعه نخدموا كيما قلت انت قبيله اكثر حاجه على سمعتنا وعلى الكلمه الطيبه وعلى كلمه ترحم والديك معناها
1: هذيك
4: كي عابد كي يلبس قطعه العبد كل تسال تقولوا منين
1: ومدام ريم صعيبه معكم ولا
4: جمله والله جمله
1: كبيره
4: والله اكثر مش عباره بنيتها مش
1: تحيه لها وان شاء الله الوالد نتاعها لاباس
4: امين يا رب
1: هي عندها باكس
4: اي حموده
1: ان شاء الله ربي
4: ان شاء الله ربي ينجحوا يا رب
1: وينجح وليداتنا
3: كلها امين يا رب
4: امين يا رب
1: يسمعوا فينا ان شاء الله نسمعوا الزغاريد
4: امين يا رب
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
3: ان شاء الله
1: بين مشيو لفريال من جديد فريال
3: رانيا
1: فيني فريال انت رانيا انت كنا نحكيوا على الحلويات التونسيه والحلو العربي المرطبات اللي زادها هي عندها عالمها والمناسبات تاع الفاتحه والعيد ميلادات وغيره والصغيرات قداش عندهم ولاو يختاروا الجاتو نتاعهم يعني كما قلنا احنا بيرسوناليزي وتحب اللون الفلاني والمذاق الفلاني
2: فور لي شوا
1: بالضبط
2: فور لي شوا
1: وخاصه هالانترنت وراتهم برشا صور فتقول لك نحب نشوف كذا كما هذه انت شو عامله عينه محله هذه
3: انا هي موديل نتاع هو جاتو مي بوكي معناها
1: اي هو كتشوف صار نجم نذوقه
3: ليه جست في جاتو فيك كاكا
1: هي ما شبابها
2: مزيان يعطيك الصحة
1: تصور معها وقاعد تصور معها
3: توش محلاها
4: هي لخاطر توا ولا العالم الكل بالانستغرام
3: وبالتصاور بالانستغرام كل شيء يخدموا توا ساعات ولاو يجيبوا لك تصويره نتاع جاتو اول مره كانك شفتها ما فماش مش موجوده وانت لازمك تعملها الحاجه
1: على ذكر البارح بالصدفه نتفرج في مش نعملها شهر يا جوال هذيك المعروفه عاد مناسبة عندهم باش المرتبات يذوقوا في المرتبات
3: تعرف
1: قديش من عادي جدا راهو باش تمشي تعمل كوموند قديش من كعبه كليت ولا قديش من موديل
4: لازم تذوق باش تعرف
1: عادي أي. جدا ما يقلقهمش اللي يبيعوا يعني بالعكس هم عاملين لهم هذوك بتاع
3: هذيك
1: لازمك
3: توا باش تذوق
2: انا بدي نخدم
4: انا نشارك في الذويقه باش ياخذ كوموند باهين وباش يخرج
1: هما يخدموا
3: خاطر العباد ولات تحب تذوق ما عادش انا بدي نخدم في المعارض عامله كل شيء ذوقوه
1: بالوقت فهم المثل القديم يعجبني برشا عينيك فيك
4: مشكلة في الميكلة احنا في الحوايج فما
1: بيت تشوفها
4: على الانستغرام
2: علاش للاسف شديد الذواقة خير من المشاهدة
1: علاش انت تو للاسف الشديد سامحني مع احتراماتي الناس تخدم على الانترنت ساعات تشوف حاجة في الانترنت تقول واو
5: كي تجي قدامك تقول هذه الصورة يعني.
4: كما احنا في الانستغرام نعملوا خاطر ليفريزون والكل، طمع بيت تكون ما عنديش وقتها فلوس باش تشري، تخيل انها تجي للبوتيك تشوف الكاليتي وتشوف الفينيسيون وكل شيء، تقولك باش لجور اللي انا عندي كوموند نعرف روحي اللي انا شنية باش يجيني معناها.
5: صحيح صحيح. به اذا المرتبات انت والمناسبه يعني بالنسبه للبيس مونتي
3: عيد ميلادات يعني حتى تو في التور زاد تو اللي نزل بالبيس مونتي كل شيء. واحد عنده شوتينغ تو ولا يشوف
5: التور ولا بالبيس مونتي
3: كل شيء تو
5: بعد كل شبينا نصرفوا برشا هو يعني ما فيها الفاكهه اللي كتطر
3: يا حسره لا يا حسره
2: يا حسره تو اللي يعمل شاشه
5: كل صغيره تبقى معبيه كوكا والجو تاعنا
3: تو لنا حلو كامل معناها حلو كامل يبدا طوا فهم برشا عبيد مثلا مش تعمل شوتينغ ولا اي فازة تحب تشي من عندي جوست جاتو فيك اكاو ماني تحبش جاتو جوست فيك
5: هذه موجودة في الافلام والمسلسلات
3: طوا اللي موجودة
5: يعني تشوف قدامك روز بالفاكهة هو مش روز بالفاكهة يعني مزين
4: كيما طوا ستايا تعمل لكيكا بيس مونتي فيك وتيخو دي ترانش
3: دي ترانش حضري
4: جوست تصور تحط الوحدة
5: وتقول
3: بالحق
2: تقول بالحق تشوف هذي طوا
3: علاش تحط واحد صغير تقول يا خل دوق شوية وتقعد تشيها كامل العرايس باش يقصوا وتعمل لهم مرسو صغير نتاع جاتو تحطوا على جنب وانت تغلفوا معناها تزينوا هكا جوست كل الكليون معناها يعرفوا وين البلاصه نتاع الجاتو وانت تشوفها بيس مونتي كامله ما هي خفيف كاملة. كلها فايك
4: هما حتى طوب يقولوا اسكو اون سانت ببنيه ولا ولاد يعملوا بيس مونتي ديجا
2: بيس مونتي
4: ديجا بيس مونتي
5: سليم حاول تبعت شويه على الكاميرا ب ذكروا صفحتك على الانترنت
3: صفحة متاعي ميزون زغدود على الفيسبوك وان شاء الله 1 جويليا و2 جويليا و3 جويليا تلقوني في المعرض مع لوتيكا نشكر برشا نشكرك انت برشا على الاستضافه هذه الحلوه برشا ونشكر مدام مفيده خميسي
5: تحيه لك كلمه الشكر باش تقولوها كل واحده واحده ما بعرفش نستقبلوا مدام سلامه فيما تبقى في اسطنبول ومدام بنوته ورغي بنتي فريال تفضل
4: نشكركم على الانفيتاسيون مرحبا بكم الناس الكل ونتمنى الناس الكل تزورنا وتمزد مرحبا بكم في البوتيك
5: نتمنى نجاح للصغيرات
4: امين يا رب ان شاء الله صغيرات نكون ناجحين واللي تخدم الكل على
5: رواقها اي امتحان ان شاء الله ربي
4: ان شاء الله ربي
5: يفرج عليه
4: امين
5: يا رب كل ربي يشفيهم
4: مرحبا بكم في البوتيك ونفرحوا ياسر كي نخدموا لكم حاجه مزيانه انتم زيد
5: شكرا مدام يعطيك
3: نشكرك انت ونشكر مدام مفيدة خميسي ونشكر جمعية الأسرة
5: الرائدة
3: وإن شاء الله لبخوميو لدو لتخوا في لوتيكا إن شاء الله ونشكركم كل وإن شاء الله بنجي حي الحذر
2: نشكركم سي معز بصفة خاصة بارك الله فيك يا رحمة ديك عرفتنا بالمنتوج الجديد هذا هو مش جديد لمحل ارتزانال تريسيونال
5: نذكروا به
2: نذكروا به خاطر ماشي في ازدهار
5: سيدي بارك الله فيك
2: شكرا ونشكر جميع
5: المستمعين سيدي شرفتونا مرحبا بكم
2: عايشك يا سيدي الله يبارك
5: به نغم قصير ونعود وينك الزغرود

0: معنى الجمال هو أنت السيدة سلاف، تحية لها فدانتة الكبيرة، تحية لكم الناس كل على موجات لذاع الوطن توصيل الوقت عدى في ساسي محمد
1: والله متفيق بيها
0: خاصة ومية البرود ستوديو كيت هو
1: والله الحمد لله الحمد بعد لله. الشدة يجي له فرج
0: ربي يرحمنا إن شاء الله يا ربي. نمشي لمدام أسماء سلامة، مرحبا
2: بيك.
0: مرحبا بيك،
2: بيك. عايشك
0: وجاركم سي المستي سي
2: صابولي ولدهامتي وطلع ولد وسط قلب المنستير
0: أيوة اسطنبولي بس بالمستير العالم. هذيك الرئة اللي يتنفس بها الهواء هذيك
1: راهو أنا أول مرة ريتها
0: أيوة صدفة
2: صدفة
0: باهي صدفة
1: أي والله صدفة
0: أكيد راك تعرف عزيزها ولا خالها
1: لا نعرف نعرف جيرانها وحبابها
2: هو ما شاء الله
1: حبيت نشكر برا وسلامة باهي صديقي حاكم عشيري عندي 40 سنة ما ريتوش.
0: على كل مرحبا بك سي محمد الاسطنبولي مدام أسماء. نرجع للعالم هذا يعني يطلبوا في الزهازات أكثر في المناسبات الفروشات هذوما والملاحف خاصة القمراية. ذكرتني بالوالدة الله يرحمها كانت لازم تلقى كل القمراية تحت الكاس واللي تتغطى به الفنجان والكاس واللي في بيت القعاد هذيك والفرش القمراية كل شيء قمراية
2: ما تموتش
0: رغم اللي هي ثمينة أما وقتها نصور أسوام أقل برشا بالطبيعة
2: قبل كي نسمو قمراية نقولوا شكون ينجم يشريها معناها القمراية خاطر حاجة باهية صحيا ومعناها تعيش وما تموتش تدخل معاها الطريزة بالتيال تدخل معاها الكروشيه تدخل نجم تدخل معاها كل شيء
0: قاعدة تكون في صغيرات في المجال هذا ولا
2: يعني عندي أتولي صغير الحمد لله
0: ثم إقبال من البنوتات الصغار يعني العمر بين 18 25
2: ثم
0: مهمة.
2: مهمة أنا برشة. كنت ناخو من اللي كول قبل متاع قريت من الأول عند اللساء وبعدها من التكوين المهني كنت ناخو نعلم وكذا أما البنات مش كيما نسي نسي تبدأ ماذا بيها تخدم والبنات اللي ما يركحوا لكش معناها
0: بالبيت إذا يفهموا قيمة الشيء اللي يعملوا فيه بالوقت تولي هي بيتها عندها المحل متاحة وتولي تخدم وتولي
2: أكيد ونعلم عندي طول بال مغروم أني حالت عينين نلقى
0: ماماي يقول لي قل لي راني ماذا بيا نعلم يحب خاطر يلزمك تعدي المهنه نتاعك للصغيرات وللاجيال القادمه باش المهنه هذيك تعيش
2: صدقني والله نقول لهم نعلمهم القياسات ونعلمهم كل شيء قل لهم رانت واني كان ربي معناها واحد ربي يهزه ما نهار اخر انتم تلقاو تلقاو تلقاو علاش تموت الصنعه ونخدم ما شاء الله بقلب وحب وغرام
0: خدمة متقونة سي محمد
1: متقونة والله مجاهدة والله أول مرة شفتها راهو فما
2: الحمد لله عندي 16 عندي فوق ال 15 عام وعندي من 2026 نخدم
0: والأقمشة هذه عندكم قصر هلال عند حومتكم
2: عندنا قصر هلال وعندنا ما شاء الله فورنيسرات ما شاء الله يجيبونا من برا يجيبونا عندنا
0: اي هذوما النوع نتاع توك اللي باردين
2: توا قطن قطن 100% خاطر توا الأغلبية في الأسواق تلقاهم بولي كوتون تلقاهم
0: وكذا برشا ناس هذيك اختيارات يمشي ياخذ من الفريق
2: كل واحد وكيفاش كل واحد وكيفاش وعندنا زاد كاليتي اخرى ساتان دو كوتون
0: خاصة بالنسبة للأفراح وتبدأ كمناسبة بتاع عرس وغير تحب كل شيء جديد وكل شيء فيه
2: أكيد أكيد أكيد يعني وديما ديما مع الكليونات نقول لهم خذوا اللي حاشتكم به ما تثقلوش على الوالدة ولا على الوالد ثبت قياساتك ويج الحمد لله ديما نسخف على الوالد والوالدة قل لها ثبت قياساتك ويجا مرحبا بيك
0: ربي يبارك لك
2: عايشك
0: الصفحة متاعك
2: حلمة
0: حلمة
2: أي حلمة اسأل على انستغرام وعلى الفيسبوك
0: بارك الله فيك
2: عايشك عايشك سي معز وتشرفت
0: اسم بنتي روى اسمع
2: تشرفت تشرفت عايشك
0: مرحبا بيك
2: عايشك
0: بنوتة ذكرنا في اسمك
3: اسمي عايشة
0: عايشة اسمك على اسم أمي يرحم
3: الله يرحمها
0: وأنت طويلة عمر إن شاء الله وبنت خويا اسمها عايشة زاد عايشة
2: ما شاء
0: الله عايشوشات كلهم أحلاهم
3: عايشة
2: الأسامي القدوم رجعنا لهم الكل
0: به عايشة اختصاصك هو الشموع
3: إي
0: لاقي جوك
3: عالمي عالمي الفن
0: اسمع في الدار ما يكلمك حد
3: لا حتى حد
0: يلزمك تبدا في الغرفه نتاعك
3: وانت كل حد سكر روحي حد
0: يكلم شويه الميكرو هي.
3: كي نبدا في الاتيلي نتاعي حد نقولوا حد يدور بي
0: تولي منرفزه ولا
3: ماذا بيك
0: يحكي ويشوشوا عليك ويحس ولا تختك ولا ولاد
2: اسمها تركز
3: صحيح لازم لا انا الكبيره
0: فما صغيرات فماش
3: لا الحمد لله فماش
0: نتاع حالتك اشرار هذوك اللي يجيو يقلقوك
3: لا الحمد لله ما عنديش صغار
0: قلت لك عالمك ولك يعني لك تبتكر حسيت كيس تحب تعمل حاجات
3: اي نحب نعمل حاجات
0: شبهك يعني حاجات بتاعك انت
3: صحيح تحب نعمل حاجات يعني حسب انا شنو نحب شنو يحبوا العباد حاجه جديده يعني مش كيما
0: الستاندارد مطلوبين برشا في هكا في البيوت يحبوا الناس الروائح هذه
3: فما الحق فما
0: يعني الشموع المعطره
3: اي فما اللي يحبوا فما مزت تحس الكولتور نتاع البوجين مزت ما دخلتش برشا التونس عرفت مزت مش اي
0: اما فما اللي جن يحبوها
3: اي فما برشا
0: سورتو هكا في بيت البانو في كوجينا في كذا يحبوا حاجه تبدل الريحه نتاع الماكله نتاع
3: اي سي حتى نتاع مثلا نتاع الافراح والكل ما شاء الله برشا يعني يخدموا نتاع الافراح يحبوا حاجه جديده مش كيما قبل
0: صفحتك على الانترنت
3: اسمها ليفا ستوديو ليفا ستوديو ال اي اي دو دو في
0: ا ليفا ستوديو شو معناها
3: ما انا اسمي عائشه ولايف و
0: حلو
3: في عرفتك اللي
0: قصه عملت لنا هكا شو دمو مرحبا بك بنتي شرفتني برشا ربي يوفقك ان شاء الله مدام عرفاوي
4: نعم
0: مرحبا بك
4: وبيك
0: مغرومة؟
4: لا والله غرام غرام وأنا نشأت في الجمعية متاع الأسرة الرائدة وديما نمشي معاهم للمعارض يجينا في كل شيء في متاع الطبخ تلقاني موجودة في
0: أي معرض
4: في الزهور في الزهور في التقطير الزهور نحضر في كل الحالات نحضر فهمتني نعمل في برشا أشغال متاع غرام وبالتليفون مانيش عامله الباج كنت قبل كي كنت صغيره كانت عندي
0: كل
4: ما والله جده وليت
0: ان شاء الله ربي يطول عمرك
4: يعيشك يعيشك وانا فرحانه اللي انا معاكم
0: مرحبا شرفتنا برشا بالحق مطلوبين برشا هما دام اسمع
4: رجعوا مطلوبين برشا
2: رجعوا شي غريبه راهو برشا
4: نجي كروشي غير انا ما عنديش الكونتيتي اللي
2: حاضروا ريت انت تحكي سامحني اني تعلمت ازدهي تحكي نحس في روحي الابره مازالت ما بين يديا
0: والله
2: تعلمت عمر 16 عام قرينه في يعلمونا كل شيء
4: نعلم في البنات ونوري فيهم هذا اللي ساك فيه في زوز تيقان الداخل فهمتني اكلي ما زال مطلوبين السنه ياسر
0: السيكان
2: ان شاء الله تكروها
4: وبرشا حاجات ودراجي وكل شيء غرام وكاهو انا مغروم
0: البنوته نتاع الشموع تنجم تغادرنا باش نستقبلوا مدام بنوته ورغي سوار بارك الله فيك يعطيك الصحة بنتي اقعد اقعد بعد نجوم مساج هاي تفضل فيسع لأن الوقت ما شاء الله معكم في تفيت عدى
4: فيسع
0: مرحبا مرحبا بك في ريال
3: سوار سمراني سوار
0: سمراني
4: سمراني سوار
2: فكر دي مع عبد الجليل
4: هي بنت مقريب
0: أي سوار السمراني مرحبا سوار
3: عايشك
0: الشوكولا
3: وي شوكولا
0: كلي اسطنبولي ولا مازال
1: والله حشمتني
0: اي شنو اعطينا
1: والله
0: انطباعك الاول
1: انا
0: الشوكولات قلت انا والله الشوكولات. قلت عجبتني
1: والله فنانه والله فنانه والله فنانه
3: انا نقبل راهو على الرحب
1: بتاع والله والله ترى منظر تنسى
0: منظر اكتشفت له ذاك الحق
1: لا والله خبيت الكليت وعجبتني الدخل
0: صح بشفاه
1: يرحم والديها وربي يبارك
0: حلي باش تولي
3: اكيد
0: حلو يجي اسم شركه حلي باش تولي مرحبا بك ذكرنا بصفحتك على الانترنت
3: لارد دو شوكولا تيك توك انستغرام
0: ناشطه في التيك توك
3: الحمد لله
0: توسكي الامبلاج بالنسبه للشوكولاته هذا مهم جدا يعني بتبيع. اللي باش يشري من عندك شوكولاته كيشوف
3: باكاجينغ اهم حاجه خاطر هو هي الحاجه اللي تجذب الانتباه فوالا تجذب الانتباه معناها نخدم برشا

0: حتى لباس الافرنجي علاش لا يعني انت تخيط كل شيء.
1: لا حتى انا اصلي ترزي.
0: ترزي
1: انا تعلمت في
0: باش ترزي
1: مع الطلاين.
0: شرفتنا برشا يعطيك الصحة بارك الله فيكم ناس كل شكرا شهية طيبة محمد غولي يعطيك الصحة أيضا فاروق زرعي وأيضا حميد الورغي اللي شرفونا في كالعادة في موعدنا المباشر سليم شعبان كالعادة يوثق بالصوت والصورة سليم برود واسطنبولي موت تلقوا كل التفاصيل طبعا وأيضا الصفحة الخاصة بالإذاعة التونسية مباشرة من استوديو الراحلين نبيل بن زكري والكليري نقول لكم شهية طيبة وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: بينابونغ المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار.
2: فلاش سبورت.
3: مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور في هذا العدد الثاني على موجاتنا مع آخر أخبار الرياضة والحدث أكيد نهائيات كأس العالم لكرة القدم والعد التنازلي انطلق لمباراة الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة مجموعة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الذي سيواجه غدا في المباراة عدد 1000 على مستوى مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم ضد المنتخب الياباني غدا انطلاقا من الساعة 5 صباحا إن شاء الله متابعة خاصة كما عودناكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية غدا في رياضة وأهداف انطلاقا من الساعة 4 صباحا سنتابع كل كبيرة وصغيرة وهوامش هذه المباراة اللي إن شاء الله كما الزغاريد اللي بدأت تنطلق الآن في مختلف البيوت التونسية مع النجاح في اختبار البكالوريا إن شاء الله غدا أيضا الأفراح تتواصل في الشوارع والبيوت التونسية مع انتصار جديد للمنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. نسمع إيرفي رينار يتحدث عن شنو المطلوب غدا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. يعني المجموعة حسب إيرفي رينار مطالبة بالدفاع والهجوم والروح الجماعية هي الحل الأمثل في مباراة غد يوم الغد أمام اليابان.
4: Avec ballon et sans ballon, être bien organisé, être généreux dans les efforts offensifs et les efforts défensifs. Jouer comme une équipe qui est déterminée à avancer ensemble, à défendre ensemble et à attaquer ensemble.
3: هذا طبعا الناخب الوطني البارح في الندوة الصحفية تحدث عن ضرورة يعني التحلي بالروح الجماعية الدفاع مع بعض الهجوم مع بعض لتجاوز المنتخب الياباني السريع واللي طبعا منتخب يلعب كرة عصرية. المنتخب الياباني في بعض الأرقام الخاصة يعني بمشاركاته في نهاية كأس العالم على مستوى المباراة الثانية يعني في مختلف المشاركات السبعة الفارطة لم يفز إلا في مباراة واحدة أمام روسيا 2002 لما نظمها المنتخب الياباني. اليابان نظمت كأس العالم مع كوريا الجنوبية في حين في الستة مباريات الأخرى في المباراة الثانية في مجموعته انهزم في ثلاثة مباريات وتعادل في ثلاثة مباريات. إن شاء الله غدوة هزيمة رابعة إن شاء الله للمنتخب الياباني أمام المنتخب الوطني التونسي. نسمعوا من جديد الناخب الوطني يتحدث عن ردة فعل اللاعبين المطلوبة في مباراة يوم الغد أمام اليابان.
5: Je pense pas qu'il faille trop s'arrêter sur la nationalité d'un coach, mais plutôt sur sa personnalité. Ce qu'il est capable d'apporter, ben il faut que j'apporte quelque chose qui soit positif. Il faut qu'on aille tous dans le même sens, comme je l'ai dit juste précédemment. Il faut qu'on soit solidaire, qu'on forme un groupe, qu'on forme une équipe. Ça, c'est des ingrédients qui ont certainement manqué lors de ce premier match et il faut vite les récupérer parce que, ben parce qu'il n'y a pas de temps à perdre.
3: هذا طبعا إيرفي رينار قال المهم في اللاعبين مش في المدرب واسم المدرب وإنما اللاعبين هما الأهم في مثل هذه المباريات لصنع الفارق. نسمعوا أيضا قائد المنتخب الوطني التونسي إلياس الصخيري يتحدث عن الخطأ اللي قام به في المباراة الأولى ويتحدث عن التحدي اللي بيشرفعه شخصيا يعني في المباراة يوم الغد من أجل وإنه ينسي كل توانسة في الخطأ.
6: Maintenant, voilà, il faut aller chercher une réaction d'orgueil. Ça passe par tout le monde et en premier nous les joueurs. Donc on a notre rôle à jouer. Il faut se remobiliser, essayer voilà de rester lucide. On sait que on va jouer une très belle équipe, mais ça passera que par notre collectif. Donc voilà, aller chercher, comme j'ai dit, une réaction d'orgueil, un peu de fierté, d'amour propre et en étant voilà concentré, discipliné. Lors du prochain match, dans un match de football, tout possible, c'est ce qu'on a envie de réaliser.
3: إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. منافسات هذه المجموعة السادسة تنطلق اليوم في السادسة مساء، هولندا تواجه السويد، وتونس غدا تستضيف اليابان في مونتيري بالمكسيك انطلاقا من الساعة 5 صباحا. المنتخب الوطني التونسي سيلعب الأزياء البيضاء في هذه المباراة. في بقية مباريات هذا اليوم بالنسبة لنهاية كأس العالم لكرة القدم، بالنسبة لمباراة الكوت ديفوار ألمانيا ستكون انطلاقا من الساعة 9 مساء هذا المساء، والكوراساو والإكواتور مباراة ستكون انطلاقا من الساعة 1 صباحا. هذا هو برنامج مباريات هذا المساء بالنسبة للجولة الثانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، اللي باش تتابعوا تفاصيل أكثر فيها في مجلة المونديال الموعد اليومي على موجات الإذاعة الوطنية اليوم انطلاقا من الساعة 6:15 مساء مع زميلتي نجوى الطالبي. من كرة القدم إلى كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي بعد ما أنهى تربص التحضيري بتونس وإجراء مباراتين وديتين أمام منتخب الإيفواري، سيشد الرحال يوم الغد باتجاه الدوحة قطر للدخول في تربص إعدادي خارجي، وهو الأخير من 21 إلى 28 جوان، ثم السفر لأنغولا للمشاركة في منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة قطر 2027. إيمان الساعي تهدي اليوم الميدالية الذهبية الأولى لتونس في مشاركتها في البطولة العربية الأولى تحت 16 سنة و 23 سنة اللي دور تحت 23 سنة اللي دور فعالياتها بجمهورية مصر العربية من 16 إلى 24 جوان الجاري. الميدالية الذهبية كانت في سباق 10,000 متر مشي. برافو لإيمان الساعي، وإن شاء الله هذه بداية الميداليات والقادم أفضل في هذه البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة. باش نختم بخبر يخص المشاركة التونسية بالنسبة للنوادي. تحدثنا اليوم الصباح في الموعد الأول لفلاش سبور عن مواعيد الدور الأول والثاني ودوري المجموعات والربع نهائي نصف نهائي والنهائي بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي. دوري أبطال أفريقيا النادي الأفريقي بطل تونس والترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني، وكأس الاتحاد الأفريقي باش يمثلنا فيه كل من الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبة لآخر الأخبار على مستوى تسجيل اللاعبين اللي باش يتم تأهيلهم للعب في الأدوار الأولى من 1 إلى 15 أوت، ثم من 16 إلى 30 سبتمبر، من 16 أوت إلى 30 سبتمبر يعني يمكن إضافة أسماء لاعبين إضافيين باش يكونوا موجودين في الدور الأول والدور الثاني. ثم القائمة الأخيرة اللي باش تكون في دوري المجموعات وبقية مشوار البطولة، التسجيل سيكون من 1 إلى 31 أكتوبر بالنسبة لكل الفرق المشاركة في هذه المسابقات القارية الإفريقية. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء. إشهار
1: بينابون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار
2: فلاش سبور.
7: إذا نستقبل الفنانة القديرة عائشة.
8: أهلا وسهلا،
7: تحية طيبة. نسأل عن أحوالك.
8: يعيشك يا سيدي. دخلت إذاعة 62.
7: دخلت إذاعة 62.
8: عام 62.
7: وشكون لقيت وقتها من الفنانات قبلك؟
8: لقيت من كل، تبارك الله، لقيت نعمة، لقيت زهيرة، لقيت سي الحبيب. شو شغل لك؟ أنا مغرومة ما يصب تونسي، أو نغني شرقي زاد، نغني ونعمل موشحات، نعمل كل شيء. أنا كنت في بيت مجموعة وردة صوتية.
7: نعم.
8: ما نسماش المطربة غادي، أنا كي نبدا غادي كي العسكري كي ندخل الإذاعة. على قد نخدم مانيتير.
7: من ضبطة يعني.
8: هبط الاستديو، أنا الأولى تلقاني قدام من الاستديو.
7: ما تجيش مأخرة.
8: الخدمة ماماش لعب. بدي نخدمها
7: على قاعدة.
8: على قاعدة. والكل مخياني والكل نحبه. يا أخ ما يصرني رب العود، أنا غنيتها له وقام يبكي، قال لي يا ريتك جيتني قبل بثلاث سنين. وسجلتها أنا، سجلت محاركة بالتاتب للعلة ويا خاينة. حتى ذي في النوم ما يحلاني العين تنحب.
9: المطربة عائشة تتحدث عن زمنها الغنائي وتتذكر البدايات في موعد الأحد لهذا الأسبوع. لحبيب جغام يفتح الذاكرة الغنائية ويسأل صوتا غنائيا من أصواتنا الأصيلة. موعد الأحد من 10 صباحا إلى 1 بعد منتصف النهار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: تحية متجددة من قسم الأخبار. قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفر شهر ماي الماضي وفق بيانات محدثة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات. المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعة قرطاج تدخل حيز العمل. يوم دراسي متعدد الاختصاصات بكلية الطب بتونس، والهدف من هذا اليوم هو مساعدة جميع الطلبة على كيفية استغلال التكنولوجيا الحديثة للاندماج في الجامعة وتجاوز جميع صعوبات التعلم وفق منسقة التظاهرة هند السوداني.
11: حبينا نتحدث على المشاكل اللي تعرض إليها بعض الطلبة، ومش طلبة ذوي الاحتياجات الخصوصية فقط. نلاحظ أحيانا حتى طالب يكون إتنيولية أخرى أو يسرح وضايع في الجامعة. شفنا التكنولوجيا الحديثة ماذا تتيح إليه لإدماجه. اليوم الدراسي يشمل 3 جلسات، جلسة أولى منفتحة أساسا على العلوم الطبية، جلسة ثانية على التعلمات والمسائل البيداغوجية ونظرة الآخر في المدرسة التونسية لذوي الاحتياجات الخصوصية، وجلسة ثالثة تكون فيها تقديم تطبيقات تخص ترجمة الصوت بالنسبة لفاقدي السمع أو تمثل الصورة وقراءة النصوص لفاقدي البصر وأيضا لأي شخص.
10: القاعة المغطاة برادس تحتضن غدا الدورة 5 للبطولة الوطنية للحساب الذهني، وذلك ببادرة من أكاديمية العباقرة للحساب الذهني. في العالم، مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا اليوم جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يقول إنه لن يتهاون في التصدي لأي محاولة لقضم الأراضي وتوسيع الاحتلال. وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران. والأمواج تجرف جثث 15 مهاجرا إلى سواحل شرق ليبيا. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: إشهار.
1: أنت اللي تسمع فيها. أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك الرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري ومال الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون. نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
2: بينا بونك، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار ستوديو الويكاند
3: مع أميني.
4: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا، إن شاء الله تكونوا لاباس الناس الكل. نلتقي مجددا في استوديو الويكاند، موعدنا النهار السبت من ساعتين للخمسة متاع العشية. إن شاء الله نقضيوا أوقات ممتعة مع بعضنا في هذا اللقاء من ساعتين للخمسة. أحنا معاكم وانتم معانا وين ما كنتم، في تونس، خارج تونس، توينسة، غير توينسة. مرحبا بالناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحياتي لكم، تحياتي رفاق دربي اللي رافقوني اليوم، أيمن تنفوري في الهندسة التقنية، فاروق الزيرعي في الإخراج من صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، ورامي مجولي في التنسيق العام للحساماني بولعريس. معاكم من أمام الميكروفون تقول لكم مرحبا.
5: يهون الليل وصار الليل وأحزان

أجواء الصيف دخل التو عندها شهر لمحالة من خلال الحرارة، حرارة الطقس إن شاء الله تكون خفيفة علينا، ما تكونش برشا، لكن نردوا بالنا وردوا على اللي معانا بالنا زادة في الصيفية هذية، ما نتعرضوش برشا للشمس، ولكن خاصة أجواء الصيف أجواء كيوف نعرفوها، كيوف الصغار من القراية يخرجوا في عطل ينجحوا، اللي ما نجحش إن شاء الله ديما فهم الفرصة موجودة دائما في الحياة، وأكيد ما هيش الدنيا فرصة واحدة، هي برشا فرص، وقد ما تكبروا قد ما تحسوا بالحكاية هذية بالفعل إن شاء الله ديما الأمل موجود. بتبيع في انتظار نتائج البكالوريا لهذه السنة سنة 2026، إن شاء الله الناس كل ناجحين واللي تعثر إن شاء الله بنجاح في قدم الأيام، وإن شاء الله العائلات الكل التونسية فرحانة. خليكم معنا، احنا معكم في استوديو الويكاند.

ديما معكم في استوديو الويكاند. هذا تسجيل قديم من تسجيل تلفزة الوطنية التونسية، طبعا الإذاعة التونسية، للفنانة عايشة. محليها الأغنية ومحليها بإيقاعها. كنت وقتها حاضرة في، نذكر، في حصة للصديق الزميل لطفي البحري في التلفزة الوطنية. والله ما يسقيني كاس الحياة بالذل. حكمة، الحكمة كبيرة. مواصلين ديما معاكم، نمشيو من القديم للجديد وجديد الفنان سفيان صفتة.

0: مريومة يا مريومة جديد الفنان سفيان صفتة معنا على الخط اليوم في استوديو الويكاند. أهلا وسهلا بيك سفيان، مبروك العمل الجديد مريومة.
1: عيشك بارك الله فيك، وتحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك.
1: وكل أصحابنا داخل وخارج تونس.
0: يعيشك، شكرا على العمل. يظل أول مرة يتعدى توا.
1: وي
0: سكوب للإذاعة الوطنية.
1: سكوب للإذاعة الأم، للإذاعة الوطنية العزيزة الغالية علينا.
0: عيشك.
1: أقل حاجة معناتها نعملوها الناس اللي تسمع فينا على الإذاعة الأم.
0: مريومة، مريومة وليت مشروع. مريومة اللي هي بنتك ربي فضل، هي لك ربي فضلك أختها زيدة. مريومة هي وليت مشروع، كل غنية تلقى فيها مريومة، كل غنية تلقى فيها إضافات جديدة. نسمعوا في البوب، نسمعوا في الجومبري زيدة معاك، الاسطنبيلي، إيقاعات عالمية، وورد ميوزك في غنية واحدة.
1: هو هذاك هو تو المشروع، ما عادش محلي معناتها. اليوم الواحد في العمر هذي يدوى في زيد انترناشيونال.
0: عدتي من الأول معناتها بديت بالموسيقى الغربية سفيان صفت.
1: صحيح، لكن الموسيقى الغربية وانتي باش تعزفها وانتي 100% موسيقى غربية ما عندها حتى معنى، على خاطر تنجمش تاخذ بلاست سيباستيان وأرنو كل شيء اللي هما تيارات علينا. ما تنجم تلقى بلاصة كان بالفيجيون. معناتها أنا بديت بالفيجيون، لكن صراحة اليوم العالم بالديجيتال يطلب منا صورة كبيرة ويطلب منا كاليتي معناتها متاع بوند سونور أقوى،
0: خاصة طوى بالليا. الناس كل طولت بالليا بالذكاء الاصطناعي اللي ولات فيه كأنه سؤال إلى حتى أي حد بالحق الفن متاعك مش يظهر، كيفاش مش تستعمله لصالحك ضدك، يعني برش حكايات خاصة في عالم نحن.
1: شوف الفنان كيفي أنا اللي خلطت على الكاسيت ومن بعد خلطت عليه السي دي ومن بعد خلطت عليه الفلاش ديسك ومن بعد خلطت عليه اليوتيوب، مش باش يصعب عليه انه يتعامل. هذا اللي باش يقول هاليا هذايا غول ومنش نتعامل معاه وشنو هذا، باش يقعد دلتالي. اليوم التكنولوجيا ما تستناش معناتها يا تواكب يا تروح. يقعد المشكله اليوم الوحيده كيفاش باش تقيم عمل بشري بعمل إياء. تو هذه الخدمة نتاعنا اللي 100% عمل بشري.
0: حتى اللي يعمل بشري راهو معناه لازم واحد يستوعب الحكايه هذه ويتعامل مع الحكايه هذه، اللي هي تخليش تغلبوا معناها، فهمت؟ بالعكس يستعملها كيما ولينا نستعملوا الهاتف الجوال، كيما احنا معناها على 20 سنين تالي مش نفس الوقت.
1: اي هو معناتها قبل الواحد وقت اللي تخرج له غنيته في كشات يبدأ يدور ويزغرت بالمحارم.
0: صحيح.
1: في لحظة تولي
0: نقوله يشتح بالمحارم، نقولوش يزغرت بالمحارم.
1: يشتح
0: بالمحارم.
1: يشتح إن شاء الله. اليوم العائلات تنسل تسير كل الأولياء وتلام ده يشتحوا ساعة. اليوم احنا فاسة عايزوا غنيت سبيشيال اللي هي البكالوريا. إن شاء الله يا ربي ينشح الكلام ذا الكل. وأنا
0: أمين يا رب.
1: كما قلت اليوم تعدى إكسكلوزيفيتي، هو من المفروض أنه العمل هذا يتعدى نهار في السبت في الكليب نتاعه، بتشوفوه زادة إكسكلوزيفمان على شين يوتيوب سفيان صفتة
0: نهار السبت. أي سبت؟ الساعة السبت الجاية
1: إن شاء الله. نهار 27.
0: نهار 27 مش يكون
1: اليوم نخلي الكليب والرسمي على شين يوتيوب سفيان صفتة.
0: هوني نرجع لك للمشروع. شنو هي حكاية المشروع؟ يعني هي ماهيش غنية وتعدى، انت من مشروع الى مشروع، ولكن المشروع الحالي لسفيان صفتة
1: هو المشروع اليوم الى ايفابيزي 6 تيتر معناتها البوم كامل. الالبوم حاضر 100% كوتي اوديو. الخدمة على الايماج كنت توا شافي دو سمين. كنت في الجريس، صورت في سانتوريني. والمشروع انه نحب نوري انه سانتوريني ما عنده حتى شيء زايد على سيدي بوسعيد، راهو معناتها كان لو كوتي ماركتينغ. دونك كان الفكره في الاغنيه الجايه اللي باش تشوفوها انه جو معناتها باش تصير ترانزيسيون كيما نقول انت مشهد من سيدي بوسعيد يهزك للسانتوريني وترجع لسيدي، بتخلي الناس الكل تتساءل انا وين في سانتوريني ولا سيدي بوسعيد، بتخلي اي انسان يتفرج عمره ما يمشيل سيدي بوسعيد من العالم كيما مشيل سانتوريني يحب يولي يمشي لسيدي بوسعيد، خاطر انا نعتبر روحي كفنان غيور على بلادي ولا كان مشاهد عادي، والله سيدي بوسعيد اجيال ميل فوا من ميكونوس وسانتوريني.
0: وهو راهو بالموسيقى وبالفن راهو تخلي نخليه البلاد نوجهوا انظار العالم لتونس، نوجهوا انظار العالم للجمال البلاد هذيا اللي حتى برشا توانسه ما يعرفوهاش، راهو فما اماكن فما تراكن في الجمهوريه راهو ما يعرفوهاش الناس، تعرفها تقف كان دهشه قدامك. فهمت يعني علاش اخترت في سانتوريني؟ يعني قلت على الماركتينغ على التسويق، يعني مساله تسويقيه وكهو.
1: انا انا انا بالنسبه لي انا كي يكون المشهد الأولاني خارج من سانتوريني وبعد معناتها في لحظة في ترانزيشن البحر تكون في بحر متاع لاغريس ومن بعد تلقى روحك في البحر متاع سيدي بوسعيد، باش تخلي الناس متفاجئة معناتها خاطر نفس المشاهد سبحان الله نفس الجيولوجي، باش تخلي الفكرة متاع المخرج ومتاعي انه تخلي الناس بالحق كيما تحكي على سانتوريني تولي تحكي على سيدي بوسعيد.
0: هذه توا بديتوا تصوروا فيه ولا باش تصوروه قريبا؟ كملتوا التصوير؟
1: كملنا لابارتي نتاع الجريس والجمعه الجايه بعد ما يوفى التسويق اللي عمل مريومه باش نتعداو اوتوماتيكمون للتصوير في سيدي بوسعيد ويخرج العمل بالضبط شهر بعد ما العمل ياخذ وقته بالباهي. مريومه شهر جويلية الكل نتلهاو بالعمل الجديد اللي ان شاء الله بقدر ربي باش يعجبكم
0: ان شاء الله.
1: العمل المتواصل سبعة ديتيتر الستة نيجون في سبا ما نكذبش عليك باش تكون اكثر تركيز قدره ربي على الموسم الثقافي 2027 اكثر من 2026 مع التحضير باش يبدا من لا فيت دو لا ميوزيك. انا
0: نعيد الموسيقى غدوه
1: الموسيقى اليوم.
0: كل عام وانتم بخير،
1: عايشك بارك الله فيك. دونك الفكره انه انطلاقا من عيد الموسيقى نتقابل 21 ان شاء الله ربي يحيينا بخير
0: ان شاء الله
1: 20 جوان 2007 مع البون كامل على الصوت على الصوره، وان شاء الله نكونوا حاضرين اكثر في الموسم الثقافي 2026 2027
0: ان شاء الله. بالتوفيق سفيان صفتا، شكرا لك، الف مبروك مره اخرى.
1: العمل ليكم وهو مهدى لكل الاذاعات الوطنيه
0: اكيد
1: من الاثير الاذاعه الوطنيه.
0: نعم شكرا لك سفيان، يعطيك الصحه. شكرا لك، بالتوفيق لك ولكل الموسيقيين مواصلين ديما معكم. احنا معكم في استوديو الويكاند على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

برشا برشا محبة لكم أعزائنا المستمعين على موجات إذاعتنا الوطنية التونسية. نواصل لقاءنا معكم اليوم في هذا اللقاء في استوديو الويكاند. اليوم باش نحكيهم من بعد على مهرجان من أعرق المهرجانات في تونس ومتميز متفرد يعود إلى الساحة التونسية.

ببرمجة ثرية. إن شاء الله بشكون اللقاء بعد الساعة الثالثة مع سيد المندوب وليد المسعودي مندوب الشؤون الثقافية بجندوبة، ونحكيه على مهرجان تبرقة للجاز.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاين.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مؤسسة فداء تعلن عن جراية تكميلية لجرح الثورة واستمرار صرف الجرايات لباعثي المشاريع لمدة 3 سنوات. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم يومي 24 و25 من الشهر الجاري بمدينة الثقافة بالعاصمة الملتقى الوطني للتكوين المهني، وسيتم خلاله اختتام مسابقة المتكون المبادر لتتويج أفضل 20 فكرة مشروع على المستوى الوطني. الأكاديمية البرلمانية تنظم الأربعاء المقبل يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، ويهدف إلى استعراض مختلف الجوانب القانونية والتشريعية ذات الصلة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما يواكب التطورات التكنولوجية والرقمية والمتغيرات التي يشهدها قطاع الإبداع الثقافي والفني. درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 32 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 36 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيل محليا وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم، استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل بينهم 4 من عائلة واحدة وإصابة آخرين فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا وتجمعا لمدنيين في مدينة غزة. رغم تجديد الهدنة المعلن عنها أمس بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان. وختاما، إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بسبب ما وصفته بالانتهاكات الأمريكية الإسرائيلية لمذكرة التفاهم، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. نهاية هذا المعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: ستوديو الويكاند
1: مع أماني.
2: أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نوصل لقنا اليوم في ستوديو الويكاند. مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. بدينا ساعتين وحتى الخمسة احنا معكم كيما قلنا قبل الأخبار. احنا مش نحكيو على المهرجان العائد, المهرجان اللي يعود ولكن يعود بحلة جديدة, ويعود بحلة فيها معناها محتوى مهم جدا اللي هو مهرجان الجاز بتبرق اللي يكون من 2 حتى 9 جويلية. معنا سي وليد مسعودي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة ورئيس لجنة التنظيم في هذا المهرجان. مرحبا بك.
3: مرحبا اختي أماني ومرحبا بكل المستمعين اللي دعوة
2: تاني. يعيشك, تقرب شوية من الميكرو مش تبديش بعيد عليك. انا حبيت نسألك, كنا تفاجأنا بالعودة خاطر صارت بعد 2010 مرتين ترجع وكان ايه ليه مهرجان كبير, مهرجان جاز في تبرق.
3: اكيد مهرجان كبير ومهرجان عريق اللي عنده معناها خصوصية وعنده طابعه الخاص اللي الناس كل تمشي له, لانه مهرجان جاز تبرقة ماهوش حاجة ماهوش جاز في بلاصة اخرى في تبرقة.
2: وتبرقة الجميلة تعرفت زادة بالجاز.
3: اكيد هي الحكاية
2: السبب مدينة الجاز تبرقة.
3: اكيد فعلا فعلا لانه تبرقة عندها خصوصيتها في المستوى الجمالي طبيعي, في مستوى المعمار متاعها, في مستوى السكان متاعها اللي الحقيقة معناها ناس طيبين جدا وعندهم هك حرارة الاستقبال لكل ضيوف تبرقة. هذا بالإضافة للجاز كموسيقى عالمية معناها فاستوطن في المكان اللي لقى فيه راحته الجاز.
2: مشيو للقبل كنت الجاز كنت تعلى ليت يعني السياحة باش يطوروا السياحة باش تبرقة تكون منارة سياحية. بعد المهرجان السياحة في تبرقة ماشي جاية كيكة معناها نشوفوا برشا أشكال متاع حاجات اللي ما تخليكش معناها تشجع لأنه تعمل مهرجان. لكن توا الفكرة كيفاش تكملت باش رجعتوه بطريقة رسمية هذا المهرجان؟
3: هو الحقيقة البداية أنه المهرجان ثم إرادة معناها من أعلى مستوى في الدولة أنه هذا المهرجان يرجع في إطار معناها أنه كل الجهات تاخو حقها, وخاصة أننا نسترجعوا الأوروبير متاعنا, نسترجعوا ثوابتنا في أهم التظاهرات الكبيرة متاعنا. فكان كذلك حرص كبير من السيدة وزيرة الشؤون الثقافية من السرافي اللي كان حرص كبير, وهذاك علاش هي معناها كان تعليماتها وكان حرصها كبير باش أنه كل الإمكانيات تتوفر باش يكون هذا المهرجان موجود ويتاقع العودة لهذا الحنين. هو في نهاية الأمر هي عملية رجوع لذكرتنا للناس المحبة للموسيقى, لأنه معناها تونس هي بلاد الفرح. تونس بلاد اللي يطيب فيها العيش,
2: على روحنا شعب عايش
3: بالضبط.
2: فنستنيوا في المعيشة
3: بالضبط. أنا تونس بلاد يطيب فيها العيش ونحبوا الضحكة ونحبوا الشيخة ونحبوا الموسيقى. دونك هذا معناها من نجم يخلينا كان نرجعوا منارة من منارات الثقافة التونسية ومهرجاناتنا العريقة. وفي الإطار هذا معناها مع السيد الوزير الحقيقة أنها كما كنت نحكي أنها وفرت كل الإمكانيات من خلال تشريك أهم المؤسسات المرجعية في الوزارة, من طبعا مؤسسة مسرح الأوبيرا, مؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات, وكالة أحياء التراث, إدارة الموسيقى والرقص, معناها إدارة مؤسسة الحقوق التأليف والحقوق المجاورة بالطبيعة, بالإضافة للمكان المنظم. وهذه رغبة كذلك من الوزارة في أنه يكون التنظيم جهوي من خلال إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة.
2: يعني رئيسة لجنة التنظيم هي للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وانت على رأسها, لأنه تفاصيل عندك اش تكون.
3: طبعا تفاصيل عندنا, وانه المكان يزم هو يحتفي بالتظاهرات. انا ديما نمن انه كل التظاهرات باش تنجح يزم تتبناها المدينه ويتبناها البيئه اللي هي باش تصير فيها التظاهره هذيك.
2: قداش قعدتوا تشتغلوا عليه يعني المهرجان؟
3: والله هو الحقيقة في وقت قصير ما كنا اشتغلنا اشتغال معناها حاجة عظيمة.
2: مهرجان جاز مش يرجع معناها.
3: ايه هو الحقيقة ثم اشتغال دائما في صمت في البداية. دونك خدمنا خدمة قبل, من بعد ونوصل الوقت باش نحكوا على المهرجان. حكينا عليه وتوا الحقيقة معناها كان رد صدى كبير برشا من الناس كل في تونس وخارج تونس. معناها الناس فرحانة, الناس تحب تجي وتحضر وتتابع المهرجان هذا وتسترجع ذكرياتها مع تبرقة ومع فيستيفال الجاز.
2: صار فيستيفال الجاز قبل في المسرح الكبير في دورات، يعني ما كانش المسرح كانه مهيئ للاستقبال، مش يكون في نفس الارتطاق. اما قبل كان في البازيليك، ما عرفش رجع البازيليك ولا لا.
3: هو الحقيقه كان في البازيليك، لكن انا البازيليك غير قادر انه معناها يكون فيه المهرجان.
2: علاش؟
3: معناها في حاجه في حاجه
2: تطور التهيئه نتاع البازيليك،
3: في حاجه للترميم، تعرف للبازيليك وعلى ملك بلديه المكان، واللي في بالي بيها انه فما مشروع للتهيئه. هي فرصه اخرى كذلك ان نشوف جاز بمشهد آخر. وإحنا الحقيقة مركزنا كذلك على المشهدية هذه في استغلال، لأنه مسرح البحر هو أيقونة كذلك،
2: مشروع كبير،
3: مشروع كبير ومعلم، لأنه مسرح طاقة استيعاب كبير، هو تقريبا يستوعب 6000 متفرج، بالإضافة لأنه هو معناها واجهة البحر، على واجهة البحر معناها
2: نقصد البحر قدامنا في مسرح الحمامات، معناها وراه البحر،
3: هذا أمام، هذا أمام.
2: ليه شوفوه معناها احنا نتفرجوا في في في الحفلة وتبدأ وراه البحر.
3: صحيح. كذلك
2: قداش يهز؟ قلت لي من شهر
3: هو 6000 معناها طاقة قصوى، تقريبا احنا نستغلوا في 5000
2: معناها 5000 كي نشوفوا الحماية المدنية وكذا، يعني على الأقل 5000
3: هذا يوم.
2: هل إنه استعديتوا إنه باش ال 5000 باش يكون معبي في سهرات الكل؟
3: أعتقد إنه باش يكون معبي، لأنه الاختيارات تصورنا اختيارات ممتازة، لأنه الأسماء اللي باش تحضر
2: أسماء كبرى،
3: أسماء كبرى ووازنة في موسيقى الجاز في العالم، واسماء لها مشاريع معناها ومختلفه كذلك في ربما في رؤاها للموسيقى. هذا ما يعطينا اكثر تنوع للجمهور اللي يحب يحضر للمهرجان.
2: اعطينا سهرات، ما مش منشوقوش اكثر.
3: الافتتاح ان شاء الله، الافتتاح بالفريدو رودريغيز هو معناها فنان من كوبا. ثم النهار 4 ليز ماكامب، النهار 5
2: عندها ذكريات كبيره ليز ماكامب مع جيت قبل زاد المهرجان الجاز.
3: 5 جويليا ثم كذلك أصول فيت ياسين بولاريس وسفيان سعيدي من الجزائر، وبتبيع ياسين ولد من تونس، طارق يماني كذلك نهار 6 من لبنان، ثم نهار 7 دي دي بريدج ووتر اللي هي من أمريكا وكذلك معناها اسم كبير، ثم ان شاء الله لويت معناها 8 جويليا كوكو روكو، فيرونيكا سويفت واكوا نارو نهار 9 جويليا. وهذا نحكي اللي في المسرح في فضاء
2: السهرات، هذه السهرات اللي في المسرح. فما حاجات اخرى خارج المسرح؟
3: اكيد عندنا ستريت جاز اللي هي عاده
2: جاز الشارع
3: طبعا،
2: يعني فما الان في الليل والاوف في البرا.
3: دونك باش تكون الانطلاقه نهار 2، لانه هذايا في المسرح باش تكون نهار 3، لكن ستريت جاز باش تكون نهار 2 جويليا مع جمال العروسي واللي هو فنان جزائري، في نهار 3 جويليا مع ماو كابيخا اللي هو كذلك فنان وموسيقي برتغالي، نهار 4 جويليا إينر سانس اللي هو من صربيا، نهار 5 جويليا فوزي شكيل، نهار 6 محمد بالفقيرة ووجدي الرياحي، ونهار 7 عمر الواعر وعليا زواوي، نهار 8 أحمد عجابي، ونهار 9 محمد علي كمو.
2: حلوين حلوين قدومة في الأوف، يعني في الشارع.
3: أي
2: وين جا. في الشارع على البحر ولا
3: في المنطقة على البحر؟
2: على البحر
3: وين سبلاناد تعرفها ورقة. دونك حبينا نخدموا على حاجة أخرى نحن، ربما خاطر قبل كان يتخدم وين نقل الأندلس توا في المكان هذاك اللي قريب للبازيليك،
2: البازيليك
3: توا حبينا ناخذوا المشهد كامل نتاع البحر، وخاصة نركزوا كذلك على الخلفية نتاع الفورجينوا البرج معناها
2: برج البرقة، القلعة الكبيرة الجميلة طليانية. طليانية ولا اسبانية؟
3: طليانية
2: طليانية،
3: فهمتني، مع الجنويين معناها في القرن 17، واللي هو بالمناسبة معناها بين قوسين الحضور الجنوي وقتها أنتج من خلال المثاقفة أنتج ثقافة مخصوصة تسمى الثقافة التبرقينية.
2: تبرقينية.
3: اي كنا عملنا عليها عام 2019 محاضرة كبيرة.
2: ندوة في تبرقة غادي.
3: ندوة في تبرقة. أنا وقتها
2: كنت حاضرة.
3: ما تقابلناش.
2: وقتها ندوة كبيرة بالفعل معناها حلوة.
3: وقتها فيها بالطبيعة معناها المعهد الوطني للتراث مع جمعية كذلك إيطالية معناها. وصارت حتى معنا نوع من التوأمة مع بعض البلديات اللي تتشابه مع مدينة برق. على كل حال احنا في الاتجاه هذا حبينا كذلك معناها نثمنوا هذا معناها القلعة وهذا المعلم التاريخي الكبير واللي يعطيك كذلك مشهدية جميلة جدا باش يكون هو في خلفية السهرات في الشارع
2: معناه اللي يصور واللي كذا
3: يشوف البحر ويشوف الفورجينوا هو في إضاءة كبيرة معناها خاصة
2: شكون وقتاش التوقيت؟
3: 7:30 إن شاء الله
2: 7:30 وسهرات
3: تكون 10 إن شاء الله
2: يعني 7:30 وسهرات 10 ممتاز جدا في تبرقة مع نهار تنجموا تعوموا تنجموا تمشي تنجموا تاكلوا الخير والخمير موجود
3: مع استعمال نفس الطريق الساحلي اللي هو جميل جدا ومعروف لزيكوي وسيد الأصفر ولزيكوي معناها من الحفل هذاك تنجم توصل للمسرح البحر في من خلال هذاك
2: تمشي على ساقيك وكذا تمشي تشوفه وزيد تشوف الناس تبدا موجوده
3: فكان تصور كامل لمشهديه كامله للمهرجان
2: تو انت حكيت على وزاره الشؤون الثقافيه واللي حضرتوه وكذا وزاره السياحه شريك معكم ولا لا؟
3: شريك معنا ان شاء الله واحنا معناها جلسنا مع بعضنا في الاسبوع الفارط وان شاء الله باش تكونوا معنا معناها شريك وفاعل
2: زاد حضر وزاره السياحه
3: مشكونوا معنا
2: في
3: علاقة في بتكاليف
2: الفلوس
3: يعني. في تكاليف
2: فعندهاش تصور خاص ما عندهاش مثلا اشتغال على صورة تونس خارج كذا ما عندهاش صحفيين يجيو من برا ما نعرفش كيفاش
3: موجود الحقيقة موجود ثم صحفيين باش يجوا من خارج تونس وثم حتى اعتقد من الجزائر كذلك باش تكون ثم معناها قافلة كاملة من الصحفيين وان شاء الله تتم العملية معنا في اطار الاجراءات وبالتالي المهرجان ان شاء الله باش يكون عوده من الباب الكبير عوده
2: للمواصل
3: طبعا هو نحن المشكل مش في العوده فقط العوده تفرحنا وتخلينا الناس كل معناها منتشين لكن في نهايه الامر الديمومه هي الاهم
2: اكيد
3: ومادام ولينا احنا كوزاره شؤون ثقافيه معناها خذينا على عاتقنا المسؤوليه هذه اكيد انا نتصور اكيد انه باش تتواصل التجربه
2: هل يعني هذا انه ما عادش يكون عندكم تعامل مع جمعيات ثقافيه؟
3: والله ما انا شوف راه ما نجموش نسكروا الباب معناها بصفه اذا ثم جمعيات جاده اذا ثم امكانيات للجمعيات هذه نحن نتعامل تعرف مؤسستنا وزارتنا وزاره الشؤون الثقافيه منفتحه كل الفعاليات وخاصه على المجتمع المدني الثقافي اللي جاد واللي يحب يخدم واللي معناها عنده ظروف وعنده الطاقات اللازمه بالتالي نحن ما نسكروش الباب على حتى حد وبالعكس
2: يعني اذا كان فما كفاءات ولا حاجه واللي نجم يكون يدعم مثلا بفكره بمشروع باقتراح نجم يكون زاده عنده وجود عنده تسمعوه تنجموا تتعاملوا معه معناها
3: اكيد هذا دورنا واحنا كنا دردشنا شويه قبل وزاره الثقافه راه منفتحه على كل الطاقات وكل الفاعلين الثقافيين من اجل الارتقاء بالمشهد الثقافي من خلال الافكار ومن خلال الرؤى المختلفه واللي ربما في الزخم هذاك ممكن نجموا ان نخرجوا حاجات الحاجات العبقريه التونسيه تخرج من غادي
2: اكيد وهي في الاخر كلنا توانسه معناها احنا يهمنا طبعًا. يعني مصلحه لانها في وجه تونس لان كنقولوا المهرجان عنده تاريخ ويرجع بقوه للساحه هذيا ما هو ينضاف كان لصوره هذا البلد لصوره الناس يسوق للي يبيع نعرش الخبز في الكوشة قبل ما يسوق يمكن لصورة كبيرة للبلاد معناها هذه هي الحاجة المهمة واللي تقعد
3: صحيح وبالمناسبة أنا نحب نشكر كل الجمعيات وكل الشخصيات اللي مرت على هذا المهرجان وكانت وأنا نعرف الناس معناها ضحت وأعطت برشا من طاقتها ومن مجهودها باش تنظم المهرجان هذايا في الدورات السابقة وثم حتى محاولات وحتى وإن لم تنجح لو ثم محاولات وناس حبت معناها أنها يكون المهرجان هذايا موجود
2: إيه ما زيدا ننسيوش زيدا اللي هما ما نجحوش لأنه زيدا الدولة كانت بعيدة ما ساهمتش معناها يمشي اما نخليك وحدك مع كذا وتجري مش تاخذ زوز فرانك سامحوني في الكلمة وإلا نقصيك
3: والله الحقيقة هو أنا
2: فما معادلة لازمها تصير عايش سألتك قبيلة أنا على الكفاءات معناها
3: هو شوف أنا الحقيقة معناها حسب ما نعرفه ومطلع عليه هو عمرها ما وزارتنا كانت منسحبة من المسألة أنه تدعم المهرجانات وخاصة المهرجان في مستوى مهرجان الجاز وبالعكس اللي في السنوات الأخيرة لو مهرجان الجاز أصبح ياخذ في دعم كبير من وزاره الثقافه اللي سنين قبل ما كانش ياخذ فيه دونك باش نكونوا واضحين كان من الاول يخدم اكثر مع السياحه وتقريبا السياحه من بعد الوزاره دخلت بكل ثقلها وساهمت في المهرجان هذا باش تقول لي خاطر ما انه معناها الوزاره ما ساهمتش ما نصورش هذا هو صحيح ثم ربما لا ثم
2: تأخير
3: ربما
2: تاخير يمكن بيروقراطيه يمكن كذا تعرف اني فنان راهو مش شو واحد يقول لك قبل بعامين معناها
3: شوف هي شوف احنا ما ندينوش حتى طرف في المساله
2: لا احنا مانيش في محكمه مش ندينو احنا نتناقشوا
3: اما انا شنقول ثم سافوار فير وثم معرفه كما قوانين تتغير لازمنا نتبعوا الناس كل باش نعرفوا وقتاش نقدموا دوسياتنا وقتاش راهو اذا تقدمت الدوسيات في الاوقات اللازمه بالطريقه اللازمه ما ثماش حتى اشكال باش يمنع انه الوزاره معناها باش تدعم التظاهرات هذه والمشاريع الجاده واللي فيها معناها تصور حقيقي.
2: وخاصه مهرجان كبير كيما هذايا لازم معناها يكون مهرجان للدوله التونسيه، يعني لازم وزاره الشؤون الثقافيه تهتم به، وزاره السياحه تهتم به، مثل هذه المهرجانات الكبرى كيما في قرطاج وكيما في الحمامات يعني تعود تنظيم وكذا كذا، وتكون فما تصور وسياسه واضحه في هذا الصدد.
3: والدليل انه في الدوره هذه وقت كان ثم اراده كبيره، معناها انا كنت نحكي لك من اعلى مستوى في الدولة، وأنا سيد رئيس الجمهورية هو من أول ما نشبد على المهرجان هذايا وأصر أنه يرجع، فاستجابت كل معناها المؤسسات، وزارة الشؤون الثقافية خذت على عتق هذايا، ومشكورة سيد الوزيرة في الاتجاه هذا لأنه مجهود كبير صار
2: في, في, في فترة قصيرة
3: نخدموا ليل ونهار معناها باش نجموا نوصلوا للمرحلة هذه. وهذا يبين معناها قيمة أنه وقت تكون الدولة موجودة كل الصعاب معناها نجموا نتعدوها. احنا راهو زاده نحبوا الناس الفاعلين والثقافيين يكونوا معنا، وهذاك علاش احنا حتى تشوف تركيبه اللجنه نتاعنا باش تشوف شكون من برقه معناها من الناس اللي خدمت قبل مهرجان الجاز وترأست معناها التنظيم نتاع المهرجان هذايا، واحنا نمثلوا كذلك جهه جندوبه، في التالي ما فماش مركزيه وانما هو دعم من المركز، تعاون ودعم كبير من المركز للجهه من اجل انه هذا المهرجان يكون
2: انا نتصور انه فنانين توانسه، فما ناس كبرنا راهو في المهرجان معناها ناس تاريخه، فما ناس اللي يتذكر حتى السبعينات، معناها ناس كبار تذكروا السبعينات كيفاش كان الجاز. مهرجان فيه هويه وفيه خصوصيه وخاص بمدينه تبرقه، ويمكن تبرقه تبقى ديما هي مدينه الجاز في تونس وفي العالم العربي وفي افريقيا وحتى في المتوسط زاده. نتصور انه برشا ناس بدات تتسائل وقتاش وكيفاش وكيفاش نجموا نمشي، وناس تحضر في فليجاتها توا مش تمشي للتبرقه، يعني كيفاش ينجموا يتحصلوا على تذكرهم، فما باكيج ينجم يكون موجود تعاملين مع وكالات اسفار، كيفاش الحكايه؟
3: اولا ملي هبط معناها البرنامج كان تفاعله كبير، وبدايه من ابناء تبرقه اللي الحقيقه معناها كانت استجابه فوريه، وتشوف على لي ريزو سوسيو كيفاش يحكوا، ثم حتى عملوا لوجو تاع اثنين ركبه معناها الناس الكل لازم تخدم
2: حلو.
3: وهذايا مهم جدا كما كنت نحكي لك انه المدينه تتبنى مشاريع هذه والمشاريع الثقافيه خاصه،
2: ويحسوا بالانتماء نتاعهم طبعا مهرجاني بلادي
3: بالضبط. هذايا هو دونك مهرجان وصل لاغلب الناس معناها، وان شاء الله باش يكون بطبيعه.
2: كيفاش كيفاش يقصوا تسكرهم؟ عندكم موقع؟
3: اكيد هو ثم الموقع تاع مؤسسة مسرح الأوبيرا،
2: أيوة.
3: هذا أونلاين، وثمان نقاط كذلك بيع معناها ورقية معناها موجودة في تبرقة، في دار الثقافة تبرقة، في المركب الثقافي جندوبة، في دار الثقافة عند راهم، هما الثلاثة موجودين في
2: دونك. الأسوام تختلف بين وبين؟
3: أي ما بين 60 40 30 معناها ماهوش حاجة كبيرة.
2: 60 40 تعتبر خاص
3: طبعا، هي عودة
2: قبل ب 150
3: هي عودة حبينا تكون فرحة للناس كل، وأنه أغلب الناس تكون قادرة أنها توصل للمهرجان، وهذا في إطار النفاذ بطبيعة للفعل الثقافي وفي التظاهرات الكبيرة للناس الكل. عودة خلي الناس كل تفرح والناس كل تكون قادرة أنها توصل،
2: وتحية البلاد،
3: وتحية البلاد، وتحية تبرقة
2: أكيد، وتحية تبرقة وتحية تونس. شكرا ليك، يعطيك الصحة، إن شاء الله بالتوفيق ليك ولكل الفريق اللي معاك، بالحق فرحتونا بعودة مهرجان مهم جدا بأنه يقع تثمين هذا، لأنه هو بيدو ما نقولوش تراث ولكن هو بيدو من الحاجات العزيزه ياسر. على شنو حبيت تقول؟
3: صحيح، انا حبيت نشكر كل الناس اللي ساهمت في عوده هذا المهرجان، ومنهم مؤسساتنا اللي كنت نحكي عليهم المرجعيه اللي كانت معانا، وكذلك ما نحبش ننسى
2: ميكرو بعت على الميكرو
3: واكيد ما نحبش ننسى كذلك الحقيقه السيد الوالي والسلطه الجهويه في الجهه والكاتب العام لبلديه برقه كذلك زاده، معناها اللي هو اللي هما وقفوا معانا. السيد الوالي تقريبا في التواصل اليومي معاه، وكان ثم دعم كبير على مستوى اللوجستي خاصه في مستوى تهيئه مسرح البحر
2: والأمني
3: وكل ما هو ضروري لتنظيم هذا المهرجان في ظروف طيبه، حتى في المستوى البيئي والنظافه وكل ما يخلي تبرقه عروس البحر المتوسط.
2: حبيت نقول عليها زي النظافه يعني خاطر مهمه،
3: اكيد ثم اشتغال كبير على في المستوى هذايا، وكل تقريبا الظروف في مستوى ولاية جندوبة متوفرة، وإن شاء الله نوصلوا في لحظة الانطلاق باش نشوفوا حاجة أخرى تفرح الناس كل إن شاء الله. هذايا هو نحن بتواصلنا وزارتنا معناها حريصة على مستوى جهوي، ثم حرص كبير كذلك، دونك ما ثمش أمامنا إلا النجاح.
2: تحس الناس تخدم فرحة، تحس الناس تخدم بنشاط وهكا وبطاقة حلوة ياسر.
3: هذا هو، وقت الناس تخدم بحب ما نجم تكون النتيجة كان طيبة والنجاح ما يكون كان حليفنا إن شاء الله.
2: أكيد ميلا من 2 حتى 9 جويليا في تبرقة عودة مهرجان الجاز بتبرقة في الدورة 20 هذايا دورة 20. يعطيك صحة، شكرا لك سي وليد مسعودي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة، وهو كذلك رئيس لجنة التنظيم. تبرقة تعز علينا مهرجان كبير، فما الان وفما الاوف، فما اللي في المسرح في الليل وفما 7:30 على العشية على البحر. وشوفوا ثبتوا في التفاصيل في جمال البلاد، خلينا نخضروا لها بعين اخرى ياسر شبيبة. خليكم معنا مواصلين ديما على موجات الاذاعة الوطنية التونسية. ليز ماكام باش تكون في المهرجان وهي تسمعوها في استوديو الويكاند.

غوسبل بلوز جاز اشكال مختلفه للموسيقات اللي تبقى في الذاكره. مهرجان جاز في تبرقة يعود الى ارضه في من 2 حتى 9 جويليا في تبرقة في الدوره العشرين. هذه ليز ماكان باش تكون مع جمهور الجاز نهار 4 من هذا الشهر. بالتوفيق للناس اللي تخدم في خدمه حلوه وخدمه باهيه. مازلنا مواصلين معكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، احنا معكم في استوديو الويكاند.

مرحومة جدير هيدا غنى هزول السعفة محليها بصوت لهيدي قل سيد علي سعيدين الكلمات والجو هذا الكل. تحيتنا ليه, تحيتنا ليكم أعزائنا المستمعين على موجات إذاعة الوطنية التونسية. صيف ومهرجانات وصيف مش يبدو, المهرجان الوحيد لحد الآن عمل ندوة صحفية متاعه هو مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية, وبعد ستتتالى المهرجانات والتحضير لها. فقط دائما نتساءل إلى أي مدى مهرجاناتنا الدولية, هذا هو السؤال اللي نحبوه ديما نحقوه. مش معناها مهرجان دولي معناها عنده تأثير على الصورة خارج تونس, مش إنك تجي مهرجان من برا معناها مهرجان دولي. كيفاش المهرجان هذي اللي عنا يولي دولي من خلال الحديث عليه خارج تونس والترويج طبعا لهذا الوطن. بالتوفيق لكل الفنانين, لكل أصحاب المشاريع, للأعمال الجدية في هذا الوطن, لأنه في الأخر تبقى الذكريات الجميلة وتبقى شنو خليت بعد ما عملنا مهرجان. يا إما نذكروا حفلات حلوة أجواء خاصة, وإلا هوك مهرجان وتعدى وحكايات أخرى من حكايات هذا الوطن. خليكم معنا ديما مواصلين في استوديو الويكاند.

إن شاء الله زينة للناس الكل، زينة للي على الطريق، زينة اللي في مشروع جديد، زينة اللي في حياة جديدة، زينة حتى اللي حياته كيما هي لكن يحاول إنه ديما عنده الأمل ويكمل، زينة للفريق القومي التونسي اللي إن شاء الله يكون على الأقل يتخطى. علاش ليه؟ إحنا خسرنا برشا في الماتش الأولاني، في المباراة الأولانية في كأس العالم، لما لا ممكن بالأمل نصنع المفاجآت. المهم الخدمة الصحيحة. زينة خاصة لتلاميذ البكالوريا اللي ينتظروا هما وأهليهم في النتائج إن شاء الله زينة للناس الكل. خليكم معنا، مواصلين معكم في هذا اللقاء في استوديو الويكند على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جامعة قرطاج تعلن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل. غدا بالقاعة المغطاة برادس انطلاق وأشغال الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني، وذلك بمشاركة حوالي 1200 طفل من 20 ولاية، فضلا عن مشاركة أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية. وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 26 و2027 و2000 وفق ما أعلنه اليوم المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. غدا موعد الانقلاب الصيفي، أي بداية فصل الصيف، وبالمناسبة تحتفل مدينة العلوم بالعاصمة وفرعيها بالقصرين وتطاوين بيوم الشمس من خلال تنظيم ورشات علمية ومحاضرات حول النشاط الشمسي وتأثيره على الأرض. رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم سارة سنوسي.
4: تنظم مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع مدرسة العليا للهندسة والمبادرة الدولية لمناخ الفضاء يوما علميا مخصصا للشمس وأنشطتها. الهدف الأساسي من التظاهرة هذه التعريف في مختلف المستويات والأعماق بالشمس والتفاعلات التي تسير بداخلها، وكذلك النشاط الشمسي وتأثيره على الأرض من خلال البرنامج اللي يجمع بين المحاضرة ورشة علمية ورصد للشمس. ويحتفل كذلك فرعي مدينة العلوم بتونس فرع القصرين وفرع التطاوين بيوم العالمي للشمس الشمس نفس الورشات المقدمه في مدينة العلوم بتونس.
3: في أخبار العالم، ما لا يقل عن 16 قتيلا وأكثر من 13 جريحا بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية استهدفت خلال الساعات الماضية جنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ردا على ما وصفته طهران بانتهاكات أمريكية وصهيونية لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب، كما دعت الخارجية الإيرانية واشنطن إلى الإسراع بتنفيذ بنود المذكرة وإلا فإنها ستواجه مشكلات. وختاما، الخارجية السويسرية تعلن استمرارها في توفير إطار سري وموثوق لمناقشات تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بمشاركة دبلوماسيين دوليين للحفاظ على الحوار. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة، بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
3: ستوديو الويكاند مع أميني بولعريس.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: استوديو الويكاند
2: مع أماني.
3: علوا لي الصالحين ما راح حاضرين يا خميس يا مولا الحوت، كنت بسقط ملوح الشروق البوري والمنكوس والجراح واللي

0: ديت كاميرا
1: ليك
0: ديت كاميرا
1: ليك شبيك ساعه مكش قاعده تصور فيا انت تصور في الناس الكل وانا العروسه ساعه وانت تصور فيها ها وانا شوف مصورتنيش ما جبتكش
0: تصور لعبتك كره
1: اي وانا شبيني شبيني ما جبتكش صورني حتى انا اي اخو برا سبقني وصورني فيسا
2: لا اله الا الله
1: ملا قلبي

0: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نواصلوا معكم لقاءنا اليوم في استوديو الويكاند. كنا نسمع في السيدة بإمضاء الفنان إسماعيل بن صالحة. بحضنا اليوم باش يحكي لنا على العمل نتاعو هذايا جديد وكذلك الكليب. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا. أسلم أميني لبس الحمد لله.
0: السيدة أغنية من التراث طبعا, عاودت الكتابة والموسيقى وكذا, والحكاية كاملة, خرافة كاملة السيدة,
1: خرافة
0: كاملة, وفي مواصلة زيدة للأعمال اللي سبقت قبل الميمة هكا ولا ليه؟
1: هذاك المشروع متاعنا اللي نكملوا البروجي اللي سميناه اسمع الحكاية, اسمع الأغنية بنزرتي, واسمع الحكايات تاع لوليا صلاحين تاع بنزرت. وهذا السويت تاع المديلول اللي اسمه ترنيمة سيدوم, هذا اسمه يا السيدة. وتلقى في المدلية ثلاث غنيات معروفين بنزرتية, يا ليلى جايتك بتخيل, نغارة, ولميمة.
0: تو هذه مثلا متأكد هي بنزرتية الغنية هذوما موجودة في تونس زي درا.
1: اسمع راني بنزرتي
0: بنزرت يعني عندكم في بنزرت ما نمنعش دايرة موجود في تونس.
1: هما غنيات
0: متراث
1: متراث, هو تراث تونس كاملة
0: بالطبيعة, لكن انتم هذيهم معناها ما تفوتش عروسات وما تفوتش الحفلات وما تشوف كذا من غير الاغاني هذوما, من الاغاني نتاع الاولياء صالحين, المديح المدح كيما نقولوا احنا اللي موجودين في بنزرت.
1: وبنزرتي موتوا على الغنية هذا, عزيزتي يرحمها 9 سنة وتغني الأغنية مولا صفصاف عبد الواحد. تلقى في الفرح وتقوم وتشتح وتخمر ونبدأ هكا اسم الله على عزيزتي, اسم الله على أمي خديجة, معناتها في الدم تاع بنزرتي. هما الأغنيات توا ولاو معناتها يتغناو في البلايص الكل. ونحب زاد نشكر زيارة, خاطر زيارة عملت خدمة
0: بالبداية تاع
1: سامي النجمي, والأغنيات التراث زاد سمعناهم
0: هو خذا جهة الساحل
1: خاصة مغذي زيدة بغنيت بنزارت, زيدة سي محمد علي كمون هم الخدمة محليها
0: 24 عطر 24 بغفان.
1: وزيدة في اللي أنا صغير نذكر نبدأ نسمع محسن ماطري وكان يزني معه في المهرجانات ونسمع ونبدأ مغروم مغروم. دونك يعطيهم صحة خاطر هما عملوا خدمة الباتريمون نتاعنا تونس, وانا حبيت نكمل في الثنية
0: هذيك. الناس تسمع فيك تقول شبيه يحكي بالعربي هكا شوية, كان عربي مكسر معناها كيفاش قاعد تغني في هذية, وش مجايبك خاطر نذكرهم, وش مجايبك للموسيقى هذية غير محبتك البنزرت والتراث بنزرت.
1: شو مجايبني الموسيقى الغرام؟ احنا عائلة متاعنا فنية, جدي يرحمه هو كون جرينية عبد الرحمن بن صالحة, هو
0: كان مجموعة الجرينية
1: هو كون من الأول قبل ما تبت اسمها جرينية, كان لما فيمينين هذيك ويضربوا في الغناء بنزرتي كانت افون رجال ونساء مع بعضهم. وهو
0: جرينية كانت رجال ونساء ولا رجال
1: قبل
0: باركة؟
1: قبل كانوا رجال هما بداوا, ووقت هو توفى ويرحموا بعد ولاو نساء ويغنيوا يا ليلى جاتك بتخيل بابا السال من نغار. هو كان يلعب البيانو عربي نقولوا
0: الهارمونيوم,
1: هو كان يضرب, وكان زيد هو كون الميلوف مع قميص ترنين في بنزرت. ما كانوا ثلاثة, وبعد هو كمل الخدمة هذا. وعزيزي زيد يرحمه بابا عبدين بن صالحة كان في الكونسيرفاتوار في بنزرت, ومشي نسيل كبار في ديارهم في المدينة ويقولوا منتم كنت لم وشنو تغنيوا, وعمل لي ريارانجمون تاع غنيت بابا سالم اللي توا ويا ليلى جاتك بتخيل نهارا اللي نسمعهم توا.
0: اي توا انت تربيت على السماع معناها, تربيت على الاجواء هذيك, تربيت على تخزنوا عندك خاطر انت مشيت في حياتك عملت مشوار اخر خدمه اخرى كذا, لكن رجعت فجاه وقررت انك تعمل موسيقى وانك تستخرج اكل المخبي هذيك وتعاود ترجعه في شكل جديد.
1: واميني كنت مولود في فرنسا, عشت في فرنسا, تو عندي برسك 20 سنين نعيش في تونس. وعلاش التونسي متاعي مكسر؟ خاطر في المكتب متاعنا معنا
0: حسنت انت
1: حسنت شفت من الميسيون الاولى
0: من بولاريس راك تو يعني حسنت في الكريم يعني بين اول مره وبين تو
1: اول مره اشتغل الميسيون بالسوري ومن يدخل لا بالعربي كل مره نروح نجي نصيف في بنزرت والبحر والحفلات وسهريات فاميليال والكل, ونروح ديما بالغنيات هذوما. دونك كبرت بالغنيات هذوما تاع تراث. حتى ساعات يقولوا لي اسماعيل علاش تحب بالذات غنية هذا تراث؟ خاطر هو قبيله نحكي وساعات تصير حاجات اللي يخلوا الاحساس نتاعك عنده سبب عنده. وانا نموت على تونس, نموت على بنزرت, وكنت معناتها نروح لفرنسا انا ديبريمي, معناتها نبدا
0: نحس ماذا بيا
1: الباسبور نتاعي يريح, ماذا بيا يا هكا رجعت من الاخر رجعت ورجعت وفرحان برشا. وتو عندي ابري بعد الكوفيد صارت البيوت الكوفيد معناتها تعلم منها برشا حاجات. قلت اسمعين عندك حياه برك عيشه ما تعرفش غدوه شو باش يصير. دونك سي عندك غرام
0: امشي
1: عاملو
0: وخرج الغرام وقت
1: وخرج الغرام خرج على من الاول صعيب راه كنت ما عندكش مش العربي مش سهل لا يا
0: ليه والعربي ماهوش عربي كا والعربي في الغنيه العربي في خاطر الغنيه راه مش كلام تعاودوا الغنيه احساس الغنيه موروث خاصه اذا كان من الموروث لازمك احساسك اللي من غادي اللي جاي من بعيد معناها جاي من التراث وكيفاش مش تمزجوا مع احساسك توا وكيفاش مش تخرجوا يعني الحكايه ماهيش سهله
1: مش سهلة من الاحساس موجود يعني خاطر كنت مغروم وفي دمي وتراث بنزرتي في الدمي من انا صغير. الاشكاليه من الاول كيفاش ننطق الكلام بصحيح سورتوك القفلات راول تغني بالتونسي صعيب اصعب تغني من التونسي كي تغني بالمصري ولا لبنان. لا يا خير ما يتاسل لا نغني انا يا مصريه كي نغني اغنيه تونسيه القفلات فما اون ريشيس في الموسيقى نتاعنا
0: في الموسيقى نتاعنا
1: صعيبه هذاك الملولي اللي لا يا صعيب. وقلت يا اسمعي لي تجم علاش او علاش لي وجرب شو باش تخسر. انا ديما نقول لكم عندك حلمه
0: عملها
1: اوكي فما الناس باش قلت بيا يتكلم هكا شبي يغني هكا ميسالش الحياه كل واحد عنده حياته وكل واحد عنده الغرام تاعو. ونقول انا اليوم هنا موجود غدوه مش هنا نحب كون نمشي خليت حاجه
0: عملت اللي نحب عليه
1: عملت
0: اي ما كنت مثلا فما شكون ينصحك كيفاش تغني كيفاش تعمل تعلم موسيقى باش تبدا عندك الوذن عندك انت معناها الموسيقيه خاطر متربي عليه متشبع بيه. لكن فما شكون يوجهك معناها مش تعمل حاجات بصحيح.
1: اي ونحب نشكر من برشا خاطر عنده موسع بالكبير وزاد نعش عجبتهم الفكرة تا واحد كان يعيش البرة ويحب يغني بالتونسي ويحب يخلط يوصل في الأحلام متاعه. ووقفوا معايا بالقدية سي محمد خمس ترودي خو منير ترودي أستاذ موسيقى من أحسن أستاذ موسيقى معناتها وسع باله. وزاد سي وليد بن حسين هو مطرب في بنزرت وليا انا احلى صوت في تونس. ما امشيو في الباج انستغرام تاع وليد بن حسين صوت مزيان محلاه. وانا صحاش يغيظني نقول صوت هكا هو كوتش فوكال وعنده كونسرفاتوار في بنزرت ويكول دو ميوزيك اكسترا. نقول له يا وليد
0: عمل كوتشينغ
1: يعمل لي اي في البلاسمون دو فوا في الريسبيراسيون. وزيد عملت خدمه مع دكتور سوسن لملو مختوفونيست كيفاش تعمل البلاسمون دو فوا كيفاش تنفس كيفاش البدن الكل
0: يعني خدمت على روحك
1: خدمت على الاخر
0: مش حطيت ميكرو قدامك وقمت تحكي كونت روحك.
1: اي لا عندي اوبجيكتيف حنوصل ونعطي انا
0: برافو عليك برافو عليك. وصلنا تو الكليب الثالث هذا كليب الثالث السيده زيده تحس انه الكليب والاغنيه تخدمت برشا حب
1: برشا حب.
0: الكليب نحكيو على الكليب الساعه نحكيو على التصوير كيفاش كان في بنزرت حكايه خرافه بنزرتيه في روحاتنا والسيده قاعده تتغنى مع الصوره الحلوه.
1: هو غنيت بنزرت معناتها نقولوا بنزرتي بنزرتي غنيه قلت باش نعملوا كليب لازم هذا الكادو يتعمل زاد البنزرت والتونس كامله من البنزرت ولازم ليماج التصوير يبدا مزيان وفيه الروح تاع بنزرت. دونك الكليب تاع ترنيمه سيدهم خدمناه احنا مع بعضنا رانا اللي به في البروجي
0: نفس الفريق
1: نفس الفريق نفس الجروب مع بعضنا ايزاك حدور دور الشيخ
0: ايزاك في الموسيقى
1: وديريكسيون ارتستيك
0: هو في دار الفنيه
1: خارج من الانستيتوت تاع ميوزيك تاع تونس وعمل السوربون الدكتوراه في ميوزيكولوجي وتوكل عليه وزاد فنان في التطييب.
0: في التطييب زاد تقوليش في التورناج في التصوير هو اللي قاعد يطيب لكم.
1: هو قاعد يطيب نود دو كويزين. شفت احنا عندنا ديما الدوبل كاسكيت، تلقاه مدير ويغني، تلقاه البروفيسور دو ميوزيكولوج، وتلقاه
0: ويطيب طيب. حلو حلو.
1: ودور الشيخ في الفوا فيمينين، دور
0: دور الشيخ اللي سمعناها صغير مره كبيره هنا تغني.
1: شيت دور بن زرتية، وعاونتني برشا في الـ في الـ في الديماراج نتاعي وقت ما 24 بارفان مع سي محمد علي كمون. ونذكر ديما دورة تقولي اخدم اخدم اخدم ما تسيبش، وساعات صعيبه نقول سي بون دورة باش نسيب، وهي تجي تقولي لا. وحبيبه
0: حلو واحد كيخدم في فريق يعطيه دفع كبير، يشجعه يصلح له. حلو انه واحد يخدم في فريق كيما هكا.
1: اي خاطر تجم ماني، فما الناس تعطيك جوانح، وفما ناس يقولك سايب عليك مش متجمش.
0: ساعات حتى قبل ما تبدا تقولك فك عليك، معناها كيما يقول واحد حشيكم يكسر القدر قوي من العبد، معناها يقعد يشجع ويزيد يعطيك الحاجات السلبيه.
1: ونقولوا علاش ما نجمش، خلي نجرب،
0: خلي نحاول
1: نجرب، نحب روحي نجرب. ودرة عاونتني برشا، نحب نشكرها برشا ونحبها برشا، تكون مني وعندها قلب كبير. وجيت الدرة قلت اشوف درة حشنا بالصوت الجرينيه وما لقيناش، تصرف دبر راسك وانت تبركل عليك.
0: ما عادش الجرينيه في بنزرته،
1: ما عادش فما فرقه تنسي، مش كجرينيه اللي نعرفوها
0: القدمك الكبار
1: القدم اللي فتومه ومعروفين، اللي سيمي معروفين. واخت عزيزي ساده كانت يرحمها كثوم بن صالحه في الجرينيه، تشوفوها في فما كليب في التازه في الوطنيه، وتغني بابا سلمى يا جبيبه حمراء، وهي أخت عزيزي كثوم بن صالحة يرحمها.
0: فغنيت وقتها عملت دور جرينية،
1: دور جرينية. وتو سي فغي عندنا في بنزار شكون باغ اكزومبل تلقى نوبة حسن تغني فريمون تغني كل بنزرتي صحيح ويعطيها صحة. مي شفت هذا كل قد يضيع متى اليوم.
0: ليش حبيت نقول لك تحس انه الحاجات كيما هذه قاعده تضيع، معناها في بنزرت ما عادش موجوده، ما عادش صحيح الناس يحبوها، لكن نحكي على الناس اللي تتغنى بها واللي يغنيوا، يعني فنانين يعاودوا تراث كيما هكا ما عادش موجود منهم، ولا فما برشا حاجات قاعده تضيع.
1: برشا قاعده تضيع، وكون تشوف يعاودوا يغنيوهم يغنيوهم بهن كاخر بريتم اخر كوميرسيال. كله كوميرسيال يبدا يزرب في في الريتم نتاعو، تبدا برشا بنادر والريتم قوي، مش كيف الاصلي اللي هو الحمدي بالفاسون الجاينيه، ما فيه تكركيره في الغناء
0: في الموسيقى
1: تحس فما تكركيره من في
0: تحسها قديمه، تحسها حتى بالروح القديمه معناها، لكن طبعا بلبستها الجديده معناها.
1: اي وما يزاك معناتها شو حابين نحب. شفت الجاينيه لازم تقعد شويه نقولوا مسخه في الجارغون ميوزيكال، لازمش تبدا نظيفه في الميكساج، لازمش تبدا نظيفه في التسجيل، سينو ما عادش جرينيه. وحبينا معناتها نخليو هذا، معناتها نرجعوا الموسيقى الاصل بسون نقولوا اوريجينال الاصليه تاع بنزرت بالكركير بالهنك نتاعها بالكود نتاعها، حبينا نرجعوها بور كو لي جينيراسيون تاع توا يسمعوهم
0: ويحسوها ويحبوها.
1: ساعات يقول لك نجموا نعملوا الانوفاسيون في الموسيقى،
0: تجديد
1: عملوا زاده في بجرينيه، علاش ليه؟ في بنزار يشتحوا بالحمدي ويعملوا جو، دونك علاش ليه؟
0: توا مازالوا
1: توا يشتحوا. مي احنا شحبينا فريمون نجيبوا كل 100% 100% جرينيه بالهنك بالاصل، وهذا البرنامج اللي وصلناه
0: اللي وصلتوا له. التصوير كان في بنزرت،
1: في بنزرت
0: كان
1: في
0: كريم
1: برحومه لو غران الكبير كريم برحومه،
0: خويا
1: فنان كبير، فنان
0: وكليب حلو ياسر زاد، يعني نجموا يدخلوا على اليوتيوب نتاعك اسماعيل بن صالحه واسمع تو يلقاو الكليب، ولا يدخلوا على حتى على اليوتيوب عادي يلقاو السيده هذا العمل الجديد نتاعك.
1: وخدمه مزيان راهو خدمه ليكيب تاع 40 كولابوراتور، اون ايتي 40 في الاستوديو في البلاتو بلوتو في الدار
0: التصوير.
1: التصوير معناتها كيب تاع كور ميتراج راهو وكريم عمل خدمه مزيانه وكيفاش جات وديما نخدموا مع بعضنا ومتفاهمين معناتها كريم مش يونيكمون المخرج ولا صاحبي ولا وإذاك نكونوا مع بعضنا مازال علاش يقول لي ديما تخدم معهم مرتاح مرتاح حتى فما قيم بيناتنا فما غرام بيناتنا فما نحبوا نجيبوا حاجه جديده مع بعضنا نحبوش نعاودوا نعملوا حاجه اللي ديجا تعملت نقول انا سي نعمل كيف كيف شنو الفرق بين انا وتبارك الله فما مطربين عندهم
0: مقاس قص في البلاتو كل الناس ما زاد كيفاش هذه
1: هذيك فكره
0: يعني قلت زعما تعاركوا هذا ولا
1: هذيك فكره زاك قال لي لازم نقصوا قبل اللميمة وفي لي بيرسوناج عندك عايدة جفال تبارك الله ومحلاها ممثلة
0: حي ليها عايدة
1: الروح الروح وكل تالون اللي عندها معناتها نشوفها نقولها نقولوا لها عايدة نحبوا هكا ما حشكش وحدة تعمل امبروفيزاسيون وتجيبها صحيح قلنا نحب شكون ديما تلقى في هرس مراه ما تعرفيش تبع شكون
0: هذه موجوده في تونس ديما تلقى شكون ما تعرفيش لا تبع العروس ولا تبع العروسه
1: وهي تبع ني العروس ني العروسه ني الام ني البو حبينا البيرسوناج هذا وجوستومون هي تجي تقص وتخم الكاميرا الكاميرامان تقول شبيك ما تصورنيش شبيك تصور في العروسه وانا ما تصورنيش نحبك تصورني دونك معناتها فيه روح الكليب
0: كانك عملتك الجو التونسي نتاعنا هذاك اللي القديمه اللي هكا باللي كنا نعيشوها قبل مع عائلتنا في تونس تو يمكن ما عادش تو يمشوا يعملوا كتبين صديق ولا سهرية أو تيها اشتحوا كذا كذا لكن فيما حاجات اللي متشبه لحد متشبه لحتى ما تلقاهيش في حتى بلد أخرى معناها ولا تلقاها في حتى نعرفش جهة أخرى ممكن
1: حبينا نعملوا اللي عشناه احنا صغار والحكاية بدأت أنا 5 سنين وأختي أكبر مني ب 17 سنة وعرست وما حبيتش ما حبيتش اللي أختي
0: تحكي حكيتك أنت
1: حكيتي أنا صغيرة وأنا صغير ما حبيتش تخرج من الدار قلنا هيا نبدأ من الحكاية هذي نبنيه سيناريو من الحكاية هذي وهاني خبيت الاصابات هاني سايبت
0: العالم هذي عملته انت وانت صغيرة
1: اصابات اي الاخرين لا الاخرين تاع السيناريو مي الاصابات اي مي امي تقولي في عرس اختك مرضت وقلت هيا نبناو الحكاية على السيناريو ولا الحكاية
0: غرت على اختك
1: غرت على اختي وقلنا نحط الروح بنزرت العادات بنزرت في اللوتية كالكسوة كالتبديلة المكياج
0: الجبة زيدة متاع الرجال
1: متاع الرجال متاع
0: البو
1: هو ما شفت الخدمة كسوة ما الشيف كوستيمي ما المكيوز ما كيفاش نرجعوا في الزاني 90 وحبيت وكريم زيدة وثلاثة مع بعضنا من نتقرأ الكاميرا وثلاثة حبينا اكزاكتمون كيف عشناه في الزاني 90 في بنزرت في وطية في بنزرت
0: في وطية في بنزرت وكان فما الروزات زيدة
1: الروزات البشكوت
0: البشكوت القفريت كل حكيت هذيك الكل محليها تونس بالحق انا نتصور مثلا اغاني كيما هكا وكليبيت كيما هكا نجمو حتى نروجوا بها الثقافة التونسية السياحة التونسية نجم حتى ممكن تتحط على نعرفش المواقع في الوزارات مش اللي يشوف البر يقول لك والله يا شوف اما ونعرفوا بها التونس والفن يعرف اكثر زيدا بالبلدين
1: ولا هي بك بليزير انا ماذا بيا خاطرني ابري تو مش خنتي الاولى مش خنتي ما تغرام الغناء وهذا ساعات كيف نقول اليوم هنا غدا ما نعرفش وما نخلي حاجه محليها العزيزي
0: الجدي
1: الوالد زيدا
0: الله يرحمه زيدا
1: ربي يرحمه
0: تهديت الروح
1: والدك البابا
0: الله يرحمه نعم ويرحمهم الكل
1: عايشك
0: ان شاء الله بالتوفيق
1: عايشك
0: نشوفوا الكليب هذي على اسمه وعلى اليوتيوب زيدا
1: على اليوتيوب
0: السيدة
1: السيدة وباش نشوفه زيدا في مهرجان بنزرت ونحب نشكر سي لطفي سفاقسي والكيب كل تاع مهرجان بنزرت خاطر باش يعديوها في لي سواغي تاع مهرجان بنزرت
0: قبل وقت الناس تبدا تستنى في السهريه يتفرجوا في الكليب علاش ليه فكره حلوه
1: شكرا ليك
0: يعطيك الصحه اسماعيل بن سرحه ديما فرحانه انك تكون بحضينا وعلاش تكون في كل مره تكون بحضيه راه مش هكيك الحكايه اما انا نحب ديما نتبع قصص النجاح الحكايات اللي من تتمثل تحدي معناها يمكن الناس تقول لك غنيه كذا لا اما وراها برشا جهد وتشد في غرامك وتكمل فيه
1: يعطيك الصحه وانا نقول لك تبارك الله عليك
0: عايشك
1: بوكو دو كلاس بوكو دو تالون ويعطيك صحه
0: هذه من ذوقك شكرا لك خليكم معنا ديما مازلنا ربع ساعه احنا في لقاءنا اليوم في استوديو الويكاند

بهذا نصف نهاية لقاءنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكم على المتابعة في استوديو الويكند على موجات إذاعتنا. تحياتنا لكم أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة كالعادة، وتحياتي لرفيق دربي اللي رافقوني اليوم، أيمن تنفوري في الهندسة التقنية، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، رامي المجولي في التنسيق العام للحصة، وكنت معكم أماني بولعريس اللي تزيد تقول لكم زيدوا شوية معنا واسمعوا في الطرب سيدة الغناء العربية السيدة أم كلثوم. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: معنا احنا بدأت الحكاية.
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أهلا بكم إلى هذا المعادل الإخباري. مؤسسة فداء تضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجراية الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. مؤسسة فداء ضافت في بلاغ لها اليوم أنها ستنشر خلال الأيام القليلة المقبلة على صفحتها الرسمية قائمة الوثائق والمستندات المطلوبة. وزارة الصحة تؤكد مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، 49 منها تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل تعلن في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء أنه سيتم فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويليا، وذلك يوم 22 من الشهر الجاري ابتداء من الساعة 8:30 صباحا. الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع بجامعة تونس رانيا غويل تدعو إلى ضرورة إحداث مزيد من مراكز إيواء كبار السن فاقدي السند العائلي، مشددة على ضرورة الإبقاء على المسن داخل محيطه الأسري والطبيعي وتعزيز ثقافة احترام كبار السن وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع. في أخبار العالم، الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على عدة قرى في جنوب لبنان وعلى البقاع الغربي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلا وإصابة العشرات. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران التزمت بتعهداتها وأن الطرف الآخر ملزم بإجبار الكيان الإسرائيلي على وقف هجومه على لبنان. وختاماً، وسائل أعلام إيرانية وأمريكية تفيد اليوم بأن وفوداً إيرانية وأمريكية تستعد للتوجه إلى سويسرا اليوم لاستئناف المحادثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والمقررة يوم غد الأحد. نهاية هذا المعادل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
7: مرحبا بكم.
8: عند الإشارة تكون
9: مل الساعة.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.
4: الفنان الشادلي الحاجي

0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
0: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
1: ونبض الوطن. كل ثلاثة من ماضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة، بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساءً.

0: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
1: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غدرجين.
2: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

مشغول بحالك ما بتسأل ولا على بالك ببعض ما بعرف أحوالك سايب شو مأثر فيك.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: عند الإشارة تكون
3: ملسة.

0: نبض المجتمع.
1: نبض المجتمع، صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول، كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.
2: عند الإشارة تكون
3: ملّسة.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنياً وتكتيكياً، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساءً.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال،
0: تحاليل فنية،
1: قراءة تكتيكية،
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة. يلا الولاد جيبونا الانتصار.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد،
2: منوعات تصنع الفرحة،
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
2: فقرات ثقافية تثري الفكر،
1: محتوى متجدد
2: وأصوات متنوعة،
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
3: الدكتور حكيم.
4: الليموناضة المعمولة بالقارص مشروب طبيعي ونافع، أما الردبانة يزم نشربوها في وقتها ما كانش توفى فيتاميناتها وتولي سكر وماء. أما الليموناضة معروضة نهار وليل في الشوارع ما عاد فيها حتى منفعة.
3: الدكتور حكيم.
5: الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
7: متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
9: السادسة مساء على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة المساء للأنباء. وفي عناوينها: صدور نتائج الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، والثلاثاء القادم الإعلان الرسمي للنتائج. استرجاع أكثر من 7745 عينة من البذور المحلية، وإحداث قاعدة بيانات وطنية لتوثيق الموارد الجينية وحفظ آلاف العينات المهددة بالاندثار. على خلفية الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية، إيران تعيد غلق مضيق هرمز، وجيش الاحتلال يوقف إطلاق النار في جنوب لبنان بعد غارات أودت بحياة العشرات. صدرت بعد ظهر اليوم نتائج الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، على أن يكون الإعلان الرسمي عن النتائج الثلاثاء 23 من جوان الجاري. يشار إلى أن عدد المترشحين للدورة الرئيسية بلغ 162,435 مترشحا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر مايو الماضي، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق بيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. المؤشرات أظهرت أن هذا التطور يعود أساسا إلى الأداء الإيجابي للصادرات نحو الاتحاد الأوروبي، حيث شكل زيت الزيتون المحرك الرئيسي لهذا النمو. ارتفعت صادراته من حيث القيمة بنسبة 43.9%، كما زادت الكميات المصدرة بنسبة 49.8%. أفاد الباحث بالبنك الوطني للجينات أمين سليم باسترجاع أكثر من 7745 عينة من البذور المحلية من بنوك جينات أجنبية منذ 2000، من بينها 1705 عينات أعلاف تم استرجاعها من بنك الجينات الأسترالي في إطار دعم السيادة الغذائية وحماية الموروث الجيني الوطني، ولتوثيق الموارد الجينية وجمع وحفظ آلاف العينات المهددة بالاندثار. أضاف الباحث أمين سليم بأنه تم إحداث قاعدة بيانات وطنية إلى جانب إعادة إدماج أصناف محلية في المنظومات الزراعية ودعم الفلاحين وتنفيذ برامج ميدانية لحماية التنوع البيولوجي. تنطلق الوكالة العقارية للسكنة موفسنة الجارية في إنجاز 3 مشاريع سكنية جديدة موجهة أساساً للفئات محدودة الدخل، وذلك ضمن مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية تشمل 5 مشاريع إضافية، وفق ما أعلنت مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هيام الصيد في تصريح للإذاعة الوطنية.
10: تم برمجة 3 مشاريع في مرحلة أولى في بن عروس، عنا المحمدية اللي احنا سميناه جنان المحمدية في 13 هكتار، وعنا بأريانا الإريج 2 بسيدي ثابت في 14.4 هكتار، وعنا مشروع الزيتونة السويسي بولاية المهدية فيه 20 هكتار. هذوما في مرحلة أولى، واللي احنا ديجا انطلقنا من 25 في الدراسات نتاعو وفي الاقتناء نتاعو بيان سور مع وزارة أملاك الدولة. في مرحلة ثانية برمجة الوكالة 5 مشاريع وبدينا فيهم زاد كيف الحكاية الإجراءات نتاع اقتناءات، بدينا نبعثوا لوزارة أملاك الدولة. مشروع الكابيتال ولاية قسرين 45 هكتار، مشروع فوشينا ولاية بن عروس 13.9 هكتار، وعندنا مشروع جنان كندار بولاية سوسة قلعة هذوما 52 هكتار، مشروع بغرارة ولاية مدنين 10 هكتارات، ومشروع دقيش ولاية توزر 10 هكتارات.
9: وأوضحت مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هيام الصيد أن المشاريع 3 الأولى ستتوفر على حوالي 1000 مقسم سكني، وسيكون سعر المتر مربع الواحد في حدود 200 دينار.
10: حاولنا دوتيل سوخت في اللي بروجي هذوما بذات 3 اللي هما في المتناول الفئة المحدودة الدخل، تقسيمات يتراوحوا ما بين 100 متر مربع يوصلوا حتى 200 و 250 متر مربع. بالنسبة لثلاثة مشاريع هذوما سيدي ثابت والمحمدية والسويسي، عدد المقاسم اللي متوفرة فيهم فما قرابة 1000 مقسم. بالنسبة للفئة هذه 300 50% نجم نوفرهم لهم باش يكونوا في حدود 500 وشوية معناها مقسم. بالنسبة للوكالة العقارية للسكنة الشرط نتاعنا هو الأقدماء، دونك اللي باش يكون أقدم شيخه هو قبل الاخر. هذا علاش احنا ديما نقولوا يسجل لو بلوتو بوسيبل، راهو الانطلاق الاشغال نتاعهم باش تكون بالموافقة 2016. الوكالة ما عندهاش حتى صباغة ربحية، سعر البيع نتاعها هو سعر التكلفة استيماتيف احنا اللي عاملينه يتراوح في 200 دينار المتر. دونك يتكلف السيد اللي هو ديجا يستجيب للشروط هذوما من الفئة هذه كان باش ياخذ 100 متر باش تكلفلو 20 مليون تيرا.
9: بالنسبة لنتائج البكالوريا التي تم الإعلان عنها منذ قليل عبر الإرساليات القصيرة والتي من المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عنها يوم الثلاثاء القادم، فقد بلغ عدد الناجحين 55,259 مترشحا بنسبة قاربت 35.67%، فيما بلغ عدد المؤجلين 55,236 مؤجلا بنسبة 32.43%. نظمت الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص يوما علميا حول علم الإدمان، الفهم والوقاية والتكفل. المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح أكد تضاعف عيادات طب الإدمان في مختلف ولايات الجمهورية وبلغ عددها 18 عيادة.
11: فيما يخص مركز العلاج توا ثم عيادات، عيادات تاع طب إدمان اللي قاعدة تحل في عديد الجهات، وصلنا تقريبا 18 عيادة في كامل الجمهورية، وما زالوا عيادات أخرين مش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية باش يكونوا أقرب طالبي العلاج قبل يتكثف شيئا فشيئا. وكذلك ثم المراكز المبرمجة، توا في الحقيقة ثم 5 مراكز اللي باش يكونوا موجودين حسب الأقاليم. ثم مركز باش يحل في دقة إن شاء الله شمال الغربي، ثم مركز مبرمج في مستير وقاع اقتناء الأرض متاعه وإن شاء الله، وثم مركز فاقس هذاك قاعد زادة في برنامج متاع تأهيل، ثم مركز آخر في الجنوب مبرمج.
9: قال الأخصائي في جراحة الأورام ورئيس جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية الدكتور غازي الجربي في تصريح لبرنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن التطورات العلمية أفرزت أدوية حديثة وفعالة لعلاج العديد من الأمراض السرطانية، وأن تعزيز الإنتاج الوطني للأدوية من شأنه أن يساعد على خفض تكلفة العلاج.
12: الجمعة والسبت الجاي باش نعيشوا مع المؤتمر الخامس للمستجدات الحديثة في علاج الأورام. هذا مؤتمر كبير على خاطر هو يصير بالشراكة مع معهد جوستاف روسي اللي هو أول معهد علاج السرطان في أوروبا وثالث في العالم، أول معهد بالنسبة للبحوث في مجال علاج الأورام. شنو اللي حدث جديد؟ كأدوية كطرق جديدة للعلاج. علاج السرطان كان يقتصر على علاجات كلاسيكية تقليدية، مخابر التونسية قاعدة تسعى وحاولوا نصنعوا أكثر ما يمكن من الأدوية في بلادنا. نقصوا التكلفة، نقصوا تدفق العملة الصعبة للبلدان اللي تنتج الأدوية هذه. التونسي بيكون واعي اللي راهو يلزم يمشي يعدي قبل ما يطلع السرطان، معناتها فما حملات نتاع تقصي مبكر، عنده أعراض دي سامتوم ما يلزمش يسكت عليها ويبدا خايف.
9: تنظم جمعية حياة للوقاية والتوعية بمدينة قرقنة غدا الأحد قافلة طبية مجانية متعددة الاختصاصات بمشاركة نخبة من الأطباء والإطارات الصحية من مختلف الاختصاصات، وفق ما صرحت به للأخبار الكاتبة العامة للجمعية الدكتورة إيناس القماتي.
13: قافلة صحية متعددة الاختصاصات مجانية المتساكنة بقرقنة، نهار الأحد 7:30 متاع الصباح تبدأ في مستشفى جهوي بقرقنة، حتى في الماضي ساعة فيها جميع الاختصاصات، كل مواطن يجي ويعدي يتمتع بالدواء. باش نبداو على خاطرهم من الصباح بكري باش يجيو أكثر عدد ممكن ويتمتعوا بجميع الخدمات الصحية والطبية.
9: تمكن أعوان الحرس البحري بإقليبيا من ولاية نابل خلال الليلة الماضية من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلاقا من شاطئ نابل وقرب نحو السواحل الإيطالية. مصدر أمني أوضح أن العمليتين أسفرتا عن إيقاف 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء اجتيازهم الحدود البحرية خلسة على متن قاربين. ببادرة من أكاديمية العباقرة للحساب الذهني تحتضن القاعة المغطاة برادس غدا فعاليات الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للحساب الذهني بمشاركة 1200 طفل، إضافة إلى حضور أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية. عن أكاديمية العباقرة للحساب الذهني نادية غانمي تضيف.
14: البطولة باش يشاركوا فيها بإذن الله 1200 طفل على 20 ولاية تونسية. إن شاء الله باش يكون عندنا ضيوف زادة شرفيين باش يشاركوا فينا، أطفال من الجزائر وليبيا والسعودية. المشاركة هذه من أطفال مختلف البلدان الشقيقة تمثل لنا فخر كبير لينا، على خاطر البطولة ولات عندها بعد عربي مش كان وطني، وهذا إن شاء الله يعزز التواصل بين الأطفال العرب ويخليهم زادة يتلقوا في العلم والذكاء والتحدي الإيجابي. بالنسبة لنا هي الخطوة هذه زادة هي مهمة برشا باش تكون تونس هي مركز زادة إشعاع عربي في الحساب الذهني. البطولة باش تكون في نسختها الخامسة وان شاء الله باش تكون مميزة، خاطر ولات اكبر واقوى من ناحية التنظيم وعدد المشاركين، مناسبة باش نعيشوا فيها فرحة الانجاز ونكرموا فيها بإذن الله جهود ابنائنا المتألقين اللي شرفوا تونس.
15: نشرة الاخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
9: أعلنت إيران اليوم إغلاق مضيق هرمز كليا ردا على الخروقات الأمريكية في مذكرة التفاهم، محذرة من إجراءات إضافية إذا استمر انتهاك الولايات المتحدة لالتزامها بالبند الأول من المذكرة. كما أكدت طهران أن إغلاق مضيق هرمز جاء أيضا ردا على الانتهاكات الصهيونية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. دبلوماسيا أعلنت باكستان اليوم أن المحادثات الفنية بين طهران و واشنطن بشأن الاتفاق المؤقت ستبدأ غدا في سويسرا برعاية باكستان وقطر كدولتي وسطى. أعلن الكيان الصهيوني مساء اليوم وقف أطلاق النار على الجبهة اللبنانية مع احتفاظ جيشه بمواقعه هناك. وكان جيش الاحتلال شن اليوم غارات عنيفة على عدة مدن جنوبية لبنان، خاصة مدينتي النبطية وصيدا، أسفرت عن 16 قتيلا و12 جريحا. بالمقابل أعلن حزب الله استهداف قوات صهيونية تقدمت نحو منطقة قرب النبطية، مؤكدا أنه لن يسمح حال الكيان المحتل بحرية الحركة في لبنان. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 83 شخصا وإصابة 141 آخرين في الغارات الصهيونية أمس على جنوب البلاد وشرقها. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام نشرة المساء للأنباء، قدمتها من الإذاعة الوطنية سعاد الصديقي، وهذا تذكير بعناوينها: صدور نتائج الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، والثلاثاء القادم الإعلان الرسمي للنتائج. استرجاع أكثر من 7745 عينة من البذور المحلية وإحداث قاعدة بيانات وطنية لتوثيق الموارد الجينية وحفظ آلاف العينات المهددة بالاندثار. على خلفية الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية، إيران تعيد غلق مضيق هرمز، وجيش الاحتلال يوقف إطلاق النار في جنوب لبنان بعد غارات أودت بحياة العشرات. إلى اللقاء.

0: تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مساء النور، مساء الفرحة في العائلة التونسية اللي وصلت لها بالتأكيد النتائج الخاصة بشهادة البكالوريا، شهادة غالية جدا بالنسبة للعائلة التونسية اللي تخدم عليها لسنوات لمواسم مش لسنة واحدة. بطبيعة ألف مبروك للناس الكل اللي وصلت لهم الميساجات نتاعهم بعد ساعات نجم نقولوا ثقيلة جدا من البارح، التليفون في يدهم يستناو في المساج اللي يجيب لهم الفرحة هذه، الفرحة بطبيعة الخاصة بشهادة البكالوريا. من شوية زميلتي بطبيعة سعاد في قسم الأخبار في تقديم النشرة كانت قدمت كل التفاصيل الخاصة بالأرقام، سأعود إليها بالتأكيد، لكن في البداية ألف ألف مبروك لكل زملاء اللي أولادهم تحصلوا على شهادة البكالوريا، منهم زميلتي ريم بن شعلية وأيضا زميلي وليد نويري بنتهم مي، ألف ألف مبروك. أيضا ولد زميلنا حمادي معمري من قسم الأخبار، إيناس بنت زميلتي منى حمام أيضا تحصلت على البكالوريا، زميلي السابق في إذاعة شباب سابقا إيهاب بن سالم ولده آدم، زميلي متاب أمين عطايا بنته ميسون. أكيد يلتحقوا بعد شوية أسماء أخرى إن شاء الله في مختلف الإذاعات، والإذاعة الوطنية التونسية تعايشكم مساحات طويلة إن شاء الله مع كل الأخبار وكل الفرحة اللي تعيشها العائلة التونسية. ويلزم ما ننساش زميلتي نورة أبو عليك بطبيعة متخصصة في البرامج الدراسية، ولدها تحصل على شهادة البكالوريا، مبروك نورة، مبروك بطبيعة لابنك، وكما قلت لكل العائلة التونسية اللي عاشت لسنة صعبة نتصور بالنسبة لشهادة البكالوريا على الأقل تختتم بالحصول على الشهادة هذية. حتى احنا زيدة في عائلتنا عندنا شكون نجم خذي الشهادة هذية، شكون اللي كنترول ان شاء الله بتبيعها في الفتره القادمه مع الاكزامانات الجايين ينجموا يتحصلوا على شهاده البكالوريا. فما في عائلتي ايضا كما ناجحين روان الشويلي بنت سلفي بتبيعها، الف الف مبروك روان، برافو. وايضا للناس اللي كما قلت تاجل النجاح نتاعهم ان شاء الله قريبا، والناس بتبيعها اللي تاجل لسنه قادمه علاش لا، ان شاء الله بالنسبه للسنه القادمه يكون على الاقل المعدل يكون افضل. الجو سبورتيف راه ما بعدناش عليها، ما نحنا محتاجين الجو فرحة حتى نوصلوا الخمسة بتاع الصباح، غدوة المقابلة المنتظرة ضد المنتخب الياباني، هذيك علاش بدينا بالأجواء متاع الفرحة. وحتى ضيفي نتصور أنه في عائلته فما شكون نجح في البكالوريا، أحمد بطبيعة المديغري المدرب بطبيعة اللي ينشط في السعودية في تونس، مدرب نخبة في النادي الإفريقي في الملعب الجيبسي في بن عروس أيضا موجود معنا. نبدأ بالفرحة وبعد نحكي إن شاء الله على فرحة قد تكون مؤجلة غدوة إن شاء الله.
1: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة أول حاجة. الحمد لله مبروك على الناجحين الكل، عندي شكون في العائلة نجح، بنت عمتي نجحت أميرة،
0: مبروك
1: إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نشوفها في أعلى المراتب، حظ موفق للي ما نجحوش، إن شاء الله في دور التدارك يكونوا الحظ من نصيبهم، وفرصة قادمة إن شاء الله العام الجاي يكون أحسن للي ما نجحوش، ومش نهاية العالم. ومثالش خليني يكون اونيت، انا العاملون ما نجحتش لكن كي عودت كملت قرايتي من بعد والحمد لله قريت في نفس خرجت بروف
0: ما شاء الله،
1: مش نهايه العالم.
0: حتى انا كيف كره حتى اللي يسمعوا فيا كيف كزيد انا المهم في الاخير انك تحصل على النتيجه والهدف اللي تحب توصل له، نجم تخلط له، تأجل شوية وخر شوية، المهم وأنك تعمل عليه وتوصل باش تحقه. نقعد في جو فرحة، نجاح شمل اليوم 35.67%، العدد 55,259، والمؤجلين لدورة التدارك 50,236 بنسبة 32.43%، إن شاء الله يلتحقوا بتبيعة بزملائهم الناجحين. كما قلت الإذاعة الوطنية التونسية على امتداد المساحات التنشيطية القادمة، إن شاء الله في كل مرة يكون معاكم مواكبة لكل الأخبار اللي تهم الناجحين في البكالوريا. نمشي وين؟ نعملوا الألوم تاعنا بتاع العادة، نمشي للمكسيك.

0: المونديال.
1: هنا المونديال.
2: هنا المونديال هو في الولايات المتحدة الأمريكية, أيضا في المكسيك وفي كندا, لكن نقعد ديما أحمد في جو المكسيك, جو مونتيري, بما أنه غدوة نستنيه المقابلة غدوة صباح الخمسة متاع صباح ضد المنتخب الياباني. باش ما نخرجوش بطبيعة من المونديال يلزم الماتش هذا نعمل فيه نتيجة إيجابية ونشد في الأمل متاعنا حتى المقابلة الأخرانية. نذكر تقريبا 24-25 دقيقة على انطلاق مقابلة هولندا والسويد, والمنتخب الهولندي متقدم منذ البداية بهدفين لصفر. أحمد, قبل ما ناخذ زميلي أنيس المجري كلمة الماتش غدوة وبعد عنا شوية وقت باش نحكي
3: ماتش غدوة, إن شاء الله نكونوا ناس كل بوزيتيف أول حاجة مهما كان من الأعلام من جمهور من مدربين, خاطر تحبوا تكره بلادنا تلعب. خسرنا خمسة أوكي, خسرنا ما كناش في نهارنا سورتو لي بلون متفاهمين فيه. توا مدرب جديد أكيد باش نشوفوا روح جديدة, باش نشوفوا يعني ردة فعل أخرى, خاصة المدرب معروف في السعودية بالتحضير الذهني وتحضير لاعبين تحضير خاص للمباريات. نتصور غدا معنا حتى حاضر لازم نحطوا قدامنا اوبجكتيف واحد اللي هو دخولنا للمونديال يكون ابارتير من ماتش غدوه
2: إن شاء الله.
3: اللي كان نجيبوا فيه نتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله نجم نكونوا في دوزيام تور
2: والامل يقعد موجود. صباح النور, مساء الخير, المهم كله فما خير يجينا. انيس المجري مرحبا, اهلا وسهلا بيك.
4: صباح النور, مساء النور, نجوى, تحية ليك, تحية سيد أحمد, تحية كل مستمعي الإذاعة الوطنية, ألف مبروك مرة أخرى لاجتزوا امتحان البكالوريا. الزملاء اللي كنت تسمي فيها مكون إن شاء الله ألف مبروك,
2: أكيد
4: إن شاء الله فرحة, وإن شاء الله فرحة تبع غدوة المنتخب الوطني التونسي يدخل فرحة أخرى. طبعا الغدوة بالتوقيت التونسي اليوم بالتوقيت المصري اليوم 10 تعليق ان شاء الله فرحه تبع ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله. حكايه من شويه احمد قال يلزم نكونوا بوزيتيف على امتداد يظهر لي الساعات القليله الماضيه, ولا خليني نقول من اللي شفنا ايرفي رونار والديالوج ولا سبيتش اللي كان عمله مع الملاعبيه شفنا فما امور بوزيتيف بالنسبه للمنتخب نتاعنا.
4: اكيد كل الامور ان شاء الله ايجابيه, يعني منذ قدوم ايرفي رونار تغيرت المعطيات كل نجوى على كل المستويات, على مستوى الجماهير اللاعبين الاطار المرافق للمنتخب. الجماهير البارحه بدات تتحول يعني بكثره بعدد غفيره, تو قاعدين عندنا جروب نتاع موجود على الواتساب وقاعد نشوف الجماهير قاعده تجي تقريبا قاعده من انحاء العالم الكل اللي جو حتى اكثر من مباراه كثير يكونوا حاضرين في المباراه نتاع اليابان. ان شاء الله ان شاء الله تكون الاجواء تتبشر بخير نجوى, معناها متفائلين الناس كل متفائله لهنا حتى تحديثنا مع المرافقين لهنا ومع المكتب الجامعي اعضاء المكتب الجامعي تفاؤل كبير من حتى شفتكم تحكي لي انت تعرف بيرنار البارح في الندوه الصحفيه كانت تسال حتى على الملاعبيه شكون مش لعبه التشكيله, قال لهم تو ما نحبش نقسم الملاعبيه حتى التشكيله احنا ربما فما بعض الاحتمالات, لكن بالنسبه لبيرنار اي لاعب ينجم يكون موجود في التشكيله بالنسبه لي هو. حتى سالوه على حراس المرمى قال كيما ينجم يكون الشيخ كيما ينجم يكون دحمان, يعني الناس كل بالنسبه لي هو حاضر باش يكون موجوده في المباراه نتاع اليوم راس نتاع اليوم ان شاء الله. كيما نجم كنت حاب نعطيك احتمالات تاع التشكيله هي طبعا مش مؤكده
2: أكيد.
4: لكن حسب التقريب دحمان ان شاء الله باش يكون في المرمى, العابدي فاليري والثالبي معناها ثابتين في اماكنهم معهم رقيق طبعا الصخيري امامهم, يبقى مركز ما بين انيس سليمان اول حاج محمود كيما حكيت البارح في الحصه التدريبيه نتاع البارح نجوى كان ثم حديث خاص دار ما بين ايرفي رونار والحاج محمود, يعني ثم له خاصه بالحاج محمود ما عرفش نحكي معاك, وكان تركيز خاص خاصه نجوى في الحصه التدريبيه الاخرانيه كان تركيز خاص على الكره الثابته وعلى الركنيات خاصه ركز عليهم برشا ايرفي رونار. نكمل معك حنا بعد ثابت في مكانه وليسار سيباستيان تونيتي وشوات اول مكتوري معناها ثم زوز او ثلاثه مراكز نزلت لهم الضغوط شويه ما حكيت انهم يلعبوا ثلاثه في المحور ايضا ما زالت موجوده, نجم يكون هذا معروس او ديلان برون يعني مدافع, لكن الاغلبيه باش تكون الخطه المعتمده عاده من ايرفي رونار اللي هي 4-3-3 او 4-3-2-1.
2: فما تغيير بالتاكيد في الخطه. نرجع فنيا مع احمد للحديث, نحكيو على جويل الجمهور اللي باش يكون حاضر في الماتش هذا, قلت انت العدد تزيد على الماتش الاولاني, فما تفاؤل بالنسبه اللي قال اليابان ولا
4: والله يا نجم كيما حكيت لك لولا ايرفي رونار انا كنت نتصور الاجواء باش تكون مغايره تماما
2: مشحونه اكثر
4: لا باش تكون معناها حتى الجماهير باش تكون بعدها اقل برشا, فما الناس من بعد المباراه الاولى نزلت التذاكر نتاعها يعني على الموقع
2: للبيع
4: معناها باش البيع باش ما ترجعش توا, لا فما ناس نعرفهم حتى شخصيا اتصلوا بيا باش يرجعوا, واليوم يعني نشوف التطور من المطارات يعني قاعدين يتطوروا في الاجواء في المطارات. البارح كانت اجواء كبيره يظن بعثتلكم شوية
2: صحيح فيديوهات. وصلت الناس وراي
4: وصلت المدينة. وبالنسبة للدخلة فقط نجوى البارح كنا مع أعضاء الزملاء الأربعة من الناس من فرنسا هم من نيس ومن
2: تحل المشكلة
4: يعملوا الدخلة مازال ما تحلش المشكلة والدخلة مش تكون حاضر للأسف
2: للأسف.
4: يعني الفيفا ما وفقتش حسب المقاييس العالمية الدخلة لا تستجيب للشروط يعني الفيفا بما أنها 25 على 8 ديمونسيون تاع الدخلة هذه الفيفا تقول لك لا الدخلة هذه ما تستجيبش البارح رغم التدخل.
2: جامع
4: عندهم لقاء مع النائب الرئيس حسين السيح تقابلوا معه وبعض المسائل لكن كل ذلك بالفشل مش تقول الدخلة هذه على كل احنا حكينا معهم البارح وما مش حلوها في الفانزون مش تحل الدخلة هذه قبل المباراة
2: على الأقل تعبهم ما يمشيش يعني إن شاء الله تتحل مع أنه نتيجة تبع في الماتش هذا. يعطيك صحة أنيس المجري بتأكيد تكون معنا على امتداد البرامج الرياضية في الإذاعة الوطنية التونسية لتواكب مشاركة المنتخب الوطني التونسي في المونديال. خسارة حبينا وأنه الدخلة هذه والمجهود الكبير متاع الجمهور حتى كان العدد صغير هما من باريس قادمين على الأقل جي في الماتش هذا لأنه ماتش قلا خلينا نقوله بالنسبة للفيفا على الأقل لأنه هو الماتش رقم 1000 تحب تحتفل بيه حتى استدعت شخصيات رياضيه شخصيات فنيه. اخر اسم ممكن شفته من الاسماء التونسيه كريم حقي ما نعرفش اسكو صل والا لا باش يكون موجود في الحفل هذا ماتش يعني الكثير للفيفا اما بالنسبه لينا احمد كتوينسا يعني لنا برشا.
3: احنا ماتش يعني على المستوى النتيجه اكيد كتوينسا يعني نحب ولا نكره باش نفسخوا الخيبه اللي صارت لنا الماتش الاول لكن الونتير انا كجوار ولا مدرب ولا مسؤول باش يقعد لي في الذاكره ماتش رقم 1000 نجم نكون انا جبت فيه فيكتوار ميريتي. احنا نتو نحكيوا على 78 خاطر ربحوا ووصلوا ربحوا المكسيك ووصلوا عملوا اكسبلوا في الكوب دي موند هذيك انت تو في مباراه رقم 1000 يعني سلاح ذو حدين تنجم تربح ماتشوك باش تركيز خاصة شفت البارح المغرب كي نضيعوا الكورة لازمنا ما نتبعوش بالعين لازم يكون البلوك كومباكت يكونوا قراب نعملوا رياكسيون أول نفكوا الكورة. أنا البارح المغرب يعني ربحوا بالروح متاعهم ربحوا بالكل ما يخسروا الكورة أنا تمتعت البارح الحقيقة فهمت كل ما يخسروا الكورة ثم ردت فعل ميساج نحب نوصله للملاعبية ممكن أنا عندي صحابي علي العابدي وقريب لهم كل الناس كل راه معاكم الفرحة كما تفرحوا انتوما احنا نفرحوها دوبل الناس أكيد. كل باش تصبح 5 تاع الصباح ان شاء الله تكون الروح حاضرة وان شاء الله نكونوا حاضرين 100% ماتش هذا هو باش دخلنا المونديال ان شاء الله
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نذكر ديما نتيجة ايمن تبع معايا مازال 2-0 المنتخب الهولندي تقريبا 30-31 دقيقة في ماتش هولندا والسويد 30 بالضبط يقول لي ايمن باش نسمعوا بعضنا ايرفي رونار ونطلقوا بطبيعة باش نحكيوا على التشكيلة اللي قال فيها انه حتى لاعب ما يعرف روحه اسكو باش يلعب والا لا.
0: Le plus important, c'est avec ballon et sans ballon, d'être bien organisé, d'être généreux dans les efforts offensifs et les efforts défensifs. Jouer comme une équipe qui est déterminée à avancer ensemble, à défendre ensemble et à attaquer ensemble.
2: فريق يلزم يهاجم يدافع عنا تقريبا كان قلبنا خير كان حاطين هيرفيرونار وبعد انت ترجمت خير كانه هو ترجم لك الكلام نتاعك هيرفيرونار قلت الطريقه اللي يلزم يلعب بها المنتخب التونسي كل كره تضيع ما يخليهاش
3: خاطر الكره تقدمت احنا نحكيو ديما على ترانزيسيون اوفنسيف ثم حاجه عمل مهم ترانزيسيون ديفنسيف وقتاش نفك الكره وين نفك الكره يعني خاصه كي يكون ليني ديفنسيف معناتها اون سيكوريتي كي بونتو الثاني كونتر سويد الناس كل تحمل مسؤوليه في الجارديان الكل قبل الهدف اما كي تشوف انه اون باس لونغ نتاع 30-35 متر وتروا ديفونسور كونتر ان اتاكون ويخرج يماركيها يعني ثم نيفتي ثم سهوله باش يتعدي وغدوه ان شاء الله لازم نكونوا قراب لازم انا بالنسبه لي انا افتكاك الكوره يكون في نصف الملعب ونلعبوا اقل توش دو بال وسهل احنا الماتش اللي فات وصلنا ناخذوا في الكوره 5 جوار 5 كونتر 0 حنبع لي يطيح وصخير يطيح وراني خضيره يطيح ما بين دوز اكسيو اي دو بوين ندور من القوس سوليسيون نعطيو هالم تولي كونتر اتاك لينا احنا غدوة لازم كل واحد يامن يحافظ على مركزه يلعب سهل نلعبوا اقل حاجه نحبوا نمنعوا نحبوا نعديو ماتش باهي اون سيكوريتي وين نضيع الكوره وين نفك نعمل فوت ما يسالش باش اوموا تمشي معنا ريزلتا ان شاء الله نكونوا احنا متقدمين وقتها تدخل فيها الروح التونسيه والذكاء التونسي
2: اللي هو الاصل يعني في الجوار التونسي اللي هو غاب عليه بطبيعه في الماتش الاولاني. احمد انت كمدرب بالضروره يعني يلزم فريق خسر ماتش بالعدد هذا من الاهداف بالضروره يلزم يتغير ما نحكيوش عليك بالكل بطبيعه
3: ما نجمش نغير خاطر انا تو في تورنوا نتاع كل 5 ايام ماتش كان جيت عندي شامبيونات طويله تاع 30 ماتش نقول لك باش نغير سورتو او نيفو اوفنسيف خاطر ما خلقناش دي زوكازيون وما ماركيناش يعني ماركينا على ديفونسور ماركا بونتو بالراس نتصور نجم يكون بريزونس نتاع فري اتاكون يا اما شوات والا مستوري واحد فيهم ما فيهمش كلام نتصور راني خذيره هو وسخيري نفس البروفيل خاسرين دو جوار في بوست واحده انا معناتها امون افي نجم نلعب وبراني خذيره او الا سخيري اقرب سنتينيل قدامه دور اليور نجم يكون حنا بعل ونجم يكون الحاج محمود ولا نجم يكون بن سليمان واحد فيهم ونلعبوا الكتر وتروا اللي هو رونار يعني معروف بها في السعوديه ديما ما يحب يلعب بها ويلوج برشا على الاطراف خاصه اللي المنتخب الياباني يلعب بثلاثه في الاكس ويلعب يعني خاصه على قوته على الاطراف اذا كانوا نجحنا باش نوقفوهم على الاطراف راه ثم برشا بروفوندور اللي مطالبين باش نلوجوا البروفوندور سويت لان اتاكون اللي يكون موجود اقرب لازم يكون شوات باش نلوج البروفوندور خاصه عندهم اكسيال غوشي اسمه ايتو يلعب يعني تروزيام اكسيال لكن البوست نتاعو دوريجين يلعب الير غوش ديما البلاسمون نتاعو يكون غلط اذا كان نلعبوا في ظهره باش نلقاو برشا سوليسيون.
2: منتخب ياباني فما اصابات في المعسكر نتاعو المهاجم ماتشينو اللي هو جاي عوض ايضا لاعب اخر تاكد غياب كوبو هذا من اهم الاسماء في المنتخب الياباني. في المنتخب التونسي حكيت انت ممكن على المنتخب الياباني وثلاثه في المحور بالنسبه للمنتخب التونسي باش نلعبوا ثلاثه في المحور حسب رايك حسب التشكيله اللي قدمها من شويه ممكن تشكيله طبعا ماهيش هي الاساسيه ثلاثه ممكن في المحور فما تغيير.
3: هو احنا في العاده ديما نعرف تشكيله قبل بنهار بنهاري اليوم المدرب جديد خلى العالم الشعب التونسي كل ما يعرفش تشكيله هي حاجه باهيه كل سواء اللي نحن ولا حتى الملاعبيه معناتها الموجودين في الايفكتيف يقعد يخدم 100% ما يعرفش
2: واللاعب اللي باش يلعب باهي له انه يقعد يستنى حتى الاخر
3: لازم يكون مركز هو اللي رومبلاسون
2: قلت انا بكشي يفقد تركيزه وممكن
3: لا قدر الله جات بليسير في الشوفمون لا قدر الله انا تيتولير حضرت روحي باش نلعب وصاحبي سي خرج من المنافسه وحط روحه رومبلاسون جاتني بليسير انا نصور انا هكا نحب خلينا الناس كلهم مركزين ممكن الجارديان يكون معروف يعني. ممكن دحمان انا نصور باش نعمل رياكسيون بدحمان لكن ديسبوزيتيف كادو 3 1 ولا 3 5 2 نصوره خادم في لونترينمون الملاعبيه راهم عارفين لكن الشوا نتاع اسم اللاعبي ممكن ماهوش
2: معناتها لاعبين على الطريقه
3: اما ديسبوزيتيف يكون معروف نصور راهم معروف خاطر ثم احساس نتاع فيزيوناج ويشوفوا ليكيب ادفيرس وانا كيفاش باش نلعب وين منطقه فيك الكوره وين باش يكون التحول راهو كل شيء يكون ممكن انا الفتره اللي تعدينا بها الاولانيه ما كانش ناجح سويت تربص تبرقه نصور ما كانش ناجح هذا كي تشوف انت ماتش ميكال الاول كونتر النمسا نورمالمون ما ثمش فريشور فيزيك كما شفناه نورمالمون يكون ثم فاتيك ثم تعب خاطرك انت اول ماتش بريباراسيون يعني انت شارجيت جمعه كامله باش تكون الحمل يكون عالي بعد تعطيهم جور دو روبو من بعد جمعه لافيتاج اللي هي الجمعه اللي فاتت وقتها باش تلقى الفريشور فيزيك احنا بالعكس خدمناها كي تشوف ماتش النمسا ناس تتنطر وتعمل فرياكسيون يعني ودوزيام بال فكيناها من بعد جاتنا تنبيه ماتش بلجيكا ما صعبناش منه الدرس عاود جانا تنبيه
2: خدينا الضربه الثانيه
3: ان شاء الله تكون الضربه هذه باش تفيقنا
2: ان شاء الله تقف غادي كان نزيدوا نسمعوا ايرفي رونار بتبيع
1: entendu magicien il y a pas de magicien en football il y a du travail il y a une préparation et après être bon et efficace au moment opportun. Tout le monde est conscient de ce qu'il va falloir apporter en plus pour être bon demain. Tout le monde est conscient des efforts supplémentaires qu'il va falloir fournir contre ces équipes japonaises, une très très bonne équipe, très disciplinée. Notre force collective doit être irréprochable pour pouvoir affronter cette équipe.
2: ويرفي رونار يركز على الفورس كوليكتيف تاع المجموعه الكل اللي هي نتصور نجم تعطي ممكن شكل اخر للمنتخب التونسي ما ريناهش في الماتش الاولاني هو يعترف انه بطبيعه فماش سحر في الحكايه مش في ساعه باش نجم يتبدل لكن ايرفي رونار شنو اللي غير ولا شنو اللي نجم يغير في الوقت هذا بالذات اللي الناس خليته مستبشره فما برشا ناس مستبشره بوجود ايرفي رونار رغم الوقت القصير هذا
3: احنا في السعوديه نقولوا صدمه ولا رجه
2: اي الرجه
3: صارت يعني من هو من جهه المطار صارت رجه تشوف تحضير الماتش وتشوف حتى تعامل رونار مع الاعلاميين وتعامل رونار مع الملاعبين كي تشوف انت حتى ريبورتاج صغير كي ياخذ كل ملاعب يحكي معاه بالكومبورتمون حتى انيس كان يقول اللي خذا حاج محمود يحكي معاه
2: وحده
3: هذيك تعطي راهي ابور وتعطي دافع للملاعبي
2: باش يسترجع بها ثقه اللاعب
3: بيان سور انا نتصور ماتش اليابان باش تكون ثم ثقه جماعيه كما كان يحكي هو ونعاولوا شويه على القرحه والحروريه نتاع التوانسه خاطر اللي كانت غايبه الحقيقه في الماتش اللي فات كنت كيف تشوف على ماتش كامل تلقى حنا بعض اكثر واحد جري واكثر واحد فك الكره. وقت اللي نورمالمون لي دو بيفو الموجودين يكون هم اكثر ناس. احنا غلطنا 21 مره في الشوط الاول باس الادفرسير. انا بال يعني كي تشوفوا قداش بريسه نحكيك على بالسيت نتاع الفيفا. احنا بال قداش بريسه وقداش فك على ماتش كامل فك 5 كرات وهو احسن واحد. باش تعرف يعني احسن واحد وشنو عمل يعني نتصور يكون خارج الموضوع الماتش الاول نشطبوه من كل الحالات نبداو من جديد ما ضاع حتى شيء فرصه جديده. ماتش اليابان صعيب ما هو سهل. احنا توا نحلموا ان شاء الله باش نكونوا حاضرين 100% اللي رونار باش يغير كما كان يقول انا ماني الصحار نعمل على التركيز الملعبيه وعلى الروح الجماعي والفردي نزيدها انا الفردي مثالش اللي خاطر التونسي كيحب يكون يوصل راهو يوصل في كل المجالات. احنا كي نشوفوا تسمحني باش نخرج الموضوع المعدين البدنيين محللين الاداء مدربين الحراس في الخليج ديما التوانسه الاولانيين لكن الاخرين باش يفوتونا. انا نشوف المغرب مثلا كيعرفوا ثم جيل سي عملوا ميزون ترانج جديده عملوا استراتيجيه جديده جابوا مدرب جديد وحطوا معهم لاعبين. تشوف انت ملعب لعب 2007 يخموا الونتيرم ماتش البرازيل خرج احسن جوار. احنا ليه نحبوا نعيشوا تو اللحظه اوكي ان شاء الله نتعداو اي يلعب في ليل ان شاء الله نتعداو. نتمنى من كل قلبي كتونسي وكرياضي وكمدرب ننجحوا مهما كان المدرب اجنبي تونسي نحبوا بلادنا وننجحوا
2: في الاخير تونس هو
3: المنتخب. ان شاء الله ماتش اليابان ينسينا في الماتش الاولاني ان شاء الله.
2: ان شاء الله القوس اللي انت فتحته نقعد معك على الاقل بعض الدقائق ولا حتى اقل من دقيقتين. المنتخب المغربي في الاصناف اللي عنده كل ديما فما دي جينيراسيون يلعب. شنو اللي يفرق بين انا كتونسي مدرب تونسي ولا انا مسؤول على الريكروتمون باش نمشي نجيب ملاعبين بر؟ علاش يوزنوا اكثر الملاعبين نتاع المنتخب المغربي ونلقاو عندنا نجوم يعني في المنتخب هذا وين نجيب ملاعبيه حتى في دي 2 دي 3 نتصور اقل ياسر.
3: خاطر الكره تقدمت لازم بلانيفيكاسيون واستراتيجي ونغزروا للقدام. احنا قداش من تيران كره عندنا؟ احنا قداش من صندوق فورماسيون
2: نقعدوا نتعاركوا سبت واحد باش نقعدوا نلوجوا على التيران. احنا مش نقعدوا
3: الكيب سينيور هي الفيترينا الباز نتاعنا كالصغيرات لي جون هذوك هما عندك تلقى واحد 2007 يلعب اليوم يتعدى بالليكول وبالمينيم وبالكادي يعني يلقاها سهله مع المدرب نتاعو اللي هو محمد وهبي اللي انت نشوف وقاعد
2: مع لي جون كاين
3: انا الحقيقه قاعد نتبع فيه الراجل حسب تقرير نتاع ليكيب يقعد 12 ساعه على البي سي نتاعو كاتراناليست 12 ساعة من 24 ساعة يقعد يخدم يعني ما مش من لا شيء هو نجاح متاع المغرب
2: خدمة
3: ونجاح
2: خدمة.
3: الخدمة تجيب. نتمنى إن شاء الله احنا ننجحوا
2: نقعدوا هي سلسلة راي مربوطة مدربين حاجة مدربين كفاية كما أيضا ملاعبين نلقاهم يعني تكوين متاعهم جاي.
3: طو أنت منتخب المصري مثلا منتخب مصري أغلبيته 70% 75% الكل بطولة مصرية شنو هو الفرق؟ طبعا حتى فرق مدرب مصري مش مدرب أجنبي نفس الحاجات اللي يفرق راهو تحضير نتاع الكوب دي موند مثلا 2030 راهم يحضروا له مش احنا قبل بشهرين نعملوا كونفوكاسيون ونتعاركوا 10 مليون 12 مليون شبيه هذا معيد شو هذا معيد
2: كل واحد وتشكيلته.
3: انا بالنسبه لي انا نشوف اللي التقصير في التحضير للمسابقات يكون بكري مش اللي يتصل الله عباره عادي باك
2: لازم يعني يحضر ليله الدفوار
3: نحب ننجح ما تنجمش ان شاء الله احنا توا ليله الدفوار ليله بقلب تونسي بروح تونسي ان شاء الله نتمنى وننجحوا ومن بعد لازم يعني نحضروا الكوب دافريك اللي باش تجي ملي نروحوا ملي نوصل لتونس اللي يعني فيهم الضوء واللي حاشنا بهم واللي كي بريزيرف اللي هي اوفانتروا اذا كان فيهم لاعبيه لانسي خلي صغار تلعب عطيهم شانس باش انا غدوه نربح لان الكوب دافريك مش لازم نهزها نوصل لاخويا الدمي فينال. اما عندي الشانس اللي بعدها عندي 100% كيب حاضره نجم نفس بها
2: وحسن بها. بطولتك باش تعطي روح زيد الملاعبيه نتاعك اللي يلعبوا في البطوله باش يكون عنده امل انك نجي ونقول الملاعبيه نتاع البطوله مانيش باش نهز حتى ملاعبي انا انا انا هدف انا باش نلعب عليه شو قاعد نلعب انا باش نهز البطوله ونقعد دونك حتى قاعد ومانيش ترين نجم ماركي بونت وهزيت بطول اما صحيح. ما عنديش امل باش نمشي ليكيب ناسيونال
3: عارف روحي اللي باش يجيو من برا مانيش كونتر بيناسيونال اللي باش يعاون يتفضل اما انا باش نجيب واحد 33 34 باش نلعب معايا شيونس واحدة مش مش نربح به انا اللي خذاها بلاصه هذيك نجيب واحد من صغير خليه يمشي رون بلاصون يمشي اورليست يدخل جو المنتخب في الكوب دافريك ياخذ شانس نتاعو لكن لي سيونس اللي بعدها انا ربحت جوار صغير خاطر الجوار اللي كنت اللي جبته انا توا يعني كذا اربع سنين مش يمشي على روح ما نغزوش القدام
2: هذا اذا كان مش لي سيونس هذيا كهو. مازلنا مكملين مع فيرونار مازال فما تصريح اخر نسمعوه ايمن.
5: Il faut nous supporter, y croire, avoir de l'espoir et la réponse et l'orgueil qu'on doit apporter doit redonner le sourire à une majorité de personnes qui soutiennent cette équipe. On est conscient de notre devoir. Ne pensez pas qu'on n'en soit pas conscient. Il y a un esprit revanchard à aller chercher. Et j'espère que cet esprit fera la différence. Mais comme je l'ai dit précédemment, parler c'est facile. Maintenant, il faut agir. Et c'est demain qu'il va falloir agir. Je vais vous répondre très simplement. Si on pensait qu'on ne pouvait pas gagner ce match demain, il vaut mieux rentrer à la maison.
2: هذا هو إيرفي رونار بطبيعة يلعب ياسر على المورال متاع الملاعب شفناه مع المنتخب السعودي مع منتخبات أخرى يعني لعب معاه حتى على مستوى إفريقي المنتخب التونسي كما قلت مش في عمل ممكن على مجهوده البدني والتكتيكي والفني فقط لكن الروح اللي كما حكينا عليها بالنسبة لإيرفي رونار لعب برشا كونتر السعودية كونتر المنتخب الياباني كما تونس سيدة لعبت مع المنتخب الياباني في ماتش قريب ياسر عام 22
3: صحيح الحاجة اللي تفرق اللي إيرفي رونار نجح بالسعودية وربح الأرجنتين وكل الديسكور اللي عمله مس العالم أترافير محلل ما مترجم يعني أنت اليوم تتكلم مع ناس فهم فرنسي ديركت ونرمى ما يتعدى المساج ديركت معناتها ما غير لا مترجم ولا حد شيء خاطر التونسي كيحب ينجح وكيحب يوصل يعمل الإكسبلوا نتصور لو جورجي يكون حاضر يعني على كل المستويات نجم يعطي يقدم افضل ما عنده وانا ان شاء الله باذن الله حاسس باذن الله يا رب نكونوا غدوه على اوتور وحاضرين وروح واحده ما شوف انا نحكي معك يعني بطبع تو مش مدرب طبع تونسي نحب بلادي لازم نلعب بروح واحده اعرف اللي الناس باش تقوم صدقني حتى شخصين برمج مع اصحابي باش الاربع ونص تاع اصبع باش نتقابلوا
2: هذا اذا كان رقدوا فما ماتش في الاثنين ما ظهر
3: ان شاء الله يا ربي نكونوا غدوه في نهارنا ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله ألف ألف مبروك لتلاميذ البكالوريا بطبيعة بعد النتائج اللي صدرت اليوم بعد المساجات اللي وصلت لسماس لكل تلميذ تونسي توبشي ولي طالب يعني في القريب العاجل وخصيصا لياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكيف بمعدل 20.01 ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكيف المعدل 20.01 وبتأكيد زملائي ساعين وأنه تكون موجود معنا في المباشر سواء في الموعد هذا ولا في بقية المساحات اللي كما قلت لكم إن شاء الله يكونوا معاكم كل المتواجدين بالمراتب الأولى في مختلف الاختصاصات بطبيعة لتلاميذة البكالوريا كما سمعنا إيرفي رونار نسمع مع بعضنا بطبيعة الياس صخيري واحد من أهم الملاعبية في المنتخب التونسي.
6: Maintenant voilà, il faut aller chercher une réaction d'orgueil, ça passe par tout le monde et en premier nous les joueurs. Donc on a notre rôle à jouer, il faut se remobiliser, essayer voilà de rester lucide. On sait que on va jouer une très belle équipe, mais ça passera que par notre collectif. Donc voilà, aller chercher, comme j'ai dit, une réaction d'orgueil, un peu de fierté, d'amour propre et en étant voilà, concentré, discipliné, agressif lors du prochain match, dans un match de football tout possible, c'est ce qu'on a envie de réaliser.
2: الرياكسيون اللي يحكي عليها الياس صخيري انت ركزت ممكن شويه واحنا سمعنا متبيع فيرونار يحكي ديما على ليسبري كوليكتيف بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي انت زدتها قبيله الفردي تصور شكون ينجم يعمل فارق بالنسبه للمنتخب التونسي في الماتش هذا بالذات اللي انا حاجتي بيه بشي لما علي صورتي من ماتش لو
3: ان شاء الله الحديث ان شاء الله الكل
2: ماذا بينا احنا
3: نتمناه الكل اما نتصور ان شاء الله اذا كان يكون في يوم وحنا بعض سويت على ديسبوزيتيف تلعب بيه كبادفيرس وعلى الاسباس اللي نجم يلقاه سورتو انتر لو دو بيفو واللي تروا ديفونسور نتاعهم اذا كان يلعب الكاري اللي ورا لو نجم يلقى بوكو ديسباس ينجم يعطينا الباس الاخر اللي زاتاكون وهو عنده كاليتي دو فراب باهيه ان شاء الله يكون في يومه ان شاء الله يتمركز كما يطلبوا منه المدرب خاطر المدرب تحب ولا تكره ناجح في السعوديه باش باللاعبيه راهو سعوديين ما يلعبوش البطوله معناتها عندهم 10 اجانب اغلبيتهم في احتياطيين لكن وصل عمل توليفه ونجح بهم وربح الارجنتين بالروح اللي حكينا عليها وخاصة بالتمركز وكي تضيع الكرة لازم ديما ثم رياكسيون هو حتى في التحاليل نتاعه ديما يحكي على التحول الدفاعي قبل التحول الهجومي يحب ديما كل كرة كي تضيع تعمل انت رياكسيون نجمش تكون ثم فراجيليتي تكنيك ولا تكتيك وتفك بعينيك تلقاها في الكاج نتاعك.
2: تلقاها
3: في الكاج نتاعك تلقاها حتى مجبوط وتلقاها وصلت.
2: وبرشا صور رينيه المنتخب التونسي تبعوا الملاعبيه في
3: بالعين.
2: بالعين.
3: ان شاء الله غدوه ان شاء الله غدوه
2: غير بسامي ولا سامي
3: ان شاء الله غدوه تصير رياكسيون ان شاء الله باذن الله
2: ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي. بعد شويه نادره باش

0: أدار عدة مباريات كبيرة في دوري أبطال أوروبا واليورو، حكم نهائي دوري المؤتمر الأوروبي سنة 2022 ونهائي اليوفا 2024، نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان. يعرف بأسلوبه الصارم وكثرة البطاقات الصفراء والحمراء مقارنة ببعض الحكام الآخرين، لذلك غالبا ما يثير الجدل في المباريات الكبرى. تعتبر هذه المقابلة الأولى بالنسبة له كحكم ساحة في نهائيات كأس العالم، رغم تواجده في نهائيات قطر 22، لكنه تواجد في 8 مقابلات كحكم رابع. وتعتبر هذه المقابلة تكريما له لما حظيت بها من أهمية، لأنها مقابلة رقم 1000، فمكنوه من بدلة خاصة مذهبة وضع عليها شعار 1000 مقابلة.
1: إن شاء الله بطبيعة الموعد هذية اللي كما قلنا هي المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال، اللي هي الفيفا مخصصة لها احتفالات خاصة جدا، إن شاء الله يخلد فيها اسم المنتخب التونسي بانتصار. بطبيعة نستناوه إن شاء الله يعيد به الثقة ليه، كما أيضا لكل الجمهور التونسي بعد الخيبة اللي كانت صارت في الماتش الأولاني. اليوم بطبيعة الإذاعة الوطنية التونسية تواكب معاكم نتائج شهادة البكالوريا، الفرحة في العائلة التونسية. كنا قدمنا من شوية الأولى على الجمهورية من المعهد النموذجي بالكيف ياسمين اليعقوبي بمعدل 20.01. شكرا لكل زملائي بطبيعة، سامية رامي موجودة معنا في المباشر، حمزة سفار مرحبا، إن شاء الله في انتظار البكالوريا أنت زيدة فيسع الأيامات تجري. ياسمين موجودة معنا في المباشر، ألف ألف مبروك ياسمين.
2: يعيشك يبارك فيك
1: ياسمين. ما زالت الفرحة توا ولا عندها مديدة؟
2: يا سير ما زالت فرحة كبيرة هذي.
1: فرحة ليك للعائلة متاعك بطبيعة، وحتى احنا كتوينسة فخورين برشا بطبيعة بنتيجة هذي اللي بالتأكيد ماهيش ثمرة عمل نهار اثنين ولا حتى عام، تصور انه ثمرة عمل طويل ياسر سنوات الدراسة.
2: الحمد لله، هاي سيتي توت ان باركور.
1: انتي ياسمين شنو الاختصاص متاعك؟
2: انا
1: رياضيات، ولو انه سمعنا انه رياضيات بالنسبه للسنه كانت ممكن من اصعب الامتحانات اللي جات في الشعبه نتاعكم.
2: والله انا ما نحبش نقيم الحقيقه، انا بالنسبه لي سبا الامتحان يعني في المتناول. سبا
1: تعطينا الاعداد نتاعك يعني ياسمين؟
2: يعني باهي ابريتو اني بروف لازم تجي فيها
1: ما شاء الله، والمعدل ياكد هذا ال 20.01. تعطينا الاعداد نتاعك ياسمين؟
2: اي لحظه برك
1: انا معاك بطبيعه في ال... انت موجوده فين تو في الكيف؟
2: باش عندي 19.75 في المات وفي الفيزيك
1: ما شاء الله،
2: وعندي 18.25 في السيونس،
1: اي
2: 19.75 انجلي، 19.5 فرنسي، وفي العربيه جبت 16.75، في الفيلو خديت 20، وفي الانفورماتيك 18، سبور جو سي ديستانسي،
1: اي
2: وفي الالمان 20.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك، قعدت نغزر انا واحمد اللي بعضنا في الفهم تاع الفلسفه.
3: ما شاء الله ما شاء الله مبروك عليك.
1: الف الف مبروك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. تحكينا بطبيعه على جوية التحضير قبل امتحان البكالوريا كيفاش كانت؟
2: والله حاولت خدمت، وكانت فتره صعيبه خاطر الفتره هذيك تتوالي الامور النفسيه تدخل بقوه، يبدا واحد خايف وتبدا يبدا يعني فتيقي وكل واحد والخوف و كانت صعيبة شوية الحقيقة، ما كانتش سهلة وتعبت فيها أما الحمد لله وفنتكم.
1: ياسمين كان بيوت هذا بالنسبة لك أنت وأنك تكون من الأوائل في الجمهورية ولا الأولى؟
2: كان أي بيوت بياسك، أي عبد نتصور بشي يكون عنده بشي يشبه أنه يكون لون، يعني سيت أن بيوت.
1: وقديش معادلاتك وسط السنة؟
2: 18 المرة الأولى في التريمستر الأولى خفيت 18.30 ولا 31، وفي الثانية 18.70 حاجه هكا.
1: ما شاء الله عليك. وشنو توا الافاق والاتجاه وين؟
2: ما عنديش حاجه واضحه الحقيقه بالضبط هكايا، انا الاكثريه نحب على الهندسه اكثر بوتيت
1: بريباراتوار هوني البرا
2: اوكين ايدي الحقيقه توا مازلت
1: في جو الفرحه. كانت عايشنا الفرحه مع العائله، كانت عايشنا الفرحه مع العائله. شكون بحذاك؟ الوالد الوالده؟
2: ايوه بحذايا.
1: مرحبا اهلا وسهلا.
4: الو عسلامة.
1: عسلامة مرحبا. ألف مبروك ألف مبروك.
4: يبارك فيكم ويعيشكم.
1: الفرحة ليكم كما لينا، لأنه فخر لينا زايدة وأنه يكونوا عندنا تلامذة من المستوى هذايا بالمعدل هذايا بالمواظبة هذايا.
4: بارك الله، الحمد لله والشكر لله.
1: ياسمين كيفاش كانت طيلة الدراسة نتاعها؟
4: والله طيلة الدراسة نتاعها هي سيريوز تقرا، والمسيرة نتاعها ديما بالتفوق، معناها من الكوليج بيلوت لليسي بيلوت، معناها حسب رأينا هو التتويج لمسار كامل.

0: تعبت فيه وخدمت فيه وكانت وحدها سبونتاني معناها بدون بالإحاطة متاعنا وبالإحاطة زادة والشكر الموصول لأساتذتها اللي بذلوا معها مجهود وخاصة هي ما تحب الرسمي هي وحدها تحب تقرأ تحب توصل بيرفكسيونيست الحمد لله والشكر لله ربي وفقها
1: بكل فخر بتبيعة ليكم كعائلتها وللتوينسة كل يعطيك الصحة بتبيعة وألف ألف مبروك مجددا لياسمين اليعقوبي نذكر هي الأولى في تونس من المعهد النموذجي بالكيف في معدل 20.01 نخليكم بتبيعة تكملوا الفرحة متاعكم في الكيف العالية في انتظار وأنه إن شاء الله يكونوا معنا بعد شوية في المواعيد القادمة كل ناجحين بتفوق في مختلف المؤسسات التونسية بتبيعة احنا كما حكي من شوية على العائلة حتى الإطار التربوي يلزم نذكروه العمل من سنوات طويلة من الكوليج حتى لليسي قعدنا شوية وقت أحمد لأنه الحصة متاعنا جيت في جو فرحة جو النجاح متاع البكالوريا تحب تعلق على نتائج البارح على المنتخب المغربي البرازيل قعدت مجموعة مفتوحة يعني ذولي صراع والصدام تاع مراتب الأولى والثانية
2: في تو الماتش جاي بشي يحدد المصير اللي تكون الأول المغرب ولا
1: البرازيل
2: اللي انا نتمنى ان شاء الله تكون المغرب خاطر تقدم في كره قدم عصريه الحقيقه وعندهم الروح اللي حكينا عليها من اول الحصه ان شاء الله تمشي لبعيد انا شفت قبل وصل الدمي فينال نتمنى توصل لابعد من هكا وخاطر عندهم الكاليتي وتحسهم انت ناس محضرين مش
1: متوقع تعمل في الفرق بين منتخب الرجراجي ومنتخب محمد وهبي رغم انا شفتك انك كاينك ميل شويه لمحمد وهبي تقول لي انه ليه بشي يكمل مع المنتخب القديم في المونديال
2: خاطر محمد وهبي كان بطل العالم مع الجونيور قاعد ثم سياسة مراحل وثم سياسة خاصة متاع جيل خرج وجيل كما قلت لك
1: ما أثرش
2: حتى بالنقائص متاع الملعبية صاروا له دوبلي سوري قبل الكوب دي مونت حافظ على الثوابت متاعه ولقى له حلول ونشوفه في وجه آخر للمنتخب المغربي المنتخب المغربي ماتش برازيل ضيع ميتون الاول 3-4 فرص يعني بعد الهدف الاول تشوف المنتخب البرازيلي ما لقاش الحلول الا بين الشوطين باش عمل زوج تغييرات انشيلوتي ورجعت البرازيل في المباراه لكن كان جاي ثم يعني فاكتور شانس ولا ثم تركيز قدام المرمى كان نجم يكون المنتخب المغربي متقدم 3 أهداف لصفر الشوط الاول ماتش البرازيل يتسمى تعادل على الورق مع البرازيل باهي لكن ماتش المغرب والبرازيل كان نخرج من الشوط الاول
1: المغرب المغربي
2: متقدم بالنسبه للمجموعه هذه كما كنا حاطين المغرب والبرازيل باش تقعد الجوله الاخرى شكون يمشي الاول شكون يمشي الثانيه
1: الصراع متاع مراتب كمان احنا الموعد هذه يلزم نتكلم على المانيا كوت ديفوار حتى في 30 سكوند حمزه امتحان حقيقي ذولي بالنسبه للالمان بعد ماتش كوراسو مفتحات
2: توا دخلت البطوله
1: صحيت كذلك
2: ماتش
1: الاول
2: مفتحات توا دخلت للبطوله ان شاء الله تشوفوا مباراه قويه نشوفوا مباراه يعني فيها رهان وفيها متعه خاصه للمنتخب الايفواري قاعد راجع الفتره الاخيره قاعد راجع بقوه نتمنى التوفيق للقارة الإفريقية بصفة عامة أكيد. والكرة العربية بصفة خاصة والمنتخب التونسي أولا وآخرا
1: أكيد نحن توينسا قلبا وقالبا مع منتخبنا ما تنسيوش غدوة إن شاء الله فجر استوديو يكون معاكم في المتابعة ما ثلاثة ما ساعتين ما ذي ساعة ديما استوديو تحليلي زاد يكون موجود مع مختلف البرامج الرياضية يعطيك صحة أحمد المديغري قابلنا في جو فرحة
2: إن شاء الله ديما في الفرح
1: إن شاء الله يا رب نتقابل كل منتخب مترشح حمزة سفار سيميا رامي كل بتبيع المجموعة اللي موجودة هنا في الاستوديو باش تواصل معاكم العمل في جو فرحة مع زميلتنا نادرة نتقابل معاكم إن شاء الله في موعد قادم أجمل تحياتي نجوى التالي

0: إذن نستقبل الفنانة القديرة عائشة.
1: أهلا وسهلا.
0: تحية طيبة.
1: خويك سي الحبيب لاباس.
0: نسأل عن أحوالك.
1: يعيشك يا سيدي. دخلت إذاعة 62.
0: دخلت إذاعة 62.
1: عام 62.
0: وشكون لقيت وقتها من الفنانات قبلك؟
1: لقيت من كل تبارك الله، لقيت نعمة، لقيت زهيرة، لقيت سي الحبيب. شو باش نقول لك، أنا مغرومة ما يصرب تونسي، أو نغني شرقي زاد، نغني ونعمل موشحات، نعمل كل شيء. أنا كنت في بيت مجموعة وردة صوتية.
0: نعم.
1: ما نسماش مطربة غادي، أنا كي نبدا غادي كي العسكري كي ندخل الإذاعة. على قد نخدم من يدار
0: من ضبطة يعني.
1: هذا الاستديو أنا الأولى تلقاني قدام من الاستديو.
0: ما تجيش مخرة.
1: الخدمة ما مش لعب. نخدمها
0: على قاعدة.
1: على قاعدة. والكل مخياني والكل نحبه. يا أخي ما يصير لنا رب العود. أنا غنيتها له وقام يبكي، قال لي يا ريت جيتني قبل 3 سنين. وسجلت أنا، سجلت محال كلمة تبري العلة ويا خاينة. حتى ذي في النوم ما يحلاني العين تنحب.
2: المطربة عائشة تتحدث عن زمنها الغنائي وتتذكر البدايات. في موعد الأحد لهذا الأسبوع لحبي بجغام يفتح الذاكرة الغنائية ويسأل صوتاً غنائياً من أصواتنا الأصيلة. موعد الأحد من 10 صباحاً إلى 1 بعد منتصف النهار.
3: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية طيبة. شعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بنسبة بلغت 79.41%. ياسمين اليعقوبي الأولى وطنيا في شعبة الرياضيات من المعهد النموذجي بالكاف بمعدل 20.01.
7: الحمد لله، والله كنت نستنى في موين باهية والحمد لله جات خير من توقعت. الحمد لله جات خير بموين، الحمد لله جات باهية موين باهية. الحمد لله. هو بعد ريت المتبيعات ويطلع وحدي وما مليول ليه يا بقراتي ونشد نقرا ونشي دوي يعني كدولي. أنا بعد تعدى ذاك الكل وفركورة ذاك الكل وبعد العائلتي وبعد للريجيون تاعي والتونس الكل لفريتو. أنا نتمي التونس الكل، ما نتميش للريجيون تاعي كهو. بروفيتي بيان سور علوا معنا يتخل من جماعة الليسي اللي طرت تربوي الكل المشكورين كل عام جميل.
6: شعبة الرياضة احتلت المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، فيما جاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%، وحلت شعبة العلوم التجريبية في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 42.27%، فشعبة العلوم التقنية في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 37.62%. أما شعبة الاقتصاد والتصرف فقد حلت في المرتبة السادسة بنسبة نجاح قدرت ب 26.22%، وسجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح إذ بلغت 24.24%. يشار إلى أن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%، فيما بلغت نسبة المؤجلين إلى دورة المراقبة 32.43%، ويجتازون الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان والأول والثاني من جويليا القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 جويليا. في العالم، الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تقول أن غارات إسرائيلية أودت بحياة 20 شخصا على الأقل اليوم بعد يوم من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز تنفيذ. باكستان تعلن انطلاق محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا غدا الأحد في إطار مذكرة تفاهم إسلامباد التي تمهد لإنهاء الحرب بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى. الجيش الإيراني يعيد غلق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية على خلفية ما وصفه بعدم التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم واستمرار إسرائيل في شن هجماتها على لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
2: هي نبض المجتمع،
4: صوت للثقافة،
2: مساحة للترفيه،
4: صدى للخبر.
2: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
4: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم مستمعين على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه في لقاء يحلو المساء. وفي الحقيقه لقاء اذا يحلو برشا برشا المساء، على خاطر واحنا توا قاعدين نستقبلوا في الفرحه التي تدق كل البيوت التونسيه، فرحتهم فرحتنا، واحنا نتقاسم معاكم الفرحه على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه. الف مبروك للناجحين، وخاصه كي نقولوا نحن اعداد ومعدلات أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026. ألف مبروك ياسمين اليعقوبي، الحقيقة إن شاء الله ألف مبروك لكل الناجحين. أما إحنا هكا في استوديو فما أجواء خاصة في استوديو، خليني نرحب بقائد هذه الرحلة حمزة صفار، يستنى فيك مختارات غنائية معنا باش نفرحوا مع مستمعينا. مجموعة من الزملاء في تأمين هذا اللقاء، محمد، سامي، رامي، ومعاكم في استوديو باش قاسمنا الفرحة. وإحنا زادة هي موجودة ضيفتنا، ولكن بالصدفة جات مع نتيجة البكالوريا. أهلا وسهلا بيك ضيفنا، ضيفكم آية دغنوج، مرحبا بيك.
1: يعيشة، ميرسي بوكو، يعيشة، فرحانة باش أنا معاكم اليوم. وبالمناسبة أنا ملي دخلت للاستوديو سمعت الفرحة والنجاحات متاع الباك وتفوق تلامذتنا وصغيراتنا، إن شاء الله يعطيهم ربي مستقبل إن شاء الله زاهر ويوفقهم، وألف مبروك لكل الناجحين، وإن شاء الله ربي يعطي قوة ويعوض لكل اللي مقدروش يتوفقوا السنة هذه. أكيد فما أعوام أخرى، فما سنوات أخرى، فما فرص أخرى، إن شاء الله يا ربي يتوفقوا فيها، أفرحوا ونجحوا وعملوا جو وتفرهدوا. ألف مبروك لكل المتفوقين والناجحين في بكالوريا سنين.
0: كي يبدا عندنا فنان في استوديو، كي يبدا عندنا فنان في استوديو، ما ينجم كان يغني فرحه البكالوريا هكا ولا غنية تربينا عليها هكا اجيال وراء اجيال.
1: عبد الحليم، وحياه الوفرح، يلا نغنيو لهم، يلا يستاهلوا. وحياه

ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، والناجح يرفع ايده غني في عيدنا وعيده، الناجح يرفع ايده.

دايماً ألف مبروك ألف مبروك للتلميذة ياسمين اليعقوبي من معهد النموذجي بالكيف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 ضمن قائمة المتفوقين اللي نشرتها وزارة التربية اليوم. تلميذة ملكة الوحيشي من معهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76 وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بالسليانة أفضل معدل 19.72 وتصدر التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية شعبة علوم الإعلامية بمعدل 19.54. شعبة الاقتصاد والتصرف التلميذ آدم الكوكي من المعهد الخاص في المرتبة الأولى بمعدل 18.70 وفي شعبة الرياضة قالت المرتبة الأولى إلى التلميذ أحمد المديوب من معهد أبي الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02 وشعبة الأداب تصدر التلميذة رغد عشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29 وهي تزاول تعليمها بمعهد خميس الجبري بجندوبة. وبتبيع النتائج والفرحة على موجة الإذاعة الوطنية ألف ألف ألف مبروك. شاركنا الفرحة الفنان رامي عياش اللي بتكون عنده حفلة غدوة بقاعة الأوبرا. نسمعوا رامي عياش.

0: الفرحة فرحتنا على موجات الإذاعة الوطنية، وإحنا نتفاعل ونتقاسم فرحة البكالوريا. خليني نقول ألو للأولى في الأداب رغد عشي، معنا ساعة الأم رغد، خلينا نستقبلوها مباشرة من جندوبة بمعدل 17.29. مدام هيلة ألف مبروك.
1: هني
0: مدام هاني نهنيوك يا مدام هاني.
1: الله يهنيك يا عيش.
0: هيا شنو فماش تزغريتها؟ ما سمعت شي هنا في الدار، احنا عويدنا كيف ده فما فرحة البكالوريا
2: مازيلوا على سخنتها مازيلوا سوا.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: احنا نزغرتوا يا مدام هاني، اعطينا زغروتها هكا حسسنا بالاجواء.
1: ما نزغرت
0: صحيت هكا مسيش وصلت. المهم الفرحة الف مبروك.
1: اي الحمد لله يا عيش.
0: اي شنو الام راي فرحتها نفس الفرحة متاع التلميذة نقول لنا البنية البنوتة اللي عمرتكم الدار بالفرحة.
1: الحمد لله الحمد لله. هو الاحساس التشارك كذلك مع بعضنا، معناها اختي واختي وسهرتها تعبها الكل هيك اللي تقسمنا الكل مع بعضنا، والحمد لله رب العالمين الحمد لله.
0: أول جملة قلتها الرغد رغد عشي هي شعبة الأداب، ونعرف الشعبة هذه فيها برشا أسهر وبرشا خدمة وبرشا حاجات وبرشا كتيبة زيادة. أنا جراني شعبة أداب ونعرفها. أول جملة قالتها هنا الرغد، أول جملة بعد
1: النتيجة
0: بعد النتيجة بعد النتيجة تو نحكي وكان بعد النتيجة.
1: ليه هو احنا اللي راهو شوكي ما نش نسوابه ونقرو في الاسم ونشوفه في 17 مش بين 17 فلسفة شنو 17 هذي ما عرفتش نقرأ النتيجة. بكل اختصار احنا كنا معاملين على اللولة متاع ليسي اللولة ماكسيموم متاع جندوبة فهمت، وكنا نبدو نفضلك معاها نقولها اسمعني راهي كل 9 كل 20 وان شاء الله الاولى نتاع الجمهوريه فهمت هكا بالفتح.
0: الحمد لله يا رب.
1: وربي
0: يلا
1: وربي ما زايلهاش شقاها الحمد لله رب
0: ان شاء الله. خلينا سمعنا صوت رغد المتحصله على معدل 17.29. اهلا وسهلا بك رغد والف مبروك.
1: اي لحظه بركه هي عندها مكالمه اخرى.
0: هاي معك الناس كل تهني في رغد.
1: الو
0: اهلا وسهلا بك يا رغد، الاذاعه الوطنيه تهني فيك بنجاحك في البكالوريا، برافو عليك وان شاء الله الف مبروك.
1: يعيشك يعيشك يعطيكم الصحه يعيشك.
0: اي قول لنا كلمه، كيفاش كانت كيفاش استقبلت الفرحه، كيفاش كانت الاجواء، راك شعبه اداب.
1: اي اول حاجه ما كنت متوقعتها جمله 17، يعني حسيتها حاجه واو. اول حاجه ميساج وصلني مخر شوي، صحابي كل شيء يبعثوا ادمي وانا نستنى وما وصلنيش يعني ميساج. يا اخي صلى على تليفون امي قبلي وهي عيطت لي قالت لي اجي شوفي ظهري فما غلطه، ونخبروا 17 وفي بالنا غلطه يعني مش مصدقينها 17 خاطر بالحق ما كنتش حاططها في مخي اصلا 17. وبالحق اصلا شعب الاداب زاد خاطر مش كيما شعب العلميه تعرف روحك خدمت بالصحيح ولا بالغلط، يعني دوما تخرج من الدوائر الاداب تختلف.
0: ايه ان شاء الله الف مبروك.
1: تحت وقع الصدمه نخمم كيف 17 ومش مستوعبتها، يعني فجاه كلمني السيد وزير التربيه يقول لي راكي انت رغد عشي الاولى على الجمهوريه مبروك، وقتها صدقت
0: فقت كلمك الوزير فقت معناها من الصدمه.
1: ايه
0: تاكد ان شاء الله الف مبروك، ما احلاها الفرحه. عندكش في مخك هكا بعد ما نجحنا الباك شنو احلامك؟ خططت شي من قبل؟ جات شي فكره لبالك؟
1: كنت خطط على حاجات صغيره حسب المعدل اللي كنت متوقعات، خاطر ما كنتش متوقع معدل باهي برشا كيما هكا.
0: وبيبو المعدل الباهي شنو حاب؟
1: ما نعرفش، ما يعطوا منحه على الاول تاع الجمهوريه، يعني ما زلت ما نعرفش كان شنو هي الحاجات يعني المتوفره ولا ما نعرفش.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعطيك اللي تتمناه يا رغد، والف مبروك للسيد. اي بالضبط هذه الزغروطه اللي كنا نستناو فيها هكا ولا معنا
2: هكا هكا. يا رغد مبروك، انجح يعني لازمك توا تستوعب وتفرح بتعب العام وتعب البريود نتاع الباك وتستوعب وتفرح مليح. انت تستاهل نجاح هذا، تستاهل فرحه بالكبير خاطر اكيد تعبت انت والعائله الكل. مبروك ليك، مبروك لعائلتك، مبروك القراب عليك اللي زاد تعبوا معاك، وان شاء الله ربي يوفقك في اللي جاي الكل يا رب.
0: ان شاء الله يا ربي. 17 20 ما هوش غلط المعدل،
2: ما هوش غلط، راك انت تعبت على قد 17 19
0: هذوكم. معدل صحيح معاكم على موجات الاذاعه الوطنيه 7:18 دقيقه كما عودتكم الاذاعه الوطنيه تتقاسم معاكم الفرحه. وقتاش كنت الباك نتاعك ايه؟
2: انا طب باش نقول لك واش طلع عمري هما 2012 انا
0: 2012
2: اي انا اللي من بعد الثوره ديريكت، ما انا الباك اللي من بعدها.
0: ما نحبش نسأل محمد وقتاش الباك نتاعك، ما نحبش نسأل
2: كل واحد نسألوك أنت وقتاش الباك نتاعك مثلا.
0: برشا عنده برشا تقول أنت ما غير نقعد يحزني.
2: رغم أنه الباك ماهيش أصعب مرحلة في الحياة وماهيش أهم مرحلة في الحياة، أما وقتها حتى من بعد ما تعدينا برشا مراحل وشفنا برشا حاجات في الدنيا ونجحنا برشا نجاحات، يقعد مطعم نجاح هذيك والفترة هذيك والمرحلة هذيك في الحياة رغم بسطتها توكي تخزر لها تراها بسيطة برشا. أما حتى فرحنا فرحات ما أكبر، أما تقعد الفرحة هذيك وتعب هذيك والغصرة هذيك عندها مطعم آخر الحقيقة.
0: أكاو هذيك تعمل الفرحة وحتى أنت تعيش في مراحل مهمة في حياتك الموسيقية وتجربتك. خلينا نرجع لفقرة ضيفنا ضيفكم. ضيفنا وضيفكم. ضيفنا وضيفكم، حب نفكرك يا آية عندك بالضبط بالضبط عام قد
2: عم اليوم انا بسجل ذكريات معك
0: بالضبط وقتها اي وقتها 19 جوان 2025 في استوديو نفسه هذايا، وحكينا على حفلتك باش تكون في افتتاح مهرجان دقة.
2: اي عمني والاي حكينا أي. عام بالضبط قفلنا
0: عام بالضبط، رجعت نهار الخميس 19 جوان حكاوا لي حتى الكوندكتور مازال عندنا سي محمد نهار الخميس 19 جوان. اليوم ترجع معانا آية الدغنوج 20 جوان وعندك افتتاح مهرجان بنزرت باش يكون 17 جويليا 2016
2: باذن الله. ان شاء الله 17 جويليا افتتاح المهرجان الدولي ببنزرت. فرحانه برشا الحقيقه بال نقولوا احنا التحدي جديد هذا، بالخطوه جديده، بالجمهور الكبير اللي باش نقابلوه، بتجربه جديده، محضرين برنامج خصيصا لمهرجان بنزرت ان شاء الله يعجب الناس. مسؤوليه وان شاء الله نكونوا قدها، وانا متاكده نكونوا قدها ان شاء الله.
0: اي دغنوج من الفنانات اللي في تونس اللي تخدم الماكينه تتحرك، خاطر نحكيو على الانتاج الموسيقي في تونس ماهوش سهل، ولكن آية تخدم. برافو على على القناه اليوتيوب نتاعك، شفت الدوسيه دو بريس نتاعك ما شاء الله منظمه مهم جدا، تحل الانترنت راه عندي ما عندي مشكله كي نحلوا الانترنت على اسم فنان تونسي معلومات شحيحه ما فماش. توا انت تخدم على الديجيتال قاعده صحيح. تخدم صحيح. على الكوميونيكاسيون نتاعك عملتها صحيح. صحيحه، وتحيه للفريق اللي يخدم معاك بالطبيعه. نحكيو على مواعيد حفلات ما بين عام ناول كنت بحذية في استوديو خمسة، واليوم عام شنو تقدم فيه وشنو محضر المهرجان بنزرت؟ معناتها أكيد باش يكون مختلف على افتتاح مهرجان دقة اللي كان في حضرة الترب عنوانه الافتتاح.
2: أي صحيح، في حضرة الترب التونسي عام ناول في دقة، سنين باش نشوفه في مهرجان بنزرت. إيه دغنوش دكور الفنانة بكل ما لها من قدرات صوتية، جمهورها يكون حاضر إن شاء الله بكثرة وبكثافة، يكونوا موجودين معنا يستمتعوا ببرنامج متنوع من شرقي للتونسي للبوركوبا البنزرتي للكيفي، برشا ألوان موسيقية إن شاء الله نحضر لكم فيهم، توزيع جديد لبعض الأغاني، أغاني جديدة، ولا برشا مفاجآت الحقيقة،
0: برشا مفاجآت على وجهك، برشا نجاحات اليوم
2: ما شاء الله.
0: وبعد ما نستقبلوا معناها المتوجين وقلنا والناجحين محمد الورتاني والعلوم التقنية من معهد النموذجي بسليانة ملكيف جندوبة سليانة محلين حتى نجاح ما في هكا جولة في تونس الكل فؤاد الورتاني 1972 أهلا وسهلا بيك ومرحبا.
3: سلام،
0: أهلا وسهلا بيك.
3: أهلا،
0: ألف مبروك سي محمد.
3: عايشك عايشك
0: سي فؤاد. سي فؤاد أكاو سي فؤاد مهلا أهلا أهلا وسهلا بيك.
3: أنا محمد بابا اسمي فؤاد.
0: الناجح أهلا وسهلا بيك إن شاء الله ألف مبروك. اسمع برشا أسماء قدامي، محمد أمين، محمد الورتاني، فؤاد، ملكة، ياسمين، وياسر فرحانين بالأسامي وبالأرقام اللي قاعدين نسمع فيها أعداد ومعدلات. ألف مبروك يا فؤاد 1972 محمد 1972. أحكينا على الفرحة، أحكينا كيفاش استقبلت هالمعدل ذي ما شاء الله عليك.
3: أنا الحق نتيجة طلعت في وقت ما تصورتوش جملة. أنا وقتها كنت مع صاحبي وقتها بعض عامة قدام الدار كي دخلت للدار جيت باش ناخذ يعني فلوس ونرجع ونخرج يعني ما تصورتش النتيجة باش طلعت في اللحظة ذيك خلاص كي خرجت له هو نقيه قال لي راهي النتيجة هبطت وانا نتكلم في امه فرحان كي دخلت انا مازلت ما وصلت ليش في تليفوني النتيجة ما نقيها وصلت على تليفون ماما يعني يا اخي ماما فرحت لي على الاخر وتزغريت عبا دار كامل الحمد لله يا رب
0: ان شاء الله ديما فرحانين. 1972 شنو معناها هكا احلامك واكيد وانت تخدم عام كامل لازم هكا فما شويه مستقبل ترسم له ولا تهدف له ولا تحب تحقق حاجات تتمنيها؟
3: يعني الحق نحب نخرج لبرا الحق نحب نقرأ البرة ونظم مستقبلي غادي حق مش يكون واضح
0: أي ما تونس قريت فيها را
3: والله إن شاء الله الحق يعني قريت يعني إن شاء الله نقرأ في ألمانيا وبعد نرجع لنا الحق
0: المهم ترجع وهذه بلادنا ونجحنا فيها وعنا بالحق تحية للأساتذة والمعلمين اللي قراونا والمؤسسة التربوية اللي أعطاتنا واللي تعلمنا فيها كي ننجحوا ونفرحوا لازم نتفكروهم هكا ولا أكيد عندك أستاذك في ذهنك ولا حد عنده جميل في مسيرتك في الدراسة؟
3: الحق انا اكثر فضل نعود به خاطر هو باو استاذ تكنيك يعني اللي قررني في الدار وحرصت عليه على الاخر في التكنيك وبطبيعه بدا نشكر اساتذتي الاخرين الكل برسمي وقفوا معايا عام كامل وبرسمي بفضل مشهودياتهم نجمت نجيب المعادلات زي الكل والحمد لله يعني
0: ألف مبروك عليك وإن شاء الله من نجاح إلى آخر. احنا مواصلين معاكم رحلة النجاحات في انتظار طبعا ديما مصافحاتكم وديما فرحتكم توصلنا واحنا نكون سعداء جدا انكم تحبوا تشاركونا الفرحة. اي عندك هكا معناها في البكالوريا اسم معلم أستاذ قعد في ذهنك تقول له شكرا على شكرا؟
2: الحقيقة هما برشا هما أساتذتي الكل شكرا ليهم. شوف نتفكر الوجوه أما نسيت لاسمي خاطر من 2012 بعيدة شوية الفترة أما نتفكر وجوههم نتفكر الامباكت متاحهم نتفكر كلامهم نتفكر نصيحتهم نتفكر تعبهم نتفكر جهدهم وعائلتي زادة. الحقيقة في مناسبة كما هكا لازمنا نشكر الإطار التربوي أول حاجة نشكر المعلمين نشكر القيمين نشكروا يعني الإدارة في المعاهد خطر الحقيقة تعبين مع الأجيال الجديدة برشا ربي إن شاء الله يقويهم ونشكروا أكيد العائلة على خطر في مراحل كما هكا العائلة راهو يتعبوا برشا يتنفيسيس برشا في الجهد وفي الفلوس في برشا حاجات باش ينجحوا صغيراتهم يراهم فرحانين وموفقين.
0: أك نسمعوا الأولاد يقول لك أمي جاي على
2: تليفون هم الكلهم جاي في تليفون أمهاتهم شفت كل أمهاتهم قبل
0: ما احنا مواصلين زيادة مع المواعيد عندك افتتاح مهرجان بنزرت 17 جويلية 2026 وعندنا زيادة حفلة مهمة تجمعك بالعملاق لطفي بوشنيق
2: اي ان شاء الله
0: هذه قريب قريب
2: سبت الجاي 27 في احد نزل العاصمه ان شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله عرض يجمعني بالفنان الكبير لطفي بوشنيق هذا شرف كبير لي قامه فنيه وصوت تونس وصوت في العالم العربي يعني يشهد له في مسيره كبيره.
0: وفما حاجه اخرى زاد هو غنى يا ليلى وينك
2: وانا غنيت يا سيد الناس
0: يا سيد الناس
2: انا غنيت جاوبت وقلت له يا سيد الناس اي نحب يعني نستلهم من مسيرته من تجربته من نصايحه وكل موعد يجمعني به لا يخلو من فتره يعني نقعد برشا نقعد ونحكي وينصحني ويقول لي برشا حاجات اكيد تنفعني في مستقبلي حاجه اكيده فان شاء الله الناس ترانا مع بعضنا ان شاء الله نهار السبت الجاي
0: نقرر موعد هذا واللقاء هذا شكون حب عليه وشكون كانت الدعوة من شكون؟
2: الحقيقة أنا
0: أي
2: أنا والكيب اللي معايا كما قلت لك هذا حاجة يعني شيء يحتسب لي الحقيقة ونحب في مسيرتي يكون عندي موعد أجمعني بالفنان لطفي بوشنيق على نفس المسرح وأغاني تجمعني به إن شاء الله فهذا شرف لي أكيد وأكيد بش يكون الحفل يرتقي لي يعني متطلعات ولا نقوله أحنا اللي ذوق المستمع التونسي وإن شاء الله يا ربي يجيوا الناس ويستمتعوا بعرض متنوع بقية المايسترو محمد لاسود مقصود أكيد فرقة من خيرة عازفين تونس ليكيب الكل على قدم وساق نحضر في لو غران سبيكتاكل إن شاء الله يعجب الناس إن شاء الله
0: إن شاء الله أيا ونحبك أنت معانا هكا تبارتاجي الفرحة باش معانا مباشرة الزميل أحمد الحاج طيب من إذاعة صفاقس هو متواجد الآن في منزل أحمد المذيوب الأول في الجمهورية بكالوريا شعبة رياضة أهلا وسهلا بيك أحمد
4: مرحبا بك مساء الأفراح والمسارات مباشرة من صفاقس لتحييكم بالمناسبة وتحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية في هذه الأجواء أجواء فرحة البكالوريا واليوم أكيد في منزل الناجح في امتحان البكالوريا صديقنا أحمد المذيوب اللي حائز على معدل 19.30 من معهد أبو الحسن اللخمي بشعبة بكالوريا رياضة فألف مبروك لي وتحية لكل العائلة وكل القائمين على البكالوريا مرحبا بك سيد أحمد أهلا وسهلا بك
5: عايزك بك أكثر مشكور جدا
4: مرحبا بك
0: مرحبا بك يا أحمد وألف مبروك من الإذاعة الوطنية
5: عايزك يبارك فيك مشكور جدا
0: ما شنو الأجواء ما فهميش يا أحمد ما فهميش هكا شوية أجواء متاع الزغريت وكيفاش أي شوية الجو الجو الجو احنا عنا الجو في اللي بيعي أي الزغروتة التونسية هذه طبعا ألف مبروك أحمد المذيوب الأول في الجمهورية بكالوريا شعبة رياضة
4: بالفعل احمد وقتاش خرق يعني تفطنت للاس ام اس وقت جيك بالضبط يعني
5: هو الحقيقه الاس ام اس توخر شويه اي كان تم برشا ضغط معنا على الشركات معنا على الاتصال الاس ام اس وصل مقر مي الحمد لله كل توفيرة في اخيره الحمد لله وصل ريتو الحقيقه ما كنتش متوقع المويا هذاك الحمد لله فرحنا برشا معنا فعلا الحمد لله راس بابا وامي معناها تعبوا عليا والحمد لله
4: اكيد
5: ان شاء الله يكونوا فخورين بيا وباللي نعمل ما نخلصهمش حقهم معناها الحمد لله
4: انت شو الاختصاص نتاعك في الرياضه
5: جمباز
4: جمباز يعني ودائما معدلاتك متميزه يعني هي في وسط العام
5: اي الحقيقه اونتر 16 الحقيقه ما وصلتوش معدلاتك في الدراسيه معناها اول مره
4: ما كنتش تتوقع ان تكون الاول على مستوى الجمهوريه
5: لا الحقيقه كنت ما كنتش متوقعها كانت معناها فكره كنت أتصور نجيب هذا الزون 18 فاصلة كما معنا أول جو على الجمهورية و 19 لحقيقة لا الحمد لله
0: إن شاء الله ألف مبروك لي إن شاء الله ألف مبروك يا أحمد إن شاء الله مزيد من النجاحات وتتواصل الفرحة معاك وهذه هي الزغروطة في البيوت التونسية محلها فرحة كلهم اللي خذينهم الكل قالوا مش متوقعين وما كناش نتخيلوا اي محلها واحد يخدم مش لازم تتوقع المهم النتيجة ونحب زادا نشد على ايادي اللي تحو كنترول راهو دورة الابطال في انتظاركم والنجاح في الاخر هو ان شاء الله يكون حليف اللي طالبوا يلا انت معنا ده ايه عندك وليد ان شاء الله تحضر فيه
2: مازال بعيد
0: مازال بعيد مازال بعيد
2: مازال بعيد
0: انت معنا ايه نحب نسمع من اغاني اللي تعرفت بها ايه وتغني فيها حتى انت ما تحضرهاش يطلبها منك الجمهور
2: ايه صحيح
0: عرفتها
2: المحبة شنية ولا نجوز تحكي
0: والله الزوز هما اللي
2: حاطين هما الزوز هذوكم بالحق حتى هذوكم الزوز ديما حتى اذا كان ما نقررش اللي باش نغنيهم نرجع ولازم نغنيهم للناس خاطر يحبوهم برشا
0: قبل ما نسمعوا ناجوز تكلم والمحبة شنية يلا استقبل معايا تليفون تليفون ملكة لوحيشي العلوم التجريبية على موجات الإذاعة الوطنية خلينا نقولوا ألف مبروك يا ملكة
6: عايشك
0: اي بالضحكه نتاعك ملكة لوحيش العلوم التجريبيه المعهد النموذجي بنابل معدل 19.76 الف مبروك
6: عايشك
0: اي قول لنا كيفاش تلقيت النتيجه وقتاش وصلتك النتيجه والاجواء
6: النتيجه انا كنت لا ماما جيت وحدنا وقتها الريزلت هكي هبطت نخذ لها كنا هكا مصدومة قلت لي 19.76 وانا من وقتها قلت نتخيل روحي عملت حاجة مش متوقعتها يا اخي الحمد لله اني جيت في الانتظارات الحمد لله
0: الف مبروك ليش كنت تهدي هكا نجاحك ملكة
6: لعائلتي خاصة لبيرون تاعي لي بروفيتاي زاد الروحي
0: هيا الروحي ان شاء الله موفقه يا ملكة العلوم التجريبيه بنابل وان شاء الله مزيد من النجاح
6: عايشك.
0: احنا مواصلين معاكم ديما في لقاء البكالوريا في النجاحات. مش سمعوا صوت ايه دغنوش تقعد معانا ايه راهو حجزنيك والله المجموعه الكل قلنا خلينا ايه بحذينا ما زلت معانا خاطر لازمنا نحكيو على المواعيد اللي في انتظارك والمواعيد اللي مع الجمهور التونسي. ايه دغنوش من عمني والمهرجان دقه افتتاح مهرجان دقه السنه افتتاح مهرجان بنزرت كيفاش حضرت له خاطر من مهرجان المهرجان عمني والفما تحذير فما اغاني في ذاكره المستمع التونسي واللي باش يجي الدقه سنة عندك جمهور جاي من بنزرت جمهور عنده خصوصيه زاده جمهور بنزرت ماهوش سهل
2: صحيح وانا نقول جمهور تونس الكل ماهوش سهل وكل جهه وكل ولايه يكون عندنا حضور فيها بحفل ضمن مهرجان او في اطار معناها خاص حتى لو كان خاص احنا ديما نحضروا لجمهور الجهه كما لازم نحضروا اغنيات للناس اللي تسمع لمحبي تراث جهتهم اكيد اغنيات خصيصا للجمهور الجهه هذيك فاكيد مهرجان بنزرت نحضروا له سبيسيالمون المهرجان بنزرت انا في كل عرض حتى كان في في في اطار معناها جوله صيفيه كل عرض يختلف على العرض اللي قبله خاطر كل عرض جمهوره وكل عرض في جهه معينه وانا نحب نلبي طلبات ورغبات جمهوري الحقيقه
0: انت باش تقعد مع جمهورك ومعانا ايه هذه ظروف النجاحات
2: والمبادئين الناجحين انا معاكم
0: انت وجهك مبروك برشا بالحق وجهك مبروك على برشا هكا ناس وبالضحكه نتاعك خلينا نقولوا الف مبروك المعدة تعرف قداش 1954
2: ما شاء الله ما شاء الله
0: هذه محمد امين شوشان علوم الاعلاميه من معهد ابن سينا بالمهديه درنا على نقاط الجمهوريه هكا جوله محليه الف مبروك محمد امين محمد امين
7: عايش
0: وين الفرحه يا محمد امين
7: والله
0: بس ها كلمه عايشك عادي ما قلت لك سلام شحوينك عايش
2: هما كلهم ماهمش مصدقين رغم انهم راهم تعبوا برشا في البيريود هذيك وحضروا برشا لما راكم تستنيو في نجاح كبير اما كلكم ماكمش مصدقين وقع الصدمه نتاع النجاح لكن مبروك وافرحوا ونجحوا كيما لازم تفرحوا
0: لي محمد كيما تفرح ليش توا وقتاش ناوي تفرح امان ساي خرجت النتيجة عندك 1954
2: ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله
7: والله فرحان
0: اي قل لنا كيفاش تلاقيت النتيجة فهمنا اللي انت مش مصدق وكلهم مش مصدقين الحمد لله يا ربي اي كمل
7: والله يعني قط نهار كامل كلي متوتر نحس روحي مانيش جايب حاجة متوقعها مش معناها بجيب معناها حاجة اقل من اللي نحب عليه قعدت كيكا بتوتر بتوتر بتوتر بتوتر بعد مشيت شفت نوتيفيكاسيونات في الجروبات ناس يحكي وطلعت النتيجة مشيت غطيتها بداية ووريت لما أقبل خاطر ما حملتش نشوف أقبل خفت
0: الله غالب هذه هي ظروف النجاح هكا نحب تقولوا نقولوا لك يا محمد امين ان شاء الله الف مبروك ليك عندك هكا تخطيط عندك شنو تحب في المستقبل على شنو تحب هكا بالمعدل هذا اهلك من المفروض الحاجات انت حلمت بيهم
7: ان شاء الله حكايه في البروغراماسيون اني مغروم بالبروغراماسيون نحب نعمل يمكن انجينيورا يمكن نتخصص في الوعب زاد خاطر لكم حاجه زاد نعمل جو عليها هي هوايتي بتعرف اني نصنع الوعب
0: معناها احلام جديده ذي ايه مش كيما قبل
2: احلام متعلقه بجيل مستقبليه هذا هذه حاجه الحقيقه فرحتني برشا ربي يوفقك ان شاء الله ربي يوفقك الحقيقه طموحاتك محليها استشرافيه ان نراهم حاجات محليهم حاجات محليهم برافو انك تحلم في على المستقبل تحلم بالكبير انه يكون عندنا صانع العاب في تونس حاجه كبيره حاجه مهمه برشا ان شاء الله ربي يوفقك
0: مش مجرد نتيجه وفرحه
2: اللي هو هو هو
0: واضح
2: محمد
0: اي محمد
2: هو محمد ما شاء الله معنيها محضر روحه لنجاح كبير ومخطط للمستقبل ما اكبر ان شاء الله
0: اما فاجئت النتيجة كهو
2: اي ميسالش عادي
0: عادي اقبلها بربي اقبلها النتيجة
2: نتيجة بالكبير افرح بالكبير
0: افرح بالكبير واحنا نفرحوا بالكبير احنا مواصلين معاكم لقانا قل لي ميسالش شنو عنا اي خلنا نجوز نتكلم نسموها على موجات الإذاعة الوطنية

0: إذن نستقبل الفنانة القديرة عائشة.
1: أهلا وسهلا.
0: تحية طيبة.
1: شويرك سياسي الحبيب لباس.
0: نسأل عن أحوالك.
1: يعيشك يا سيدي. دخلت لي ذاعة 62.
0: دخلت لي ذاعة 62.
1: عام 62.
0: وشكون لقيت وقتها من الفنانات قبلك؟
1: لقيت من كل تبارك الله، لقيت نعمة، لقيت زهيرة، لقيت سي الحبيب. شو باش نقول لك، أنا مغرومة ما يصير تونسي، أو نغني شرقي زاد، ونغني ونعمل موشحات، نعمل كل شيء. أنا كنت في بيت مجموعة وردة صوتية.
0: نعم.
1: ما نسماش المطربة غادي، أنا كي نبدا غادي كي العسكري كي ندخل الإذاعة. قد نخدم من دار
0: من ضبطة يعني.
1: هبط الاستديو، أنا الأولى تبقاني قدام من الاستديو.
0: ما تجيش مخرة.
1: الخدمة ماماش لعب. كنت نخدمها
0: على قاعدة.
1: على قاعدة. والكل مخياني والكل نحبه. يا أخي ما يصير لنا رب العود. أنا غنيتها له وقام يبكي، قال لي يا ريتك جيتني قبل 3 سنين. وسجلت أنا، سجلت محال كلمة تبري العلة ويا خاينة. حتى في النوم ما يحلاني العين تنحب.
2: المطربة عائشة تتحدث عن زمنها الغنائي وتتذكر البدايات. في موعد الأحد لهذا الأسبوع لحبيب جغام يفتح الذاكرة الغنائية ويسأل صوتاً غنائياً من أصواتنا الأصيلة. موعد الأحد من 10 صباحاً إلى 1 بعد منتصف النهار.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع نادر عطية. ضيفنا وضيفكم،
3: ضيفنا وضيفكم الفنانة التونسية اللي يحبها برشا الجمهور التونسي، ولات هكا بمسيرة ماهيش طويلة ولكن فيها برشا خدمة وفيها برشا تنوع وخطت وعملت استراتيجية في تجربتها الموسيقية. ايه دغنوج، اهلا وسهلا بك مرة أخرى.
4: يعيشك يعيشك، ربي يخليك. تخي بيان الحمد لله، لاباس.
3: من عام لعام ايه دغنوج بنفس الاستراتيجية قعدت بها؟
4: الحقيقة أي، خاطر احنا مازال عنا أهداف لون تيرم ما حققناهمش، مازلنا قاعدين نحقوا فيهم، لكن مازلنا مواصلين. احنا نقولوا اون شون جامي اون ايكيب كي غاني، معناها ما نبدلوش حاجة. ديجا جبت لنا نجاح، جبت لنا فرحة، جبت لنا نجاحات، جمهور أكثر، فماش علاش نبدلوا في استراتيجية ناجحة ومواصلين.

0: نجم ما نعملش، شنو اللي قابله نعمله، اللي قابل واللي خاطر توا مع مع السائد في لي ريزو سوسيو في الميديا فما حاجات بتاتر فنانين اخرين يعملوهم وتنجح انا ما نقبلش نعملهم، فهم يعرفوهم خاطر يعرفوني ملي عمري 4 سنين.
1: اما كمان ايه انت حبيت تعمل الحاجه اللي توا يلزمها تتعمل اللي هي الفريق المانجر
0: اكزاكتومون هكا شنو هو لازمنا نعمله في الوقت هذا ينجم يخلينا قراب للناس، ينجم نكونوا ديما موجودين بايماج تشبه لنا، محترمين لرواحنا، محترمين لصورتنا والحاجه صادقه تخرج من عنا، مش حاجه مركبه هكا ما تشبه لناش.
1: مع فنانه تكون زادة هي ناشطة وأجور وتغني ديما وديما محية اسمها.
0: انت بالنسبة للغنية ما توصينيش، كي انا ديما نغني في الأوقات الكل في الحالات الكل نلقى لها الغنية الموال، ما ساعات نجاوبك بغنية ما نجاوبكش حتى بكلي في حياتي اليومية معني. أما خدمة أخرى جونغ باغ اكزومبل اكتيفيتي على لي ريزو سوسيو ونكون اكتيف وكل هذه حاجة تعلمتها ما كنتش الحقيقة ناشطة فيها، لكن تعلمتها خاطر لقيت اللي هي
1: لقيت الريزولتا نتاعها،
0: لقيت ريزولتا ولقيت علاقة أخرى مع جمهور الحقيقة عجبتني. أنا ما كنتش برشا مع الفيرتوال إني يكون عندي علاقة بجمهور ماهيش حقيقية معناها فيس تو فيس هكا مباشر، لكن لقيت اللي حتى الغير مباشر اللي وراء إكرام تاع تليفون علاقة محليها وفما ناس محليهم ومتربين برشا وصادقين.
1: وقداش محليها تكون زادة فيرتوال لما زادة معناتها تولي مهنية من بعد اللي فما عروض
0: ما فما هكا وهكا خاطر هو توت اموند نقول على لي ريزو سوسيو والمواقع التواصل الاجتماعي هو عالم كبير، تلقى فيه الناس اللي تجي تتبعك، تلقى فيه الناس اللي تجي زاده تنقدك نقد بناء، تلقى الناس اللي تنقدك نقد مش بناء زاده، وتلقى زاده فرص نتاع تعاملات نتاع فنانين كبار، حفلات كلمات الحان توزيع
1: فما جديد زادا. اي انا فرحانه برشا معناها من عام لعام نوليو نحكيو على انتاج خاص بيك، فما برنامج زادا ومشاريع خاطر تو نحكيو على فنان عنده مشروع موسيقي مش يعاود في اغنيه ولا هاي مره عملنا اغنيه، اما انت تو نحكيو على البوم خليجي اساسا في السعوديه.
0: اي
1: كيفاش البوم كامل خليجي؟
0: نقولوا ميني البوم احنا بوغ لو مومون معناها انا
1: ميني ماشي هبطوا البوم ولي وهبطوا بال
0: هما هو اللي مازالوا حتى لي البوم مازال معناها كونسيبت لي البوم موجود في في في مع شركات كبار برشا فلوس معناها نقولوا احنا التعامل هذا جاي سو فورم دو ميني البوم، هما مقترحات نتاع 4-5 اغنيات سمعتهم عجبوني وهما حبوهم، قدم له تحية شاعر والملحن جنيد بوزير حب يسمعهم بصوتي فغنيتهم عجبوه قال يلا ننفذوا، بدينا ننفذوا بالغنية بالغنية وحبينا نحضرهم كل مع بعضهم باش يهبطوا سو فورم دا ميني البوم. وعلاش لي هو ما شاء الله عليه كل مرة الهيم يزيد يجي يزيد يعمل اغنيات اخرين بالك شي ولي البوم كبير ما نعرفش عليها.
1: شنو اللي عجبه في اي شنو وين شافك معناتها في التيك توك في لي ريزو
0: في لي ريزو سوسيو في التيك توك هو سمعني نغني في دي ريبريز الذكرى واغاني خليجية سعودية من التراث الخليجي فتواصل معايا وقال اللي هو معناها أزيد شجعه أكثر التعامل الإنساني معناها إنسانيا كنت منفتحة على التعامل ما كنتش مسكرة وعنديك العنزية أنا مانيش كيك الحقيقة فإذا كان البرودوي محترم والفنان والإنسان اللي جاي يحكي معايا باحترام ومحترم فلي مالي فتعاملنا مع بعضنا والحقيقة ما شاء الله معناها فرحانة برشا أني تعرفت عليه الإنسان هذا وفرحانة أكثر بالغنيات اللي إن شاء الله يعجبوني بإذن الله.
1: إن شاء الله يوصلنا لغنيات مع عنا زوز مواعيد مهمين هو الموعد الأقرب 27 جوان باش يكون موعد مع عملاق الأغنية التونسية والعربية سيتو كبير لطفي بوشناق.
0: وي ان شاء الله نهار 27 جوان السبت
1: وين يلقاو
0: على لي ريزو سوسيو نتاعنا موجودين لي زافيش فيهم لي ديتاي الكل موجودين على موقع تسكرتي موجودين بالتليفون موجود رقم تليفون نجموا يتواصلوا معنا ومرحبا بيهم وان شاء الله يكون عرض يجمعنا نقول بين الجيلين الجيل الكبير والجيل القديم سي لطفي وجيل جديد الفنانين المجتهدين نقول انا نجم نقول على روحي فنانه مجتهده
1: خاطر فما شكون حاب يعرف وين يلقى التسكر دونك على
0: على فما موجود على التسكرتي وموجودين زاد نجموا تكلموا ديريكتومون بار تليفون موجود الرقم اللي على لافيش نجموا
1: على فيش تدخل لي ريزو سوسيو تحطوا حفله اي دغنوج لطفي بوشناق 27 جوان تلقاو الارقام المتاحه واللي يحب يتفرج شفت قداش الناس تحب هالجيلين.

0: يعني
1: طبعا هي بتبيع بتبيع، واحنا ما نبعدوش على بعضنا ياسر معناها في نقولينها في الشوال الغنائي ولا في المدرسه الغنائيه، رغم صغر سني ورغم من جيل اصغر وتجربه غنائيه بتتخ اقل، لكن ما نبعدوش برشا في معناها الجمهور باش يجي يسمع زوز اصوات زوز الوان غنائيه ما همش بعد برش على بعضهم، لكن الجيل نقول احنا امتداد من الجيل الكبير للجيل الاصغر، صوت رجالي صوت نسائي، ميزان سين باش تكون مزيانه اكيد كما عودتكم. انا ديما حفلاتي الحقيقه انتري
0: مخدومي الحقيقه، تبعنا في حضره الطرب وقتها في مسرح البلدي حاجه روعه.
1: هو سي لو ميم كونسيبت باش نراو نفس الحاجه كيما المسرح البلدي لكن في اطار واحد اخر.
0: هذا هو معنى هذه استراتيجي اللي كنت نحكي عليها. وعندنا افتتاح مهرجان بنزرت ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: 17 جويلية 2025، سجل التاريخ، سجلوا
1: 6 تحب ترجعنا عام، انت ما زلت في عام، انت ما زلت في مهرجان دقة. 17 جويلية 2026 ان شاء الله
0: 2026
1: في مهرجان بنزرت، قلت 25 لكن انا ما غلطتش، قلت 25 ولا انا غلطت، ما زلت فيه
0: قبل معايا حمزة
1: معايا ديما حمزه معايا هورا
0: 17 جويلية 2026 شو والله كتبتها 2025 خاطر انا قاعده نحتفل بالانيفرسير نتاع نتاع
1: الانفيتاسيون.
0: خليك توعدنا على المباشر باش تكون بحذانا قبل العرض بنزرت
1: ان شاء الله. ان شاء الله نكون بحذاكم،
0: لازمنا نعملوا لقاء. كان لقاء مع ايه بصراحه في فرحه البكالوريا برشا، وجه الفرحه.
1: انا فرحانه لينا اليوم بصدفه الحقيقه، كيف جيت جيت مع تليفونات فرحه الباك، وانا نفرح كي نرى التوانسه فرحانين في مختلف جهات تونس، ونفرح بفرحه صغيراتنا زاد خاطرهم تعبوا، نعرف قداش مهمه المرحله هذه، ان شاء الله ربي يوفقهم. ومرحبا بكم، زيدوا تفرحوا معنا زيدا نهار 27
0: نهار 27
1: في احد نزل العاصمه، حفل يجمعني بالفنان لوتشي
0: في العاصمه، حضرت فماش تنقل كبير
1: بحذيكم مش بعيد، وان شاء الله نحضر لكم برنامج يليق بافتتاح مهرجان بنزرت الدولي زيدا ان شاء الله نهار 17 جويلية باذن الله.
0: باذن الله تحيه للزوج زوجك رفيق دربك للفزغول شربي فضلي
1: يعيشك ربي،
0: هو مستقبل فنان يدندن
1: مستقبل برشا حاجات توالك راه ان شاء الله ربي يحمي.
0: ونقول لك برشا خاطر ضحات بوقتها ايه دغنوج من اجل البكالوريا، سينا
1: لي والله انا فرحانه والله، رغم انه صحيح قطعنا حديثنا باش نحكيو على لي بروجي، اما والله فرحانه على خاطرني بالحق فرحت معاكم بالتليفونات، فرحت معاكم فرحه صغيراتنا والله فرحانه.
0: عايشك ايه عندها برشا مشاريع موسيقيه باش ناجلوهم وديما نحكيو عليك، واحنا فخورين بيك. مش هكا
1: نقسموا المشاريع باش ديما نجيكم،
0: باش ديما نجي
1: خاطر انا نجي ديما بمشاريعي، ما نجيش ندي فارغة.
0: بنت الإذاعة الوطنية بنت الإذاعة الوطنية، ومشيت استوديوهات الإذاعة الوطنية وسجلت زادة فيها، فمرحبا بيك.
1: يعيش
0: باش نخدموا فقرة نيشان، فقرة قارة في برنامج يحلو المساء. أجمل تحيات فريق البرنامج، حمزة صفار شكرا ليك، رامي ماجوري شكرا ليك، نادر عطية من أمام ميكروفون نقولوا بالسلامة، صوتي وصوت أية دغنوش نقولكم في الأمان.
2: نيشان كي نحكيو على غنية تونسية ما نحكيوش كان على الأصوات اللي غنيت، أما زيدا على الناس اللي كتبت الكلمة وقدمت النصوص اللي عاشت في وجدان التوانسة، ومن بينها الأسماء اللي ساهمت في إثراء غنية تونسية نلقاو الشاعر الغنائي عامر التونسي، واحد من المبدعين اللي عرفوا كيفاش يحولوا الأحاسيس والكلمات إلى أغاني تحفظها الذاكرة وترددها الأجيال. هو من مواليد جوان 1922 وتوفى في 10 أكتوبر 1995 عن عمر يناهز 73 سنة. تولد بمدينة صفاقس وين قرا تعليمه في المدرسة الابتدائية القرآنية، ومن بعد التحق بالمدرسة العربية الفرنسية وين تحصل على الشهادة الابتدائية. قرا ترجمة بالمراسلة وفي سنة 1947 اتحصل على شهادة البروفيل العربية. بدا حياته المهنية كعامل في مطبعة، وفي سنة 1947 تم تعيينه معلم في المدارس الابتدائية كيما عمل زيدا نصف وقت في اللجنة الثقافية الجهوية في صفاقس سنة 1969، ومن بعد خدم في إذاعة صفاقس سنة 1975 مختص بمصلحة المسرح والمنوعات التمثيلية. قبل هذا الكل مارس الإخراج المسرحي في جمعية الشبان المسلمين وغيرها، كما كان عضو في عدد من الجمعيات والاتحادات كما الاتحاد الكشاف الإسلامي، جمعية التهذيب المسرحي، جمعية الهلال التمثيلي، المعهد العصري للموسيقى والتمثيل، وجمعية التقدم المسرحي. عنده عديد من المسرحيات كما الحق أقوى سلاح، معركة الذهب، أذان الفجر، يوم الحساب، انتقام الزمان، دنيا العجيب، نجوم الظهر، وقت بس زيدة برشا مسرحيات كيما النار ولا العار. عنده عشرات الأغاني بالفصحى واللهجة العامية، وعنده زيدة مذكرات مخطوطة. عامر التونسي شاعر وجداني، اكتب على البناء العمودي، جدد في أغراضه ونوع في قوافيه، كان يميل برشا للشعر الغنائي، كتب الثلاثيات وغيرها من أبنية القصيد. لغته كانت عذبة ورقيقة، معانيه واضحة. اتحصل عامر التونسي على أوسمة وجوائز كيما وسام الاستحقاق الثقافي اللي كان عام 1975، جائزة أدب الجزائر، جائزة الترجمة والتمثيل من بلدية صفاقس، جائزة مهرجان الأغنية التونسية لأعوام التالية من سنة 1988 إلى 1993، كما تحصل زيدا على جائزة محمد محفوظ من ولاية صفاقس اللي كانت عام 1990. ومن أبرز خصائص تجربته الشعرية إنها كانت مرتبطة بالهوية التونسية، كان يستلها من البيئة المحلية ومن التراث الشعبي ومن التفاصيل الحياة اليومية، ويحولها إلى نصوص غنائية تحمل روح تونس ولهجتها ونكهتها الخاصة. يبقى اسم عامر التونسي مرتبط بالكلمة الجميلة وبالغنية التونسية الأصيلة، مسيرة طويلة من العطاء والإبداع ساهم من خلالها في بناء جزء مهم من الذاكرة الفنية الوطنية، وخلى بصمة ما زالت حاضرة في قلوب محبي الغنية التونسية.
3: نيشان.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية، ورئيسة الحكومة تذكر بدعم الدولة للاستثمار العمومي، وذلك بالترفيع في الاعتمادات المخصصة له من ميزانية الدولة إلى 6.5 مليار دينار سنة 26 و2000، أي بزيادة تناهز 38% خلال 4 سنوات. نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%، ونسبة المؤجلين إلى دورة المراقبة بلغت 32.43%، ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادم. أعوان الحرس البحري بقليبيا من ولاية نابل يتمكنون من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية، وإيقاف 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة. في العالم، استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 من عائلة واحدة، وإصابة آخرين اليوم إثر قصف صهيوني استهدف منزلا وتجمعا لمدنيين في مدينة غزة. غدا انطلاق محادثات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد التي تمهد لإنهاء الحرب بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى. والجيش الإيراني يعيد غلق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية على خلفية استمرار إسرائيل في شن هجماتها على لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
4: منوعات، برامج اجتماعية،
6: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
4: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
6: وترافقكم أينما كنتم.
4: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: الإذاعة الوطنية

0: Mamuaini. Mamuaini. ذاكرة الفن بعيون الأبناء مع عبد الستار عميمو.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللي تعودتوا به إن شاء الله مموعيني، برنامج يتعدى كل نهار سبت 8 إلى 9 نتاع الليل، واللي نعتني فيه وإلا نحاول نذكروا الناس المستمعين بشخصيات تونسية من اللي نعتبروهم بنات تونس الحديثة، تونس اليوم، الناس اللي على كتافهم تبنات تونس الجديدة هذية اللي عايشين فيها احنا طويقة. ناس هذوما اعطاوا برشة من حياتهم للبلاد، لكن نحبوا نعرفوهم طريقة اخرى، نعرفوهم من خلال عائلتهم، نعرفوهم من خلال اولادهم، من خلال زوجاتهم، من خلال المحيط نتاعهم المباشر، اللي بطبيعة ينجم يحكي لنا على الشخصية هذيك كشخص كانسان، معناها نشوفوا صورة اخرى. ضيفنا اليوم باش نقدموا، نقول كشاف، نقول محامي، نقول القاضي، نقول رئيس البلدية، نقول مناضل، نقول الأب، نقول الزوج، نقول المؤسس لأفكار معينة في البلاد التونسية. تعددت الصفات متاع هالسيد هذايا اللي ناني شرف أني عرفته مباشرة. حكايتنا اليوم ولا حديثنا اليوم على سي حسن البرقاوي، اللي هو من مواليد مونستير نهار 1 مايو 1929. تولد في مدينة المنستير اللي تعرفوا هي مدينة ساحلية كما يعرفوها الناس الكل، ومدينة عندها عاداتها وتقاليدها وطقوسها وعائلتها. تولد في عائلة من العائلات الكبيرة نتاع المدينة هذه، قرأ في المدرسة في مستير ثم تحول إلى الفرع الزيتوني، معناها قرأ تعليم زيتوني، لكن ما اكتفاش بهذا باعتبار أنه في تعليمه مش يعمل اختصاصات أخرى، كيما مثلا مش يعمل العطارين في وقت ما، ثم مش يدخل للجامعة التونسية لأنه كان يرى القدام، يغزل القدام، يدخل للجامعة مش يختص في القانون، ويختص في القانون هذا خليه في الوظيف يلقى روحه في المحكمة، أي في المحكمة كقاضي، قاضي بارع. لكن القاضي هذايا كان عنده اختصاص زادة كيف في المحكمة العقارية. المحكمة العقارية وإحنا نعرف العقار مهم جدا لأنه يوطن الإنسان مع أصوله مع بلاده. ونلقاوه سي حسن لا فقط معنا في المحكمة كقاضي فقط، لكن مش يعتني بحاجة في العقارية، هو المسح العقاري والتسجيل الإجباري، اللي يعرف طويقة بالتسجيل الإجباري. إحنا برشا الناس يتصوروا التسجيل الإجباري زي حاجة جديدة البارح في الأيام، ممكن ياسر تقول أنت بتاع 30 سنة التالي حاجة هكاية. لا يا سيدي، سي حسن هو من أوائل أو الأول نجم نقوله اللي دعا للعمل هذا، ولا فقط دعا إنما عمل به، بمعنى باعتباره قاضي في العقارية حاول أنه يمارس الاختصاص هذا ويسجل الأراضي بتاع الناس، تسجيل مش يولي سواء بتاع الناس ولا بتاع الدولة. كيف كي يمشي للبلدية 1980 يولي رئيس بلدية المنستير مدة 5 سنوات، وكان قل لكم بعد شكون اللي كانوا قبله رؤساء البلدية؟ الرئيس لحبيب بورقيبة، ثم ابنه حبيب بورقيبة الابن، كانوا رؤساء سابقين، فهو الثالث نجم نقوله في عهد الاستقلال اللي تولى رئاسة بلدية المنستير. وكي ولا رئيس بلدية المنستير من الحاجات كيف اللي خدم عليهم بارشا من جملة الحاجات هو التسجيل العقاري. فكارير طويلة، معناها نجم نقوله في الميدان القضاء، في ميدان المحاماة فيما بعد، في الميدان الكشفي في الأول بالكل، لأنه كشاف وقائد من قادة الكشافة الكبار اللي اسمهم التوى معناها تلقاه مذكور في عند الكشافة لأنهم ديما يذكروا القادة القدم متاعهم. نلقاه كذلك كما قلنا في بلدية المنستير كرئيس بلدية، نلقاه كذلك في القضاء كما قلنا اسمه مذكور، لكن حبينا نعرفوه بطريقة أخرى، حبينا نعرفوه من خلال عائلته كما قلنا، ونعرفوا أكثر دي ديتاي على حياة سي حسن البرقاوي. هذاك علاش اليوم فرحان أن نستقبله بنت سي حسن الكبرى بكر أبنائه إلا عايدة. مرحبا إلا عايدة.
2: عايشك عبد الستار، مرحبا بك.
1: إلا عايدة مش نحكيه بشيء من الإطناب خاطر ساعة العرب ما نجموش نحكيه على سي حسن في جوانب كل، أما مش نحاوله نعرفه هالشخصية هذه من خلال نظرتك أنت للوالد، ومن خلال الوثائق، ومن خلال الحاجات اللي خلفهم. لكن هذه بعد ما نسمعه أغنية أنا اخترت لك كهدية، أغنية بصوت علي الريحي اللي يقول فيها احترتش نهدي لك يا حلوة يوم العيد قرب. يوم العيد هو مش عيد، هو ذكرى، لأنه الوالد نهار 19 جوان فارقنا 19 جوان 2025، معناها عندنا عام تقريبا قد قد. فهذه هدية ليك، خاطر ما نجموش نهديو لك حد شيء إلا هالحصة هذه اللي نحكي فيها على سي حسن الله يرحمه. نسمعوا علي الريحي وراجعين ما تبعدوش.

0: بعد الهدية هذه أو الغنية اللي إلى روح سي حسن، نجي طويكة للرسمي، نحب نعرفه أكثر. سي حسن العايدة، نهار قاعدين في المستير والناس ما تعرفش، لأن نعرف سي حسن لأني أنا صديق حفيده اللي هو ولده في مقام ولده، واحد من هو عنده وليد بارك الله يرحمه، توفى في عهده في حياته، وثلاثة بنات، واللي عنده مجموعة من الأحفاد، لكن حبيب واحد من أحفاده ولاد بناته اللي هو صديقي، ولا نعرف سي حسن، نعرف على طريق حبيب، وذاك باش تعرفت عليه، هو
1: وليد صديق العائلة.
0: وليد صديق العائلة جوستومون، وكثر خيره خطرة. تعرف أول لقاء جمعني بسي حسن ولا سلوى وقت الله يرحمهم الاثنين، جيت خارج طبست عليه بعد ما فادني برشا إفادات معناها من التوارخ وحذاق اللي تحب التوارخ، طبست على الموسيقى اللي اسمها، نقول لك وقت اللي تحب تجي المستير عندك بيترو في الدار. وتلفت غزار بعد ما قال الكلمة، غزار الحبيب قال لي راه مش بتحبيبه، بيتك انت هذيك، بيتك انت معناها راك مش جاي على طريق حبيب، راك جاي كيف ولدك الله يرحمه. ثم الحاجه اللي قعدت في بالي، ونهار قعدت في المستير كنت ضيف، ومجموعه من الناس قاعدين برشا، نقول لك قريب 20 شخص وكذا، بداوا يحكي كان صار شوي، قالوا اي ما سماش الاسم الصغير لكن قال لقب البرقاوي. قالوا لي علاش كنت احكي ساعه؟ واحد منهم الحاضرين، علاش كنت احكي؟ قالوا مش على سي حسن. قالوا ليه جابنا في سي حسن هذاك، فما شكون ينجم يقول فيه كلمه دنيه، فما ينجم يشد عليه حاجه هكا بالكلمه، ينجم يشد عليه حاجه، وانا مش عارفين اللي انا نعرفه بطريقه ما. فاكتشفت ان السيد هذا كان محبوب، انه كان الناس تحبه. اول سؤالي ليك، المحبه هذه اللي حسيت بها انا من طرف أهلنا في المستير وحتى غير المستير لسي حسن، علاش؟ رغم اللي تعرف رئيس بلدية، نجم عادة فما الناس تحبوا ناس لا، لأنه ما نجمش يكون يحبوا الناس كل، لكن هو كيف نجم يلقى الإجماع نتاع هالمحبة هذه نتاع الناس؟
1: والله يظل أن الوالد اللي عنده اندرواتور خارج على العادة، إنسان واضح
0: قنطرة، نقول واحد
1: قنطرة. الوالد قاضي، وإحنا نسكنوا في دارنا في الرباط، اللي هي دار جدتي. دار الوالد في الآخر ما ملك حتى شيء، اللي عنا الكل ورثوا على
0: والدي
1: على والدي في دار جدتي. وأنا صغيرة 11 سنة 12 سنة وحدي في الدار، دقت مرة الباب، حلت الباب، مدت لي قرتلة كرموس
0: عادي،
1: خذيتها
0: عادي كثر خير.
1: أول مرة وآخر مرة في حياتي الوالد متاعي يهز يده ويعطيني كف. معناها ممكن مش من عاداته يضرب،
0: مش عنيف معناها،
1: حتى العنف الجسدية جميع. يصم لري المرأة هذيك، جابتها لنا
0: رشوة. نوع من الرشوة،
1: هزك القرتلة ورجعها لها،
0: معناها ضربك أنت ورد القرتلة.
1: معناها بالنسبة لي ما ثماش، ثم حدود
0: نقفوا فيها،
1: وهذاك تخلي الناس تحترمه وتحبه. في الاخر هي المحبه مش محبه الكومبورتمون بتاعه، شخصيته
0: تصرفاته مع الناس.
1: ومن بعد كي تتذكر الماضي بتاعه وتصرفاته وتقول هذا شخص غير عادي، دوك تولي المحبه تولي تقوى.
0: باش نرجعوا من البدايات، سي حسن كما قلت ولد في مستير، قرا من عائله، العائله كانت عائله متفتحه محافظه، عائله معناها يقولوا بالتعليم، ما يقولوش بالتعليم، يحبوا الخدمه، كيفاش؟
1: والله في وقتها جا جدي كان امين فلاحي، الوالد نتاعو كان معناها قرا، كما ما عنده
0: معناها
1: بشهاده،
0: مستوى معين، معناها مستوى علمي معين.
1: في وقتها زادة ما كانوش البنات تقرا، دونك عماتي ما قراوش، اما القرايه مهمه، وعمي اللي اكبر من الوالد قرا، معناها دونك القرايه موجوده. اما في تاريخ القرايه نتاع الوالد، هو يقرا في الابتدائي، وجات الحرب العالميه الثانيه، وجاوا الالمان في 42، رجعت شويه دروسي بوغليدات في 42، المدرسه نتاعو اللي هي الفرانكو تونيزيان، ليكول فرانكو تونيزيان، اي تي ريكيزيسيوني بار الالمان، ودونك وقف القرايه
0: مده الحرب
1: حتى وفات الحرب. وبعد رجع رغم اللي يقولوا انا حن طويل، واللي يقراوا معايا اصغر مني متشجع، وتخلوا الفرع الزيتوني في المستير تحل، وقرا في الجامعه الزيتونه، وبعد طلع العاصمه وكمل قرايته وكمل التحصيل، يقول يقولوا وقتها
0: اللي هي شهاده تقريبا البكالوريا،
1: نيفو بكالوريا. وبنيفو بكالوريا هذيك تخلي قرا مده صغيره في الصادقيه، وهو يقرا في الصادقيه، ومن باراليل يقرا الحقوق
0: عند سي محمد المالقي وقتها.
1: والقرايه بالنسبه لي حاجه مقدسه، معناها انا واخواتي ما فيش معناها القرايه وفلوس، يقول لك نحطها نقري ولادي، والبقيه الكل ما عندوش اهميه
0: القرايه، القرايه قبل كل شيء.
1: كسوه ولا حتى الوالده الله يرحمها كانت بالنسبه لها القرايه حتى مع اولاد ولادها معناها هذاك سي اون اوبسيسيون اوبسيسيون. انا راه ثقافه القرايه في المستير بصفه عامه، انا في التاريخ كي تشوف المستير بابا يقول لي كان ثبت تلقى برشا معلمين مدبيه يسميهم بساتريه، خاطر المستير بلاد ماهيش في لحيه برشا لي غوسورس مش موجوده، ودونك الناس تقري ولادها
0: قري ولادها مشي على الاقل على مستوى حصل على مستوى. احنا ما ننساوش ان راهو في الوقت القديم كانت المستير قياده معناها فما قايد حتى في وقت ما ولا مضمومة ملسوسه، ما هي في الاصل كانت قياده عندها قايد وعندها دار الافتاء نتاعها، عندها دار الشرع نتاعها في المفات نتاعها،
1: تاريخها موجود من الاول.
0: وما ننساوش انها هي بلاد اكبر اكبر رباط لا يزال موجود في البلاد التونسيه اللي هو رباط المنستير، وفي رباط نسائي زاده فما رباط نتاع النساء اللي خاص خاطر فما رباط للرجال فما رباط للنساء، عندها تاريخ من قديم الزمان فما فما تاريخ من. ذكرت توا كلمة نحب نرجع عليها، كيفاش خاطر كما قلت عرفت العائلة وصديق ولد صديق للعائلة ككل، كيفاش عرف زوجته؟ كيفاش خذ لها سلوى؟
1: ما حكايتي بالحكي باش نحكيها انا مش ممكن فما بليزيور فيرسيون راهو. اما الوالد نتاعي كقاضي خدم، اول ما خدم خدم في جيبس دونك مشى يخدم في جيبس ويظل يتعرف على على قاضيه غادي يظهر لي يتعرف على قاضيه وممكن مش تونسيه معنا حسب الحكايات اللي سمعناهم. وجدي في المستير سمع بولده حسن
0: لغط كلام انه ممكن ولده ياخو
1: ياخو
0: برانيه
1: مش مستيريه معناها
0: اي
1: الباريه بطلوا مشالوا مستير جيبس الله اعلم بأما طريقه في وقتها والباريه كيما يقول بابا رمالي القاتله قال لي يطلح لي في القاعه يفكك وقال له با كاستيون اخولك مستيري يا اخي بابا هزيديه
0: قال الله يبارك
1: الله يبارك دونك
0: حتى امام الامر المقضي ايه معناه
1: في الاخر في الاخر الوالد رغم علاقته بامي قويه برشا يقول خذيت بخاطر العائله
0: ما ياخذها ما ياخذها في خاطر
1: ام ابوه وامه ايه. خطبته له وامه مشات شافتها وبابا ليلة عرسه تعرف على زوجته ما يعرفش قبل
0: هكا الطريقه القديمه القديمه جدا معناه انه تقابلوا كان نهار
1: معناه تقابلوا حب يقابلها هو حب يقابلها وهي عايشه في نابل امي رغم من اصول مستيري ما عايشين في نابل دونك مشى نابل وحب يقابلها قالوا له لا احنا ما عندناش بنات تقابل ترى ولا ترى هي شافته
0: هي شافته ولا
1: هي شافته ولا دونك تعرف عليها ليلة عرسه
0: يظل ان بالك يعني بالك سيربريز خاطر هي كانت في الاخلاق في الزين زينه والقامرة مزيانه وشابه وصغيره ومضخمه
1: وشخصيه تبارك الله عليها تبارك عندها شخصيه تبارك الله عليها الوالده معناها رغم رغم اللي نقولوا ما قراتش خاطر في وقت هذاك القرايه حكايه اخرى حكايه قرايه الوالده اللي ما قراتش اما قراها قرات شايله الكتاب وتعلمت الحروف وتعلمت الحساب والوالده سي ولات تعرف تكتب
0: انا كعرفني عرفتها تعرف تقرا
1: بيان سور شنو تعرف تقرا وتحاليل سياسيه ومواقف واضحه
0: وعندها شخصيه قويه
1: لا الوالده حاجه اخرى
0: لكن يبدو ان سي حسن زاد شخصيه قويه شخصيه هو شخصيه قويه وقائم كشاف نسيو طبعا مش نجيو حكايه الفولي نتاع الكشاف كشاف الكشفي كشاف من ناحيه ومن ناحيه قاضي واثنين معناها يلزم يكون عندهم قوه عزيمه قوه شخصيه والمراه زاد كيف كيف تحسها ان الله يرحمها السلوى كانت تحسها مراه مدبره حكيمه عندها كلمه ما هي شكل مراك اللي خذاها قاعدة في التركينة وكذا لا لا
1: الوالدة هي برسك رئيسة العائلة الكبرى معناها ما ثماش حد في العائلة بتاعنا يعرس ولا يخطب ولا يعمل أي إيفنمو ولا يولد ولا مش هي المدبر هي المدبر معناها أنا الوالدة كي مشيت قبل ما تعرس لولادي معناها بالنسبة لي أزمة معناها
0: أزمة
1: شكون مشي يدبر
0: هي كان دبر على العائلة على معناها ولد العم معناها ولد العم
1: الكل العائلة الكل حتى ولاد خويتها وكل معناها أمي أمي معناها كان قرأت رأي حاجة كبيرة معناها ذكية برشا ذكية سوسيال ما وذكية في كل شيء أما ستون إيبوك يظهر لي ستون إيبوك دونك هي عارفة حدودها معاه والوالد تعيط له سي حسن
0: سي حسن كسر السين
1: ايه كسر السين معناها كل حاجة في بقعتها أنا مدبرة وأنا القايدة وأنا الجستيونير متاع الدار وأنا واقفة على قراية ولادي أما الوالد البتي ديو اون فا دير في وقت هذيك هي معنى المعطيات هذيك هي
0: معنى من نوعك اللي تو يجيبوك تشوف على حالك شي جرى لك معنى من نوع هذا
1: اي اي تخوف بينا بابا تخوف بينا بوكم جاء
0: بوكم جاء
1: تخوف بينا مي كانت حاجة عادية في في في الستينيات والسبعينيات، حاجة عادية جدا، معناها اللي البو هو يمشي يخدم والأم هي اللي قائمة بالعائلة وكذا، معناها كانت حاجة طبيعية جدا.
0: وكنت زاد نحط احنا في الكونتكست في الزمان ذاك، انتما ثلاثة بنات وليد واحد الله يرحمه احمد، ما كانش فما احساس حتى وقت يحبوا برشا ولاد ذكورة، ما كانش فما هكا احساس معنا تحسوا ان انتما عائلة ما عندكمش برشا.
1: تعرف احنا انا حكيت مع اخواتي البنات ذاكرتنا مش كيف كيف، انا اخواتي
0: خاطر انت الكبيرة،
1: انا خاطر الكبيرة، انا عمري ما حسيتهم يحبوا خويا اكثر منا، عمري ما حسيتهم، عمري ما حسيت حسونا اللي احنا بنات وقرايتنا قبل كل شيء. ونذكر انا صغيره يظهر لي درش كون جاي خطب ما وكي كي جاي طال الحفله في الساحل، لا امي لا بابا فكستيون انت تكمل قرايتها، دونك الاحساس هذاك عمرنا ما حسيناه. من بعد ديما نقول سي دابوك، وثم حويجات صغار هكا، ممكن اختي الصغيره اللي هي اصغر من خويا عندها حويجات، مثلا هو لعب التنس وهي ما خلوهاش، حويجات صغار نتاع مجتمع مش نتاع
0: عقليه،
1: نتاع مجتمع وقتها ونتاع الشيرة والناس. اما في العائله في وسط العائله عمرنا ما حسينا. ونمشي الأبعد من هيك، الوالدة والوالد الله يرحمهم والله كثر خيرهم وإن شاء الله يكونوا قدوة لبرشا ناس، قبل ما يتوفاوا الزوز عملونا هيبة لأملاكهم الكل. دونك يعملونا الهيبة قد البنات قد الأولاد،
0: كيف كيف معنى
1: بالضبط. خويا الله يرحمه أحمد توفى قبلهم، واللي في القانون
0: ما يورثش،
1: ورث بابا أولاده
0: أيوة،
1: اما ورث ولاده كاينو
0: نزل مقام مبلو ابنه، لكن قد نصيبكم انتوما
1: ولقى حيله قانونيه في القانون،
0: هو بدا بقانون
1: قلت قانون، ولقى حيله قانونيه باش حتى مرت خويا يعطيها حقها. وهذا ما فقنا بيك انت بعد ما توفى، بعد ما فاتوا هو خرجنا لي دوكيومون، فقنا الي الوالد لقى حيله قانونيه باش حتى كنتو
0: كنتوا اللي هي من المفروض ما تورش بالكل على خاطر زوجها توفى
1: قبل اللي يحب اللي يحب يلقى معناها. وهذه
0: من باب العداله اول حاجه،
1: العداله وباب الريكونيسونس سي، خاطر هي كمان مرت ولده،
0: مرت ولده وام حفيد،
1: ام حفيد ومرا فاضله زاد نجم نقولوا عليها كلمه، مرت خويا مرا فاضله اكثر من فاضله معناها، عايشه
0: تجلد صغيره، تجلد صغيره وقعدت ليه بحموها من بعد
1: ليت بيه حتى الاخر حياته، وهي موجوده واقفه عليه الله يرحم يرحمها كيفاش يقول والله يعطيها ما تتمنى في وليداتها.
0: فرحه بوليداتها. مش نمشي لجانب اخر من الحياه سي حسن، سي حسن الكشاف
1: القائد،
0: القائد الكشاف ويلقى روحه قائد، كيما قلت التوا
1: يعيطوا القائد،
0: القائد يعيطوا القائد وكي يحكيوا عليه يحكيوا هما الكشاف الحق عنده ياسر يحترموا عنده من الكاغشي ويحترموا القادة نتاعها، لكن كي يحكي انا ريت مع اسماء نتاع قاده كيما قائد تريكي ولا قائد زكريا بن مصر ولا قائد حسن، كيقول لك القائد احسن شي حريق في لسانه.
1: القائد زكريا بن مصر والقائد حسن فرد وقت،
0: فرد وقت
1: ظلوا مشاو عملوا لي فورماسيون يحكيوا في مصر وفي المانيا، وبابا في المستير مش معروف حسن البرقاوي راه معروف القائد، حتى احنا نعيطوا له القائد معناها اسمه القائد. هو ما كانش يحكي يسرع الماضي متاعه، وكان يقول لك كاكاو تعدى سي بون تعدى. اما اللي نعرف الا ماركي دي جينيراسيون في المستير، برشا برشا شباب في المستير في وقتها تربوا على يديه في الكشافه، وكان في الصيف يهبط لهم ويعملوا مخيمات، وكان بغمي يظهر لي لي غاغ قيات في المستير اللي العائلات تسمح لبناتها تمشي معاه،
0: يتمنوا معاه
1: يتمنوا معاه انه
0: في الحفظ والامان،
1: والله في الحفظ والامان. ما هو ما نعرفش انا كي تعمل ريكابيتولاتيف دو سافي ساعات نقول كيفاش نجم يعيش هذا الكل،
0: هذا الكل فك الفتره هذه،
1: خاطر الوالد ما ذكرناش بكري في السيره الذاتيه نتاعو. بابا كان رجل مسرح وكان برشا في المسرح مدينة تونس، وعمل مسرح مع أنا هيك ذكرت الأسامي علي بن عياد ومنى بن نور الدين يعرفها بالقدي، وعمل المسرح وعمل، وكان في جامعة الزيتونة هو قائد من قياد الإصلاح الزيتوني، والمظاهرات اللي كانوا يعملوها في وقتها الوقت قبل الاستقلال في الخمسينيات كذا كان هو يتقيدها، عاشهم الكل فرد وقته يقرأ والكشافة
0: والكشافة والمسرح
1: والمسرح.
0: معناها تقول أنت بالحق كيفية
1: كيفاش خلط ولقى الوقت ونجح في أي مسير عمله نجح.
0: كذلك فما جانب آخر وإن كان عمله بطريقة معينة، هو جانب النضال الوطني، لأنه سي حسن نجم يقوله ناضل من رجالات الحركة الوطنية
1: بالطبيعة، هو الكل نضال راهو. العمل الكشفي بالنسبة لي نضال لبكرة، والعمل الزيتوني وصوت الطالب ومجلة صوت الطالب والإصلاح التعليم بالنسبة لي الكل نضال. ويحكي لنا كيفاش كي اختي فرحات حشاد هو من الناس اللي يزون اورغانيزي المسيره
0: خرج هذيك المسيره
1: هذيك هو معناها هو
0: المنظمين
1: هو من المنظمين نتاع المسيره الاخر دقيقه الوالد الوطن قبل الوطن قبل الوطن وحب الوطن حطوا فينا حتى مرضنا به معناها هذيك اولويه مطلقه الوالد متاعنا تونس بالنسبه لي حاجه كبيره والبقيه كل يجي من بعد
0: بلادو
1: جيل زاد
0: جيل معين. ثم معناها من الحاجات الاخرى اللي حبينا نعرفوهم على هالعالم هذا كما قلت سي حسن ما كانش تحت الاضواء
1: ما يحبش
0: عليه معناها حتى في مسيرته الخمس سنين تاع البلديه
1: عنده مثل يقول هون فيفون اورو فيفون كاشي معناها نخدم اما ما نحبش الاضواء البلديه راهو خمس سنين في البلديه وكان قاضي في الوقت هذاك وبورقيبة يسمع بي ولا نصحوه قالوا له عليك بفلان خاطره سبيساليست في الدومين ايموبيلي في العقاري وهو ينجم يحل المشاكل العقاريه نتاع مستير خاطر صارت برشا انتساعات وشات برشا لخت في المستير وما حبش هرب راهو قص تسكره وطلع لفرنسا كان المسافير غادي يرجعوه انا ما حبش يعيش في الاضواء مي او ميم طون سولدا دونك بورقيبة قالوا يتشد
0: أمر أمر
1: أنا في مخهم ما عندوش اختيار دونك شد البلدية خمسة سنين وكمل الخمسة سنين وفرحان اللي كمل باسكو عمل سياسي وسي البلدية القضاء ما فيش سياسة زمان والبلدية مهما يكون فيها عمل سياسي هو صارت عنده برشا حكايات في البلدية متاع ناس معارضين متاع في اجتماعات يجي يشوشوا عليه في تعطيلات في الخدمة اللي يحب الإصلاحات اللي يحب يعملهم أم عمل عمل
0: لقيت من الحاجات اللي نبحث عليه لقيت انه هو من الناس اللي كي جات العمل البلدي تفرغ له حتى احنا نعرفوا ان رؤساء البلديات بخلاف رئيس بلديه العاصمه اللي هو كان يتفرغ الاخرين مش مطالبين بالتفرغ
1: ما هو الوضعيه خاصه خطر قاضي هو كقاضي ما عندوش الحق يعمل انتراكتيفيتي واضح القانون واضح قاضي قاضي معناه ما كان عنده اختيار كان ما
0: تخلى على القضاء
1: دخل على القضاء وتفرغ وتفرغ للبلديه والعمل البلدي وقت النيفو في نتاعنا طاح بالكدا خاطر كان عنده سالير نتاع قاضي ولا سالير رئيس بلديه
0: مش نفس
1: يضحك معناها عمل بارونتيز بخمس سنين
0: ومع هذا مع هذا سي حسن ما كانش من الناس رغم الخمس سنين تاع البلديه ما كانش يظهر رغم هذيك المدينه اللي على الاقل ثلاثه معناها شهرين في العام هي تولي مقر مقر الدوله مقر رئاسة الدولة رئيس الجمهورية رئيس الحبيب بورقيبة انتقل القصر المرمر اللي هو يتسمى قصر هو فيلا كبيرة مضخمة وكهو كل قصر يتصاروا الناس ببارة حاجة عظيمة
1: دويرة حلوة
0: دويرة مزيانة حلوة طوى فما الناس يبكوا أزين منها ببارة عشر مرة
1: طوى هي ولدت ميزي
0: أي ولدت متحف حلوة
1: حلوة
0: فما شهرين على الأقل من العام سيد رئيس الدولة مع رئيس الدولة مقر رسمي متاعه غديك وبالتالي يولي الشخص المباشر الأولاني اللي موجود في الدولة هو سي حسن رئيس البلدية مع هذه ما كانش يظهر ما كان شكلي يفرض مع وهكا ظاهر
1: هو فيزيك ما يفرض روحه روح تبارك الله
0: خاطر كان طويل ومضخم ومضخم ولباس
1: أما بحسب ما نعرفه ما يحبش جاو حتى فرص باش يكون وزير العدل الفض ما يحبش معناه يحب يخدم الوطن نتاعه أما كما يقولوا بطريقته في الظل زاد ما وخدم خدم بلدية المستير عمل حاجات كبيرة عمل إيش باش نحكي
0: برشا مشاريع
1: برشا مشاريع ونيفو نتاع النظافة ونيفو المسلخ المسلخ الوطني برشا حاجات معناها واحد
0: يحاول معناها على الأقل هو رغم اللي وقت
1: برشا تنظيم
0: كان فما ما نتصورش أنا كانت الدنيا كلها روز وردية
1: لا لا مش وردية خاطر أون بلوس مستير بلاد الحكم وبرشا وزراء من المستير وبوكو دانتيري وبرشا تلاعبات وهو شاد صحيح كما نقولوا
0: شيء حلو ريقهم سكت لهم وفاهمهم معنى الناس الكل وبالتالي معنى حتى الآخر لحظة في حياته حاول سحسن في المسؤوليات اللي معنى الكثيرة اللي يكون فهو في قناعاته
1: هذا في القناعات وهو زاد في المستير شد بارش نادي المكفوفين في المستير جاتوا فرصة عنده زميل حبيب وكان هو شددها جاتوا ميسيون ليبيا أخي قالوا حسن تاخذها شدها هو شد رئيس نادي المكفوفين في المستير 20 سنة وبنى لهم مقر وهذا ثم حاجات برشا ناس ما تعرفهمش برشا ناس ما وكان يتلا بيهم ويلقى لهم خدم معناها ماهيش حاجة سهلة معناها
0: خاصة في الزمن هذاك
1: في الوقت هذاك ما ننساوش احنا نحكيو على الثمانينيات
0: حطوا احنا في
1: الثمانينات
0: في المحيط اللي احنا فيه في
1: بلديه مستين 80 85.
0: قبل ما نمشي لجانب اخر من جوانب سي حسن نحب نعدي اغنيه المره هذه الاهداء البنات الثلاثه بمهمتي. مش ما يقولوليش بعداش البنات شبيك شبينا احنا مجوع. وكذلك الامال كنتو معنا ام احفادو زي كيف كيف اللي هي العائلة كلها كنو لها احترام كبير وحتى نرى حبيب ونحب نحيي من هنا حبيب حفيده لصديقي كما قلت قدش يحكي عليها بكل محبة. كاني خالته
1: مرة أكثر من الفاضلة
0: نحب نحييكم الكل. والهداء مش يكون نرجع للتراث التونسي القديم معناها ونشوفه من انتاج الرشيدية فما جزء مش عادي جزء من يا شوشانة اللي هي حاجة زمنية كله احنا هذه اهداء لكم لكلكم للعائلة كل وخاطر مش نرجع نحكي على عائلة

0: بعد الفوندو، بعد فوندو يا شوشانة، باقي نحكيه على سي حسن البرجاوي اللي كما قلنا تعددت صفاته، قديش كل صفة عندها فيها باب وحدها. لكن نحب نرجع هنا للعائلة، فما العائلة المصغرة اللي هو بنته وولده وزوجته، به اللي كما قلت لي كانت فما حد بعض الطقوس اللي طريفة جدا. كيف الطاولة، كيف تقعدوا تفطروا تعشيه؟
1: احنا صغار هو الوالد حب يعملها اوروبيين شويه أي. كمان بالنسبه ليه لي ريفيرونس اوروبيان،
0: رغم اللي هو معاش البر
1: بديتو جامعة زيتون وفرنساويته اوتوديداكت، تتكلم فرنساويه وحده تعلمها، خاطر ما جاتش فرصه باش
0: تعلمها في المدرسه.
1: وانتر بارونتيز كي بوركيبا حب يحطوا رئيس بلديه، تم المعارضين ايفيدامون
0: اللي يحبوا
1: قالوا له ليه لو حاليك زيتوني وما يتكلمش بالسوري وصلت البابا الكلمه دونك السابلوري حبي بركيبه كلمه يا اخي بابا جاوب
0: الفرنساوي طبعا اللي قالوا لك عليهم
1: هو الدليل. كنا عندنا طقوس في الدار نفطروا مع بعضنا في دفر طاوله بالفرشيطه والسكينه والمنديله او المنديله والكيس، واذا المنديله ناقصه
0: تقفل الدنيا كل
1: الدنيا كل شيء معناها مريقلي.
0: راهو رانا نحكيو هنا على ستينات اواخر ستينات بدايه السبعينات اللي مش الناس الكل ياكلوا بالفرشيطه والسكينه.
1: ونحط الطاوله ونقعدوا نستناو يدخل الوالد نقفوا هذه ذكرى متاعي انا واخواتي ما يتذكروش، ما انا كاملينين
0: انت الاكبر اي
1: والحسي بيت الحسي بيت اي سيتي ا مامون سولونيل في العائله سيتي
0: ا مامون سولونيل. نتخيل انا كعرفت سي حسين، سي حسين طويل لباس كامل الله يرحمه كامل وكذا، معناها وهره معناها يملى العين. فنتخيل في زمانه وانتم صغار معناها بتبيع كي يدخل معناها دخل جيان معناها دخل املاق للبيت.
1: لا لا معناها ثم
0: وهرة
1: وثم مش خوف، راهو
0: ثم احترام.
1: وحتى في التطيب الوالدة نتاعي ديجا أمي مولودة في نابل وكبرت في نابل، دونك ماكلتها ماهيش سحلية برشا، السحلية طيبوا الأزعر ويطيبوا، والوالد زاد يحب الماكلة السوري اللي بالزبدة وبكذا دونك ماكلتنا ديفيرونت من كي نمشيو بحذا خالاتي ولا عماتي ولا كذا، حاجة أخرى معناها كأننا جايين من عالم آخر.
0: معناها عشتوا في عائلتكم عشتوا العالم صغرى، عشتوا في عالم معين. أول حاجة قرر البنات وما كانتش ويزم أمي قراو وانتي مشيت لفرنسا
1: ايه أنا قريت، أنا أخذت الباك وطلعت لفرنسا
0: فلا عيوة معنا.
1: أنا أخذت الباك عند
0: معنا أخذت الباك عام 83 هكا
1: خديت الباك 81
0: 81 اي
1: خديت الباك 81 عاد في الاورينتاسيون حبيت نعمل اركيتكتور على ليبوك، مي وقتها عمرت دوسي باش ثماشي ناخذ بورس باش نقرا سوا في فرنسا والمانيا
0: وانت كنت متفوقه
1: الحمد لله وامريكا زاد ثم بليزيور اوبسيون، دونك حبيت نعمل اركيتكتور في التعمير ديال الاورينتاسيون. الوالد نتاعي حرن أول مرة يظل يتغش عليا شوية، صحح لي كمان في الأخر حبنا نعمل ميدسين مستير وأنا في عمري هذاك، وعنا شوية الفن في العائلة دونك الأرشيتكتور أكثر حاجة
0: حسيتها فنية
1: فيها
0: أكثر
1: فيها الماتيماتيك فيها الماتيماتيك ما فيها شوية الروح الفني.
0: هذه جايبة الوالدة شوية الوالدة فنانة الوالدة الله يرحمها تحب الفن
1: الله يرحمها الله يرحمها دونك جات البورس لفرنسا فرح وجات
0: يعني أبدع ما تجيش
1: لتونس تمشي لفرنسا في تونس لا أما فرنسا إيه
0: حتى ابعد ممكن
1: ياسر حتى جات العائله قالوا له كيفاش بنتك 18 سنه وحدها باش تسيبها في فرنسا، قال لهم نعرفش عندي اما تونس العاصمه لا تونس العاصمه لا عقليت وقتها
0: هذه يجرني على الحديث على العائله هذه العائله المصغره العائله المكبره. سي حسن وصل لمستوى رفيع جدا في مستوى القضاء بطبيعة مستوى رفيع جدا، لكن كيف كانت علاقته بعائلته اللي ندرى أخوته كذا قعد بعلاقة ليهم بيهم أخوته البنات اللي ما قراوش مثلا وكذا ممكن يسا كانوا ما يفهموه شي فتخلى عليهم بعد على العائلة
1: بابا معنا باش تعرف بابا كان عنده 3 أخوات 4 أخوات بنات أما أغلبيتهم ماتوا صغار وظلي جيت إبيدمي تاع السل وفيهم توفي والله يرحمه قعدت أخته فاطمة صغيرة أخته فاطمة وهو الروح في الروح معنا الروح في الروح
0: رغم اللي فما ديكلاج كبير بينه فما ديكلاج في العمر كمان
1: فما شوية ديكلاج في العمر أمام الوالد متاعي والوالد متاعي من طبيعته الساعة أولا ما يحقر حد قاري ولا مش قاري ما عنده حتى إشكالية الوالدة متاعي مقراتش ويحكيوا مع بعضهم التحاليل السياسية وعندهم صهريات ما عندكم مريتوا في التحاليل بتاعهم وعلاقته بخويته قوية برشا، وعلاقته بولاد خوه مثلا. ولا احنا توا في المستير نسكنوا في ارض اللي هي ارض جدي وفات، ارض جدي الله يرحمه قسموها، دونك دارنا ولا ولاد عمي حذانا وعمتي ولادها حذانا الله يرحمهم الكل توفاوا، الصغار موجودين. وبابا حتى وين اللي بارتي هذيك سنة الحياة هو المدبر.

0: العائلة الكبيرة قعدت خاطر في دارنا دار تتحل والعائلة الكل تجي مشير مش مشيرة الوالدة زادة ولاد خالتي الكل يجي ولا لا نتلموا بالثلاثين بالأربعين بالخمسين شخص نهبطوا للبحر ودلع وقصعة كسكسي إلى في بال ولاد عمي هو علمهم المصيد ولاد عمتي زاد عندي ولد عمتي توي استاد برشا اللي هو الصغير معنا خاطر ولاد عمي كبروا كمان ما علمهم هو المصيد دونك
1: معناها كانت علاقته طيبة مع العائلة الكبرى مع
0: ذكريات اللي عندنا ذكريات وأنا أنا ولاد عمي خويتي معنا تلمو عشنا هكا قراب برشا ولاد عمي خويتي معنا ما سيبا ماهوش ولاد عمي
1: وكيف كيف بالنسبة لعائلة زوجته معنا نسيبه كيف كيف علاقته طيبة
0: علاقتنا طيبة جدا مع خالاتي مع خويلي مع ولاد خالي كنا معنا برمان ستي دارنا سرتو في الصيف
1: تتلم
0: الناس كل
1: هذا بالحق تعطينا الصورة معناها مختلفة على حسن اللي ممكن الناس اللي خدمت معاه والحاجة يراو القاضي يراو الرجل القنطرة هكاية اللي ما عندوش تفدليك في الحكام
0: أما داره حاجة أخرى
1: في داره واللي إنسان
0: وهو راهو في الأخر الدار مش الراجل الدار هي الكوبل والدار هي المرأة
1: سرتو
0: المرأة معناها كان مش الوالدة متاعي على فيسات جينيروزيتي أمي عندها جينيروزيتي قوية برشا تخلي اللي هي حل دارها في الأخر هو مشى معاها موافقة أما هي اللي حلت دارها
1: هذا يجري سؤال كانت فما نوع من الكمبليسيتي بينتهم كانت فما نوع من الهكا بيناتهم يتقاراو على حاجة
0: على
1: يتفاهموا على حاجة من غير ما يتكلموا مثلا
0: لا لا لا
1: وكانت مناسبة
0: بالعين بالغازرة
1: موجودة
0: موجودة إيفيدامون موجودة
1: وبالتالي معناها ما كانش فما أنت حدك حد غاديك هذيك وحدودك هي
0: كل واحد يعرف
1: هذاك يعرف حدودك
0: هذاك في الصغر ثم شوية ما هو يلزم وقت زيادة وهي صغيرة وعرس بها عمرها 18 سنة وتبارك الله عاش وخرج وشاف وسافر ويظل في 30 سنة معناها ثم يكار بيناتهم دونك في الاول سورمون كلكو زاني دو
1: حتى عرفوا بعضهم مليح ولقاو
0: وبعد بصفه عامه الوالد والوالده يصبوا في بعضهم معناها اذا معناها في الاراء في الرؤيه وفي التحاليل تاع الحياه اليوميه ولا حتى العالميه خاطر ياسر مغرومين بالاخبار الاخبار حاجه مقدسه وتحاليل بعض الاخبار معناها
1: اسمها
0: ريفي دو بريس نخوم من عند الوالده انا كي ما لقاش وقت معناها عاملين كيف مع بعضهم على الاخر في الاخر معناها معناها كل والده توفيت قبل الوالد الوالد ما طولش برشا من بعد معناها طاح فرتاحه معناها
1: ولا عبد اخر داير ولا عبد اخر
0: طاح فرتاحه معناها في
1: ليه
0: فيني
1: كان عبد وياها بعد ما توفيت تقريبا بشهر ريتو كان عبد اخر ما
0: وفات الحياه
1: حتى غزرته ماهيش نفسها
0: الحياه وفات باش نقدد هنا وعزرائيل انساني وهكا معناها ما اي اسم الحياه
1: اي اسم الحياه لانها هي عشيرته في حياته فارقته سي حسن معناها عاش كما انت قلتها تويكا عاش اولون اولارج كما يتقال معناها عاش بالطول وبالعرض وخاصه عنده جانب فني كما قلنا عمل مسرح كان مسرح معناه مغروم المسرح ويحبه برشا وعنده حتى مواقف من بعض الشخصيات على الاقل قال لي في اذكر بعض شخصيته ويحكي على نحكي على الجو معناها
0: على
1: الجو معناها في المسرحيه الفلانيه فلان ما كانش في المستوى كان ينجم يعمل مخير كما عنده نظره نقديه معناها والوالده عندها زاد جانب فني الجانب الفني هذايا هي تحب الرسم والالوان وكذا هذايا اثر فيكم انتم ما الأولاد
0: احنا والله حاجه غريبه في العائله ما نعرفش موجوده ولا مش موجوده حاجه اني ولا حاجه تعلمناها ما في العائله عندنا برشا فنانين حتى اولاد عمي عندنا في الدم بتاعنا الفن انا مثلا عندي سهوله كبيره في الرسم اختي اسماء تبارك الله عليها حاجه اني معناها حاجه طبيعيه
1: تعمل معارض تعمل معارض
0: واولادنا انا ولدي ارشيتكت ولد خويا ارشيتكت معناها ثم الفن اما خاطرنا لقينا رواحنا في انفيرونمون فني او اللي حاجه في الجينيتيك الله اعلم اما الفن موجود
1: الفن موجود
0: والفن موجود ومهم والله وزيد مع ذكر المسرح خاطر كما قلت لك انا البارح لقيت تسجيل قديم عامله الوالد عام 85 ولا حاجه كما اذاعه المنستير عاودت سمعته دونك سيغتان جودي راجل مسرح
1: جميل جودي الله يرحمه
0: جميل جودي الله يرحمه تدخل في الميسيون هذيك ويسون بروغري الوالد هو البريكورسور تاع مجله المسرح اللي على ايبوك رجال المسرح كانوا يخدموا من غير حتى ستاتيو وهو اللي خدم على ستاتيو نتاعهم وهو اللي دز باش الرئيس بورقيبه الى ابروفي لو دوكري ولا لا لوا معناها هو

0: معه في المسرح من كم هو ريفيرونس جودي دي
1: هو في القضاء في المسرح فحاول يعمل
0: أطر المهنة أطر المهنة وهذاك حكاية كما هيك ما يحكيهمنيش أما أنا سمعت الانترفيو متاعهم والجودي تكلم والجودي هو سي جمال جودي هو اللي قالها معنا مش
1: هو عارف مش
0: والولد مش ينمي روحه حاجة كما هيك
1: هنا يمشي جرني الحاجة أخرى اللي عمره ما قالها الوالد وكشفتها أنت أخيرا هو أنه عنده كتاب وانتم ما في بالكمش بيه
0: أنا الوالد يحكي أنه عمل محاضرة على التسجيل الإجباري وقرأت المحاضرة هذه كي يقول خرج دكري الوا
1: قانون
0: التسجيل الإجباري ونتذكر أنا صغيرة مشينا حتى عشنا في نابل عشنا هو أنا صغيرة عشنا في برشا بقى في قفصة في نابل ونابل يظهر لي كانت ولاية نابل كانت عملوا اوبيراسيون بيلوت
1: جربوا فيها تسجيل
0: اي بريف بكري قبل ما نجي للميسيون حليت انترنت قلت بربي ما تمشي حاجه نسيت خلينا نشوف ايش يحكي انترنت على الوالد نلقى الوالد كتب كتاب والكتاب موجود في
1: المكتبه الوطنيه
0: في المكتبه الوطنيه على الموضوع التسجيل
1: معنى اغتنم ما عارفه اول حاجه القضائيه ثم العمل نتاعو لانه خدم برشا على التسجيل تسجيل عقاري
0: وعمل
1: منها كتاب مارس الامر هذا بيد معنى مش نظريا فقط
0: مارسه ويظل بعد مده صارت عمل تحيينات
1: يعني حسب الممارسه
0: نتاعو
1: معناها حي القانون وبالتالي ما نجموش نقولوا معناها خلى اثر معناها خلى اثر انتوما ربي فضلكم خلى اثر معناها اللي نحكيو عليه فيه ولكن خلى أثر مكتوب كما يقولوا الفرنسيس سولي زيكري كي غيست معناها هو الأثر مكتوبة
0: خلى أثر مكتوبة وأنا نعرف ناس تخدم في المحكمة العقارية ولا خبراء وكذا يجي يقولوا لي اسم الوالد متاعك
1: موجود
0: يدور معناها مازال يدور اللي هو من عام يظهر لي المحاضرة عملها عام 64 حاجة
1: من أوائل الاستقلال معناها مش بريك أنه كيفاش أنه الواحد كما يقولوها أثر بعده أثر بعده يقعد الإنسان بمخلاه سواء في ذكرى الخاصة أو في ذكرى العامة سيحسن تخل التاريخ نحبه ولا نكرهه تخل من الأوجه الكثيرة اللي تعدى منهم كما قلنا الغدوة أخوتنا الكشافة كي تذكر القائد حسن معهم كي نلقاو تذكر المسرح وكما قلنا مع رجال المسرح هو مبيدو يذكروه بكل خير كي نذكر السياسة والبلدية نتذكر وطول صورته موجودة في مقر بلدية مستي
0: وحتى في المحاماة والوالد خاطر كي بعد البلدية مدى مستقال من الحاكمية وخرج من البلدية ومازال صغير وقتها دوك حل
1: مكتب
0: محاماة واشتغل فيه مدة طويلة تقريبا 30 سنة محامي الوالدة ودي جينيراسيون تاع محامين عنده دي ستاج وتخلى لهم زيادة ما تخلى التاريخ متاع المحاماة من الباب هذاك وقعد حاول ماكسيم المهم يقعد ديما مختص في العقاري معنا ما خدمش برشا قضاء خدم قضاء عام
1: أما أي العقاري أما أكثر
0: قد هو معروف واختصاصه في العقاري
1: وبالتالي معناها الرجل هذا أثر خلى أثر في أي ميدان تعدى منه خلى اسمه الحمد لله يا ربي اسم نفتخر به أنا ما بقليش برشا وقت خطر حسن نجم نحكيه عليه ساعات وساعات كل باب بين هذوما نجم نحلو عليه مستوج كما
0: نجم ساعة نحكيكم على المصيد مثلا
1: المصيد واحد معنى كل حاجة نجم الطرافة زادة كيف الحكمة اللي وراه في تسيير برشا حاجات الله يرحمه لكن كما قلنا جوز باش نذكر ونقوله مازال في الذاكرة راه مازال موجود وذكروا فيه الشباب ونترحموا عليه كما قلنا احنا عام قد قضى على فقدانه انا نعرف اللي هو اصلا السؤال الاخراني نتاعي يوجع انا بدي يوجعني ونعرف اللي في الظرف هذه احنا عندنا عام فقط من اللي فقدناه بس حسن نعرف اللي يوجع يوجعك برشا عايدة لكن كما يقولوا كل عادة كان سي حسن قدامك تويكا قاعد على الكرسي هذاك عايدة شو تقول له أنا بيدي راه عندي برشا حاجات نحب نقولهم وبرشا حاجات كنت نتمنى أني نسمعهم منه على خاطر فادني برشا إفادات تاريخية على شخصيات وعلى عباد وكذا لكن أنت شو
0: معناه أنا نجم نقول له جوج حاجات ساعة أعطيتنا وعديت لنا لينا والبرشا أجيال قيمة العمل قيمة العمل بالنسبة لي العمل والعمل ونجم نطلب منه السماح خاطر طلب مني مومون دوني باش نوثق وبديت شوي ولميت التصاور نتاع الكل ونظمتهم وسكانيتهم وبرتاجيتهم مع العائله الصغيره مع
1: اخوتك
0: اما كنت نجم نعمل اكثر كنت نجم نعمل أكثر وما عملتش. أما إحنا قاعدين نلموا في البريب دو سوفينير، قاعدين نلموا فيهم سواتي بيان. كان نجمنا نوثقوا أكثر
1: إن شاء الله نتفصل حتى ما فات
0: للتاريخ للتاريخ نتاعنا والتاريخ بلادنا.
1: تاريخ
0: تونس مهم، أنه تونس فيها برشا برشا نساء ورجال خدموها. تونس أليس كالي وجوردي مش من لا شيء.
1: صحيح صحيح. أنا أحب مرة أخرى نشكرك عايدة على الحضور، نعرف اللي فما تأثر كبير، وأنا أنا بيدي قلت لك كما قلت لك متأثر. ونحب بالمناسبة كما نترحم على سي حسن نحب نترحم على لا سلوى، خاطر الزوز هذوما ناس انسيبارابل. فما عباد ما تنجمش تحكي كوبل، ما تنجمش تحكي على واحد دون الآخر، معناها خاطر وجودهم الاثنين هم معناها يتكامل يتكامل ونشوفوه فيكم أنتوما. ربي يفضلك عايدة، يفضل لك الأولاد، الله يرحم سي حسن ولا سلوى. وما بقى لي كان نقول لكم احنا نتقابلوا ان شاء الله جمعة الداخلة السبت الجاي مع شخصية اخرى من شخصيتنا التونسية. صباح الخير.
2: مامو عيني مامو عيني. ذاكرة الفن بعيون الابناء مع عبد الستار عميمو. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى موجز للأخبار. مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يتابع تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل تراب الجمهورية. رئيسة الحكومة دعت كل الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان جاهزية المشاريع العمومية والتأكد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال، بما يساهم في التسريع في الإنجاز والرفع من نجاعة الاستثمار العمومي. وزارة التربية تعلن عبر الإرساليات القصيرة عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام، ونسبة النجاح بلغت 35.67%، بينما بلغت نسبة المؤجلين إلى دورة المراقبة 32.43%. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة لاختبارات أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية القادم، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 12 من جويلية. مؤسسة فيدا تعلن ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الاندفاع بها لفائدة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القاريين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة ناقصها 3 سنوات. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما في مضيق هرمز إذا فشلت المفاوضات مع إيران مع انتهاء وقف إطلاق النار المعلن لمدة 60 يوما. ومسؤول في جيش الكيان الإسرائيلي يفيد بأنه تلقى أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان، حيث تواصلت المواجهات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله رغم إعلان وقف إطلاق النار أمس الجمعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. نتناولنا في الحصص الماضية مقام النهوند وما تخرج منه من مقامات. ذكرنا العشاق المصري والمسلك التركي والمحير سيكا التونسي. اليوم نتناول مقاما آخر وهو متصل الاتصال الشديد بالنهوند. النهوند يتميز بخفض الدرجة الثالثة، فإذا رفعنا الدرجة الرابعة نكون قد أوجدنا مقاما آخر يعرف بالنكريز. العقد الثاني هو عبارة على نهوند على الدرجة الخامسة، هناك أقوال في هذا المقام. ما أقوله هو أن هذا المقام هو أن المقامات العربية دخلت أوروبا مع الفتوحات الإسلامية، سواء من الأندلس أو من الدولة العثمانية من تركيا. ومن هذه المقامات ما يعرف برصد الذيل. الدرجة الثالثة من رصد الذيل هي ماهيش مخفوضة تماما، ولكن لا تؤدى بالآلات المضبوطة. وبعد الاتصال المباشر بين الحضارة الإسلامية وهذه الشعوب، شعوب البلقان بالخصوص، تحولت الدرجة الثالثة وأصبحت مخفوضة تماما، وإذا هي أصبحت النكريز. ويقول إخواننا المصريون أنهم تعرفوا على هذا المقام في الإسكندرية بكثرة استماعهم إلى الجالية اليونانية الكثيرة العدد هناك، وهو موجود في اليونان مع مقامات أخرى. اليونان لا يمكن أن نعتبرها دولة غربية، بل هي دولة شرقية في ميدان الموسيقى على الأقل، ولها مدرستها الشرقية التي تتصل اتصالا متينا بالمدرسة التركية. هذا المقام لم تكن فيه موشحات عديدة، ففي مع استقلال تونس جلبت الإذاعة أحد الحفاظ الممتازين أستاذ فهمي عوض من مصر للموشحات الشرقية، وأصبحت فرقة الإذاعة والمجموعة الصوتية بالخصوص تؤدي الملوف الذي كان يدرسه الأستاذ الشيخ خميس ترنان بالتعاون مع الشيخ عبد الرحمن المهدي، وتؤدي الموشحات الشرقية، وهي المجموعة الصوتية الوحيدة العربية التي تؤدي من فنون المدرستين الموشحات الشرقية بتعليم وبتدريب أستاذ فهمي عوض. فعندما جاء الأستاذ فهمي أجرينا عدة اتصالات واتفقنا على إيجاد موشحات في المقامات التي كانت خلوا من الموشحات أو التي كانت بها عدد قليل جدا من الموشحات، واتفقنا على إنتاج مجموعة من هذه الموشحات، من ذلك مقام النكريز، بحيث نستمع اليوم إلى وصلة من الموشحات في مقام النكريز. أظنها تفتح بموشح من إنتاجي أنا شخصيا، أظن عندي 2 ولا 3 في الوصلة التي فيها 4 موشحات. نستمع إلى بعض هذه الموشحات في هذه الحلقة الأولى من الحديث على مقام النكريز.

معنا في هذه الوصلة إلى ثلاثة مرشحات. المرشح الأول والأخير من ألحاننا، والمرشح الوسط هو اجمعوا بالقرب شملي واسمحوا لي بالتلاق، أصله قديم في مقام العجم، ولكن السيد درويش الله يرحمه حوله إلى النكريز حتى يربطه بدوره الذي لحنه في مقام النكريز. أما أصل المرشح

فحوله سيد درويش إلى مقام النكليز. في هذا المقام لحن الكثير، منها أغنية هي كانت الأغنية الأولى اللي لحنتها للرشيدية مع بريد فاني طلبي يدايا في المزموم، فكانت أغنية على نمط التونسي العريق، والأغنية هذه على نمط الشرقي في مقام النكليز.

هذا المذهب بتاعنا إن شاء الله في مناسبة أخرى نقدمها بأجمعها. ولحن في مقام النكريز أستاذنا الشيخ خميس ترنان أغنية من روائعه كيف دار كأس الحب بيني وبينك، وهي من تأليف المرحوم أستاذ لهدي ذهب، وتغنيها المطربة صليحة.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أولى الإذاعات
4: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: ونفس مقام النكريز إذا غيرنا له العقد الثاني منه اللي هو على الدرجة الخامسة، احنا درسنا العقود توان المفروض أن نذكرهم شوي. العقد الثاني نجعله حجاز على النواة على الصوت،

ونعملوا قفلة نكريس. ننتج بذلك مقام جديد اسمه النواثر. نعرفوه النواثر، وفما بعض من الإخواننا المشارقة بلاد العربية يقولوا نوا أثر، نظنش عنده معنى كبير آسر. على كل حال، بل مقام النواثر هو عقد نكريز وعقد حجاز على النواة. المجموع نبدأ أول ما نسمع منه وصلة من الموشحات، وقد سجلها وأشرف عليها صديقنا المرحوم فهمي عوض عندما جلبته الإذاعة التونسية إثر الاستقلال لتلقين المجموعة الصوتية أو الإسهام في تكوين المجموعة الصوتية، لأنه اشترك في تكوينها من جهة هو من الناحية الشرقية ومن الناحية التونسية العريقة، المرحوم أستاذنا شيخ خميس ترنان برفقة الشيخ عبد الرحمن المهدي. بل نستمع إلى وصلة النواثر من المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية.

هذا وصلها من الموشحات في مقام النوافر. احنا وعدنا باش نتحدث في كل حصة أو في بعض الحصص على أبرز الفتيات المغنيات اللي برزنا في مختلف العصور العربية والإسلامية. اليوم باش نتحدث على بذل، هذا اسم ما استعملناهش، احنا أخذينا اسم عليا واخذينا اسم سلاف واخذينا اسم نعمة وأسندناهم للمطربات، أما بذل ما زلت. عاشت بذل في العصر العباسي الأول، عصر النهضة والعلوم والفنون، وكانت مع جمالها الخلاب تحفظ من التراث 30,000 صوت. ما نظنش فما في عصرنا هذا شكون يحفظ حتى 10,000. وقد ألفت كتابا في الأغاني المنسوبة بلغت فيه إلى 12,000 صوت، وكانت عازفة ممتازة على آلة العود، وكانت تطارح إسحاق الموصلي وإبراهيم بن المهدي. نعرف أن إسحاق الموصلي هو شيخ الفنانين التقليديين في العصر العباسي، وهو ابن إبراهيم الموصلي، وإبراهيم بن المهدي هو الخليفة أخوه هارون الرشيد وابن الخليفة المهدي، والذي كان تولى الخلافة مدة 2 سنين ثم يعني أبعد عن الخلافة، نقول تخلت في بعض العصور، وتفرغ للموسيقى، وهو كان من أبرز المغنين ومن أبرز المنتجين على طريقة غير المألوفة، بحيث كان يعمل طريقته الخاصة ويقول أنا ملك وابن ملك أنتج كما أريد وعلى ما ألتذ. إن شاء الله نواصل الحديث مع بذل. مقام النواثر الإنتاج فيه قليل، أنا عندي فيه سماعي، هذا عنده تاريخ في شهر جانفي بالتحديد يوم 23 جانفي سنة 86، عندما كنت راجعا من المشاركة في مؤتمر السلام بفارسوفيا رفقة أخوين عزيزين سي مصطفى الفارسي وسي عمر بن سالم. في الطائرة طالت بين الرحلة وألفت هذا السماعي في مقام النواثر، نسمع منه شيء. فيه شوية خدمة زايدة على المألوف.

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءات تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ينظر في تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، ويقر جملة من الإجراءات تتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. وزارة التربية تعلن عبر الإرسالات القصيرة عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام، ونسبة النجاح العام بلغت 35.67%، ونسبة المؤجلين إلى دورة المراقبة بلغت 32.43%. شعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه الدورة بنسبة 79.41%، تليها شعبة الرياضيات أو الرياضة المرتبة الرياضة بنسبة نجاح بلغت 70.32%. وزارة الصحة تكرم شركاء النجاح وهم الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية والهياكل الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، والذي انتظم يوم 23 من مايو الماضي تحت شعار نعمة البصر نور الحياة. وقد مكنت هذه المبادرة الوطنية من إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة مواطنين من مختلف ولايات الجمهورية، متجاوزة الهدف المبرمج والمتمثل في 1000 عملية. في العالم، استشهاد مصور قناة الجزيرة مباشر أحمد وشاح وشخصين آخرين في قصف صهيوني لمنزل وسط قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني يقتل 35 لبنانيا في غارات على بلدات جنوبية بعد يوم من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ. والقيادة العسكرية الإيرانية تعلن إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
5: إذا نستقبل الفنانة القديرة عائشة.
6: أهلا وسهلا.
5: تحية طيبة. نسأل عن أحوالك.
6: يعيشك سيدي. دخلت
5: الإذاعة 62. دخلت الإذاعة 62.
6: عام 62.
5: وشكون لقيت وقتها من الفنانات قبلك؟
6: لقيت من كل، تبارك الله، لقيت نعمة، لقيت زهيرة، لقيت سي الحبيب. شو باش نقول لك، أنا مغرومة ما يصير بتونس، أو نغني شرقي زاد، نغني ونعمل موشحات، نعمل كل شيء. أنا كنت في بيت مجموعة ورد صوتي.
5: نعم.
6: ما نسماش مطربة غادي، أنا كي نبدا غادي كي العسكري، كي ندخل الإذاعة. قد نخدم من دار
5: من ضبطة يعني
6: هذا الاستديو أنا الأولي تبقاني قدام الاستديو
5: ما تجيش مخرة
6: الخدمة مش لعب بدي نخدمها
5: على قاعدة
6: على قاعدة والكل مخياني والكل نحبه يا اخي ما يصير لنا نربي العود انا غنيت له وقام يبكي قال لي يا ريتك جيتني قبل بثلاث سنين وسجلت هنا سجلت محارك المتات بالعلة ويا خاينة حتى في النوم ما يحلاني العين تنحب
2: المطربة عائشة تتحدث عن زمنها الغنائي وتتذكر البدايات في موعد الأحد لهذا الأسبوع لحبيب جغام يفتح الذاكرة الغنائية ويسأل صوتاً غنائياً من أصواتنا الأصيلة موعد الأحد من العاشرة صباحاً إلى الواحدة بعد منتصف النهار

لازلنا مع مقام النواثر، وهو مقام شرقي لم يستعمل في الغناء المغاربي ولا في الغناء الأندلسي التقليدي الموجود في النوبات ولا حتى في الموشحات. القناة في أغنية تونسية من الزندالي، يقول زندالي في تونس على الأغاني الشعبية، والمقصود بالزندالي هو نسبة إلى الزندالة، وهو تحريف كلمة زندانة التركية اللي هي معناها السجن، وكانت تستعمل قبل الاستقلال يقولوا فلان دوه للزندانة. الزندانة هي كانت تطلق على السجن متاع باردو، اللي وقت اللي البي يحكم على واحد من العائلة يحطوا غديك شهرين ولا ثلاثة، يمكن هو قتل روح. لكن تحرفت وأصبحت الأغاني الشعبية التي تنسب إلى المساجين والتي فيها شيء من الخلاعة ينعتونها بالزنداني، وحرفت إلى زندالي. وكثير من الأحرف تتغير في لغتنا العامية، واحد زوج في المغرب تولي واحد جوج، عند نحن تولي زوز، والجوز اللي يأكلوه ولي زوز زد كذلك. وكنت نتعارك أنا وبعض المطربات قلوا شوشان زنجي، قول جنزي. وحتى شخصية من الشخصيات كان في إحدى البلديات يتكلم ويعمل في خطبة على زواج يقولها جوزك، هذا موجود في اللغة العامية. عد من هذه الأغاني الشعبية يا مقواني فيها حركات من النواثر، ولكن تقفلنا هوندي.

احنا بدلناها واللي هيجيب لي ولحبيب انساني. عملت لها انا مقدمه لان مثل الاغاني هذه البسيطه التي لحنها يعاد ويكرر ربما تقلق، عملنا فيها كيف عملت في وادعوني يا البنات.

هي فيها جانب من النوافل. والآن حسب الوعد نتحدث عن بذل التي بدأنا الحديث عنها. قلنا كانت عازفة ممتازة على آلة العود، وكانت تطارح إسحاق الموصلي وإبراهيم بن المهدي، وطارحت حتى إبراهيم بن المهدي. هذه بذل اشتراها جعفر بن موسى الهادي، ثم افتكها منه محمد الأمين ابن هارون الرشيد باذلا له 20,000 درهم، واعتبرها كنزا يهون في سبيله الأموال الطائلة، وبقيت عنده حتى تولى الخلافة، وبعد وفاته لم ترضى بغيره بديلا، وبقيت تعيش من ثمن ما تبيعه مما خلفه لها محمد الأمين من حلي وأثاث ثمين. وبذل كما قلت كانت تطارح كبار الفنانين. إن شاء الله في الحصة القادمة نزيد ونعطيه جانب من أخبارها. مما أنتجناه في النواثر موشح، قد أنتجناه على إيقاع مبتكر. كلمات قديمة. طالله يا نور عيني يا غصن زاهي وزاهر، أجريت دمعا من عيني يا بدر باهي وباهر، فداك روحي وعيني وأنت ناهي وآمر. طالع يا ريم وادي المصلى والورد قد حاز خدك، رجوع تروم هجري مهلا والقلب قد صار عندك.

هذا هو مقام النواثر والموشح الذي أنتجناه فيه. باش نودع مقام النواثر بجزء من قصيد كنت لحنته في مناسبة مهرجان أم كلثوم ولكنه لم يسجل. هذا قصيد الفت نجاة العدواني وهو في مقام النواثر: كيف أنساه وهل أنسى حبيبي مؤنس القلب إذا اشتد خطوبي، كيف أنسى من أرى فيه حياتي وضيائي في اشتداد الظلمات، هو إلهامي وأحلى أغنياتي وبه يرجع ماضي ذكرياتي فيجافيني عذابي ونحيبي.

أذواقه فكرة عن القصيد، وننهي بذلك الحديث عن مقام النوافر لنمر إلى مقام آخر هو مقام الفرح فزاء، ومقام النهوند اللي درسناه وقدمنا له في الحصص الماضية وكالآتي: فإذا غيرنا له الدرجة متاعه عندنا في تونس، كيف بلدان البحر الأبيض المتوسط كلها والبلدان المطلة على البحر فيها شوية من الرطوبة، وهذا يأثر على الأوتار، والناس تبدأ تنتظر، والإنسان العازف لابد يراجع الأوتار في كل مرة، عاد ساعة يطلع على واحد يقوله يعدينا الليل في تقعيد العود. مقام النهوند إذا ركز على هذه الدرجة، درجة الياكاه والدرجة الأولى أو الوتر الأول من العود،

ينتج لنا مقام آخر، هذا في عهد السلطان سليم الثالث العثماني، كان يشجع على ابتكار المقامات والإيقاعات، ولذلك أصبح الفنانون يغيرون درجات المقامات حتى يحصلوا على الجائزة. لكن يعطي طابع آخر في الأداء غير طابع النهوان، وبكل أسف لم ينتج فيه إخواننا الموسيقيون. محمد عبد الوهاب عمل في فرح فزاء بدون أن يذكر اسم، عمل الجندول في، ونحبش نسمعكم قطعة موسيقية وسماعي من إنتاج الشريف محي الدين حيدر. الشريف محي الدين حيدر هو من الأسرة السلطانية العثمانية، وقد دعاه صديقنا الأستاذ فاضل جمالي عندما كان مسؤولا على التربية في الحكومة العراقية في الثلاثينات، دعاه إلى بغداد حيث أنشأ هنالك مدرسة الفنون الجميلة، وكان عازفا بارعا على العود، تو نسمعكم شيء من تسجيلاته، ومؤلفا، ويعزف على الكمانشا ويعزف على الفيولونسيل. وأقدم لكم اليوم أحد تلاميذه البارزين، وهو الأستاذ سلمان شكر، يعزف قطعة من قطع الشريف محي الدين حيدر. نستمع إلى سلمان شكر.

الأستاذ سلمان شكر كان يعزف سماعي لأستاذه الشريف محي الدين حيدر. وتعرفت على سلمان شكر سنة 60، اشتركنا معا في مؤتمر موسيقي بطهران. أريد أن أسمعكم تسجيل فريد يكاد لا يكون موجودا حتى تلاميذ الشريف محي الدين حيدر، وجدته عند أحد شيوخ العراق في الموصل، الشيخ صديق كذا. وهذا التسجيل للشريف محي الدين حيدر، ويبرز لنا مدى البراعة التي كان عليها عزف الشريف محي الدين حيدر، والتي ورثها منه ابنه الروحي وتلميذه جميل بشير. جميل بشير كان على غاية من البراعة، وله مؤلف موسيقي وله كتاب في طريقة عزف آلة العود. نستمع إلى الشريف محي الدين حيدر في هذه البراعة.

نأسف تسجيل على ما فيه، لأنه قديم ولأنه من الثلاثينات وكان على سلك من حديد، وهذيك كانت الإمكانات نتاع ذلك الوقت، لكنه وثيقة موسيقية ممتازة من الشريف محي الدين حيدر في مقام الفرح فزاء الذي تناولناه. نحب نسمعكم في مقام النهوند للمقارنة، وهو أبرز عازف قانون عرف في هذا العصر، وهو المرحوم صديقنا الأستاذ عبد الفتاح منسي، وقد كان أصدقاؤه ينعتونه بالأسطول، لأنه عندما يكون في فرقة يقودها جميعا بعزفه الصحيح الممتاز، وقد كان يسبق المرتجل في ارتجالاته ويشعر بما قد يقدمه ذلك المرتجل من المغنين ما في من غنائه، فهو ممتاز جدا، نستمع إليه.

هرب هنا من النهاوند و تسلطن، أقوله في الاصطلاح الموسيقي تسلطن معناها تمكن من مقام آخر، والمقام هو مقام الحجاز، وبدأ يقلد الأذان. الفرح فزا، نرجع له حتى نعرف المقارنة. عندما كنا نتعلم عن الشيخ علي الدرويش، هذا فنان كبير من الشام، سعى البارون دي لانجي في تونس الفترة هذه، كثير من الصحفيين والإذاعيين يسألون عنه. هو فنان في الرسم، ويقول عنه الشيوخ أنه كان من يهود تونس، وفي أواسط القرن الماضي انتقل من تونس إلى لندن واستقر هنالك واشتغل وأصبح من الأثرياء، واشترى لقب البارون، فأصبح البارون دي لانجي، وأصبح ممن أعاروا تونس مبالغ مالية طائلة قبل الاحتلال الفرنساوي. وعندما دخلت فرنسا طبعا أرجعت له أمواله، ولكنه طلب بأن يستقر في سيدي بوسعيد، واستقر في سيدي بوسعيد، وكان يشرف على أعماله سي عمر البكوش، معروف لي عم خميس ترنان قال لي سي عمر البكوش كيف أصبح ممن يشرف على شؤون البارون دي لانجي، وشاء به إلى والدته في لندن وكتب لها رسالة وقال لها احذري، فالبارون أصبح من لاعبي الورق ويخسر كل ليلة مبالغ مالية طائلة. فأتت على حين غفلة وشاهدت وتأكدت من قول سي عمر البكوش، فطلبت من ابنها أن يشرف على أعماله وعلى أمواله ويسير له دخله وصرفه سي عمر البكوش. والبارون دي لانجي أصيب بمرض عضال منع عليه لذائذ الحياة، فأشار عليه الأطباء بالبحث عن موضوع طريف يأخذ له وقته، فبحث، وكان ذلك من حظ الموسيقى العربية، وكان له سكرتير ممتاز وهو صديقنا المرحوم الأستاذ المنوبي سنوسي، فترجم له أهم المخطوطات العربية المتعلقة بالموسيقى مثل كتب الكندي والفارابي وابن سينا وغيرهم والأرموي، وترجمت هذه الكتب وطبعت في 4 أجزاء بالفرنسية وبالإنجليزية. ثم أراد أن يجعل الجزء الخامس خاصا بالمقامات، فجلب شخصية من الشخصيات اللبنانية الذي كان مستقرا في مصر، وهو اسكندر شلفون. اسكندر شلفون كانت له مجلة عرف بها، وهي مجلة روضة البلابل، وأنا عرفت ابنته كان متزوج بها ألبير أديب صاحب مجلة الأديب اللبنانية، وهو من شيوخ. فجلب اسكندر شلفون، ولكن اسكندر شلفون لم يعطه المقامات على طريقة صحيحة ثابتة، وتبين له أن اسكندر شلفون يطيل المقام ويخترع المقامات، فلم يستبقه. وذهب البارون دي لانجي إلى القاهرة واطلع على سير دروس في المعهد الموسيقي الشرقي برئاسة مصطفى رضا بي، واطلع على دروس الشيخ علي الدرويش الحلبي، فكانت دروسه ممتازة في نظره، وهي في الحقيقة ممتازة. والشيخ علي الدرويش هو من أصيل حلب، ودرس على أحد كبار الفنانين الأتراك، وهو عزيز دده أفندي، ثم درس هو الموسيقى في تركيا، ودرس بطبيعة الحال في حلب وفي دمشق. وجلبه البارون دي لانجي على حساب إدارة المعارف في عهد مسيو جو، وتكونت له دروس في الموسيقى العربية، ونظرا لعدم وجود جمعية أو مؤسسة يدرس بها تلك الموسيقى، فوضعت على ذمته أو على ذمة هذه الدروس قاعة من قاعات المكتبة الوطنية بالعطارين، وحضرها جمع غفير من الأدباء والفنانين، وممن حضروا هذه الدروس الوالد وصديقنا الكبير أستاذ الباهي الأدغم، وألف له الجزء الخامس من الموسيقى
العربية. ولكن حتى الشيخ علي درويش لم يعطه شواهد من التراث على ما يقدمه من قواعد، وإنما كان يقدم له ارتجالات معزوفة مكتوبة بالسولفيج. والشيخ علي درويش جلب مرة ثانية في نطاق إدارة المعارف، وبعد تأسيس الرشيدية جلب سنة 38 وسنة 39، وكان من حظي أن حضرت دروسه، ومما قدمه لنا وما دربنا عليه هو سماعي فرح فزاه، وجابنا لهذا الحديث، الحديث عن سماعي فرح فزاه لجميل بي أفندي. جميل بي هو رئيس طاقم موسيقى السلطانية في عهد السلطان عبد الحميد وفي عهد السلطان محمد رشاد ومن أتبعته. سمعكم شوية مما حفظناه آنذاك من سماعي فرح فزاه لجميل بي طنبوري.

هذا سماعي فرح فزاه للموسيقار التركي الكبير جميل بي تنبوري. وكان الأتراك ينعتون الفنانين بالآلات التي يشتهرون بها. نعود إلى بذل المطربة التي برزت في العصر الأول العباسي، عصر النهضة والعلوم والفنون، والتي كانت جميلة إلى أبعد الحدود وتحفظ من التراث 30,000 صوت. تخرجت بذل على أيدي ابن جامع وفليح ودحمان وإبراهيم الموصلي، وكانت تطارح إبراهيم بن المهدي، وكان إبراهيم المهدي الخليفة كما تحدثنا سابقا، وكان يعظم مكانتها الفنية ويتودد إليها ويدافع عن مكانتها حتى تولى الخلافة التي لم تدم له أكثر من عامين، ثم تربع على عرش الفن مدة ابن أخيه المأمون، فظهرت منه جفوة وتغلب عليه الكبرياء، ونسي بذل الفنانة العاطفية الموهوبة، فذهبت إليه يوم من الأيام وغنت أمامه 100 صوت في إيقاع واحد ومقام متحد، وهو أمر غريب جدا، وعزفتها بأصبع واحد على العود، ثم تركت العود وانصرفت ولم ترجع إليه حتى عاد إلى طبيعته الأصلية وأتاها وقدم إليها الهدايا وقدم لها اعتذاراته لترجع إليه. هذه مكانة بذل في الموسيقى العربية. بالنسبة لفرح فزاة لم يقع إنتاج موشحات عليها في القديم ولا في الحديث، فيها معزوفات. هنا رياض الصنباطي لحن عليها لونجا، نذكروا جانب منها.

إلى آخر. ولحنت عليها مجموعة من الموشحات. كان الموشح الأول: ضوء الصبح لاح، فق من منامك، هذا فصل الخلاعة. نظرا لضيق الوقت نسمعكم شوية منه.

إلى آخره. وعملت له موشح آخر كلماته قديمة زادة، لكن وزنه مبتكر، وزن جورجينا المعروف، دم تك دم تك دم تك دم تك، زدت تك أخرى دم تك دم تك تك، وفي الوسط عملت له حركات من جورجينا الأصلية.

هذه فكرة عن الفرح فزاة، وإن شاء الله في الحصة القادمة نتناول مقام آخر. نبدي نرجع إلى مقام الرصد، لأن هذا المقام لم يأخذ حظه من الدرس. وفي النهوند نفسه أو في الفرح فزاة، هنا يصبح مرصع إذا عزفناه كما يأتي.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز 11 ليلا الأخيرة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تدعو لدى إشرافها على مجلس وزاري خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل تراب الجمهورية، تدعو كل الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان جاهزية المشاريع العمومية والتأكد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال، بما يساهم في التسريع في الإنجاز والرفع من نجاعة الاستثمار العمومي. الإعلان عبر الإرساليات القصيرة عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام، ونسبة النجاح بلغت 35.37%، ونسبة المؤجلين إلى دورة المراقبة بلغت 32.43%. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات أيام 29 و30 من جوان وأيام 1 و2 جويلية القادمين، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 12 من جويلية. أعوان الحرس البحري بقليبيا من ولاية نابل يتمكنون خلال 24 ساعة الأخيرة من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلاقا من شاطئي نابل وقربة نحو السواحل الإيطالية، وذلك بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية. وأسفرت العمليتان عن إيقاف 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية على متن قاربين. في أخبار العالم، استشهاد مصور قناة الجزيرة مباشرة أحمد وشاح وشخصين آخرين في قصف صهيوني لمنزل وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة الصهيونية المستمرة على القطاع إلى 220 صحفياً. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن إغلاق مضيق هرمز من جديد، رداً على ما اعتبره انتهاكاً إسرائيلياً لمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، والتي تنص على وقف إطلاق النار في كافة الجبهات. وصول الوفدان الإيراني والأمريكي إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الفنية غداً الأحد، وستشارك في المحادثات وفود من باكستان الوسيط بين طهران وواشنطن وكذلك قطر. شكراً مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: الفن. حكاية غرام كل سهر تخميس من 8 ل 9 مع سابرة الهميسي.
1: عسلامة. الدنيا حكايته، كل واحدة حكايته هي دنيته. كان سهل يقولك الدنيا هانية، وكان صعب يقولك الدنيا مش سهلة بالكل. غير احنا برك ما نعرفوش نسمو الأشياء بمسمياتها، ولا هربين طايرة بينا فرصة ونستنوا في أول فرصة للتعبير. كيما أخونا موضوع حكايتنا اليوم، الدنيا فهمته بالغالط، وهو زاد يمكن فهمها بالغالط، أما النهاية جميلة. شعل الضوء وترمى كدس على فرشه، خزر للسقف وتوسط يده دندن، زعم النار تطفاش.

أي قام غسل الوجه وحضر روحه وهز مفاتحه تربق باب الدار وراه وهبط الدروج بالأربعة صبح علي في القهوة الكل قريب يبوس الطاولة لحيوت حفظته 10 سنين وهو يقعد على نفس الكرسي قيد في المشي والجاي يحفظ في الوجوه والحكايات خدم كرهبته حتى الوطنية عشيرته وبدأ معها يزن

0: السيركولاسيون أصبح صعيبة في طريق الخدمة، أما هو يبدأ عامل جو، يغني، يضحك وحده، كي يقف في الضو يجبد كتاب بحذاه. نسيت ما قلت لكمش، السيد موضوع حديثنا فارم تاع مكتبات، قرأ كتب العلوم، التاريخ والجغرافيا، الفلسفة، الأداب، حتى يشري شوية قلوب في جريدة، يقرأ ورقة الجريدة، يقول كل حرف وراه كلمة، وكل كلمة عندها معنى، وكل معنى يحمل فكرة، وكل فكرة تتحمل التأويل.
1: أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مذخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة.

أيه وصل وقف كرهبته قدام خدمته وهبط. قال الإنسان سجين الفكرة، وكل ما يخرج من فكرة يتحرر من الفكرة هذيك ويعمل فكرة أخرى ويولي سجينها، وهكذا الحياة. وأنا بعد ما كنت سجين فكرة أني نخدم وليت سجين فكرة الاستقرار، معناها دويرة صغيرة وزوجة سعيدة مبتسمة وأبناء يلعبوا ينقزوا من هنا ومن الغادي، والفكرة هذه أنا الحق عجبتني.

الواحد كيحب يأسس يلزم يعرف يختار. قول أمي الشريك الباهي هو اللي يصبر عليك ويصبرك، وكلام أمي ما يتلوحش. مرأة فهيمة وتعرف من أين تأكل الكتف، مرأة توزن وتقيس قبل ما تغيس، تقول لك لا يعجبك نوار الدفلة قبل ما ترى الفعايل. على هذاك الواحد يسيس روحه، والارتباط راه ماهوش لعب.

دز الباب بتاع الشركة ودخل. راجل ما شاء الله عليه، عمل مضاعف قوة، وهو اليوم صاحب أكبر الشركات في البلاد. حط في قلبه قرع على روحه، لما فلوسه واثنين ركبة وقضاء حاجته بالسر والكتمان. راجل منظم شباب، فهم الدنيا من الكتب، وتوي يسافر لكل بلاصة قرع عليها.

0: قلنا دخل من الباب الناس الكل فرحت بيه، راجل مشبو مبتسم للجميع، لا قاري في الناس النقص، لا يرى في روحه خير منهم، هو موجود باش يحل المشاكل وينسق العمل. الدنيا صعيبة وباش يزيد هو يصعبها مش حل. وهو متجه للأسانسير جات العين في العين، صبحت عليه شد قلبه، قالت له لباس اسم الله عليك، زاد على تعب وتعب. طلع البيرو يجري، سأل عليها، قالوا له عندها جمعة من اللي جات، إيش اسمها؟ قالوا له وردة. تكر ما راسه على الكرسي من تالي وقال كأنها الوردة إلا أنها أحلى، فليس للورد عين تغرق الكحلة، وليس للورد خد من حلاوته، وليس للورد ثغر من تبسمه. نهد وقال ربي يعمل دليل.
1: الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة

غدوة تقول جاي على جناح الخطيفة، دخل خزر على اليمين على اليسار، يلوج ضحك في وجوه الناس الكل اللي يعرفهم وحتى اللي جايين ضيوف، ومنها راها عاود شد قلبه مرة أخرى، قال زعما هذا هو الحب من أول نظرة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: نحييكم مستمعينا الكرام من الإذاعة الوطنية التونسية، ونقدم إلى حضراتكم نشرة منتصف الليل الأخبار. وفي عناوين النشرة: مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها بكامل الجمهورية. 35.67% نسبة النجاح العام في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26 و2000، وياسمين اليعقوب الأولى وطنيا بمعدل 20.01. اليوم الأحد على الساعة 5 صباحا لقاء منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره الياباني في المكسيك. وفي أنباء العالم اليوم: انطلاق محادثات في سويسرا بين طهران وواشنطن. خصص المجلس الوزاري المنعقد أمس بالقصبة بشرف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية، وذلك بحضور ولايات تونس وريانة ومنوبة وبن عروس ومشاركة بقية الولايات عبر تقنية الاتصال عن بعد. وأقر المجلس جملة من الإجراءات تتضمن بالخصوص إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. وتشمل كذلك تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع، بما يمكن من الرصد الآلي والاستباق لمؤشرات التعطل وبالتدخل الفوري لمعالجة الإشكالات دون انعكاسها على أجال الإنجاز. كما تخص القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة إلى المشاريع العمومية الكبرى ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة. ودعت رئيسة الحكومة كل الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان جاهزية المشاريع العمومية والتأكد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال. وبينت أن الدولة تولي عناية قصوى لدعم الاستثمار العمومي، حيث ارتفعت الاعتمادات المخصصة له على ميزانية الدولة من 4.7 مليار دينار سنة 23 و2000 إلى 6.5 مليار دينار سنة 26 و2000، أي بزيادة تناهز 38% خلال 4 سنوات. أعلنت وزارة التربية أمس عبر الإرساليات القصيرة نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26 و2000، وبلغت نسبة النجاح العامة 35.67%، فيما بلغت نسبة المؤجلين إلى دورة المراقبة 32.43%. وتتصدر شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية ب 79.41%، تليها شعبة الرياضيات بنسبة 70.32%. وحلت ياسمين اليعقوبي في شعبة الرياضيات من المعهد النموذجي بالكاف الأولى وطنيا بمعدل 20.01. وقالت ياسمين اليعقوبي في تصريح للإذاعة الوطنية إن هذا التميز كان ثمرة مجهود جماعي.
3: الحمد لله. والله كنت نستنى في موين باهيه والحمد لله جات خير ملي توقعت. الحمد لله جات خير بمومي الحمد لله جات باهيه موين باهيه الحمد لله. هو بعد الريتم بطبيعته يطلع وحدي وما مليول ليه بقراتي ونشد نقرا ونشي دوي يعني كدولي انا بعد تعدى ذاك الكل وماركور ذاك الكل وبعد عائلتي وبعد للريجيون تاعي وتونس الكل لافريتو انا نتمي لتونس الكل ما نتميش للريجيون تاعي كهو. بروفيتي بيان سور تعلم عنا من جماعه الليسي اللي طرت تربوي الكل مشكورين كلها مجهود.
2: وسجلت المندوبية الجهوية للتربية بولاية مدنين نجاح 4 توائم في الدورة الرئيسية للبكالوريا وتحصلت إحداهن على معدل 17.77 وذلك في متابعة لمراسلنا بالجهة عوني العجيل. كما سجلت قرية الأطفال سوغاس بالمحرس نجاح 3 توائم في الدورة الرئيسية للبكالوريا هذه السنة. هذا ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة لاختبارات الكتابية أيام 29 و30 جوان ويومي 1 و2 جويلية القادم على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية. تنطلق الوكالة العقارية للسكنة موفى السنة الجارية في إنجاز 3 مشاريع سكنية جديدة موجهة أساسا للفئات محدودة الدخل وفق ما أعلنت مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هويام الصيد في تصريح للإذاعة الوطنية.
4: تمت برمجة 3 مشاريع في مرحلة أولى في بن عروس. عنا المحمدية اللي احنا سميناه جنان المحمدية في 13 هكتار وعنا بأريانا الإريج 2 بسيدي ثابت في 14.4 هكتار وعنا مشروع الزيتونة السويسي بولاية المهدية فيه 20 هكتار. هذوما في مرحلة أولى واللي احنا ديجا انطلقنا من 25 في الدراسات نتاعو وفي الاقتناء نتاعو بيان سور مع وزارة أملاك الدولة. في مرحلة ثانية برمجة الوكالة 5 مشاريع وبدينا فيهم زادة كيف كيف حكاية الإجراءات نتاع الاقتناء نقيت بدينا نبعثوا لوزارة أملاك الدولة. مشروع الكابيتول ولاية قسرين 45 هكتار. مشروع فوشينا ولاية بن عروس 13.9 هكتار وعنا مشروع جنان كندار بولاية سوسة قلعة هذوما 52 هكتار. مشروع بغرارة ولاية مدنين 10 هكتارات ومشروع دقيش ولاية توزر 10 هكتارات.
2: وأوضحت مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هويام الصيد أن المشاريع 3 الأولى ستتوفر على حوالي 1000 مقسم سكني وسيكون سعر المتر مربع الواحد في حدود 200 دينار.
4: حاولنا دوتيل سوخت في اللي بروجي هذوما بذات 3 اللي هما في المتناول الفئة المحدودة الدخل. التقسيمات يتراوحوا ما بين 100 متر مربع يوصلوا حتى 200 و250 متر مربع. بالنسبة لثلاثة مشاريع هذوما سيدي ثابت والمحمدية والسويسي عدد المقاسم اللي متوفرة فيهم فما قرابة 1000 مقسم. بالنسبة للفئة هذه 50% نجم نوفرهم لهم باش يكونوا في حدود 500 وشوية معناها مقسم. بالنسبة للوكالة العقارية للسكنة الشرط نتاعنا هو الأقدمية. دونك اللي يكون أقدم شيخه هو قبل الأخ. هذا علاش احنا ديما نقولوا يسجل لو بلوتو بوسيبل راهو الانطلاق الأشغال نتاعهم باش تكون بالموافع 2019. الوكالة بي عنديش حتى سبار ربحية. سعر البيع نتاعها هو سعر التكلفة استيماتيف احنا اللي عاملينه يتراوح في 200 دينار للمتر. دونك يتكلف السيد اللي هو ديجا يستجيب للشروط هذوما من الفئة هذه كان بشيخه 100 متر باش تكلفلو 20 مليون تيرا.
2: في الرياضة تتجه الأنظار اليوم الأحد على الساعة 5 صباحا إلى ملعب مونتيري بالمكسيك الذي يحتضن لقاء المنتخب التونسي بنظيره الياباني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة 6 في كأس العالم لكرة القدم 26 و2000. ويتطلع المنتخب التونسي إلى تعويض خسارته أمام السويد والعودة إلى دائرة المنافسة على بطاقات التأهل حظا سعيدا لعناصرنا الوطنية.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: وصل أمس الوفدان الإيراني والأمريكي لسويسرا لمواصلة الحوار بشأن مذكرة التفاهم الموقعة قبل أيام بين الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني من أجل إنهاء الحرب. وتصل في وقت لاحق وفود من باكستان البلد الوسيط بين واشنطن وطهران وكذلك من قطر. جهود دولية يهددها التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية والذي انعكس على مسار المحادثات، حيث أعلنت طهران أمس إغلاق مضيق هرمز بعد فتحه للملاحة الدولية. وفي وقت سابق أعلنت كذلك تأجيل اجتماع كان مقررا عقده في سويسرا الجمعة الماضي بسبب الغارات الإسرائيلية على لبنان. وبرغم إعلان وقف إطلاق النار للمرة الخامسة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، واصلت إسرائيل غاراتها على البلدات الجنوبية، مما أدى إلى مقتل العشرات بينهم أكثر من 20 قتيلا أمس في تصعيد استمر لساعات قبل أن يسود هدوء حذر الساعات الأخيرة نتيجة الضغوط الأمريكية والدولية على إسرائيل لإنجاح التفاهمات الأمريكية الإيرانية. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيدة عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. مجلس وزاري يقرر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها بكامل الجمهورية. 35.67% نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26 و2000، وياسمين اليعقوبي الأولى وطنيا بمعدل 20.01. واليوم الأحد على الساعة 5 صباحا لقاء منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره الياباني في المكسيك. في أنباء العالم اليوم، انطلاق محادثات في سويسرا بين طهران وواشنطن. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
5: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
4: قول اللي تحسه.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش قلب. عروش قلب.
6: لكن نقعد نهاري ثلاثة أيام، نقعد راسي وجع فيا وبني وجع ونفسيتي تعبة.
3: الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نص الليل و 21 دقيقة من تو، إن شاء الله حتى الماضي 3 متاع الصباح يا ربي إن شاء الله تقضيوا معنا أحلى وأرق وأطيب الأوقات. طبعا اليوم لازم نقول كل التهاني للناجحين والناجحات في البكالوريا، كل التهاني للي عطتهم الحياة فرصة أخرى باش تكون معداتهم في السنة القادمة أفضل. أيضا ما نسيوهمش يعني الناجحين والمؤجلين، وما أنا ديما نقول أحيانا تكون فرصة عدم النجاح هي من إمكانيات الحياة أيضا. يعني الإنسان تنجم تجيه فرصة في فشل، مش كل فشل في الحياة هو فشل تام، ما في مشي حد فشل. الحياة كلها في تجارب وكلها فرص متنوعة، إنما على العسر يسرا. كل التهاني للناجحين والناجحات في البكالوريا. الحقيقة في اللحظات هذه كل عام نفرح للناجحين، وكنا نفرح للناجحين والناجحات ونتعاطفوا أكثر مع اللي ما اتخطاش هذا الاختبار. ما نقولش فشل، نقول تجربة، والمستقبل أمامكم والحياة أكبر من كل شيء. يعني إحاطة الأحبة بأبنائنا وبناتنا اللي أجل نجاحهم أمر ضروري. إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما ناجحين، إن شاء الله ديما متألقين. ترافقني اليوم زميلتي وأختي فاتن حسني في الإخراج، إلى جنبها أيضا حمزة صفار. أقعدوا معنا ما تغيروش الموجة، برشا موزيكا، برشا جو، برشا أغنية، برشا مرسويت شوبين، باش نحكيو على قصص الأغاني. أيضا في الساعة الثانية باش نحكيو على جان الهواء، باش نحكيو على قالت لي محمد عبد الوهاب والنهر الخالد، ونمشي المذكرات سعيد الشحات، ونحكيه أيضا على بريق حمدي. لكن قبل هذا باش نحكيه على النجاح، باش نحكيه على فرصة النجاح، باش نحكيه أيضا على أحيانا الإنسان ممكن ومش أحيانا ديما ينظر للحياة بشكل محدود. يعني التخطيط الشخصي في مواجهة مشاكل الحياة، كيفاش تتحول، كيفاش نحولوا الخسارة الفرصة. وقت اللي نخموا أنه ما فما حتى حلم ينجم يتيح، ليه يتغير الشكل متاعه. حتى حد ما يفيق الصباح هو يخطط أنه باش يفشل. بكنا نخطو باش ننجحوا، كنا نرسموا المسارات، بكنا نحلموا بالوصول، بكنا نمنوا ولو للحظة أنه الأمور ممكن ستسير كما أردنا تماما. لكن الحياة في لحظة غير متوقعة تمايد الكفة. إن شاء الله ديما ناجحين، إن شاء الله ديما متعلقين، إن شاء الله ديما متميزين. أيضا 71844 اللي تقبل التهاني بمناسبة البكالوريا والنجاح في البكالوريا. أيضا بمناسبة البكالوريا أيضا نحكي أيضا على فرص الحياة. يعني كيفاش ميزمناش نهتزوا، ميزم الثقة ديما موجودة، ميزمناش نأجلوا الأحلام متاعنا بلا موعد. الإنسان مهما كان يقف قدام مفترق طريق داخلي ويحس روحه وقف، لكن الحمد لله فيسع فيسع يفيق، وفيسع فيسع يلملم الجراح متاعه. امتحان ماهوش الذكاء ولا القدرات، الامتحان الوعي، المرونة، القدرة على إعادة البناء. إن شاء الله ديما متميزين الناس كل، ونمشي مباشرة مرسوات موسيقية. اخترت لكم اليوم شيرين عبد الوهاب جديد، وأيضا محمد حمائي، ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد، اخذوا معنا ما تغيروش الموجة. مازلنا باش نسمعوا برشا موسيقى جديدة. كنا نسمعوا في حمائي، سمعنا حمائي ايضا مع شيرين عبد الوهاب في جديد. شيرين عبد الوهاب وحمائي زوز مع بعضهم يعني ديوتو. من بعد باش نسمعوا رامي صبري، باش نسمعوا باش نسكم الاغنية حلوة برشا رامي صبري من جديد. رامي صبري عنوانها كلمة. ايضا باش نمشيوا نسمعوا مغنية البهاء سلطان تنسيت شوية من فيلم، لكن حلوة بالكدي برشا مرسويت موسيقى حلوة الليلة. كل التهاني للناجحين، كل التهاني للناجحات في البكالوريا، كل التهاني لمن أعطتهم الحياة فرصة أخرى باش تكون معادلتهم في السنة القادمة أفضل، باش تكون إمكانيات وإمكانات اختيار شعابهم في الجامعة أكبر. ما فماشي في الدنيا فشل، فماش في الحياة فشل، ما فماش فاشلين أيضا، كلها تجارب، الدنيا كلها فرص، فرص متنوعة. إن شاء الله ربي يسعد قلوبكم الكل، وإن شاء الله الفرحة في الديار متاع التوانسة الكل يا ربي، فرحة الباك ما فماش كيف صدقا. لكن قلت أنه نحسوا أيضا باللي ما أسعفهمش الحظ في السنة هذه، وفما شكون باش يعدي دورة الأبطال في اللحظة هذه وفي اللحظات هذه. يعني بالتأكيد كل عام نفرحوا للناجحين ونتعاطفوا برشا مع اللي ما تخطاوش هذا الاختبار. ما نجمش نقول فشل، هي تجربة، المستقبل قدامهم، الحياة كبيرة برشا، وإحاطة الأحبة بأبنائنا وبناتنا وقت اللي تأجلوا هي أمر ضروري. قلت في البداية يعني حكيت هي سهرة متاع فرح، وماذا بينا نسمعوا برشا تهاني. وتو بعد على صفحة الناس حكاية يعني تهانيكم الكل توا نقولوها تباعا، مش تباعا تباعا متاع شيرين، تباعا متاعنا احنا. قلنا التخطيط الشخصي في مواجهة الفشل ينجم يحول الخسارة الفرصة. يعني وقت اللي إنسان ما يسقطش في الحلم، لا، يتغير، يستيقظ، يخطط للنجاح، يرسم المسارات، يحلم بالوصول، يؤمن ويؤمن ولو للحظة أن الأمور باش تمشي كما هو يحب. ناخذ أولى المكالمات الهاتفية. عسلامة كابتن. مرحبا بك أستاذ خالد.
1: قبل كل شيء تحياتي ليك وتحياتي لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية ولكافة العاملين.
0: شكرا.
1: وباديا ببدء قبل كل شيء نحب نبارك للبنايات والخيانة اللي نشحوا في البكالوريا، ونتمنى يا ربي إن شاء الله لتأجل دورة المراقبة، إن شاء الله ربي يكرمهم وإن شاء الله ربي ينجحهم ونقول لهم رو شيء ما فات، رو دورة المراقبة جمعتين أخرين تلقاو الواحد ومرأوا فرحانين نفس الفرحة معناها، فهمني، واللي معناها ما سعفهمش الحظ وتأجلوا للسنة الجاية. أنا نقول حاجة، رو بمشيئة الله رك ما نجحتش السنة، ممكن لعل في خير وعم جاي تنجح يعني بمعدل ممتاز، وتنجح معناها بمعدل مونسيون قدرة ربي، وتمشي للشيء اللي تحب تعمله واللي حلمت به واللي كذا، معناها ممكن فرصة جاتك مرة أخرى باش تعاود زي كان عشنا، تنجم تنجح السنة بمعدل محدود ما عنده وين يوصلك، لكن الحي كان عشنا تنجح بمعدل كبير، تنجم تمشي للشعر للشيء اللي تحب تعمله واللي تحب تنجح فيه، وراهي برشا تجارب وبرشا كذا. أنا نقول حاجة برك يا سيف، أنا ديجا عشت هالحادثة السنة الفارطة، عشتها السنة الفارطة، وأنا كنت تقريبا متأكد أنه بنتي باش تنجح، معناها تقريبا متأكد والأساتذة متأكدين، لكن مع كل أسف يعني تعدت بمرحلة الكنترول تحت كنترول. وقت اللي مشيت تعدي في الكنترول تقريبا أيست نهائيا وكذا، لكن قنعتها قلت لها احسب روحك ما عديت شيء، كأنه ما صارش، كأنه فما شباك، عاود المواد الكل تقريبا عاود وانسى معناها، ومش مشكل ونعاود الحي كان عشنا، جيست امشي عدي فعلا. لكن تبارك الله معناها في دورة المراقبة ارتفع معناها المعدل نتاعها بصفة كبيرة، لدرجة انه اختارت شي تحب ومشات هي شي تحب، معناها في الاخر راهو شوف، راهو تصير كالشوف، معناها تصير الرهبة، تصير كذا، لكن اللي طاح مراقبة واللي ما نجحش واللي صارت له الرهبة شو نقول له؟ نقول له صارت هي سي تو انسى الموضوع، سواء في دورة المراقبة سواء السنة الجاية، الرهبة صارت، الفشل عدم النجاح ما نقولش فشل، عدم النجاح صار تقريبا، ما عادش تخاف من شيء، معناها ما عادش تخاف، ما تخافش معناها بقدرة ربي، أنا متأكد أنه ربي يكرمكم. أنا شنحكي لك حافة سيف، عندي صديق سنة 1993 يعدي في البكالوريا هو ممتاز في القراءة لكن مع كل أسف ما تعرف شباب وصغر وكذا شدوا معناه يمرر في الورقة الأصدقاء وقتها ما فماش لكيت لحد شيء معناه
0: فما الفوسكة
1: أي كل فوسكة معناه بالوراق وكذا فتم إيقافه لمدة 5 سنوات ولكن خذا قرار انه صحيح معناه ما عادش يعاود الباك وتخلى في معترك الحياة في مهن أخرى وفي تجارب أخرى. عام 2008-2009 اختار بباله أنه باش يعاود الباك بصفة أخرى معناه فهمني ولا صدقني يا سيف نجح هو باك آداب نجح 13 فاصل وتويك يخدم مستشار قانوني في بلدية باريس.
0: الله الله
1: واضح معناها قلت لك عام 93 عاود عدى 2009
0: أي. رجعنا لكلامنا انه الحياه معناها تنجم تعطيك حتى احنا توا ديما نقولوا كل التهاني الناجحين والنجاحات لكن ايضا فما شكون تعطيه الفرصه الحياه انه باش يعاود من جديد انه معدله باش يكون السنه القادمه افضل انه باش تكون امكانيه اختيار الشعبه في الجامعه اكبر ما فماش في الحياه فشل مستمر وما فماش فاشلين الحياه كلها تجارب الحياه كلها فرص متنوعة
1: صحيح راه فما برشا ما فماش خو عمناول مشيت للشعبه الحاجه ما مرتاحولهاش رصت لهم يعاودوا في اعاده توجيه شو اسمه لي صار كاينو باش يعاود العام كاينو سنين خذا الباك
0: معناها الاخت الاخت الاخت رشيده تتفاعل معاك كابتن خالد تقول حلو برشا كلمه تقول الفشل الوحيد هو الياس الانسان وقت اللي يتسلل الياس يولي انسان فاشل وما ينجمش يكمل يعني الياس خايب برشا
1: بالضبط انا اللي قلت لك انا نعرف صدقني نعرف ناس تقريبا 10 مرات تقريبا عدت البكالوريا صدقني يا سيد نحكي بجد روا وفي الاخر نجحوا وتويكا معناها في اعلى المراكز موجودين معناها يخدموا كيش يقولوا فيها عرفتها كيف بالناس ما تسلم لكش عرفتها ما تسلم لكش ويقول لك لا نعرف روحي نجم ننجح العام الاول والثاني والثالث ويعاود حر وفي الاخر ينجحوا معناها كيما نقولوا العزيمه لكن انا شو نقول هنا تو يا سيف راهو اهم حاجه هو دور العائله دور الوالدين
0: هاو شي الرسم الاحاطه
1: سيرتو دور الاحاطه كبيره خاصه في خضم 48 ساعه 48 ساعه كيفاش انك قادر تخرج بنتك ولا ولدك من الوضع اللي فيه من الوضع النفساني خاطر توجع هي راهي توجع برشا معناها ولو يكذب عليك يا سيف حتى الولي يحس حتى الولية تحس برشا لكن ما يزمكش تفيق يزمك انت تكون في دور ما نعرفش هذا كاينه مدرب تاع كرة قدم يعني المدرب ما بين الشوطين هو منهزم كيفاش باش يدخل كيما نقولوا الفيستير وكيفاش باش يحكي مع لعبيته كيفاش باش يحفظ نفس الشيء البو معناها كيفاش انت
0: والله لهنا افضل معناها خليتني نمشي معك اكثر يعني خالد احنا الحقيقه ما عندناش التخطيط الشخصي في مواجهه الفشل كيفاش نحولوا الخساره الى فرصه يعني وقت اللي نخموا انه الحلم طاح صحيح ما يلزمناش نركزوا انه طاح يلزمنا نعرفوا انه كل شيء نجم يتغير حتى حد ما يفيق الصباح هو يخطط للفشل احنا خطو كنا للنجاح احنا كنا نرسموا المسارات نتاعنا احنا كنا نحلموا بالوصول احنا كنا نأمنوا ولو للحظة انه الامور معناها لازم تمشي كما احنا نحبوا الحياة يعني في لحظة غير متوقعة ممكن تميل الكفة في اي حاجه اي ما صار في الحياه نجم مش حتى نجاح نجم علاقه تنتهيت نجم وظيفه ضيعت نجم ثقه تهتز نجم حلم يتاجل من غير موعد لهنا نجم الانسان في مفترق طرق داخلي اخطر من اي خساره خارجيه يقول لك انا يلزمني نطبع مع الفشل لكن راه وقت اللي ترجع روحك للسكه الصحيحه وتعاود تخطط من جديد الفشل ماهوش النهايه امتحان صحيح الفشل انا اقول امتحان في التخطيط ماهوش امتحان الذكاء ولا القدرات لا امتحان الوعي امتحان المرونه امتحان القدره على اعاده البناء ماناش نحفزه في حكايه فارغه ما نقول لك يحفز ليه شوف انكار الالم او التظاهر بالقوه مش معناها لا يجدي احيانا، لكن انك تعيد ترتيب نفسك، انك تحاول انك تحول الخساره فعليا الى فرصه حقيقيه، انك تنمو، انك ما تكونش مستهلك، انك انت كما كنت تحكي يعني انت تجربه شخصيه يعني من خلال بنتك، وكنت حطيتها 100% باش تنجح وجيت تاجلت، لكن التاجيل هذاك خلق لها فرصه اخرى. الفشل ما يوجعش، الفشل
1: نجم تنجح في الدوره الاولى لكن معدل محدود جدا، يعني كان ما يوفر لها حتى شيء. تأجلت لدورة المراقبة نتائج الأعداد كلها تقريبا تحسنت، خاطر عاود جميع طولي ماتير معناها المواد كلها عاودت، المواد الكل تقريبا طلع فيهم منها المعدل نتاعها إلى درجة أنه قفزة كبيرة. معناها حتى الأساتذة، حتى صدقني يا سيد حتى الأساتذة يكلموا فينا غريبة، معناها قعدوا بهتية صدمة جاتهم أصلا
0: كابتن.
1: وهي راه نقول لك حاجه كابتن، قال انا قلت لها بالكش خوف، انا بعد ما نجحت حكينا قلت لها تلقاك خوف تلقاك تراكش، قالت لي لا، قالت لي لا، الافراط في الثقه.
0: اي
1: شو اللي صار لها؟ الافراط في الثقه. مش انها خافت ولا ارتبكت ولا خاف، ما برشا كثير لهم
0: كل ياخذ الافونتاج يقول لك انا ماني اموري جيده 100%. اختنا رتيبه تقول لي سيف لو الفشل يوجع يعني بسبب او بدون سبب، يعني تقول لي النتيجه راهي توجع والفشل يوجع. انا نقول لك اختي راهو ينجم يوجع وقت اللي يضرب ثلاثه مناطق حساسه في الانسان، وقت اللي يهدد الانسان ما يخليش يقدم القدام. يعني انت مش تخسر فقط، تخسر الفكره، تخسر حتى روحك، يعني تخسر القوه نتاعك، تخسر الذكاء نتاعك، تخسر القدره نتاعك. يلزمك تكسر التوقعات الكل، و بكسر التوقعات نجم نقدمه، لانه الانسان وقت اللي ينحي الخوف، ينحيك التكرار اللي في مخه ديما، ينحي زاد الحكم الاجتماعي. برشا ناس تحكم على الفشل بصوره ديريكت، يقول لك انسان ما نجحش يدون هاي حطه في التركينه وانزل عليه، لان الاحاطه راهي معناها حلوه بصغيره.
1: هامه جدا، هامه وهامه جدا. تقريبا مده سنتين صيف حادثه مؤلمه جدا، حادثه مؤلمه جدا. طفله قاعده في الدار، جاها المساج نجحت، امها تخدم في معمل، خرجت تجري ماشيه للمعمل باش تقول لامها، وفجاه ضربتها كهربه، معناها ضربتها سياره. صدقني يا سيد الموقف هذاك، امها تصيح تقول ما صاب بنتي ما نجحتش، ما حبش بنتي، فهمني معناها. شوف انا
0: واضح واضح
1: خايب، موقف سعيد معناها. هي لو كان ما نجحتش، معناها تصور انت جا موقف ماهيش باش تمشي لامها بطبيعه الحال، لكن ربي سبحانه هو اللي خلاها باش تنجح، ولكن في نفس اللحظه
0: باش تفقد الحياه. كابتن شكرا لك، يعطيك الصحه وبارك الله فيك، جزيل الشكر. احنا نهني واللي نجحوا زيد نحفزوا، واللي معناها ماذا بينا كل الصغيرات اللي ما نجحوش ما نزلوش عليهم برشا، الاحاطه راهي واجبه علينا احنا، ونشجعوهم القدام. ناخذ المكالمه من الهاتفيه المواليه. مرحبا على السلامه.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا بك سيدي، الاسم الكريم سيدي
2: محمد. معك.
0: مرحبا سي محمد.
2: شكرا. في البداية نحاول مش نحكي عن نجاح في معناتها في الدراسة، بعدك بشكل عام.
0: ايوه عندك تهاني عند شكون نجح في العائلة؟
2: اي عندي معناتها فما شكون نجح وفما شكون يعني كونترول.
0: ان شاء الله ربي يوفقك.
2: أربعة نجحوا وزوج كونترول.
0: شكون هم اللي نجحوا؟
2: والله عندي علي الفقي معناتها وجيراننا.
0: اي
2: وفما شكون يعني جيراننا قبلوا مشوا معناتها حولوا بلاصة أخرى. وثم يعني خو صديق على فيسبوك، يعني على فيسبوك وبلا معناتها طاح كونترول معناتها. ان
0: شاء الله ربي يوفقه.
2: شكرا. هو النجاح مراحل، يعني مثلا الانسان يقول زي انا نجحت ايش بعد، ايش معناتها فهمت لا معناتها لازم نحسب اختيار الشعبه، يعني هذا نجاح وقبل اختيار الشعبه لازمني نحسن فضل ذلك النجاح. يعني ما تقولوا ما نعملش معصيه ما شابه ذلك، وقبل ذلك لازم نزيد كيف ننجح فيه. اذا كان عندي صديقي او صديقتي او من الاهل ما نجحش او في زي، نحاول كيفاش نحافظ معنويا، يعني مش انا ننسى روحي، مش ننساهم يعني فهمتي ولا باهي. فما زاد كيف النجاح هو قد يؤدي للفشل. كيفاش؟ اذا كما تقول انسان يقعد يقارن باصحابه، انا نجحت وانت لا، معناتها اللي انا هذه اذا كان انسان يقوم بالعقليه هذه، لكن هو كان فشل ماهوش نجاح. يعني النجاح الأصلي هو لازمك تتبع ذلك مراحل، معناتها ذلك كيف إذا كما تقول زوج عائلات عندي واحد ينجح واحد لا، غالبية ما يعملش الحفلة من أول مرة، معناتها حتى على مستوى معنوي، حتى على مستوى يعني مش ما تحصلش مشاكل، مش ما تقول بعد يقسم لو أنت قلت لي نعمل وين قلت لك ما تعملش، يعني هذا كله قد يؤدي إلى الى مشاكل مع في البيت. على مستوى الاخر سمحني، على مستوى النجاح بشكل عام مش حكي على رأسه بعجله شخصيه، انا بس اللي لينا عندي برشا صعوبات الحياه
0: كيفاش
2: نوعا ما من الحياه، ولكن انا نسميها كي نجاح مش فاشل كيفاش. يعني ما تقول انا حبيت نعمل برشا حوايج في مستوى العمل، ما تقول يعني انا مغلوب كل ما تنشيط اذاعي او مشابه ذلك، ولكن مشاش الاشياء كوما علاش ما تقول لي انا ما نكون في العمل ما عنديش كوش خمس ناخذ قرض طويل بعد قلت لها القرض ما لا يجوز يا سيدي، انا هذا مش فشل هذا نجاح، يعني انا حسبت الاختيار حتى ولو ما عملتش مشروع، يعني لان انت احيانا عدم القدره على فعل زي الشيء ذي على ما عدا باش تعمل حاجه كيه مش بكيت فشل، يكون لانك تدي نجاح لانك في طبق الاصل.

0: يندرى انا استعديت بالكدي، عملت استعداد جيد ولا ليه، يندرى انا كنت في مستوى التوقعات ولا توقعاتي كانت في المستوى اللي انا نامل ولا ليه، بلغتش في الثقه نتاعي، قللتش من المخاطر اللي تنجم تعرضني. الهدف راه مش انسان تو نسمع فيك قبيله تقول معناها صحيح، فما برشا الم في كلامك، لكن انت من خلال كلامك استخرجت الحكمه، انت بنيت الخطه، انت وليت اسرع، وليت اكبر، وليت اكثر ثبات، اهدى، اذكى، واكثر انسجام. يعني انسان وقت اللي يوصل يفهم الهدف نتاعي يولي اكثر انسجام ويكثر عنده الدافع نتاع الشغف، هذاك علاش انت تحس في روحك قدمت.
1: شكرا على كلامك الحكي.
0: شكرا جزيلا سيدي.
1: شكرا. السلام عليكم.
0: رامي صبري.

التهاني للناجحين والنجاحات في البكالوريا، كل التهاني لمن أعطتهم الحياة فرصة أخرى باش تكون معدلاتهم في السنة القادمة أفضل، باش تكون إمكانيتهم أيضا واختيار شعوب امتحهم في الجامعة أكبر. ما في مشي فشل في الحياة.

0: كلها تجارب، يعني اليأس والأحباط والفشل، يعني شيت الباك مهمة جدا. الأستاذية شهادة واحدة، اختصاص واحد، باب واحد في الحياة، برشا أبواب عدة لا تحصى ولا تعد الفائدة في العزيمة، عدم الشعور بالأحباط، وكل شيء يخو وقت وكل شيء باش يتحقق بإذن الله. طبعا أخونا سلاح يقول كل شيء يتعوض، وإن شاء الله مبروك لكل الناجحين، وإن شاء الله بالتوفيق للي باش يعاودوا. أخونا كمال يقول مبروك للناجحين في البكالوريا وجماعة دورة التدارك، ألف مبروك، لأنه المولى عز وجل يريد اختبار العزيمة متاعكم. أيضا كلام حلو برشا تقول، يعني نوافقكم في المضمون. أخونا أختنا نبيها الصالحي تقول نوافقكم طبعا في المضمون، لكن عندي ملاحظة صحيح، راهو اللي ما نجحش يحس بالكدي بالكدي، ولدي يحسوا اكثر. نقول لك اختي الغاليه، اللي ما نجحش جاته فرصه، ان شاء الله السنه القادمه والسنه المقبله ينجح باذن الله. هنيئا لكل الناجحين والناجحات. الساعه الجايه باش نسمعوا مهيدة حنيوي، توا موعد اخبار الساعه الواحده بامضاء حاتم كريسعان.
1: تسمعوا الاذاعه الوطنيه في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: ببلاش واحد هي مديري لي ببلاش واحد هي مديري.
1: يوسف التميمي
4: عم معروف، يا سلمى عم معروف، عم خلني وروف، يا سلمى او خلني وروف.
1: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
6: متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تمام 1:00 صباحا هنا في تونس. 35.67% هي نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية للبكالوريا، بينما تأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، ويجتاز المؤجلون الاختبارات الكتابية أيام 29 و30 من جوان الجاري، والأول والثاني من جويليا المقبل، على أن يتم التصريح بنتائج دورة المراقبة يوم 12 من جويليا المقبل. كمية الحبوب المجمعة إلى غاية 19 من جوان الجاري تبلغ 4.3 مليون قنطار، وقد سجلت ولاية باجة أعلى كمية ب 855 ألف قنطار، ما يمثل 19.6% من إجمالي الكميات المجمعة إلى حد الآن وفق الديوان الوطني للحبوب. المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه على الساعة 5 اليوم في ملعب مونتيري في المكسيك نظيره الياباني، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم 26 و2000. في أخبار العالم، وفي غزة أعلن مسؤولون في قطاع الصحة أمس استشهاد 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، والمصور في قناة الجزيرة أحمد وشاح، جراء إطلاق نار وغارات جوية شنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المدمر والمحاصر. شبكة CNN تنقل أن نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس غادر في وقت متأخر من مساء أمس السبت قاعدة أندروز المشتركة، متجهاً